صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأربعاء الموافق 24 من يونيو حزيران لعام 2026، المصادف 9 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التهرية، الموجة 92 فارزة 3 FM في شمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي جنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ ماهر المعقلي ما يتيسر له من سورة الأنفال.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ ماهر المعاقلي ما تيسر له من سورة الأنفال. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأ كما عودكم مع فيروز حتى السادسة، من بعدها نشرة إخبارية أولى، ومن ثم تابعوا برنامج صحف نت من خلال هذه الجولة التي نقرأ عليكم عن صفحات الصحف العبرية والعربية من خلالها. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة: مما كان الكشف عن مستند سري يكشف كيفية تقديم قطر المساعدة لإيران. حزب داجل هاتورا والشاس ينفيان التوصل إلى صفقة سياسية مع نتنياهو. مظاهرة ضخمة للحريديم في أنحاء البلاد عصرا. اعتقال عضو الكنيسة سابقا محمد بركة بشبهة التحريض على الإرهاب. والحرارة ترتفع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. نشرت قناة كان وثيقة سرية لأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية تكشف عن سبل تقديم قطر المعونة لإيران في الالتفاف على العقوبات وتعزيز قوتها. وتشير الوثيقة التي حصل عليها المراسلان إليور ليفي ورعي كيس إلى كيفية تحول الدوحة في السنوات الأخيرة لقناة محورية لرفع قدرات طهران العسكرية والاقتصادية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية قبل 8 أعوام، وكذلك بعد مذبحة 7 أكتوبر. ومما تشمله الوثيقة التي أعدت في الآونة الأخيرة أن قطر عملت على توسيع المسارات التجارية لإيران وساعدتها في الاستفادة من الأموال المجمدة وتوطيد التعاون في قطاع الطاقة. نفى حزب داجل هاتورا والشاس التوصل إلى صفقة سياسية مع رئيس الوزراء نتنياهو. وجاء في بيان مشترك عنهما أن المطالبة بالمضي قدما في قانون أساس تعلم التوراة ومشروع قانون منع اعتقال طلاب المعاهد الدينية ليست مشروطة بأي أمر ولا تنطوي على أي تنازل. وقد وفانا بالبيان مراسلنا لشؤون الحزبية فلاح حبيب. هذا وفي إطار احتجاجات الحريديم على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، يتوقع أن تنطلق في 4 عصرا قافلة سيارات من أنحاء مختلفة من البلاد صوب معتقل رقم 10 في كفاريونا. وستسير القافلة بشكل بطيء مما سيؤدي إلى تشويشات مرورية خانقة. وهدد المنظمون بالنزول من المركبات وسد الطرقات إذا ما قامت الشرطة بعرقلة مسيرها. اعتقل أمس عضو الكنيسة سابقا محمد بركة بشبهة التحريض على الإرهاب. وأفرجت عنه المحكمة بشروط مقيدة بينها حظر دخوله الضفة الغربية ل30 يوما بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب. ويشتبه في بركة بإلقاء خطاب قبل 4 سنوات أشاد خلاله بمخربين والتضامن معهم، كما حث على الشروع في مقاومة دولة إسرائيل. عين نعم شبيرا مديرا لهيئة الإعلام الوطني. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمع أران بأن شبيرا البالغ من العمر 44 عاما أشغل سابقا مناصب متعددة فضلا عن كونه ليفتننت كولونيل احتياط. أسفر البارحة حادث مروري قرب قلنسوة عن إصابة رجل وسيدة في 50 من العمر بجروح خطيرة ومتوسطة دواليا. حققت البرتغال فوزا كبيرا على أوزبكستان بخماسية نظيفة ضمن المونديال. وأحرز النجم رونالدو البالغ من العمر 41 عاما هدفين، أورد النبأ الزميل أحمد عوسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون حول معدلاتها بوجه عام. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
1: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكري.
6: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
1: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
2: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت في هذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من يونيو حزيران لعام 2026. بطبيعة الحال هذا العدد ككل عدد صحافة نت وطالع فيه وإياكم صفحات الصحف العبرية يدعو تحرنوت معاريف هارتس وإسرائيل. هيوم نقرأ من الواجهات ونرصد البقالات التحليلية وجهات النظر الصحفية في الصفحات الداخلية. معي من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية كوبي مور، وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخدي. أجمل تحية وندعوكم لترافقونا على مدى ساعة تقريبا حتى أخبار السابعة مع عناوين مختلفة ووقفات غنائية بينية، هذا حتى السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذا ما فرشنا الصحف جنبي لا جنب هذا الصباح لا نرى توافقا عريضا تجمع الصحف على إيراده في الصفحات الأولى، موضوع واحد بارز حاضر في واجهات هذه الصحف. لنرى مشهدا كهذا يعني هذا الصباح سوى كل ما يخص هذه الاحتجاجات والتحركات الاحتجاجية الواسعة في الشارع الحريدي تحت عنوان شل الدولة. هذا إذن بحسب التقارير التي تتحدث عن التيارات الحريدية الكبرى التي تنظم قوافل احتجاجات ضخمة تنطلق من نحو 20 مدينة باتجاه السجن العسكري رقم 10 احتجاجا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية المطلوبين للخدمة العسكرية. إذن سوى هذا الموضوع لنرى إجماعا وتوافقا كما قلنا تتقاطع الصحف في إراده، هذا على الأقل من خلال قراءة أولى لما هو حاضر في هذه الواجهات. لكن بطبيعة الحال هذا موضوع يعني يجمعون عليه على الأقل لما له من آثار على المواطنين، على كل من يستخدم الطرقات هذا اليوم. إذن الشرطة تستعد منذ الصباح لاحتمال حدوث اختناقات مرورية واسعة بل واسعة جدا، وإغلاق طرق رئيسية ومحاور رئيسية، وحذرت من أنها ستفرض غرامات وستتخذ إجراءات ضد من يتسببون في تعطيل الحركة. هذا ما تخطه صحيفة يديعوت أحرونوت، وتنتقل معاريف أيضا إلى إيراد بعض التفصيل حول ذلك، حيث تضع هذه القضية في صدارة الصفحة الأولى وتقول إن إسرائيل تتجه نحو ساعات من الفوضى المرورية مع توقعات بخروج آلاف المتظاهرين إلى الطرقات. وفي الوقت عينه تربط الصحيفة هذه الاحتجاجات بالصفقة السياسية الجارية بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، والتي تشمل تشريعات تتعلق بالتجديد وغيره مقابل دعم سياسي للحكومة. سنتوسع في ذلك لاحقا، لكن هنا يعني يهمنا هذا القصد أو الفرعية المتعلقة بهذه الاحتجاجات والفوضى المرورية في توصيفهم لها. في صحيفة إسرائيل هيوم كصحيفة ثالثة يشيرون إلى أن الغضب من التفاهمات التي ذكرناها آنفا بجملة لا يقتصر على المعارضة بل يمتد إلى داخل حزب الليكود، وعليه هنا ينقلون أيضا في نفس السياق غضب الأحزاب الحريدية والشارع الحريدي بالطبع الذي يعني يدفع باتجاه تحركات داخل أروقة الحكومة من قبل ممثليهم. قادة الأحزاب الحريدية لهم رسالة واضحة لنتنياهو، إذا لم تترجم التفاهمات إلى خطوات عملية، هذا بخصوص التفاهمات التي تحدثون عنها، فإن خيار دعم حل الكنيسة وإسقاط الحكومة سيبقى مطروحا خلال الفترة القريبة. هذا بعيدا عن تحركات الناخبين أنفسهم في الشارع الحريدي الذين كما ذكرنا سيشلون هذه الدولة وسيعطلون حركة المرور مسببين فوضى في الشوارع والمحاور الرئيسية. هذا إذن في مشهد أول تورد صحيفة معاريف صورا سنكون معها لربما هذا اليوم، بل يعني أكثر من هذه المشاهد من إغلاق لمحاور رئيسية وطرق يعني رئيسية. وكذا صحيفة إسرائيل هيوم تظهر بعضا من هذه المشاهد الاحتجاجية التي يعني وكأنهم يقولون سنكون معها هذا اليوم، وهي مشاهد لن تكون بعيدة عن متابعيها. إذن هذا كموضوع أول. إذا ما ذهبنا إلى موضوع آخر في صحيفة يديعوت أحرونوت، ونحن بطبيعة الحال نحاول أن نرصد يعني أبرز العناوين من الصفحات الأولى في صحيفة يديعوت أحرونوت، هنالك مشهد سياسي يعني كما تصفه الصحيفة تطرقنا إليه بجملة واحدة، لكن هنا يوسعونه من خلال تخصيص حيز يعني موسع لهذا الموضوع. وكذا الصفحات الداخلية في صحف أخرى تتطرق إليه بتوسع من خلال رصد جنباته وإرهاصاته وأثاره أيضا على الساحة السياسية وعلى الناخب نفسه، على المواطن نفسه.
نفسه. في صحيفة ديعوت يصفون يعني بداية المشهد بصفقة وثمنها. بحسب التقرير توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى يعني جانب زعيمي الأحزاب الحريدية أرييل درعي وموشي جافني إلى تفاهمات سياسية تهدف بالأساس إلى تمرير حزمة من القوانين قبل أي خطوة نحو حل الكنيسة أو التوجه إلى انتخابات جديدة. وكان إنقاذ هذه الحكومة أو تمديدها أمدها وعمرها سيكون يعني لدوافع سياسية بالأساس من خلال اتفاقيات ائتلافية أمر للقانون وأنت تمدد لي عمر هذه الكنيسة. على أي حال تقول الصحيفة إن الأحزاب الحريدية ستحصل على عدد من المطالب التي تعتبرها أساسية لبل أساسية جدا وجوهرية، وفي مقدمتها قانون أساس يمنح مكانة خاصة لدراسة التوراة إلى جانب تشريعات تتعلق بقضايا التجنيد والكشروت وغيره. في المقابل سيحصل نتنياهو على دعم لمشاريع تشريعية يعتبرها بنفسه ذات أهمية سياسية وقضائية، من بينها إعادة تشكيل آلية التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، دفع مشروع فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. هذا يعني من ضمن هذه الحزمة التي يعني نتنياهو معني بدفعها قدما قبل جولة انتخابية قريبة، مستغلا هذا الائتلاف الحكومي الحالي من أجل دفعها قدما. لكن هذه التفاهمات بطبيعة الحال أثارت موجة يعني من الانتقادات، موجة حادة جدا. المعارضة تتهم الحكومة بأنها تضع حسابات البقاء السياسي فوق المصلحة العامة، وعائلات حتى يعني فقدت أبنائها في الحرب عبرت عن غضبها معتبرة أن النقاش حول لجان التحقيق والمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة في المفاوضات السياسية. الحديث هنا عن حقائق يجب أن تظهر وعن أبناء فقدوا، والحقيقة لم تظهر بعد. لذا تحويل هذا الموضوع إلى ورقة مساومة في المفاوضات السياسية هو أمر غير مقبول البتة وغير أخلاقي في أصوات علت في هذا السياق. في موازاة ذلك تستعد إسرائيل كما قلنا لهذا اليوم من الاضطرابات المرورية، ربطنا هذا الموضوع بذاك هنا في صحيفة ديعوت أحرونوت باختصار، يعني يعرضون صورة لمواجهة سياسية مركبة، مفاوضات على قوانين مصيرية، خلافات حول التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر. هذا ناهيك عن ما ذكرناه في شأن سابق من احتجاجات في الشارع قد تزيد من تعقيد المشهد الداخلي في الأيام المقبلة.

0: نرحب بكل من انضم إلينا إلى هذا المشوار الصباحي المتواصل من صحافة نت. نحن مع أبرز عناوين الصحف العبرية لهذا النهار، نتنقل بين صحيفة وأخرى لنرصد أبرز الموضوعات من هذه الصحف. كنا مع موضوعين بارزين، الأول يتحدث عن الاحتجاجات هذا اليوم ما تصفه الصحف كما قلنا بالغضب في الشارع الحريدي وبمسارهم هذا المتواصل في شل الدولة احتجاجا على اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية مع طلاب المعاهد الدينية المطلوبين للخدمة العسكرية الذين يعني يعتقلون على هذه الخلفية بشكل متواصل. هذا يغضب الشارع الحريدي، والاحتجاجات متواصلة في مشروعهم هذا لشل الدولة والحركة في الطرقات. وفي موضوع آخر كما قلنا يعني يعرضون صورة لمواجهة سياسية مركبة من خلال المفاوضات على قوانين مصيرية يحاول نتنياهو دفعها قدما قبل جولة انتخابية، والأحزاب الحريدية بطبيعة الحال إذا ما كان ذلك سيجلب لها المكاسب السياسية من خلال تمرير قوانين يطالبون بها. هذا ما سيكون. إذن هنا يتحدثون عن اتفاق بين نتنياهو وأريا درعي وموشي جفني وسعنا ذلك. في موضوع آخر بارز حاضر في هذه الصحف العبرية يتحدثون بداية هنا في صحيفة معاريف عن تقرير سياسي لافت من كتاب جديد لصحفيين في نيويورك تايمز، هذا يشغل مواقع إخبارية دولية ومحلية كما رأيت. هذا يعني الكشف يكشف بطبيعة الحال عن حجم التوتر الذي كان قائما خلف الكواليس بين دونالد ترامب و بنيامين نتنياهو في علاقة متوترة، حتى يصفون هذه العلاقة متوترة منذ ذلك الحين، مرت بتذبذبات لكنها متوترة مرة أخرى في هذه المرحلة. بحسب ما تنقله الصحيفة جرت المكالمة الحادة بين ترامب ونتنياهو بمشاركة شخصيات قريبة من الرئيس الأمريكي مثل جاريد كوشنير وستيف ويتكوف قبل طرح خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. في المكالمة وبحسب الكتاب وجه ترامب كلاما قاسيا لنتنياهو وقال له إن الجميع باتوا متعبين منه من نتنياهو، بل إن اليهود القريبين منه فقدوا صبرهم تجاهه، مضيفا أنه هو نفسه وقف إلى جانبه عندما كان كثيرون يبتعدون عنه، يذكره بأنه عمليا وقف إلى جانبه في مراحل كثيرة عندما تخلى عنه أقرب الأقربين. وتربط الصحيفة هذا التوتر بالضربة الإسرائيلية في الدوحة التي جاءت بعد لقاءات أمريكية إسرائيلية حول الوساطة في غزة. وبحسب التقرير يعني شعر كوشنير ويتكوف أنهم لم يحصلوا من الجانب الإسرائيلي على صورة كاملة، ما دفعهم إلى التفكير حتى بدورهم في جهود الوساطة، وحينها قطر أيضا فكرت بشيء شبيه، لكن التركيز هنا في هذا الجانب على يعني حجم التوتر الذي كان آنذاك. وعن لهجة ترامب بطبيعة الحال يتحدثون، لهجة ترامب الحادة يعني والكلام القاسي الذي وجهه لنتنياهو، أن الجميع تخلى عنها، الجميع متعب منه، بل أقرب اليهود فقدوا صبرهم تجاهه. وترامب يذكره بأنه وقف إلى جانبه عندما تخلى عنه كل من يعرفه. هذا إذن حاضر في صحيفة معاريف كما قلنا، يختارون جعل هذا الموضوع في صفحات أولى بطبيعة الحال. شو صفحات الأولى؟ يجعلون هذا الموضوع في صفحة الأولى ويوسعونه على الرابعة والخامسة بطبيعة الحال. هذا من ضمن المواضيع البارزة هنا الحاضرة في هذه الواجهات. ننتقل إلى موضوع آخر راه حاضرا في صحيفة هآرتس، يتحدثون في سياقه بالأساس عن الشأن اللبناني من شق آخر. كل صحيفة تتطرق إلى الشأن اللبناني من زاوية مختلفة. إيديعوتي أحرنوت تتحدث عن المحادثات والمفاوضات في واشنطن، هآرتس تتحدث عن القلق الميداني حول التحركات العسكرية ومدى الحرية هذه لجيش الدفاع في ظل الآلية الجديدة للرقابة في لبنان. إذن هذا القلق واضح داخل جيش الدفاع من آلية الرقابة الجديدة في لبنان. هذه يتحدثون عن هذا الموضوع في هآرتس، والموضوع موسع على الخامسة لمن شاء أن يستزيد. بحسب الصحيح الصحيفة يقول قادة في الجيش إن المستوى السياسي لم يزودهم بأي تعليمات واضحة أو معلومات عملية حول الآلية التي أعلنت قطر وباكستان عن إقامتها لمراقبة الوضع في لبنان. أحد المصادر الاستخباراتية يلخص الوضع بعبارة لافتة قائلا: نحن نتغذى أساسا من تقارير أجنبية، نستقي المعلومات من تقارير أجنبية، وهذا كارثة، علما بأن هذه التقارير لربما سيحصل عليها الطرف المعادي لبنان قبل أن نحصل عليها، وبطبيعة الحال سيستغل حزب الله هذه المعلومات ضد جنود الشريفة. في داخل وحدات الاستخبارات هنالك تحذير كهذا من أن مثل هذه الآلية قد تقيد حرية العمل الإسرائيلية، بل وربما تعرض العمليات للخطر إذا تسربت كما قلت المعلومات الحساسة إلى عناصر حزب الله. وتنقل الصحيفة بطبيعة الحال عن قادة ميدانيين أن الجيش امتنع في الأيام الأخيرة ويمتنع يواصل امتناعه تقريبا عن تنفيذ عمليات مبادرة خلافا للتصريحات العلنية التي تؤكد استمرار حرية العمل. إذن يتحدثون هنا كما قلت تصريحات سياسية، واقع عسكري مغير، لكن ما يهمهم هنا في هذه الصحيفة أن هنالك آلية جديدة تولف بعيدا عن إسرائيل في قطر وباكستان، وجيش الدفاع يستقي معلوماته بخصوصها من هذه المصادر الأجنبية لا من مصادر محلية، وهذا يعتبرونه كارثة عسكرية وميدانية، علما بأن هذه المعلومات كما ذكرنا يمكن أن تصل إلى قوات وعناصر حزب الله وتستغل ضد جنود جيش الدفاع، وهذا ما لا يريدونه في القيادة العسكرية. إذن هذا الموضوع الحاضر كما قلت في سياق هذه الصحف العبرية، ونحن في هذه المرحلة ننتقل للزميلة سماحة سنين بكرية التي تنضم إلى الاستوديو وتطلعنا على أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير سماحة، تفضلي.
1: صباح الخير كرام، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. إذن العناوين البارزة في جولة الصباح الإخبارية لصباح جديد، سنكون طبعا مع الموضوع الحزبي وتفاصيل الصفقة التي تحاك بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية، مكاسب طبعا لهذه الأحزاب مقابل دعمها لنتنياهو. اليوم متوقع تنظيم مسيرة مركبات من قبل أجودات إسرائيل احتجاجا على اعتقال عدد من المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، ما ينذر طبعا بتشويشات واختناقات مرورية على بعض الطرقات الرئيسية. سياسيا سنكون مع مخرجات الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية السياسية والأمنية التي انعقدت أمس في العاصمة الأمريكية. سنكون كذلك مع آخر المستجدات المتعلقة بالملف الإيراني وتصريحات ترامب ووزير خارجيته روبيو بشأن إيران، بالإضافة طبعا إلى موضوعات محلية مختلفة مثل صدور أمر اعتقال بالأمس ضد رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركي بشبهة التحريض كما قيل، والإفراج عنه فيما بعد بشروط مقيدة. سنكون مع استمرار التحضيرات لتظاهرة السكان البدو في النقب احتجاجا على استمرار هدم البيوت هناك. في مصمص في وادي عارة هناك اللجنة الشعبية تدعو إلى الاحتجاج في القرية ضد أمر هدم أحد منازل عائلة أبو شهاب في القرية. وسنقف كذلك عند مداولات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر الحكم المحلي، بالإضافة طبعا إلى الرياضة ومواضيع أخرى. إذن في السابعة جولة الصباح الإخبارية التي تنقل أيضا عبر شاشة مكان مع الطاقم محمد سلامة، أحمد عويسات، ومعي سماح حسنين بكري. يكونوا معنا مستمعينا، وإليك من جديد كرم.
0: أشكرك سماح على هذه القراءة توضيحية لمضامين جولة الصباح الإخبارية. نحن متواصلين من خلال هذا المشوار الصباحي حتى السابعة، لكن نستريح مع وقفة غنائية، نواصل من بعدها.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

إذن نواصل هذا المشوار مستمعينا. كنا مع الشأن اللبناني من خلال موضوع صحيفة هارتز الذي يسلط الضوء على القلق الواضح داخل جيش الدفاع من آلية الرقابة الجديدة في لبنان. تحدثنا عن المخاطر، تحدثنا عن طبيعة هذا القلق وما يقف خلفه. هنا حديث عن نفس الملف اللبناني، لكن يعني من خلال شق مختلف، زاوية مختلفة تركز عليها الصحيفة الأخرى، تتحدث عن مسارين متوازيين. مفاوضات في واشنطن وواقع ميداني لا يزال متوترا في الجنوب. هذا إذن ما تختار صحيفة يديعو تحرون تسليط الضوء عليها على الصفحة السادسة، وفي الأولى أيضا ذكر حول ذلك. إذن بحسب التقرير، استؤنفت المحادثات بين إسرائيل ولبنان تحت ظل هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يثير قلقا كبيرا في إسرائيل. الهدف الآن هو رسم مناطق انتشار جديدة. من أين ينسحب جيش الدفاع؟ وأين يدخل الجيش اللبناني؟ وبأي شكل تتم الرقابة الأمريكية على الأرض؟ هذه هي الأسئلة المطروحة التي لا زالت تبحث عن أجوبة. في الجيش يستعدون بطبيعة الحال كما يقولون هنا لعرض خطط بهذا الشأن، وهذا كله يعني ينتظر موافقة سياسية. إذن يستعدون لعرض خطط انتشار على المستوى السياسي تحدد النقاط التي يعتبرها الجيش ضرورية لحماية سكان الشمال والجنود. قيادة الشمال بحسب الصحيفة وضعت علامات على مواقع استراتيجية ترى أن بقاء القوات فيها ضروري في المرحلة المقبلة بعيدة المدى حتى. لكن بينما يعني تجرى هذه المفاوضات وسيرها متواصل في واشنطن، يبقى الميدان بعيدا عن الهدوء. فقد يعني وقعت مواجهات في جنوب لبنان بعد اقتراب مسلحين من قوى جيش الدفاع، كما أعلن الجيش عن استهداف عناصر من حزب الله، في حين يتهم الحزب إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار. وتشير بعض التقارير أيضا إلى أن المحادثات قد تلامس ملفات إنسانية حساسة، بينها قضية رفات رون أراد، لكن إسرائيل نفت أن يكون هذا الملف مطروحا ضمن أي التفاهمات الحالية. إذن لبنان بوجه عام واختبار كبير لتفاهمات الجديدة. يتحدثون عن طبيعة تحول هذه المحادثات في واشنطن وتفاهمات المتبلورة بعيدا عن إسرائيل إلى ترتيبات أمنية على الأرض. هذا كله حاضر. الميدان كما الميدان يختلف في طبيعته وما يحدث فيه عن يعني المسارات التفاوضية التي أولا وآخرا ستترجم إلى واقع ميداني. السؤال إذا ما كان هذا الواقع الميداني يسمح بتطبيق هذه التفاهمات التي يتم التوصل إليها في غرف مغلقة يعني بعيدا عما يحدث في الميدان كما قلنا. هذا إذن حاضر في صحيفة دعوت أحرنوت، وفي نفس الصحيفة إذا ما توجهنا إلى يعني صفحات أخرى داخلية ففيها يتحدثون أيضا عن موضوع بارز يشغلنا في الأيام الأخيرة، طبيعة هذه التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. على السابعة يخصصون يعني حيزا واسعا جدا في صحيفة دعوت أحرنوت لهذا الموضوع، كيف لا نتوقف عنده. ويعني كل طرف خرج من محادثة سويسرا وكأنه يتحدث عن اتفاق مختلف بطبيعته، بمنجزاته، بما جلبه لموطنه. في هذه الصحيفة يعني يتحدثون عن النسخ المتضاربة من الاتفاق في الملف النووي. تقول إيران إنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع التي تعرضت للهجوم خلال الحرب. أما واشنطن تؤكد أن طهران وافقت على رقابة واسعة وطويلة الأمد بأعلى مستوى. يعني تضارب واضح حتى حول المسائل الجوهرية. في قضية الأموال تقول إيران إن الأموال التي ستفرج عنها يعني ستكون تحت تصرفها من دون قيود، لكن الرواية الأمريكية تقول إن الأموال ستدخل حسابات مراقبة ستستخدم فقط لشراء الغذاء والمعدات الطبية وفقط من الولايات المتحدة. أما بما يخص مضيق هرمز تقول طهران إن مرور السفن سيبقى محدودا وقاضعا لظروف، بما تعلن واشنطن

إذن نتوجه إياكم إلى صحيفة إسرائيل اليوم مستمعينا الكرام، حيث يأخذنا يعني أحد التقارير هنا إلى مبنى عادي في المنطقة الصناعية في كريات جات، لكنه ليس مبنى عاديا في وظيفته كما يصفونه. هناك تعمل يعني المقر متعددة الجنسيات المرتبطة بالقيادة المركزية الأمريكية، حيث يجلس ممثلون أمريكيون وإسرائيليون وأوروبيون وعرب للتخطيط

ما يسمى باليوم التالي في غزة. بحسب تقرير الرؤية المعلنة داخل الغرف المغلقة هناك واضحة تفكيك حماس وإعادة إعمار القطاع، لكن المشكلة أن الطريق إلى ذلك ما زال مليئا بالفجوات، لا توجد ميزانيات كافية ولا قوات واضحة، وإسرائيل نفسها لم تحسم بعد ما الذي تريده لمستقبل غزة. ولافت كما تقول الصحيفة هو الفارق الكبير بين التصريحات العلنية وما يقال في الغرف المغلقة، فهناك خطط كبيرة وطموحة لكن أدوات التنفيذ ما زالت محدودة. يتحدثون عن كريات جات، عن هذا المبنى متعدد الوظائف الذي يعني تتمركز فيه القوات الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية العربية للتخطيط لما يسمى باليوم التالي في غزة، لكن التحديات والعقبات تبدو كثيرة في سبيل يعني وعلى الطريق لتطبيق ما يخططونه ويولفونه ويحكونه هناك في الغرف المغلقة. كل ما يكتب هناك يجب أن يحول إلى وقائع في القطاع، لكن هذا ليس بالضرورة يعتبر سهلا. إذن عناوين أخرى في إسرائيل هيوم التي تتحدث أيضا عن قلق متزايد عن سيناريو أمني جديد في الجنوب، تحديدا في إيلات ومنطقة العربة. السكان هناك يقولون إنهم يحذرون منذ فترة من احتمال تسلل أو هجوم مفاجئ، لكنهم يشعرون أن تحذيراتهم لا تؤخذ بالجدية الكافية. تزداد المخاوف هناك على خلفية تقرير فيها آرتس وتقارير أخرى سابقة. هناك ما قلنا هذا الموضوع من إسرائيل اليوم ينقل عن رئيس الشباك دافيد زيني تحذيرا مفاده أن 7 أكتوبر قادم وقد يحدث في إيلات. في المقابل أعلن الجيش عن تقليص إضافي للقوات الحماية الاحتياطية على طول الحدود الشرقية، بينما أجرى سلاح البحرية تدريبا يحاكي محاولة تسلل في خليج إيلات. من الجانب الأردني تنقل الصحيفة عن مصادر محلية في العقبة أنهم فوجئوا بهذه التقديرات الاستخبارية وأن الهدوء بين العقبة وإيلات قائم منذ سنوات، لا يوجد ما يغير هذا الواقع. فيما يؤكد عاملون في قطاع السياحة الأردنية أن الشارع هناك هادئ كالمعتاد، إذا هم يعني متفاجئون من تصريحات رئيس الشباك دافيد زيني. تصريحات لافتة، 7 أكتوبر القادم قد يحدث في إيلات، هذا بطبيعة الحال يقلق السكان هناك بخصوص السيناريوهات المستقبلية. طيب علنا نكون مع موضوع أيضا في صحيفة هارتس، ننتقل إلى هارتس. فيها يتحدثون عن موجة الحر القاسية التي تتصدر العناوين بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة في فرنسا وفي إيطاليا. في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد أن الليلة بين الاثنين والثلاثاء كانت الأكثر حرارة منذ بدء القياسات عام 1947. هذا هو ما يغطونه وسط تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 40 شخصا لأسباب مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجة الحر. أما في إيطاليا فقد أعلنت حالة إنذار حمراء في أكثر من 15 مدينة بينها روما وميلانو، مع توصيات للسكان بالبقاء في المنازل خلال ساعة الظهيرة وتجنب المجهود والاكتفاء بوجبات خفيفة. إذا على أي حال يوسعون هنا بخصوص حالة الطقس في أوروبا، لكن جملتهم الأبرز أن هذه الموجة، موجة الحر القاسية، تتصدر المشهد الصحفي بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة في فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى في بخصوص حالة الطقس. كما قلنا منذ بدء القياسات عام 47 لم ترصد موجة حر كهذه. علنا نكون مع موضوع أخير من الصحف العبرية في زاوية تكنولوجية سياسية لافتة. تتحدث هنا الصحف عن عاصفة داخل ويكيبيديا، كلنا نعرف هذه الموسوعة الإلكترونية الأكبر في العالم، ويتحدثون عنها اليوم بجانب مختلف. بحسب تقرير اتخذت ويكيبيديا خطوة استثنائية بحظر أحد مؤسسيها لاري سانجر من تحرير صفحات في الموقع، أسس الموقع والآن يحظر من دخول الموقع أو من تحرير أخبار ومعلومات فيه.
صحيح؟ المفارقة أن سانجر ليس شخصية هامشية في تاريخ ويكيبيديا، هو من منح المشروع اسمه، هو من سمى ويكيبيديا بويكيبيديا وشارك في صياغة قواعده الأولى، لكنه الآن يجد نفسه الآن خارج المنصة التي ساهم في تأسيسها. وتربط الصحيفة هذه الخطوة بالجدل السياسي المتصاعد داخل ويكيبيديا خلال العام الأخير، خصوصا حول القضايا المرتبطة بإسرائيل وبالصهيونية، بال يعني المفاهيم والمصطلحات التي ستستخدم في هذا السياق. من الأمثلة التي تذكرها الصحيفة الجدل حول صفحة الصهيونية التي أغلقت أمام التعديلات بعد نقاشات حادة حول صياغات ربطت بين الحركة الصهيونية ومفاهيم مثل أي التطهير العرقي. على هذه الخلفية حضر مؤسس هذه الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا.

طيب نتأمل نحن الصحف العربية الورقية في هذه المرحلة. في صحيفة بكرة الإلكترونية يتحدثون عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الذي يقول تأجيل الانتخابات خلال الطوارئ قد يكون مبررا. معهد بيو إسرائيل تتصدر عالميا في القيود الدينية والعداوات المرتبطة بالانتماء الديني. توقعات بازدحامات مرورية واسعة اليوم بسبب احتجاجات الحريدي. ماذا موضوع إضافي؟ إخلاء سبيل محمد بركي بشروط مقيدة وإبعاده عن الضفة الغربية لمدة شهر وإصابة رجل بجروح خطيرة إثر لسعة عقرب في عراد. هذا من المواضيع الحاضرة هنا في موقع بكرة. إذا ما توجهت إلى صحيفة كل العرب الإلكترونية فترامب يقول في واجهتها وقف إطلاق النار في لبنان سينجح في نهاية المطاف. قاسم يقول مشروع إنهاء حزب الله انكسر ولا خيار لإسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية. الأمم المتحدة تبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الشرق الأوسط. وحديث هنا في شريط كل العرب الإخباري عن انطلاق فعاليات موني إكسبو يتحدثون من ضمن مواضيعهم الإضافية عن شارع 77 واندلاع حريق في حافلة قرب مفرق الزرازير وامتداد النيران لمنطقة مفتوحة. في موقع الصنارة إذا ما قصدت الصفحة الإخبارية فقاصرون يتلقون تدريبات على إطلاق النار بأسلحة حية في مشهد صادم في النقب في وصفهم له. ازدحامات متوقعة في أنحاء البلاد بسبب احتجاجات الحاريدين تحدثنا عن ذلك. كلاليت وقيادة الطائفة الدرزية تتفقان على توسيع آفاق التعاون. انخفاض الدولار يهدد المصانع العائلية ويضرب أرباح 70% من الصناعات في أقوال واقتباسات لخبراء في هذا السياق. إصابة شاب بجروح خطيرة إثر حادثة عنف في كفر قرع. ومن هذا الموضوع إلى اللجنة الشعبية في مصمص التي تدعو لاعتصام جماهيري مفتوح رفضا لهدم منزل أحمد أبو شهابة. في مكان يتحدثون عن وثيقة استخباراتية تظهر أن قطر تدعم إيران اقتصاديا وعسكريا. إخلاء سبيل محمد بركي بشروط وإبعاده عن الضفة الغربية. وحول مونديال 2026 يتحدثون البرتغال تكتسح أوزباكستان وإنجلترا تتعثر أمام غانا. من مواضيعهم الإضافية هنا ديجلا تورا وشاس ينفيان التوصل إلى صفقة سياسية مع نتنياهو بشأن أزمة التجنيد بخلاف ما ذكرناه في غرة هذا البرنامج. وارتفاع على درجات الحرارة اليوم في المناطق الجبلية والداخلية مع بقائها حول معدلاتها العامة. إذن بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. نشكر كوبي مرور من الهندسة الإذاعية وكنت معكم في الإعداد وتقديم كرامة بموخ. هذه أجمل تحية. يومكم سعيد. إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم. الكشف عن مستند سري حول سبل تقديم قطر المساعدة لإيران. حزب داجل هاتورا وشاسيان فيان التوصل إلى صفقة مع نتنياهو. احتجاجات حاشدة للحريديم في أنحاء البلاد عصرا. اعتقال رئيس لجنة المتابعة العليا السابق بركة بشبهة التحريض على الإرهاب، وارتفاع طفيف على الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: سلام الله عليكم. 7 في أورشليم القدس، نشرت قناة كان وثيقة سرية لأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية تكشف عن سبل تقديم قطر المعونة لإيران في الالتفاف على العقوبات وتعزيز قوتها. وتشير الوثيقة التي حصل عليها المراسلان إليور ليفي وروعي كيس إلى كيفية تحول الدوحة في السنوات الأخيرة لقناة محورية لرفع قدرات طهران العسكرية والاقتصادية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل 8 أعوام وبعد هجوم 7 أكتوبر. ومما تشمله الوثيقة التي أعدت في الآونة الأخيرة أن قطر عملت على توسيع المسارات التجارية لإيران وساعدتها في الاستفادة من الأموال المجمدة وتوطيد التعاون في قطاع الطاقة وتزويدها بمواد ثنائية الاستخدام يمكن الاستفادة منها لأغراض عسكرية أيضا. نفى حزب داجل هاتورا والشاس التوصل إلى صفقة مع رئيس الوزراء نتنياهو. وجاء في بيان مشترك أن المطالبة بالمضي قدما في قانون أساس تعلم التوراة ومشروع قانون منع اعتقال طلاب المعاهد الدينية ليست مشروطة بأي أمر ولا تنطوي على أي تنازل. هذا وفي إطار احتجاجات الحارديم على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، من المقرر أن تنطلق في 4 قافلة مركبات من أنحاء مختلفة من البلاد بمشاركة 1000 صوب معتقل رقم 10 في كفاريونا. وستسير القافلة بشكل بطيء ويتوقع أن يؤدي الأمر إلى اختناقات مرورية. وهدد المنظمون بالنزول من وسائط النقل وسد الطرقات إذا قامت الشرطة بعرقلة مسيرها. اعتقل أمس رئيس لجنة المتابعة العربية العليا السابق محمد بركة بشبهة التحريض على الإرهاب، وأفرجت عنه المحكمة بشروط مقيدة بينها حظر دخوله الضفة الغربية 30 يوما. ويشتبه في بركة بإلقاء خطاب قبل 4 أشاد خلاله بمخربين والتضامن معهم، كما حث على الشروع في المقاومة ضد دولة إسرائيل. ويشير مراسلنا وسام جبر إلى أن لجنة المتابعة دانت هذا الاعتقال واعتبرته حلقة خطيرة إضافية في مسلسل الملاحقات السياسية لتهريب المواطنين العرب. فرض منتخب غانا التعادل السلبي على نظيره الإنجليزي في الجولة 2 من المونديال، وأقيمت المباراة في بوسطن. ويفيد الزميل أحمد عويسات بأن البرتغال هزمت أوزبكستان بخماسية نظيفة.
12: حالة الطقس
13: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكلي.
14: اكل جاي على الطريق، انتوا معي.
13: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
11: ترتفع اليوم درجات الحراره قليلا خاصه في المناطق الجبليه والداخليه لتكون حول معدلاتها بوجه عام، وهذه درجه الحراره العظمى المتوقعه. اورشليم، القدس، تل ابيب وجبال الجليل 29، حيفا 28، الناصرة وبئر السبع 33، اللد 30، وفي إيلات تصل إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
15: أربع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في راديو مكان، جولة الصباح الإخبارية. أهلا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير، معكم في الجولة محمد سلامة، أحمد عويسات، وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين العرض الإخباري الصباحي: حزب دجل هاتورا وشاس ينفيان التوصل إلى صفقة سياسية مع رئيس الوزراء نتنياهو لتأجيل التصويت على حل الكنيسة مقابل الدفع بسلسلة قوانين يطالبون بها. حزب أجودات إسرائيل يستعد لتنظيم مسيرة سيارات حاشدة عصر اليوم احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية وسط توقعات بتسببها تشويشات واختناقات مرورية. تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لليوم الثاني في واشنطن وسط توقعات بتمحورها حول بحث تطبيق خطة المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. قلق إسرائيلي من ترتيبات إقليمية محتملة قد تمنح السلطات السورية نفوذا في لبنان، ورئيس الوزراء نتنياهو يعقد اليوم جلسة خاصة لبحث الملف السوري وانعكاساته على لبنان. وفي جولتنا لهذا الصباح أيضا: الشرطة تحقق مع رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركي لعدة ساعات بشبهة التحريض. ومن أخبار المونديال: رونالدو يقود البرتغال للفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة، وغانا تفرض التعادل السلبي على إنجلترا. هذه أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية من مكان، كل التفاصيل بعد الفاصل. الموضوع الحزبي في صدارة جولتنا الإخبارية الصباحية في خضم الأزمة المتواصلة حول قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، تتكشف ملامح تفاهمات سياسية جديدة بين رئيس الوزراء نتنياهو والأحزاب الحاردية. فبينما تتحدث تقارير عن صفقة متبادلة تضمن دفع تشريعات تهم الطرفين، في الأحزاب الحريدية وجود أي اتفاق سري، مؤكدة تمسكها بإقرار قانون أساس دراسة التوراة ومنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية دون التنازل عن أي من مطالبها. المزيد في تقرير مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
16: على صعيد الأزمات المتفاقمة داخل الائتلاف الحكومي، تتصاعد حدة التباين بين الشركاء حول جدوى استمرار عمل الكنيسة الذي بات في حالة شبه شلل تام. فحينما تجتمع أزمة الثقة مع الشلل في التشريعات البرلمانية، فإن ذلك يشكل مؤشرا جليا على وصول الائتلاف إلى محطته الأخيرة. الواقع الراهن يكشف عن عمق التصدع، حيث يعجز الائتلاف عن إدارة نفسه وسط تبادل حاد للاتهامات. وهذا ما تجلى بوضوح في رفض قادة الكتل الحريدية جافني وجولدكنوف ودرع الحضور إلى جلسة رؤساء الائتلاف في محاولة منهم لعرقلة مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية لالتقاط صورة جماعية توحي بالتماسك والسيطرة على المشهد. وتشير المصادر إلى أن حالة الاحتقان بلغت ذروتها خلال لقاء خاص جمع درع بنتنياهو الأربعاء الماضي، حيث أبدى درع غضبا شديدا بسبب ما اعتبره إهمالا متعمدا لتشريعات الحريديم التي تعد ركيزة أساسية في أجندة حزبه. وفي المقابل يصر نتنياهو على استمرار عمل الكنيست رغم كل هذه العوائق، مدفوعا برغبة ملحة لتمرير ملفات استراتيجية وعلى رأسها قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة، في محاولة أخيرة لانتزاع إنجاز تشريعي وسط أجواء من الانقسام الحاد والعجز عن إدارة الخلافات داخل البيت الحكومي الواحد. ومع تصاعد هذه المؤشرات تبدت نوايا الأطراف بمسار آخر، إذ تؤكد المصادر أن جلسة مكملة جمعت نتنياهو بقيادة الأحزاب الحريدية كانت إيجابية، وأن الاتجاه الراهن يسير نحو تأجيل حل الكنيست بعد استجابة رئيس الوزراء لضغوط أريه درع بضرورة تمرير قانون تجميد أو إبطال اعتقال طلاب المعاهد الدينية الذين يتهربون من تأدية الخدمة العسكرية، في خطوة تعكس محاولات استباقية لاحتواء الأزمة الائتلافية بعد أن كان التوجه نحو حل الكنيست يبدو للأروقة السياسية السيناريو الأقرب للتنفيذ مع مطلع الأسبوع المقبل.
15: وبموازاة ذلك يستعد حزب أجودات إسرائيل لتنظيم مسيرة سيارات تنطلق عصر اليوم من 19 مدينة مختلفة باتجاه معتقل رقم 10 في كفر يونا، وستسير القافلة بشكل بطيء مما سيؤدي إلى تشويشات مرورية خانقة. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا للشؤون الشرطية إياد حرب. أهلا بك إياد، صباح الخير.
17: صباح الخير سماح. ما من شك بأن الأنظار تتجه اليوم إلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مناطق مختلفة من البلاد على خلفية يوم الغضب الذي أعلنت عنه الأوساط الحريدية، وبموجب ذلك تستعد هذه الجهات لتنظيم احتجاج واسع النطاق سحابة هذا النهار على أرضية اعتقال البعض من المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك عبر تسيير قوافل مركبات تسير ببطء على طرقات مختلفة من البلاد، حيث يتوقع أن تؤدي إلى ازدحامات مرورية شديدة وحتى شل حركة السير في هذه المسارات اعتبارا من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء. وبحسب الجهات التي تنظم هذا الاحتجاج فقد تم الإعلان عن تسجيل أكثر من 1000 سائق للمشاركة في هذه الخطوة، حيث ستنطلق القوافل من مدن مختلفة من بينها أورشليم القدس، بني براك، بيت شمش، أشدود، حيفا، صفد، كريات جات ونتانيا باتجاه السجن العسكري سجن 10 المتاخم لكفار يونا. وذكرت الجهات التي تنظم هذا الاحتجاج أن هذا النشاط منسق مع الشرطة وأنه سيتم رفع لافتات تندد باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وأن هذه القوافل ستسير على طرقات البلاد ببطء متعمد لإبطاء حركة السير لإيصال الرسالة الاحتجاجية، وعند الوصول إلى القاعدة العسكرية إلى جانب سجن 10 سيتم إطلاق أبواق السيارات ومن ثم العودة إلى مدنهم. أما الطرقات التي من المتوقع أن تغلق سحابة هذا النهار فهي عديدة، نخص بالذكر طريق رقم 1 على مشارف العاصمة جسر الأوتار وطريق بار إيلان في المدينة، طريق رقم 4 مفترق جهة بالقرب من بني براك مفترق ألوف سديقة نوت، طريق رقم 6 من منطقة مفترق بن شيمن نخشونين وكفر قاسم، طريق رقم 20 شارع نمير وطريق هشلوم، طريق رقم 1 مفترق بن غوريون، طريق رقم 40 بالقرب من المطار، وأخيرا طريق رقم 44 بالقرب من إلعاد. شيمي بلوي بلوي من منظمي الاحتجاج قال: لقد نسقنا كل شيء مع الشرطة بشكل منظم ومرتب، لكننا نحتفظ لأنفسنا بالحق ونقول ذلك بوضوح تام بأنه إذا لم تلتزم الشرطة بما تم الاتفاق عليه معنا فنحن جمهور ملتزم بالقانون ولسنا جماعات تحب الفوضى أو تسعى إلى الفوضى، نحن لا نؤمن بالعنف ولا بسد الطرقات كما تفعل جهات أخرى في البلاد، لدينا المرجعية الدينية والقيادات الروحية التي نعمل وفق توجيهاتها، لقد توجهنا للشرطة بصورة منظمة جدا وشرحنا لها الأهداف ماذا نريد وماذا نطلب، وإذا قامت الشرطة من جانبها بأي خطوة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا أو فرضت قيودا على حرية التعبير الخاصة بنا فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ خطوات أخرى ولدينا خطة بديلة جاهزة لذلك، فلنستمع إليه.
18: אנחנו תיאמנו הכל עם המשטרה בצורה מסודרת, אבל אנחנו כן שומרים לעצמנו את הזכות, ואנחנו אומרים את זה בצורה די ברורה, שאם המשטרה לא תעמוד בזה שאנחנו כציבור נורמטיבי, אנחנו לא ציבורים שאוהבים אנרכיה, אנחנו לא ציבור שדוגלים באלימות או בחסימות צירים כמו שיש ציבורים אחרים בישראל, אנחנו, יש לנו דעת גדולי ישראל שלפי זה אנחנו פועלים. אנחנו באנו בצורה מאוד מאוד מסודרת למשטרה, הסברנו מה המטרה, מה אנחנו מבקשים, מה אנחנו רוצים. אם המשטרה מהצד שלה תעשה משהו שהיא לא סיכמה את זה איתנו מראש, או תגביל אותנו בחופש הביטוי.
17: اذا سمح يعني شيمي لم يفصل ولم يشرح ما هي الخطه البديله، ولكن التوقعات تتحدث عن امكانيه سد الطرقات ومغادره المركبات وسد الطرقات في حال قامت الشرطه بنشاطات ميدانيه وعقبات لهذه المجموعات. في المقابل اكدت الشرطه ان الجهود تتركز على تنظيم هذا الحدث كما يجري مع اي نشاط احتجاجي اخر، لكنها حذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية مع منظمي الاحتجاج أو لم تمنح الموافقات اللازمة فقد تفرض المخالفات والغرامات على المشاركين بسبب تعطيل حركة السير في الطرقات. نذكر سماح أمس قام العشرات من الحريدين بإغلاق طريق رقم 6 لفترة قصيرة بعد اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية. إذا سماح انتشار مكثف اليوم لقوات الشرطة في الطرقات والمحاور الرئيسية خشية من شل حركة السير في هذه الطرقات. ودعينا نقول بأن الشارع اليهودي المتزمت يفاجئ الشرطة بين الفينة والأخرى، وربما سيكون هناك تغيير بالنسبة لمسار المركبات التي ستنطلق من مدن عديدة باتجاه سجن 10. إليك سماح.
15: مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حارب، شكرا جزيلا إياد على هذه التفاصيل ومن هذه الاحتجاجات المتوقعة من قبل الحريديم اليوم. نتحول إلى وقف إطلاق النار الهاش في منطقة الحدود الشمالية والتقارير حول تقييد العمليات الهجومية لجيش الدفاع في جنوب لبنان واقتصار نشاط القوات هناك على المهام الدفاعية. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
19: صباح النور سماح. رغم تصريحات متكررة من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، فإن قوات الجيش في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في لبنان مقيدة ولا تستطيع العمل بحرية كما يدعي رئيس الوزراء ووزير الدفاع. مصادر عسكرية قالت إنها لا تستبعد أنه رغم التصريحات العلنية سوف تضطر إسرائيل في نهاية الأمر إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية بشكل سريع وفوري. وقالت هذه المصادر أن الخيار المفضل أن يتم ذلك بعد أو وفقا لاتفاق مع لبنان، ولن يكون بسبب الضغوطات الأمريكية كما حصل حتى الآن. الأنباء التي نشرتها أمس أو النبأ الذي نشرته أمس القناة الثانية يشير إلى رسالة بعث بها أباء وأمهات لجنود يخدمون في لبنان، قالوا فيها بأنه يتوجب تمكين القوات العسكرية من القتال بلا قيود لحماية أنفسهم أم الانسحاب من الأراضي اللبنانية والعودة إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود. ونستطيع فقط الافتراض بأن هذه الحركة حركة المعارضة لمواصلة البقاء لقوات الجيش في هذه الظروف في الأراضي اللبنانية سوف تزداد مع استمرار الوقت، علمنا بأن بقاء القوات في مثل هذه الظروف أصبح مستحيلا كما تؤكد أيضا الأوساط العسكرية. سمح،
15: شكرا لك إيال عليمة. ومن الشق الأمني نتحول الآن إلى الشق السياسي من هذا الملف، فلليوم الثاني على التوالي تتواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم، والمتوقع طبعا أن تتركز على بحث تطبيق خطة المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح
20: أهلاً
15: الخير.
20: أهلا بكم جميعا، صباح الخير سماح.
15: إذن هذه الخطة على ما يبدو حاليا في صلب المحادثات التي تستمر اليوم في واشنطن لليوم الثاني شمعون.
20: نعم بالفعل في إطار هذه المفاوضات في اليوم الثاني من هذه المفاوضات ستعقد اليوم جلسة مشتركة للطواقم الدبلوماسية والعسكرية لإسرائيل ولبنان لدراسة تطبيق الخطة الأمريكية المسمى بالمناطق التجريبية. بموجب هذه الخطة سينسحب جيش الدفاع من أماكن معينة والجيش اللبناني سيتولى السيطرة عليها ليعمل لمنع عودة حزب الله إلى هذه المواقع التي قام جيش الدفاع بتطهيرها من إرهابي حزب الله. ليست هناك توقعات كبيرة للطرف الإسرائيلي بأن تتكلل هذه الخطة بنجاح، ولكن إسرائيل تفسح المجال وتمنح فرصة إثبات قدرات ورغبة الدولة اللبنانية في تسجيل نجاحات. في حالة تكللت هذه الخطة بنجاح سيقوم جيش الدفاع خلال الفترة القريبة بالانسحاب من أماكن أخرى. مصدر أمريكي ذكر بأن إسرائيل طلبت من الجيش اللبناني بأن ينتشر في تلة علي طاهر قبل الانسحاب من منطقة جنوب لبنان من مناطق أخرى، وإسرائيل تطلب القيام بعمل تمشيط وبحث واسع النطاق في أنفاق حزب الله في هذه المنطقة تلة علي طاهر لتأكد من عدم وجود إرهابيين من حزب الله في المنطقة. وزير الخارجية جدعون سار تطرق إلى كون حزب الله العقبة الرئيسية بواجه هذا التقدم، فلنستمع إلى أقوال الوزير جدعون سار.
1: Number one obstacle for Lebanon's future independence and sovereignty and for Israel's security. So it's a mutual challenge. Usually we hear statements, I hear statements in the international community that Israel is breaching Lebanon's sovereignty. This is not the truth. Hezbollah is breaching Lebanon's sovereignty. Iran is breaching Lebanon's sovereignty.
20: إذن يقول وزير الخارجية المشكلة كانت ولا تزال حزب الله بالنسبة للبنان وإسرائيل. حزب الله هو العقبة الأولى أمام استقلال لبنان ومستقبل السيادي وكذلك أمام أمن إسرائيل، فإن هذا هو تحدي مشترك لنا وللبنان. نسمع تصريحات في المجتمع الدولي مفادها بأن إسرائيل تنتهك سيادة لبنان، لكن هذا ليس صحيحا. حزب الله هو من ينتهك سيادة لبنان وإيران هي من تنتهك سيادة لبنان أيضا. في هذا السياق نشير إلى أن يحيى لايتر السفير الإسرائيلي أكد خلال جلسة المفاوضات يوم أمس بأنه يجب على إيران الخروج من لبنان ووقف تأثيرها في لبنان. من واجب حكومة لبنان بسط سيطرتها وسيادتها ميدانيا ولن يكون لإيران أي تدخل وتداخل في نشاطات في إيران، يقول يحيى لايتر.
15: طبعا شمعون، في مقابل هذه النقاط التي تطرح على طاولة المفاوضات هناك في واشنطن، كما تعرف قلق يسود أيضا الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل من محاولة يعني الرئيس السوري ربما الاستيلاء على مناطق في لبنان لإعادة النفوذ والتأثير السوري في هذا البلد كما كان الأمر خلال عقود. شمعون،
20: نعم بالفعل، وهذا القلق لا يسود فقط إسرائيل وإنما أيضا الطرف اللبناني كما قالت لنا أوساط دبلوماسية إسرائيلية، وهذا الأمر اتضح خلال المفاوضات مع الجانب اللبناني. رئيس وزراء نتنياهو بهذا السياق نختتم ونقول إن نتنياهو سيترأس اليوم جلسة مشاورات لدراسة مسألة المساعي السرية التي يبذلها الرئيس السوري أحمد الشرع في إعادة سيطرته ونفوذه في لبنان. وبغض النظر عن تصريحاته العلنية يتضح لإسرائيل من خلال قنوات استخبارية سماح بأن الشارع يحاول الاستيلاء على أماكن استراتيجية في لبنان مثل المعابر الحدودية التي كانت تستخدم لتهريب السلاح من إيران عبر سوريا إلى لبنان أو الاستيلاء على أماكن أخرى في لبنان لإعادة هيمنات سوريا كما كان الأمر خلال عقود حتى عام 2005.
15: شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. وفي إطار الملف الإيراني الآن نحن إلى التباين الحاد بين واشنطن وطهران الذي يطغى على ملف ما بعد التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب. الرئيس ترامب يقول إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى إيران للإشراف على العمليات المتعلقة باليورانيوم المخصب في الوقت المناسب، وطهران تؤكد أنها لن تسمح بتفتيش مواقعها النووية المستهدفة وأن برنامجها الصاروخي سيبقى خارج أي مفاوضات. المزيد في تقرير مراسلنا وليد يوسف.
2: بينما يتواصل عمل الطواقم الفنية في المحادثات بين واشنطن وطهران لبناء الآليات الكفيلة بدفع المفاوضات حول القضايا الجوهرية خلال الشهرين المقبلين، ظهرت اختلافات في مواقف الطرفين حيال عدد من هذه القضايا. في مسألة الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية، نفت طهران الادعاء الأمريكي بأنها وافقت على أن يقوم مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة هذه المنشآت. النفي الإيراني لم يرق لترامب الذي أكد أمس أن المفتشين سيصلون إلى إيران في الوقت المناسب. إنهم مخطئون ويعرفون أنهم مخطئون، لو كانوا محقين لكنت ألغيت اللقاءات الآن. ستكون هناك زيارات للمفتشين وسيصلون إلى إيران في الوقت المناسب، لا ضغط في الأمر، قال ترامب. وأضاف: نحن نعقد صفقة رائعة مع إيران، إنهم يعرفون أننا لن نسمح لهم بالحصول على سلاح نووي وقد وافقوا على ذلك، يقول الرئيس الأمريكي. تباين آخر بين الجانبين يتعلق بمسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية وكيفية استخدامها. ترامب قال أمس أن أي أصول إيرانية يفرج عنها بموجب الاتفاق ستوضع في حساب ضمان مالي للتأكد من عدم وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية، بل استخدامها لشراء مواد غذائية وإمدادات طبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين. إيران من جانبها تنفي ذلك وتقول أنه لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل أمس إلى أبوظبي في إطار زيارة تستمر 3 أيام تشمل الإمارات والكويت والبحرين، بهدف طمأنة دول الخليج من الاتفاق مع طهران، حيث تعتقد هذه الدول أن الاتفاق قد يعزز قوة إيران ويخل بميزان القوى في المنطقة، بل قد يتيح لإيران التحكم في الممرات البحرية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يساور بعض هذه الدول القلق من أن تستخدم إيران الأموال التي سيتم الإفراج عنها لتمويل منظمات إرهابية أو حركات متمردة في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي دعا إيران أمس إلى التوقف عن دعم المنظمات الإرهابية.
21: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. I'm not promising you that that's the choice they're going to make.
2: إذا قرر قادة إيران أن يكونوا دولة بدلا من حركة ثورية تصدر الإرهاب، فستكون لديهم فرصة للقيام بأمور مذهلة في بلادهم. أنا لا أعدكم بأن هذا ما سيقررونه، ولكن إذا كان هذا هو اختيارهم فستكون أمامهم فرص قد تشمل الاستثمارات، يقول روبيو. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تقول إيران أن العبور في المضيق لن يكون كما كان قبل الحرب، وتتمسك ببناء آلية مشتركة لإدارة المضيق مع سلطنة عمان الواقعة على الجانب الآخر من المضيق. ويبدو أن إيران ستصر خلال المفاوضات على مطلبها جباية رسوم عبور من كل سفينة تمر في المضيق، خلافا لرأي واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي قال إن الطلب الإيراني يخالف القانون الدولي، لأن الحديث يدور عن مياه دولية يمكن لأي سفينة المرور فيها بدون دفع رسوم لأي دولة أخرى.
21: Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway.
2: في خضم هذه التطورات، يواجه ترامب مشاكل داخلية، ويظهر استطلاع جديد لوكالة الأنباء رويترز أن نسبة التأييد للرئيس تراجعت إلى أدنى مستوى لها بلغت 34%، وأن 63% من الأمريكيين يعتقدون أن وقف إطلاق النار مع إيران لن يدوم. كل هذا في وقت يستعد فيه ترامب لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى بداية شهر نوفمبر، والتي تعد أيضا مؤشرا على شعبية الرئيس الأمريكي قد تجعله خسارتها بطة عرجاء في النظام الأمريكي.
15: لإلقاء المزيد من الضوء طبعا على هذا الملف، سنعود طبعا إلى الموضوع بعد قليل. إذن تعالوا الآن نلقي مستمعينا الضوء على هذا الملف، وينضم إلينا مباشرة الآن الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا. دكتور سليم أهلا بك، صباح الخير.
3: للجميع.
15: يعني دكتور ترامب أعلن أمس عن اتفاق نهائي بخصوص قضية التفتيش النووي في إيران. روبيو يعني كما رأينا تحدث عن عدم أحقية طهران في فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. الإيرانيون كما تعرف دكتور يعني بالمقابل لديهم رأي آخر بالنسبة للقضيتين. هل يمكن لهذه القضايا الحساسة دكتور أن تضع هذا الاتفاق على المحك من جديد، أم أن هذا الاتفاق خلص نهائي ولا رجعة عنه؟
3: لا، باعتقاد الاتفاق يتقدم وسيتقدم لاتفاق نهائي في نهاية المطاف. طبعا لازم يكون في عنا أعصاب حديدية في هاي الفترة، لأن هاي الفترة سنسمع الكثير من التصريحات النارية من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي. كل جانب يريد أن يتشدد في هذه المفاوضات، وفي نهاية المطاف نحن نرى تقدم، نحن نرى تذليل للعقبات، لأن المصلحة المشتركة للجانبين هو التوصل للاتفاق. هي النقطة. النقطة الثانية أن الوسطاء هم فعالين وحقيقيين ولهم تأثير على الجانبين، وهذه أيضا نقطة مهمة. النقطة الإضافية وطبعا سمعنا كمان في تقريركم هو عدم التأييد تقريبا لترامب في الولايات المتحدة، وخصوصا بكل ما يتعلق في هذه الحرب اللي كانت حرب يعني لا طائل منها بالنسبة للشعب.
15: دكتور عند هذه النقطة تعال يعني نقف أكثر. تسمع حاليا كما تقول أيضا انتقادات واسعة في الولايات المتحدة لهذه الحرب. على فكرة غالبية الأمريكيين يرون أن الحرب فشلت حتى في تحقيق أهدافها وأثرت سلبا على المصالح القومية الأمريكية. باعتقادك أي تداعي يمكن أن تكون لهذه الانتقادات الشعبية الأمريكية على ترامب على مصيره وفي المرحلة القادمة وطبعا على الولايات المتحدة ككل دكتور؟
3: بالنسبة لترامب أنا لست خبير لما يحدث في السياسة الداخلية الأمريكية، ولكن كانت ضربة لترامب بأنه 4 من الجمهوريين صوتوا بشكل واضح ضد استمرار الحرب، وهذا يدل بأن ترامب موجود في تراجع. السؤال الآن ماذا سيحدث في الانتخابات النصفية؟ هل فعلا ستنهار قدرة ترامب على إدارة الولايات المتحدة؟ لأنه حاليا هو يسيطر على الكونغرس وعلى السينات. ماذا سيحدث بعد هذه الانتخابات؟ باعتقادي سيضعف الحزب الجمهوري، وضعف الحزب الجمهوري يعني أن ترامب لا يستطيع العودة إلى الحرب. الآن إيران تقرأ بشكل صحيح ماذا يحدث في الولايات المتحدة. هذه الحرب منذ البداية تورطت فيها الولايات المتحدة من غير أي طائل حقيقي، يعني الآن يدعون بأن إيران كانت على بعد أيام من سلاح نووي وإبادة دولة إسرائيل وإبادة العالم. كل هذه التصريحات الفارغة عمليا هي غير حقيقية، وتذكرنا بال2003 عندما قال وزير الخارجية الأمريكي، وأنا لازلت أذكر بأن العراق كانت على بعد أيام من إنتاج سلاح نووي، وفيما بعد اتضح بأن العراق لم يكن لديها نهائيا قدرات نووية، وأن هذه كانت فقط يعني ذريعة للدخول في الحرب. الآن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي يقول نحن لسنا على استعداد أن نرمي أموالنا على حروب في الشرق الأوسط. ماجا أصبحت قوية جدا في الحزب الجمهوري، وهذا أمر يعني يكبل أيدي ترامب. القضية الإضافية باعتقادي هو التراجع في العلاقات بين ترامب وبين إسرائيل وخصوصا نتنياهو لصالح شخصيات أخرى في الشرق الأوسط. يعني مثلا تحدثت عن الشرع وربما تأثير الشرع في لبنان. هذا أمر يعني مقلق جدا بالنسبة لإسرائيل، والسبب البسيط عندما نقول الشارع نحن نقول أردوغان والأتراك. فإذا تركيا تريد أن تؤثر بشكل قوي كمان في غزة. نحن نعرف أن تركيا كانت قسم من الوسطاء في غزة.
15: يعني بلا شك كلما ازدادت الانتقادات من قبل ترامب دكتور لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يعني تتقوى وتتعزز قوى أخرى في الشرق الأوسط بلا شك. تعال أعود بك دكتور ربما إلى قضية المد والجزر، حالة المد والجزر بين واشنطن وإيران. كيف تفسر التباين بين التصريحات العلنية مثلا لترامب وما بين ما يتم التوصل إليه من توافق توافقات فعليا بين واشنطن وطهران على طاولة المفاوضات. يعني دعني أوضح نفسي أكثر. من جهة ترامب يواصل علنيا تهديد إيران إن لم تفعل فسنفعل وما إلى ذلك، ولكن ما يرشح عن المفاوضات إشارات إيجابية متفائلة جدا. كيف تفسر هذا التناقض دكتور؟
3: هذا التناقض ينبع من عدة أسباب. السبب الأول أنه في المفاوضات كل طرف له تصريحات من سببين. السبب الأول للتأثير على الجانب الآخر، أحيانا هذا لا يؤثر، والسبب الآخر هو التأثير على الداخل في كل دولة. يعني ترامب يريد أن يقوي مكانته في الولايات المتحدة فيصرح هذه التصريحات. إيران لديها احتياجات داخلية، هي تريد أن تطمئن المواطن الإيراني فلديها تصريحات أخرى. يجب أن نأخذ هذه التصريحات بشكل محدود وأن لا نأخذها زيادة عن اللازم. يعني في ما يجب أن ننظر إليه دائما هو هل هناك وتيرة تواصل وارتفاع في منسوب الاتفاقات والتقارب أم لا. الأمر الإضافي الذي أنا بدأت أراه بأن ترامب ينظر إلى إيران كدولة كبيرة، دولة عظمى مع أكثر من 93 مليون، كدولة التي يستطيع أن يستفيد منها أيضا اقتصاديا. يعني ترامب أتى مع توجه اقتصادي أكثر مما هو دبلوماسي كلاسيكي. هو لم يعد يعني كما كان وثيقة مورغنتاو وكل هؤلاء. ترامب ينظر ويقول الأصل بالنسبة لي هو الاقتصاد الأمريكي، الأصل بالنسبة لي هو الحد من تدخل الصين في الاقتصاد العالمي. يعني هذه الأمور المركزية التي تحرك ترامب، وليس السيطرة هنا أو هناك وتقوية الهيمنة الإسرائيلية.
15: دائما دكتور، نعم، دائما العين الأولى لترامب هي عين اقتصادية على كل الملفات التي يتعامل معها. الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك دكتور على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك.
3: شكرا.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
22: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان.
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
23: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
22: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
24: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
25: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
26: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
27: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
28: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
24: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: جولة الصباح الإخبارية، نعود مستمعينا إلى المزيد من التقارير، ونتحول الآن إلى قضية توقيف الشرطة للرئيس السابق للجنة المتابعة العليا محمد بركي أمس وإجرائها تحقيقا معه امتد لعدة ساعات بشبهة إلقائه خطابا وصفته بتحريض في رام الله قبل سنوات، والمحكمة تطلق سراحه مع فرض قيود. للمزيد يعود إلينا من جديد مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد من جديد، ما هي تفاصيل هذه القضية إياد؟
17: نعم سماح، يعني قضية بالفعل مفاجئة بعض الشيء في إطار تحقيق تجريه وحدة مكافحة الجريمة في السامرة، وبعد الحصول على جميع المصادقات القانونية المطلوبة تم أمس توقيف عضو الكنيسة السابق محمد بركي بشبهة التحريض على الإرهاب خلال المهرجان الجماهيري الذي عقد في مدينة رام الله، وتم الإفراج عنه بشروط مقيدة بعد أن خضع للتحقيق نحو 4 ساعات متواصلة. وتعود تفاصيل لهذه القضية عندما أشغل محمد بركي منصب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث تمحور التحقيق حول الخطاب الذي ألقاه في مدينة رام الله في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2022 خلال فعالية الذكرى 58 لتأسيس حركة فتح، وبحسب الشبهات التي وردت في بيان الشرطة فقد تضمن هذا الخطاب عبارات وتأييد لإرهابيين ومنظمات إرهابية على جانب دعوات للنضال ضد دولة إسرائيل. وبعد تقديم شكوى بخصوص هذا الشأن تم فحص هذه المواد ذات الصلة والحصول على موافقة النيابة العامة لفتح تحقيق بشبهة التحريض. وأوضحت الشرطة أنه فور المصادقة على ذلك باشرت الأسبوع الماضي التحقيق في هذه القضية، ومع تقدم مجريات التحقيق وبناء على أمر صدر عن المحكمة قامت بتوقيف محمد بركي. وبعد انهاء التحقيق مع بركي طلبت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة بيتخ تكفى فرض سلسلة من القيود عليه، منها منعه من مغادرة البلاد حتى نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر القادم، إلى جانب المطالبة بتسليم جواز سفره الشخصي ومنعه من دخول الضفة الغربية لمدة تصل إلى 90 يوما. وكانت المحكمة قد رفضت طلب الشرطة بمنع بركي من السفر إلى خارج البلاد، وصادقت بشكل جزئي على منعه من دخول الضفة الغربية لمدة تصل إلى 30 يوما، كما فرضت المحكمة عليه كفالات مالية كشرط للإفراج عنه. بدورها استنكرت لجنة المتابعة اعتقال محمد بركة والتحقيق الذي خضع له يوم أمس، وأشارت إلى أن الحديث يدور عن تحقيق سياسي استفزازي. من جانبها أوضحت الشرطة أن التحقيقات في هذا الملف متواصلة وستواصل التحقيق مع النائب بركي بخصوص هذه الشبهات، وفي نهاية المطاف سيتم نقل الملف إلى النيابة العامة لتقرر بالنسبة لهذه القضية. إليك سمح
15: مراسلنا إياد حارب، شكرا جزيلا لك إياد. من هذه القضية نتحول الآن إلى الاستعدادات الجارية في النقب لتنظيم تظاهرة حاشدة غدا قبالة سلطة توطين عرب النقب ضد سياسة هدم المنازل. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا أحمد أبو سويس. أهلا بك أحمد، صباح الخير.
0: صباح الخير. طبعا سماح، نعم كما بينت تتواصل في منطقة النقب التحضيرات الأخيرة للمظاهرة الحاشدة التي ستنظم صباح يوم الغد الساعة 10 قبالة مباني سلطة توطين البدو في مدينة

0: مختلف أنحاء البلاد، والحديث لنائب رئيس بلدية رهط الأستاذ حسن النصاصرة الذي دعا المواطنين بالوصول والمشاركة لأنه لا توجد خيارات بديلة كما قال. فنستمع له السماح.
1: في كل مكان الملاحقة من قبل سلطة توطين البدو، وبالتالي أمامنا لا يوجد أمامنا خيارات إلا الخروج في مظاهرة صاخبة، وكما عهدنا أبناء النقب المشاركة ستكون إن شاء الله كبيرة جدا، وبالتالي سنصل إلى الآلاف لإيصال رسالة نقول كفى للهدم، كفى للاقتلاع، نعم للحياة الكريمة.
0: نعم كفى للهدم وأيضا للحياة الكريمة، هذا هو المطلب اليوم في منطقة الجنوب وخاصة بالتحديد في القرى غير المعترف بها. طبعا سماح المنظمون يرون أن هذه المظاهرة تشكل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التراجع عن سياسة الهدم والاقتلاع والعمل على الاعتراف بالقرى العربية وتوفير مخططات هيكلية تستجيب لاحتياجات السكان، وليس الانجرار وراء سياسات وزير الأمن القومي تمار بن كفير كما بينوا، الذي يستغل عمليات الهدم لمآرب سياسية بحسب السكان طبعا العرب. والحديث للنائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة، فلنستمع له.
2: مظاهرة الخميس هي رسالة واضحة للحكومة، هذه الحكومة المتطرفة التي أمعنت في ظلم الناس، عمليات الهدم في منطقة النقب ومخططات الوزير شكلي، مخطط شكلي، وبالتالي هذه المظاهرة نريد من خلالها إيصال رسالة واضحة بأن على كل الدوائر الحكومية في منطقة الجنوب وقف سياسات الحكومة ووقف عمليات هدم البيوت والتعامل بشكل آخر مع المجتمع العربي. ما نطالب به الشعب بشكل واضح هو وقف عمليات هدم البيوت والاعتراف بالقرى العربية في منطقة النقب.
0: طبعا سماح، مع اقتراب موعد انطلاق المظاهرة يبقى طبعا الرهان على صوت الشارع وحجم المشاركة الجماهيرية، طبعا في محاولة لتحويل الغضب المتراكم والمتراكم بشكل كبير صراحة في السنوات الأخيرة وبالتحديد في الفترة الأخيرة إلى رسالة احتجاج واضحة تطالب بالعيش الكريم والكف عن سياسة الهدم المتزايد. سماح،
3: شكرا مراسلنا أحمد أبو سويس من قضية الهدم في الجنوب. نبقى مع الهدم، ولكن هذه المرة نتحول إلى وادي عارة في مصمص تحديدا. هناك اللجنة الشعبية تدعو لاعتصام مفتوح والتواجد بمحيط منزل أحمد أبو شهاب المهدد بالهدم رغم ترخيصه، بدعوى ملكية دائرة أراضي إسرائيل لجزء من الأرض وسط تضامن شعبي واسع بوادي عارة. نترك التفاصيل تفاصيل لمراسلنا تامر زيد الكيلاني.
4: لليوم الثاني على التوالي يتحول منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة إلى ما يشبه ساحة شعبية مفتوحة في ظل تواصل الاعتصام الذي يشهد مشاركة المئات من أبناء مصمص وأم الفحم والقرى المجاورة. محيط المنزل لم يعد يقتصر على أفراد العائلة، بل أصبح مكانا للتضامن والتواجد الشعبي المستمر على مدار الساعات في محاولة للتأثير على مجريات القضية ومنع وصول جرافات سلطة أراضي إسرائيل بمرافقة الشرطة لتنفيذ أمر الهدم الساري بحق المنزل. وتقول القيادة الشعبية في المكان التي تواكب كل مجريات قضية الهدم إنها لا تستبعد وصول قوات الشرطة والجرافات في أي وقت حتى قبل صدور قرار محكمة العدل العليا المنتظر في القضية، وهو ما يدفع المعتصمين إلى مواصلة التواجد في المكان خشية حدوث أي تطورات مفاجئة. أما عائلة أبو شهاب فتؤكد أنها ما زالت تنتظر كلمة الفصل من المحكمة العليا في وقت تشدد فيه على أن الأرض والمنزل ملك خاص لها، وأنها استنفدت على مدار سنوات طويلة مختلف الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على البيت. في المقابل تتمسك سلطات الدولة بموقفها القانوني في القضية وتعتبر أن النزاع يتعلق بمسائل مرتبطة بملكية الأرض وإجراءات التخطيط والبناء. وبين قرار قضائي لم يصدر بعد واعتصام شعبي يتسع يوما بعد آخر، تبقى الأنظار متجهة نحو مصمص، حيث تنتظر ثلاث عائلات ما ستحمله الساعات والأيام المقبلة من قرار قد يحسم واحدة من أطول القضايا المثارة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
3: حالة الترقب إذن مستمرة في قرية مصمص في وادي عارة.

0: حول الآن من جديد إلى شؤون جنائية، هذه المرة إلى تقديم النيابة العامة تصريح مدعى تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضد 6 مستوطنين مشتبهين بإضرام النار في منازل ومركبات في قرية ديردبوان قضاء رام الله قبل أسابيع. للمزيد يعود إلينا مرة أخرى مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
1: أهلا بك سماح. في ظل تصاعد مظاهر الاعتداءات البشعة والعنصرية على الفلسطينيين والتي تقف من ورائها جهات يمنية متطرفة من المستوطنين في بعض القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تسمى بجرائم تدفيع الثمن وما يرافقها من أعمال عنف، إطلاق النار وإحراق الممتلكات وترويع للسكان، في ظل ذلك أعلن الشرطة عن تطورات جديدة في قضية الهجوم الذي استهدف قرية ديردبوان إلى الشرق من مدينة رام الله. تفاصيل هذه الاعتداءات تعود إلى 14 من الشهر الجاري، حيث وردت لدى الشرطة شرطة لواء يهودا والسامرة معلومات حول وقوع أحداث عنف خطيرة ومواجهات في قرية ديردبوان والتي شملت رشق الحجارة باتجاه السكان والممتلكات وإضرام النيران في المنازل وفي المركبات. أمس قدم تصريح مدعي الشرطة ومع تلقي البلاغ في حينه بشأن هذه الأحداث، كانت قد وصلت إلى القرية بقوات معززة بمرافقة قوات من جيش الدفاع وباشرت التحقيق وجمع الأدلة بالتعاون مع خبراء من المعمل الجنائي إلى جانب الاستماع إلى أفادات من سكان القرية. وفي ظل التحقيقات التي أديرت من قبل القيادة المشتركة متعددة الأجهزة في لواء يهودا والسامرة وبالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك وقوات من حرس الحدود، تم اعتقال 6 مواطنين إسرائيليين للاشتباه بدروعهم في هذه الأحداث، وأمرت المحكمة تمديد فترة اعتقال 5 منهم على ذمة التحقيق. أمس قدم التصريح مدعي عام بحق المشتبه بهم 6 تمهيدا لتقديم لوائح اتهام بحقهم إلى جانب تقديم طلب بإبقائهم رهن الاعتقال حتى إنهاء الإجراءات القضائية. وخلال جلسة المحكمة أمر القاضي بالإفراج عن بعض من المشتبه بهم بشروط مقيدة، فيما أعلنت الشرطة عن نيتها الاستئناف على هذا القرار، وقدم قسم التحقيق طلبا لتجميد القرار بالإفراج عنهم حتى يتم الاستئناف على هذا القرار، كما رفع أمر حظر النشر الذي كان قد فرض على هذه القضية. وأكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه الأحداث بالتعاون مع جهاز الأمن العام بهدف اعتقال كافة الجهات الضالعة فيها والعمل على تقديمهم للعدالة دون محاباة. إذن سماح، التحقيقات في هذه القضية الخطيرة متواصلة. إليك
0: إياد حارب، شكرا جزيلا لك إياد. من هذه القضية إلى شأن آخر، الآن لجنة الصحة البرلمانية تناقش أوضاع فنيي الأشعة من خريجي الجامعات في الخارج ومعظمهم طبعا من المجتمع العربي، وسط تحذيرات من فصل عشرات العاملين ومطالب بتمديد الفترة الانتقالية وإيجاد حل يضمن استمرارهم في العمل. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الصحية سامح قادري.
2: لجنة الصحة في الكنيسة ناقشت قضية اختصاصية التصوير الطبي من خريجي الجامعات في الخارج ومعظمهم من المجتمع العربي، وسط مطالب بتمديد الفترة الانتقالية ومنع فصل العاملين الذين لم يستكملوا متطلبات الترخيص الجديدة إلى حين إيجاد حل يضمن استمرارهم في العمل. وخلال الجلسة عرضت معطيات تشير إلى وجود نقص يقدر بمئات اختصاصي التصوير الطبي في المستشفيات والعيادات، فيما حذر مشاركون من أن الأنظمة الجديدة الخاصة بتنظيم المهنة أدت إلى استبعاد مجموعات من العاملين الذين درسوا في مؤسسات كانت معترفا بها عند التحاقهم بها، لكنها لم تعد كذلك اليوم. جبران مصاروي المدير التنفيذي لقسم الأشعة في مستشفى السوتة في إشدود واحد المشاركين في الجلسة.
3: النقص في تقن الأشعة بعد سن القانون والتعديلات اللي فرضتها وزارة الصحة على القانون أدى إلى طرد حوالي 150 تقن الأشعة من الوسط العربي، اللي زاد طين بلة كل ما هو متعلق في تقن الأشعة في الدولة. طبعا هذا الاشي بيؤدي الى تأثير سلبي على الجودة، كل الطاقم بيكون مرهق من كمية الساعات الزيادة اللي بيعملها بسبب النقص هذا. وطبعا في كمان فحوصات طبية وإجراءات اللي احنا بطلنا نعملها بسبب النقص الموجود، وهذا الاشي بنشوفه بأكثر من مستشفى اليوم بإسرائيل، وطبعا راح الاشي يزيد من سنة لسنة.
2: وأكد المشاركون أن تطبيق هذه الأنظمة بأثر رجعي قد يعرض عشرات العاملين للفصل من وظائفهم رغم الحاجة الماسة إليهم في جهاز الصحة، مشددين على ضرورة الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة المهنية، وفي الوقت نفسه إيجاد آلية تتيح دمج الكوادر المؤهلة ومنع تفاقم النقص القائم. كما أثيرت خلال النقاش مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على خريجي الجامعات في الخارج ولا سيما من المجتمع العربي، كما يقول المحامي محمد غالب يحيى متابع لهذه القضية.
4: لجنة الصحة بالكنيسة تناولت موضوع تعديل قانون فني الأشعة اللي ضرب حوالي 500 خريج أغلبهم من خريجي جامعات الضفة الغربية اللي اضطروا يعملوا استكمالات حتى يستمروا في عملهم. وهناك في تفرقة أيضا بين الفنيين اللي بيشتغلوا في المراكز الطبية بين المستشفيات. الوزارة أبدت تفهم للموضوع أيضا لجنة الصحة، فهناك في تطور ملحوظ يعني بحاجة متابعة أنه سيتم مراعاة المشاكل المتفاوتة وكل قضية بشكل عيني حتى يتغلبوا على المرحلة الانتقالية حتى التغيير جذري لهذا القانون الظالم.
2: هذا ودعت اللجنة وزارة الصحة إلى إعادة فحص الملفات العالقة وتشكيل طاقم مهني لدراسة الإشكاليات القائمة وتقديم توصيات عاجلة تضمن استمرار الخدمات الطبية وسد النقص في هذا المجال.
0: ومن شؤون صحية إلى شؤون تعليمية الآن، هذه المرة توجه عدد من رؤساء البلديات والسلطات المحلية إلى وزارة المالية بطلب لزيادة الميزانيات المخصصة لبناء الغرف الصفية، وذلك لتلبية الاحتياجات اللازمة في ظل ازدياد عدد الطلاب. نترك التفاصيل لمراسلنا لشؤون التعليمية وسام جبر.
5: جهاز التعليم في البلاد يشهد أزمة متصاعدة تتعلق بنقص التمويل المخصص لبناء المدارس والغرف الصفية الجديدة، وقد حذرت عدة سلطات محلية كبيرة في منطقة المركز من عدم قدرتها على مواصلة إنشاء المؤسسات التعليمية المطلوبة، وذلك من أجل مواكبة النمو السكاني المتسارع. وفي رسالة مشتركة بعثت بها كل من بلدية تل أفيف وهرتسلية وكفر سابا ورعنانا وحولون إلى وزارة المالية، أكدت فيها أن الميزانية الحكومية المخصصة لبناء المؤسسات التعليمية والبالغة ما يقرب من 3.5 مليار شيكل سنويا لم تعد تتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف البناء ولا مع الزيادة المستمرة في أعداد التلاميذ. وقالت السلطات المحلية إن الفجوة بين التكلفة الحقيقية للبناء والمبالغ التي تغطيها وزارة التعليم اتسعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يضطر البلديات إلى تمويل أكثر من نصف تكلفة المشاريع التعليمية من ميزانيتها المالية الخاصة، وذلك على الرغم من أن الدولة يفترض أن تتحمل نحو 75% من هذه التكاليف. وأكدت السلطات المحلية أن استمرار هذا الوضع يهدد قدرتها على إنشاء المدارس والصفوف الجديدة بالوتيرة المطلوبة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية مع اقتراب افتتاح العام الدراسي المقبل. كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف العمالة ونقص الأيدي العاملة في قطاع البناء وارتفاع أسعار الفائدة، كل هذه العوامل تؤدي إلى تعميق الأزمة. من جانبه أكد رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية مودعين مكابيم رعوت السيد حييم بيباس، أكد أن الفجوة بين الميزانية الحكومية والتكلفة الفعلية للبناء تصل إلى أكثر من 1.5 مليار شيكل، وأضاف أن هذه الفجوة تنعكس مباشرة على نوعية البيئة التعليمية التي يتلقاها الطلاب، محذرا من أن أي تأخير إضافي في معالجة الأزمة سيؤثر على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.
6: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: إلى أخبار المونديال الآن. منتخب البرتغال يسحق نظيره الأوزبكي بخماسية نظيفة في مباراة تألق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، وغانا تفرض التعادل السلبي على إنجلترا. مراسل الشؤون الرياضية باسل زريق ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك باسل. استمعت باسل إلى الجملة التي أطلقها دون للكاميرا أمس، قال I am back. نهض من جديد على ما يبدو بعد الأداء المخيب في المباراة الأولى باسل.
1: نعم. صباح الخير. صباح الخير لك سماح العموم المستمعين. إذن بالفعل ما ذكرته صحيح 100%. منتخب برتغال بقيادة كريستيانو رونالدو يعود إلى رشده ويحقق مساء أمس فوزه الأول في هذه النسخة من المونديال ضمن المجموعة 11 بخماسية نظيفة على منتخب أوزبكستان الضعيف والمغمور. سجل النجم كريستيانو رونالدو منها هدفين، وأضاف كل من نونو مينديز ورافائيل لياو هدفا واحدا لكل منهما للبرتغال، بينما سجل الخامس للبرتغال لاعب أوزبكستان نيماتوف هدفا ذاتيا في شباك فريقه. ورونالدو بالفعل يسجل في 6 نسخ متتالية من المونديال، 41 سنة و4 أشهر هذا اللاعب سماح رونالدو البرتغالي. تعالوا سماح معنا نستمع إلى الهدف الأول للبرتغال بقدم وتوقيع النجم رونالدو ابن 41 لنستمع.
6: تعالوا بتاد يمين رونالدو
1: نعم، يعني فوز كبير، ولكن هذه المباراة سماح كنت أقول ليست مقياسا أمام أوزبكستان والمباراة الأقوى في المراحل القادمة. في المباراة الثانية لدى المجموعة 11 سماح، منتخب كولومبيا فاز قبل قليل 1-0 على منتخب جمهورية كونغو ديمقراطية من هدف دانييل مينيوز ليعزز كولومبيا صدارته على رأس تلك المجموعة. في المجموعة 12 من المونديال، منتخب إنجلترا خيب هذه المرة الأمال وسقط في فخ التعادل السلبي أمس أمام منتخب غانا العنيد، بينما فاز منتخب كرواتيا فجر اليوم في نفس المجموعة 1-0 على بنما بتوقيع بوديمير في الدقيقة 54 ليحسن كرواتيا من أماله في التأهل من المجموعة 12. أخيرا سماح ننهي مع كرة السلة المحلية، إذ حقق مساء أمس فريق مكابي تل أبيب لقب دوري كرة السلة 58 في مسيرات الكروية بفوزه في المباراة الفاصلة من سلسلة النهائي على خصم أبويل تل أبيب 3-1 و83-79 فاز أمس، وزرع آخر باسل إلى خزائن مكابي تل أبيب.
0: باسل زريق شكرا جزيلا لك باسل على كل هذه التفاصيل، وبالرياضة ننهي هذه الجولة. شكرا لكم مستمعينا من الطاقم محمد سلامة، أحمد عويسات، كوبي مور، ومني سماح حسن بكري. إلى اللقاء.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4 معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: لشاتيمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
10: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
10: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
11: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتو برين.
13: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
15: ديكولاين. عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. استئناف مفاوضات اليوم الثاني من الجولة الإسرائيلية اللبنانية الخامسة في واشنطن. نابون يفيد بانعقاد مجلس الأمن القومي لبحث ملف الهجرة الطوعية من غزة. إصابة حرجة في نيشر إثر حادث مروري. كولومبيا إلى الدور المقبل في المونديال، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
16: راديو مكان الأخبار.
15: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تستأنف اليوم في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي بدأت أمس. ووصفت مصادر رسمية لبنانية مطلعة على الأجواء لصحيفة العرب الجديد اللندنية، وصفت المفاوضات بصعبة ومعقدة. أفادت صحيفة هآرتس بأن رئيس مجلس الأمن القومي الجديد شموئيل بن عزرة استدعى ممثلي الدوائر الأمنية لجلسة طارئة أمس كرست لتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة. وقال ممثل الموساد إنه لم يتم بعد الحصول على موافقة أي دولة لاستيعاب الغزيين، كما أنه لم تطرأ مستجدات بهذا الشأن. يكشف كتاب جديد من تأليف صحفيين في جريدة نيويورك تايمز عن أن الرئيس الأمريكي ترامب صرخ خلال مكالمة على رئيس الوزراء نتنياهو قبل أيام من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة العام الفائت. ومما قاله ترامب: لقد سئم الجميع منك يا بيبي. في نيشر أصيب عابر سبيل ستيني بجروح بالغة دهسا بعجلة حافلة، وتم نقله إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج الطبي بحسب ما وفانا به مراسلنا إياد حرب. فازت كولومبيا صباح اليوم على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف يتيم في المونديال، متأهلة بذلك إلى الدور المقبل. ويفيد الزميل أحمد عويسات بأن منتخب إنجلترا وغانا افترقا بالتعادل السلبي.
16: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
16: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتكون حول معدلها الموسمي بوجه عام. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند التاسعة.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
18: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
19: يلا
16: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
18: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
16: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
20: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها؟
19: نحن جوعانين وجاهزين.
21: اللحمة فظيعة.
19: واو واو واو، ايش الفاخر من الاخر.
16: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
22: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
23: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
24: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
25: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
26: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
16: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

هناك قصص وأحداث تبقى عالقة في ذهننا وفي ذاكرتنا رغم مرور سنوات عديدة على حدوثها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. وهذه المرة الخبر الذي نشر والقصة المأساوية التي حدثت في مدينة القدس بأن رجلا أقبل على قتل ابنه ابن 3 سنوات خنقا بالكيس بكيس نايلون. في حينه قبل حوالي الأسبوع نشر الخبر بأن الطفل قد توفي لأنه بلع معجونة أثناء اللعب بها، ولكن أمس نشر خبر آخر في أعقاب تحقيقات أجرتها الشرطة بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل، بأن هذا الأب قتل ابنه بكيس نايلون. مثل هذه القصة تبقينا مذهولين متأملين بما يحدث وبما وصل إليه حال مجتمعنا، يجعلنا نغضب من جهة، نيأس من جهة أخرى، نتساءل الكثير من التساؤلات. كيف يقبل أب على مثل هذه الفعلة؟ ولماذا؟ ماذا كانت الدوافع؟ ماذا مر في ذهنه وهو يرى ابنه يلفظ أنفاسه الأخيرة ويسلم روحه إلى الباري أمامه وبين يديه؟ كيف مرت الدقائق واللحظات الأخيرة على ذاك الطفل عندما شاهد أن الإنسان الذي من المفروض أن يكون هو الحامي، الدرع، الحصن بالنسبة له، هو من يقوم بقتله؟ هذه الحادثة، هذه الجريمة تبقينا بالفعل في قشعريرة، في ألم شديد ومتسائلين. هل كانت هناك إشارات مسبقة بأن هذا الأب ربما يقبل على هذه الفعلة؟ هل كانت هناك أي علامات تدل على أن هناك خلل ما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل أي إنسان مثل هذه الفعلة بدون أن يكون لديه خلل ما. نحن نقول ذلك لكي نتنبه إلى الإشارات الحمراء، لكي نسمع نقوص الخطر عندما يدق، لكي نفتح أعيننا، لكي نفتح آذاننا 10/10 طوال الوقت، لأن هؤلاء الأطفال هم هبة الله، هم كنز وهم هدية يجب أن نحافظ عليها. كم هي مؤلمة هذه القصة وهذه الحادثة، كم هي مؤسفة. ونتساءل أيضا ماذا يمر الآن بالأم التي أقبل زوجها على قتل طفلها؟ نحن سننتظر لنرى إلى أين ستصل هذه القصة المؤثرة المؤلمة، إلى أين ستصل هذه القضية، ولكن دائما نتمنى ألا تتكرر. أحبوا أبناءكم على الأجندة.

0: نحن معكم على مدى ساعتين لمتابعة الأحداث والمستجدات في برنامج أجندة الذي تنتجه نادية أسمر مارون. معنا أحمد عويسات من الراديو المصور، إفياتار شمعوني من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. تعالوا بنا ننتقل إلى ضيفنا الأول، الوزير السابق عن حزب الليكود، طبعا عضو كنيسة على مدى سنوات، والسياسي مخضرم السيد أيوب قرة. أهلا بك السيد أيوب، تحياتي.
1: صباح الخير إيمان، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك. وبدنا هلأك نعمل نقلة من هاي الحادثة المأساوية سيد أيوب اللي حدثت. ما بعرف، عم بيصير شغلات في مجتمعنا اللي صعب إنه يستوعبها عقل، ولكن نريد أن ننتقل الآن للحديث عن المستجدات والأحداث السياسية. اسمح لي أن أبدأ بموضوع إغلاقات اليوم سوف تشل كافة أنحاء البلاد من قبل الأحزاب المتزمتة دينيا الحريديم، الذين سيخرجون بمسيرات بالسيارات لعرقلة حركة السير، وذلك من أجل التشديد على مطالبهم، ومن بينها مثلا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موضوع الميزانيات. كيف ترى أنت العلاقة بينكم كحزب ليكود الحزب الحاكم وبين الأحزاب الحريديت سيد أيوب قرة؟ الأمر اللي يعني شوف لوين إحنا وصلنا.
1: أنا بعتقد دولة إسرائيل لازم يكون فيها مساواة في كل الحقوق وفي كل الواجبات، فلا يمكن أنه الإشي ما يكونش متوازن على كل مواطني الدولة. اللي في عنده مشكلة من ناحية الخدمة العسكرية فممكن يكون بدل الخدمة العسكرية زي في كل الدول الغربية يشتغل بمستشفى، يشتغل في مجلس محلي، يقدم واجبه للدولة اللي هي عم تعطيه خدمات طبية بدون مقابل شيء اللي مش موجود في العالم، عم تعطيه حقوق في التأمين الوطني، عم تعطيه حقوق شؤون اجتماعية، كل الحقوق هاي اللي مش موجودة تقريبا في أي دولة. وأنا بشوف إن اللي بيكون مواطن إسرائيل ما شفت هجرة من إسرائيل، هاي أكبر إثبات على إنه اللي معه باسبورت إسرائيلي ما بهجر تقريبا لأي دولة ثانية ولا بغير دولة إسرائيل، رغم كل الحكي اللي بنسمعه كأنه في مشاكل مساواة ومشاكل.
0: فإذا سيد أيوب قرة، كيف ستحلون أنتم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الإشكالية أمام الأحزاب الحريديت الذين يرفضون الخدمة العسكرية، وحتى يرفضون أن يتم اعتقال أي شخص لا يؤدي الخدمة العسكرية اللي هي قانونيا خدمة ملزم بها المواطنون في إسرائيل؟ نضع الآن جانبا المواطنين العرب لأنه هذا الأمر طبعا في له خلفية تاريخية. فإذا ماذا، كيف ستحلون هذه المشكلة؟ كيف سيحل بنيامين نتنياهو هذه المشكلة؟
1: مش ما في شك أنه في مصلحة الحزب يساير الأحزاب اليمين المتدينة الخارجين طبعا، وعم بيجربوا يلاقوا حلول إلهم، ولكن الواقع في داخل الحزب أغلبية ساحقة مع أنه يخدموا المتدينين كمان في الجيش. هذا الشيء طبيعي أنه يكون لأنه أغلب الأحزاب اللي معارضة يعني عم تبني حالة على هذا الشيء، فما عندنا شك أنه آخر شيء بيلتقى الطريق اللي يقدر
0: أي طريق يعني هم يهددون بحل الحكومة، بحل الكنيسة الأسبوع القادم،
1: يعني إذا
0: في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم سيد أيوب
1: ما في مشكلة، لكن إذا محلولة هيك وهيك والطريق مفتوحة للانتخابات وطبيعة الحال ما بخوفوا حدا. الموضوع هو أكثر مهم للإتلاف الحكومي القابل أي بعد الانتخابات، فطبيعة الحال لكل حادث حديث ما عندي شك إنه لازم يلاقوا إسا المناسبة إنه يعني أي كومبرمايز بيكون لازم يكون مأخوذ على إنه يلايم الوقت والعصر والظروف الحياتية والأمنية الإسرائيلية في يعني في المستقبل.
0: هل بنيامين نتنياهو راح يستغني عن الائتلاف ولا راح يستغني عن الفكرة اللي حضرتك ذكرتها بإنه إلزامهم بالخدمة العسكرية؟
1: أنا بعتقد إنه نتنياهو شخصيا عم بيعمل المستحيلات إنه يلاقي حل للأزمة هاي، اللي بهمه إنه يظلوا جنبه الأحزاب المتدينة. ما عندي شك لآخر دقيقة ممكن يكون هناك موقف من قبله يلاقي فيه حلول، ولكن بما إنه نحن على الباب بتفاجأش إنه يكون تعاون مع كل الأحزاب، وهذا الشيء يلاقي حل اللي يعيشوا فيه بعد الانتخابات. يعني
0: أنت رؤيتك إنه إيش الحل؟ إنه يأدوا الخدمة العسكرية جميعهم، خصوصا الذين لا يدرسون في المدارس الدينية.
1: الموضوع هو اللي بيدرس مدارس حقيقة، في كثير يعني بيحكوا إنه هن بيدرسوا وما بيدرسوا،
0: نعم.
1: ولذلك يعني لازم يكون هناك، يعني يكون هناك موقف اللي من خلاله ما يعني يعطوا هذول المدينين اللي بيعملوا كل تعليم الدين لأنه ما يخدموا الجيش، يدول يلقوهم يجيبوهم لخدمة اللي من وراها تستفيد الدولة، لأنها في أزمة أمنية كبيرة بعد هاي الحرب. وطبيعة الحال 80-90% من دولة إسرائيل كان بهمهم أنه يكون هذا الموقف، أنه يخدموا في الجيش. لا يمكن أنه ناس تخدم في الجيش وناس تقبض أموال وتقرضين وكأنه هو الحل لمشاكل الأمنية الإسرائيلية.
0: وأنت تعرف أنه اليوم يريدون شل جميع أنحاء البلاد. يمكن بهذه المناسبة مهم أنه نذكر المستمعين أنه تنطلق مسيراتهم بمئات السيارات من 19 موقع ومدينة بحركة سير بطيئة لشل هذه البلاد ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر. فإذا كمان منقول للمستمعين اللي ما فيش حاجة إنه يطلع ما يطلعش، اللي لازم يروح أو يوصل لمحل معين يحاول يبكر، لأنه راح يكون أزمة كبيرة في هذه البلاد، ولنرى كيف سيتم حل هذا الموضوع في نهاية الأمر. سيد أيوب قرر أن نريد أن ننتقل الآن إلى موضوع الانتخابات وحزب الليكود. بنيامين نتنياهو يريد أنه يكون بين 8-10 مقاعد اللي هي محصنة إله، أنه هو يختار من يكون في هذه المقاعد. وطرحت أسماء من ضمنها كحلون كما رأيت، من ضمنها جدعون ساعر على سبيل المثال. ما هو موقفكم، ما هو موقفك أنت من 8-10 مقاعد نتنياهو هو اللي يقرر مين يكون فيها، وليس انتخابهم كما دائما في البرايمريز تبعت الليكود داخليا؟
1: أول شيء كان على مدى عدة انتخابات أنه انعطى رئيس الحكومة أماكن مضمونة ليحط فيها الشباب أو الصبايا اللي لهم دور في اللي ما في إمكانيتهم ينتخبوهم في داخل الليكود، فأعطوه 3 بعض الأحيان 5. أنا بعتقد أنه لازم ينعطى لرئيس الحكومة 3 محلات 5 محلات في كل يعني 10، ممكن أنه يكون 1. هذا بيجيب شخصيات جديدة للحزب، يعزز الحزب، خاصة أنه في المناطق المضمونة في داخل الانتخابات الداخلية في الليكود عم ينتخبوا ناس ما إلهم في السياسة ولا إلهم دور في السياسة، يعني بخربوا على الحزب أكثر ما بفيدوا. أنا توجهوا إلي، يعني بحكي لك من جديد أني أرجع لأكون في الليكود يعني فعال أكثر. وأنا بما أنه موضوع سويدا كثير ملح بالنسبة لإلي، والمنطقة يعني السورية بهمني كثير كل المشاكل عم بتصير هناك، وبما أن علاقتي قوية مع كل الحكومة فأنا بهمني أكثر أن تنحل الأمور حوالينا ما أني فوت على الأمور السياسية اللي لازم كل شغلة أخذ موافقة.
0: لحظة، خلينا بس نوضح الأمور. سيد أيوب كرة، أنت بتقول أنه في شخصيات دخلت على حزب الليكود اللي هي بمعنى يعني خربت على الليكود، مين مثلا، مين من الشخصيات اللي أنت شايف؟
1: في أنت بتعرف أعضاء الناس، فيش لزوم نحكي في أسامي. في هناك جماعة كل سلوكهم كل سلوبهم كل منطقهم يعني بخرب على صورة الليكود، وعم بخرب. يعني في ناس لما بتذكر أسميها من الموجودين اللي فاتوا في البرايمريز ما الناس بتحب تشوفها يعني بأغلبية سهل.
0: بس إذا أنا بقدر أقرأ أفكارك سيد أيوب كرة، هدول الناس اللي أنا عم تحكي عنهم بسبب الضجة اللي بيعملوها عمليا عم بيشوف منشوفهم إنه باستطلاعات داخلية بالنسبة للليكود رح ياخدوا من العشرة الأوائل.
1: ما في شك إنه اللي بيعمل ضجة هو أكثر مقبول في الليكود، رغم انه في الشارع اللي هو باخر شيء المهم الشارع هو اللي بده يصوت، اما في داخل الليكود اللي هو بده مركز في داخل القائمه فالضجه هاي مواقف ايجابيه للاسف الشديد.
0: بس بالاخر رح يكونوا بقائمه المرشحين للليكود، انت شايف انه وجودهم رح يخرب على الليكود بشكل عام. سيد ايوب كرة، كيف تقرا الانتخابات القادمه وأنتم كحزب حاكم حاليا؟
1: الانتخابات صعبة المرة أكثر من أي مرة كانت، في مش واضحة، رغم أنه بجربوا يعني الإعلام وغير الإعلام يعطوا وجهة نظر إيجابية على شخصية كذا وشخصية غاد، وأنت بتشوف أنه في تغيير يعني ما ثابت الموقف كيف ممكن يكون مثلا بديل للليكود، ما شايف لحد هاي اللحظة، رغم انه بيعطوا لأحزاب معينة كمية أعضاء كنيسة كبيرة نسبيا، ولكن انا مش شايف بعدني البديل. زي كل مرة في الانتخاب في الاحصائيات المعارضة بتغلب، ولما بيفرزوا الأصوات اليمين بينجح، فهذا الاشي ممكن يرجع على نفسه. ما بعرف يعني إذا نحن بنشوف اليوم الإحصائيات أي صحيح إنه في ضد اليمين وضد الليكود موقف في الشارع الإسرائيلي وخيبة أمل في الشارع الإسرائيلي، بس بما إنه أنت على يعني السائق على دولة إسرائيل، خلينا نأخذها مثل باص، ما أنت سائق الباص أكثر إلك إمكانية تنجح، لأنك ما الشارع ما بيعرف شو عم بتخطط، في هناك تخطيط وما في عندي شك بنعمل أشياء اللي تعطي أكثر دعم وأكثر قوة للسائق الباص مش لركاب الباص. فلذلك بعد المفاجآت على الطريق، أنا الطريق طويلة لشهر 10، كل شيء ممكن يتغير، ما عندي شك الوجهة النظر ما مبينه، ممكن انه لن نوصل لوضع انه لاخر يوم ما يكون الامور واضحه ويكون مفاجات لهون ام لهون.
0: نعم سيد ايوب كرة،
1: اكبر الضد ساخدنيش اكبر الضد انه اليمين بيربح، لانه الشارع الاسرائيلي كل يوم بمرخ بيكون هناك لليمين قوة أكثر.
0: يعني بس أنت عارف كمان نفتالي بنت يمين، كمان أيزنكوت يمين، الموجودين بالجانب الآخر هم مش يسار، يعني غير يائير جولان الباقيين كلهم يبدو يمين.
1: أنت في نظرك أنا كنت في اليمين مش أنتو، أنا بعرف لعمين بيطلعوا يمين وعمين لا. اللي بده يكون مع المعارضة بقول يشار يمين وبقول بنت، ما حدا في اليمين بيعتبر بنت يمين، ما حدا في اليمين بيعتبر أيزنكوت يمين، لازم تعرفوا انتوا بتقدروا تقولوا انه نيون يمين، ما حدا، ما سمعت واحد من اللي بعرفهم بقول بنت يمين. انا بقولوا عنه اخذ رئاسة حكومة من 3 أعضاء من 5 أعضاء، يعني شبه سرقة الرأي العام اليميني وأخذ فيها رأس.
0: نعم نقطة أخرى سيد أيوب كرة، أنت وصلت إلى أني كنت عضو كنيسة على مدى سنوات وأيضا كنت وزير، اليوم يعني بالفترة الأخيرة ما منشوف مثلا بالكنيسة الحالية اللي هي تقريبا عم بتكمل كل مدتها لا يوجد عضو كنيسة درزي في إطار حزب الليكود، أنت قلت أنه توجهوا لك تكون من ضمن الأماكن المحصنة من قبل نتنياهو، أنت قلت أنه ما بدك، هل في هناك أي ضمان بأنه يكون في عربي في واحد من المواقع المحصنة اللي طالب بها بنيامين نتنياهو علشان يكون في عربي بحزب الليكود. يعني بتوقع انه اللي اعضاء حزب الليكود من المجتمع العربي بدايهم انه يصوتوا لحزب ويكونوا نشطاء في حزب سنوات وما فيش مرشح من الحزب عربي.
1: للأسف الشديد الحرب اللي انشنت علي على مدى التاريخ 5 جولات، انا ربحت 8 جولات، طلعت على الكنيسة 5 جولات وكنت الوزير الوحيد في منصب جدي في داخل حكومة إسرائيل. هذا جاب الكراهية والحقد ويعني الغيرة من قبل ناشطين، إنه ما قدروا، ولا مرة خسرت أنا في الانتخابات، فعملوا لي قانون خاص اسمه قانون أيوب قرى، يعني ممنوع أنا أكون على المنطقة الدرزية أو العربية أو الأقليات. فهذا اللي ما جابوا للساحة شخصية اللي ممكن تملي هذا المركز، إنما بحوشوا صوت، بجربوا يكونوا زي كل الأحزاب كبلاني كولوت، يعني هن بجربوا يقولوا أنا بقدر جيب صوت. أنا في حياتي ما قبلت حدا يقول عني متعهد أصوات، فأنا كنت واحد عندي يعني كل الشهادات وخدمة الدولة والمؤهلات أحسن من أي وزير إسرائيلي موجود.
0: فإذا حاليا حسب رأيك مش راح يكون في أي عربي مرشح ضمن حزب الليكود للكنيسة؟
1: هذا حسب رأيي، إذا بيكونش هناك شخصية مؤهلة اللي اليمين يحبها، مش الدروز يحبوها، لأنه آخر شيء بدك أصوات اليهود هي اللي بتقرر. ففيش، أنا مش شايف هناك شخصية للأسف الشديد اجت محلي اللي بتقدر تاخذ ثقة اليمين اليهودي اللي هو آخر شيء بوصلك للمراكز العالية. هيك كان أنا وصلت محل 17، اليوم بيحكوا على محل 44، فصعب كثير إنك من 44 توصل للكنيسة. وأنا بخجل كمان في الحزب وكمان في المرشحين إنهم قبلانين هذا المركز وبتنافسوا عليه كأنه شيء عادي، يعني للأسف الشديد، لأنه مبدئيا بشوش انه يكونوا في الكنيسة وبشوفوا فيها انه لبس جرافي وقف حد اهل الدين، هاي شغلتهم وانتهى الموضوع شغلهم.
0: السيد ايوب كرة الوزير السابق عن حزب الليكود، اشكرك على هذا اللقاء. سيد ايوب اتمنى لك كل خير، شكرا جزيلا.
1: اهلا فيكم،
0: تحياتي. هلا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: نحن معكم في برنامج على الأجندة، نتناول المواضيع والقضايا السياسية الأمنية العسكرية الاجتماعية وغيرها. لدينا العديد من المقابلات اليوم، تعالوا بنا نرحب الآن بوجدي سرحان مؤسس الحزب الجديد تحالف الأخوة. أهلا بك سيد وجدي، تحياتي.
13: أهلا فيك، صباح الخير جميعا.
0: هلا صباح النور. قبل ما نتحدث عن الحزب وإيش عم تعملوا حاليا سيد وجدي، بهمني كمان أستغل وجودك معنا ومع خبرتك العسكرية بأن أسمع منك كيف ترى حالة الوضع الأمني على الحدود الشمالية، لما إحنا منشوف إنه في هاي الاتفاقيات ترامب إيران، حزب الله ما زال موجود، ما زال يطلق طائرات مفخخة مسيرة صواريخ، ورأينا حتى يوم الجمعة سقوط 5 جنود. إذن كيف ترى هذه الحدود اللي لحد هاي اللحظة هي غير آمنة؟ أنت أيضا ابن الشمال وتشعر بهذا الخطر سيد وجدي سرحان.
13: أكيد حسب شو شايفين اليوم هاي الحدود راح تظل غير آمنة ظاهر لعدة سنوات لقدام إذا هاي مطالب ترامب يعني وبيبي راح يوافق على هاي المطالب، لأنه ما بيصير أمان لشمال إسرائيل كل الوقت اللي حزب الله موجود فيه في منطقة من الثاني وللجنوب. أنا كيف بشوف إنه جيش لازم يظل في مناطق معينة عشان يكون عنده سيطرة على المحلات اللي بتهدد خطر بشكل خطر على
0: بس عم بتشوف إنه في تمن سيد وجدي.
13: طبعا هي وظيفة الجيش وعادة في ثمن لكل حرب، والثمن مش هوين يعني مش بسيط. لازم يكون هناك حل مدني، يعني لازم يكون في اتفاقيات بين إسرائيل ولبنان، ولكن كل الوقت اللي حزب الله هو مش موجود في على طاولة المفاوضات هذا ما بيساعد، يعني نقدر نتفق مع لبنان شو ما بدنا بس إذا حزب الله هو مش موجود غالب ومش موافق على الاتفاق يعني بكرة راح نشوف أكثر وأكثر مشاكل. نعم. يعني الحل الوحيد هو الحل السياسي طبعا.
0: نعم، خلينا نسمع أقوال وزير العدل اللبناني عادل نصار بهذا الشأن، بشأن ما يحدث في لبنان. وإحنا بنعرف سيد وجدي سرحان إنه لبنان يدفع ثمن باهظ، ثمن الحرب كمان من الناحية الاقتصادية، كمان من الناحية الأمنية. مظبوط. كل منطقة جنوب لبنان. خلينا نسمع أقواله، خليك معي.
6: من حق لبنان إنه يكون عم بيجهز ملف لا يكون قادر يعمل مطالبات من إيران متعلقة من كل الأضرار اللي تحملها لبنان نتيجة هالسياسة المعتمدة من إيران اللي هي التدخل بالشؤون اللبنانية وتدريب وتسليح وتمويل منظومات عسكرية بتشتغل بأمرتها. وهذا الموضوع هو لمصلحة لبنان واللبنانيين كله، لأنه بالنهاية شفنا حجم الدمار الموجود، ونتمنى أنه يوقف التدخل الإيراني بالشؤون اللبنانية.
14: لبنان رافض كليا كل أنواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني، وبصورة أولى التدخل الإيراني اللي عم بيستغل مجموعة من اللبنانيين خدمة لمآربه. ونحن الشغل الوحيد اللي عم نقوله أنه اليوم يكون في تفاهم دولي أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على امتناع إيران عن التدخل بالشؤون اللبنانية، وأنه يصير فيه احترام للسيادة اللبنانية ووقف استعمال لبنان كقاعدة عسكرية لمصلحة إيران من خلال تسليح وتدريب وتمويل حزب الله.
0: إذن هذه هي أقوال وزير العدل اللبناني عادل نصار في مقابلة لسكاي نيوز أتانا بها الزميل شمعون ميجان. إذن وجدي سرحان، حسب هاي الأقوال يعني هل بتشوف إنه أنت قلت إنه ما دام حزب الله مش جزء من الاتفاقية فمش رح تضمن الأمان في منطقة الشمال، ولكن هل ترى إنه اليوم ممكن إنه يكون في أي نوع من التسوية الاتفاقية بين إسرائيل ولبنان اللي تضمن هذا الأمن على الحدود الشمالية؟ يعني أي نوع من الاتفاقية؟ شو رأيك في الموضوع سيد وجدي مع خبرتك العسكرية طبعا؟
13: لا أنا ما بشوف إذا اتفاقية بس بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان وحزب الله هو ما طرف في الاتفاق، ما بشوف إنه الوضع راح يتحسن، يعني لأنه إيران طبعا عندها الأجندة تبعها واستغلت الحدود اللبنانية مع إسرائيل وقوت حزب الله. حزب الله هي وظيفته، يعني إذا بكرة بيكون فتح اتفاق سلام يعني ما بعد في طلب لحزب الله بالنسبة لإيران. طبعا أنا أفكر إنه لازم يرجع يعني حكومة لبنان لازم تأخذ سيادتها بقوة من حزب الله. يعني كان في توجهات من رئيس الحكومة ومن رئيس البرلمان في لبنان بشهر 3 إنه يفكوا حزب الله من السلاح وكان الشكل، لكن للأسف الدول الغربية وأمريكا وحتى إسرائيل ما دخلوا ما دعموا الحكومة اللبنانية، وعشان هيك وصلنا لسنة.
0: نعم، والآن ننتقل، هي على فكرة الأمور كلها بتكمل بعضها البعض. الآن ننتقل إلى السياسة، وأنت أعلنت في حينه يعني قبل فترة وجيزة عن إطلاق حزب جديد بريت أخيم، تحالف الأخوة. إيش وضع الحزب حاليا بعد هذاك اليوم اللي أعلنت فيه إطلاقه سيد وجدي سرحان؟
13: يعني الإعلام كان كثير ناجح مضبوط. اليوم إحنا عم نعمل حلقات وعم نعمل اجتماعات في جميع القرى البرزية والمجاورة طبعا مع في الفئات المختلفة. في هناك تأييد كبير كثير. طبعا بتظل الحلقة اللي ناقصة هي إحنا مع مين رح نتحالف. هذا الإشي رح يتضح لنا إن شاء الله.
0: لحظة بس خلينا نفهم يعني أنت من الآن، وأنا كنت سألتك في حينه إنه نسبة الحسم بدها تكون حوالي 130 ألف صوت أو يمكن أكتر، ومش سهل إنه الواحد يحصل على هاي الأصوات. فإذا إيش بستنتج من كلامك؟ إنه أنتوا يعني عم تتجمعوا كحزب علشان تئتلفوا بعدين مع حزب آخر قائم قوي علشان تكونوا جزء من تحالف مع حزب آخر سيد وجدي؟
13: طبعا أنا بس بدي أقول إذا ممكن. نعم. من إجت الفكرة يعني إحنا الموديل القائم اليوم في السياسي فشل ذريع. بدنا نقول هذا شو هذا الموديل، إنه رئيس حزب معين يختار صاحب له من أي بلد بقول له تعفوت معي بالحزب وإنت بتكون يعني ممثل عن الطائفة الدرزية. هذا العضو بيكون ملتزم منصاع للأجندة تبعت رئيس الحزب مش لمصلحة المجتمع، يعني حتى ولو عنده نوايا منيحة بس ما عنده القوة السياسية إنه يأثر. عشان هيك إحنا نفكر يعني نعمل نفس الشيء ونعيده كمان مرة ونتوقع نتائج تانية يعني بيكون غير معقول. عشان هيك إجت فكرة إقامة حزب اللي يكون له تأثير، وهو إنه عم نشتغل على بناء بلوك تقني مع أحزاب ثانية اللي نساعد بعض فيها عشان نمرق نسبة الحسم ونضمن قوتنا في قلب.
0: بس أنت عارف إذا كنت في تحالف مع حزب آخر وبالآخر كنتوا الحكومة كمان عندها راح تكونوا ملزمين بما يسمى يعني اتفاقيات ائتلافية أو تصويت على أمور اللي في عليها إلزام بأنه تأييد هذا القانون أو ذاك. يعني مجرد تحالفكم مع أي حزب مش راح يخليك تكون حر 100% سيد وجدي سرحان.
13: لا مش 100% مضبوط، ولكن احنا يعني في اللحظة اللي نعمل فيها تحالف رح نكتب طبعا اتفاق ورح نكتب مطالبنا. إذا مطالبنا مقبولة على الحزب هذا والائتلاف رح نفوت ونكون مع بعض، أما إذا المطالب مش مقبولة من الأول ما بفكر إنه رح نكون في الائتلاف. احنا كل هدفنا إنه يكون لنا القدرة إنه نقدم المشاكل العائقة الموجودة في مجتمعنا.
0: اللي هي إيش أكتر المشاكل اللي اليوم بتحطها على يعني رأس اهتماماتكم أخ وجدي؟
13: أول قضية اللي هي كمان بينت في الاستطلاعات وإحنا نشوفها طبعا يوم يوم هي قصة البناء والتخطيط.
0: نعم.
13: هاي أول شغلة. ثاني شغلة يعني أماكن عمل في الشمال، يعني إحنا نشوف كثير صبايا خاصة صبايا متعلمات ولقب أول ولقب ثاني وما في محلات عمل هنا بالشمال، خصوص الصبايا يعني اللي متجوزة وعندها أولاد وصايب تسافر كل يوم تل أبيب أوي. التربية والتعليم خاصة اللا منهجي، يعني هناك فجوات كبيرة يعني لازم. وطبعا الأساس هو المساواة، التربية المساواة في التربية وفي العمل، تكافؤ فرص العمل، دعم السلطات المحلية لتقليص البيروقراطية. يعني هاي الأشياء المهمة، ولكن الموضوع الأول والكبير هو البناء والتخطيط عشان نحل المشكلة.
0: بس في نقطة كمان مهمة سيد وجدي السرحان، لما أنت بتقول رح نأتلف مع جسم آخر، نكون صريحين، إذا كان ائتلفت مع أيزنكوت أو يعني انضميت إلى أيزنكوت وقلت له أنا معي كذا ألف صوت أنا معني أكون معاكم، أو إذا كنت مع ليبرمان أو إذا كنت مع نفتالي بنت ويائير لبيد، بعرف إذا كمان في احتمال تكون مع يائير جولان، بضل الإشي إنه في نفس الجهة من الصورة الحزبية. بس اللي بده ينتخبك أو بده ينضم لإلك بده يعرف هل في احتمال إنه أنت تنضم للليكود، لأنه ساعتها في فرق كبير سيد وجدي.
13: طبعا رح يكون فريق، وإحنا هدفنا الأول والأخير إنه نوصل مع قوة سياسية اللي بنتينا هاي الفرصة ويعني وبيهتم في شؤوننا ومن بمعنى على اتفاق لمعالجة القضايا اللي إحنا طرحها، اللي هي بتيجي مش بس الطائفة الدرزية كمان كل الطوائف هنا في الشمال، لأنه نفس المشاكل بتعاني منها بيعانوا منها أهل حرفيش وأهل عيلبون وفسوطة وعرابين. بفكر إنه اللي بنتينا الفرصة إنه نوصل لغاد، احنا ما راح نقصر. في هناك طبعا الحزب راح يكون اللي راح نأتلف معه، احنا مش راح نكون السبب انه في حزب عنصري مثلا نفوته على الكنيست، ولكن طبعا احنا كيف يعني انت ذكرتي الاحزاب اللي ذكرتيهم انه في قسم منهم صار في محادثات معهم كمان في
0: ومع الليكود في احتمال ولا مش قائم؟
13: انا بقول هيك احنا في احتمال اوكي بعد ما بدينا ما في هناك محادثات ابدا، ولكن احنا ما نرفض هاي الفكره، مش راح تكون يعني بالنسبه لنا هي مش راح تكون المفضل اوكي مش راح تكون المفضل، ولكن في هناك كمان احتمالات ثانيه هي احزاب صغيره كيف عملوا بنكبر سموتريتش ونعم فليجت نعم اللي يعني كل الاتفاق ويكون تقني بالتمام يعني 100% يعني ثاني يوم الانتخابات كل واحد بياخذ الكرسي او اثنين اللي بيطلعوا له وبيقدر يكون
0: بس يمكن تلاقي حالك في ائتلاف اللي هو بيشمل كمان بنكبر وسموتريتش.
13: معقول كيف لهم مطالب وكيف هم بيحطوها على الطاوله، احنا كمان بكون لنا مطالب.
0: بس تعرف يعني هاي النقطة ممكن تكون هاي نقطة جوهرية بالنسبة لأي مواطن عربي بده يدعمك سيد وجدي.
13: يعني أنا بدي أسألك سؤال، لو في إنا أعضاء كنيسة عرب في الائتلاف أوكي، هل بن غفير كان بيقدر يعمل اللي عم بيعمله اليوم؟ كان بيكون في له على القليل يعني طرف ثاني اللي يقدر يجرب يعمل من قلب الائتلاف مش من كراسي الأوبوزيسيون. يعني دخول الائتلاف مع شخصيات اللي انت ذكرتيها يمكن هو يفيدنا اكثر ما انه نقعد برا، يعني يمكن نحدد الخطوات هون يكون عندنا القدره انه نحدد الخطوات او الاشياء اللي هم عم بيعملوها ضد المجتمع تبعنا.
0: امتى راح تحددوا مين القائمه، مين في بالقائمه، مين بالمراتب، نساء، رجال، رؤساء سلطات محلية، مين معك؟
13: احنا عنا اجتماع للشباب والصبايا ب 29/6 وان الله راد رح نكشف القائمة بهذا التاريخ.
0: وجدي سرحان مؤسس حزب تحالف الأخوة، شكرا لك سيد وجدي. إذا بنرجع للنقطة الأولى اللي حكينا عنها موضوع الحرب والأمان، احنا نتمنى الأمان للمنطقة الشمالية طبعا في هذه البلاد للجميع. شكرا لك سيد وجدي. شكرا،
13: إن شاء الله أمام السلام. شكرا،
0: هلا فيك. ينضم إلينا الآن الدكتور أريك رودنينس.

0: بين غفير وسموتريتش وما بين الطرف الآخر اللي بيشمل طبعا كل اللي احنا عارفينهم، ليبرمان، بنت، يائير لابيد، يائير جولان، ايزنكوت. بعدين رح نتحدث عن الأحزاب العربية. كيف شايف الميزان القوى بين الطرفين أريك؟
1: لاحظي أسلوب التعريف والتعامل مع هذه القضية. يعني من جهة هناك يعني الائتلاف أو الحكومة الحالية وهذه الكتلة متماسكة نسبيا، وإن كان الدعم الشعبي في هذه في هذا التوقيت يعني دعم غير كبير نسبيا، ولكن نحن على بعد أكم شهر من يوم الانتخابات، ولدينا يعني من وجهة نظر سياسية هناك الوقت الكافي لتجنيد الدعم الكافي لزيادة قوة الائتلاف.
0: قديش موضوع الخدمة العسكرية اللي اليوم مثلا احنا بنعرف الحريديم راح يشلوا البلاد، يعني ناويين يشلوا البلاد كليا، قديش هاي النقطة موضوع الخدمة العسكرية راح يكون اشي جوهري ورئيسي واساسي في الانتخابات القريبة بالنسبة لهاي الاحزاب اللي احنا ذكرناها دكتور أريك؟
1: هذه طبعا نقطة مهمة جدا. هذه النقطة يعني ورقة اختبار لتماسك الائتلاف أو كتلة الائتلاف. وسمعنا بالأمس أن نتنياهو قد وعد الأحزاب الخارجية بنيته يعني مقابل الدعم الغير مشروط من قبل الأحزاب الخارجية واليمينية يعني تقديم أو تمرير مشروع قانون يقترح موازنة وضع الحريديم مع موازنة الجنود في الخدمة العسكرية. لكن هناك العديد من القضايا الأخرى. فبالنسبة للمشهد السياسي الآن في الشارع الإسرائيلي، هناك ليس فقط الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري، هناك طبعا موضوع الإصلاحات القضائية أو ما يسمى بالانقلاب القضائي الذي بدأ قبل 3 أو 4 سنوات. فهناك قضايا جوهرية مصيرية، وهناك إحساس عام في الشارع الإسرائيلي يعني هذه الانتخابات بالذات هي انتخابات مصيرية
0: دائما. على فكرة كل انتخابات احنا نقول عنها مصيرية، بس المرة شكله عن جد مصيرية يا دكتور أريك. والآن أريد أن أنتقل معك إلى المجتمع العربي، المواطنين العرب الذين طبعا يملكون حق الانتخاب الاقتراع في الصناديق. أنت مسؤول وتجري الكثير من الدراسات والاستطلاعات، كيف بتشوف اليوم وضع المجتمع العربي؟ بده يصوت ولا بدوش؟ يأسان ولا لا؟ بده قائمة مشتركة وهي الشرط، ولا بقول طيب إذا كان قائمتين فليكن قائمتين؟ كيف أنت بتشوف المجتمع العربي اليوم؟
1: أنا لا أسمي الحالة في المجتمع العربي يعني حالة يأس، بالعكس. خلينا نقول ان هذه النقطه يعني في موقع الانتظار لقرار الاحزاب العربيه، ماذا ستفعل وكيف ستكون الترتيبات السياسيه يعني تجاه يوم الانتخابات. يعني نحن بحثنا في الاستطلاعات ضمن مشروع كوناد أدنوور في جامعه تل أفيف مركز موشي ديان سيناريوهين بالاساس. يعني السيناريو الاول هو طبعا خوض الاحزاب العربيه في تركيباتها الحالية، يعني في تركيباتها الحالية يعني الموحدة الحالة وقائمة ثلاثية مشتركة نوعا ما بين الشعب العربية للتغيير والتجمع. في هذه الحالة نسبة التصويت تتراوح بين 53 إلى 58 في أحسن الأحوال. وطبعا القابلية للتصويت ليست مرتفعة نسبيا. فبالسيناريو الثاني إذا لو توحدت الأحزاب العربية الأربعة، نسبة التصويت قد تصل بهذا السيناريو إلى 65%. 65% يعني خلينا نفهم من صحيح، يعني هذه أعلى نسبة تصويت منذ العام 1999. يعني حتى في الانتخابات عام 2003 كان نسبة التصويت 62%. وبهذه الحالة ليس فقط أن تضمن كل الأحزاب الأربعة يعني مكانها في الكنيست، ولكن زيادة التمثيل العربي بشكل ملحوظ. فهذا لا يعكس

0: حالة يأس أو إحباط، إنما يعكس يعني حالة إنه الجمهور ينتظر قرار، طبعا القرار السياسي بإيد الأحزاب.
1: طب كيف أنت شايف إنه لحد هاي اللحظة ما تشكلتش قائمة مشتركة، وعلى الأغلب شايفين إنه في كتير عرقلة وصعوبات بإنه تتشكل قائمة مشتركة، مع إنه الأرقام اللي معك يعني في فرق بين 53 وبين 65، وهذا الفرق بينعكس في عدد مقاعد في الكنيسة، وفي فرق بين 10 و15 مقعد. فإذا إيش السبب حسب رأيك إنه لحد هاي اللحظة ما تشكلت قائمة مشتركة دكتور أريك؟
0: صحيح، الفرق هو يعني 5 مقاعد في الكنيسة. أولا يجب أن يعني أن تكون الأرقام أمامنا، ولكن السبب الرئيسي أنا أعتقد أنه هذا يعود إلى رواسب سلبية بين الأحزاب العربية، يعني بداخل الحلبة السياسية العربية، وهذا باين بشكل واضح من البيان الأخير للقائمة الموحدة. يقولون أولا نحن ننتظر يوم يعني فك الكنيسة بشكل رسمي،
1: نعم،
0: وتبكير موعد الانتخابات أو إعلان عن خوض يعني الانتخابات بشكل رسمي لنقرر، يعني يؤجلون القرار بهذا الموضوع لا يوم الرسمي لإعلان عن موعد الانتخابات،
1: نعم.
0: وبنفس الوقت يعني يقولون نحن تعلمنا من التجربة المريرة في أيام حكومة التغيير، عندما كانت الأحزاب العربية كانت بمثابة المعارضة داخل المعارضة وأحبطوا حكومة التغيير. فهناك طبعا تجربة غير ناجحة، والموحدة بشكل صريح يعني وضعوا هذا التجربة أمام الجميع ولتكون الأمور مكشوفة. طبعا السؤال هل هذا يعني هل هذه الخطوة السياسية الصحيحة في هذا الوقت أم لا؟ لكن بكل الأحوال ما زالت الإمكانية مفتوحة،
1: وإذن ما زالت الإمكانية مفتوحة، إذن للحديث بقية، وأنت تتابع طبعا في دراساتك وفي استطلاعاتكم. الدكتور أريك رودنيتسكي باحث في معهد موشي ديان، بدي أشكرك دكتور أريك، أتمنى لك دائما كل خير. شكرا جزيلا
0: لكم.
1: تحياتي.
0: شكرا لكم.

0: الدكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني معذرة من محبي فريد الأطرش, وإحنا كتير كمان منحبه موسيقار الأجيال, ولكن في عنا كتير مواضيع نحكي عنها, وخصوصا أنه أنتوا ناشطين وفعالين جدا في متابعة وضع المصالح التجارية, ولاحظنا أنه أجريتم دراسة جديدة من قبلكم تبين أنه انخفاض سعر الدولار يهدد المصانع العائلية ويضرب أرباح 70% من الصناعات. شو الوضع الصعب دكتور محمد, تقدر تفسر لنا اياه؟
1: الوضع صعب كثير وبسهولة ممكن نفسره. يعني اليوم احنا في الشركات والصناعات المحلية 68% من الانتاج تبعها معدل التصدير, يعني 68% من المبيعات هي بتيجي بقيمة الدولار او اليورو. الخسارة اللي صارت خلال الفترة الأخيرة يعني حوالي 20% من قيمة الدولار. يعني إذا شركة كانت مثلا تصدر قبل سنة 10 مليون دولار, يعني كانت تصدر 36 مليون شيكل.
0: نعم,
1: خلال الفترة هاي وصلت مع أنه عملت نفس الإشي واشتغلت وباعت نفس الكمية بالدولار, باعت 10 مليون دولار, دخلها صار 29 مليون شيكل. يعني خسرت 7 مليون شيكل من غير ما تعمل أي غلط. اليوم أرباح الصناعات يعني 20% بنحكي عن أرباح ضخمة. كثير من الصناعات تأكلت أرباحها, نبدأ من الهايتك, نبدأ الصناعات الدوائية, الصناعات الغذائية, كل الصناعات تأكلت أرباحها وكل التصدير صار صعب كثير. نحكي كمان إنه المنتجات الخام اللي بنستوردها كمان بالدولار, بس الكل نسي إنه سعر الشحن للبلاد تضاعف ضرب 10.
0: صح,
1: يعني كل الخسارات, كل اللي حاولنا نوفره في سعر المواد الخام خسرناه كمان في أسعار الشحن.
0: فإذا وين بيجي هون دوركم دكتور محمد زحالقة؟ هل بتقدروا ترافقوا ترشدوا؟ هل في إيش ينعمل لإنقاذ هاي المصالح التجارية؟
1: خلال النص الأخيرة اتحاد أرباب الصناعة قام في كثير اجتماعات بما فيها مع بنك إسرائيل, بما فيها مع الوزارات الحكومية, إنه نحاول نعمل تغيير ووضحنا للجميع الخطر الموجود اللي احنا بنشوفناه. بس من البحث اللي عملناه إنه في عنا 40% من الصناعات بلشت تعمل خطوات جدية تنقل قسم من خطوط إنتاجها لخارج البلاد, بالذات الصناعات اللي بتصدر على أمريكا, لأنه من بداية السنة الكل بيعرف أنه ترامب عمل 15% ضريبي على كل الصناعات اللي طلع من البلاد.
0: نعم,
1: فكمان خسروا تنافس, يعني عندنا خسارة 20% و15% كمان ضرائب على المنتجات, 35% اللي بيخسر تنافسك بالسوق. فكثير من الصناعات هاي بلشت تنقل خطوط إنتاج. مش منطق أنه الدولة شايفة هذه الصعوبات, وإذا بنطلع كل دول العالم بدون استثناء من أوروبا لأمريكا لشرق أوروبا لآسيا, الكل بلش يهتم في توطين الصناعات عنده ويدعمها.
0: نعم,
1: عشان الاعتماد المحلي إلا عندنا هنا في الحكومة هاي مش منتبهة لأهمية الصناعات وللخطر الموجود وخسارة الأماكن العمل.
0: وإيش وضع المجتمع العربي والمصالح التجارية اللي أغلبيتها صغيرة في المجتمع العربي؟
1: وهنا لا يختلف ولا أي شيء عن أي محل ثاني. كمان المجتمع العربي اللي عنده كمان تصدير, كمان عنده نبدأ فيها كمان مستوى الاستيراد, الارتفاع عنده في الشحن, هنا المنافسة وارتفاع الأسعار صارت واضحة. اثنين, التخوفات الكبيرة إنه إغلاق أماكن العمل بالذات المصالح الصغيرة تقريبا المتوسطة عندها قدرة أقل للاستحمال لهذه التموجات وكمان للمنافسة. صناعات العربية كمان نفس الخطورة.
0: نعم,
1: نفس التعب اللي حاولنا بما فيها مع بنك إسرائيل في موجات إيجابية إنه ينزل الفائدة, صح إنه متأخر زيادة عن اللزوم.
0: نعم,
1: ولكن هاي الموجة الإيجابية رفعت سعر الدولار من 2.87 لليوم لـ3. يعني في بس خطوات اللي بنك إسرائيل الحكومة ممكن تساعد وتدعم من غير أي تغييرات كبيرة إنها ترفع وتخلي السعر الفائد سعر الدولار أو.
0: نعم, عندكم خط مباشر دكتور محمد مع أصحاب المصالح التجارية لمساعدتهم لإرشادهم, لأنه بالذات المصالح الصغيرة, تعرف الشركات الكبيرة عندها مستشارين هدول بنخافش عليهم, ولكن تعرف هاي المصالح الصغيرة هدول فيش لهم هالقد حدا.
1: البحث الأخير اللي احنا عملناه اشتركوا فيه فوق تقريبا 400 شركة, حوالي 70% منها من المصالح الصغيرة والمتوسطة. الخط المباشر دائما موجود مع هاي المصالح, دائما موجود مع هاي المصانع بسبب رئيسي واحد, لأنه هم أكثر ناس الضرر محسوس عندهم بطريقة سريعة جدا. لما انت حكيت ما عندهم المستشارين ما عندهم نعم. القدرات المادية، ولكن هم أكثر ناس اللي بيقدروا يعطوا الجواب بفترة قصيرة.
0: نعم. نقطة أخيرة، أنا بذكر في لقاءات سابقة كنت تقول كمان في عندكم خط للي بيدور على شغل، وكنت تقول في وظائف شاغرة يا جماعة، خصوصا أنه بتعرف بفترة الحرب كتير ناس خسرت أشغالها. حاليا في أشغال دكتور محمد، أنتم مستمرين في التشبيك بين أصحاب العمل وبين الباحثين عن عمل؟
1: صحيح، بعدنا مستمرين فيها، بعدها موجودة على موقع اتحاد أرباب الصناعة، اللي بدور في جوجل على تحدث التعسيانين رح يلاقي اللينك في الصفحة الأولى للتسجيل. رح نحاول نربط بين ناس اللي بدوروا على شغل ما بين المصانع القريبة.
0: فإذا قلنا تحدوث تعسيانين أو اتحاد أرباب الصناعة، فإذا إيش بدخلوا على الموقع بلاقوا رابط للتسجيل
1: للتسجيل للعمل اللي بدوروا على موظفين. يعني كثير مصانع اللي اشتركت فيها وبعدها عم بتدور.
0: نعم.
1: ما يعني زي ما بننتبه انه حتى المصانع في الفترات الصعبة اللي بنحكي عن اخر 5 سنين من 2020 لليوم، كل سنة بتكون اصعب من الثانية، بس المصانع بعدها موجودة، بعدها بتحاول حتى مع الصعوبات هاي كلياتها.
0: وبالتالي يعني وانا عم بحكي معك حاليا انت بتقول في وظائف شاغرة.
1: بعد في وظائف شاغرة، بس الوظائف اللي كانت مفتوحة قبل كانت أكثر.
0: كانت أكثر هلا يعني أقل.
1: كانت أكثر، وفي عندنا كثير مصانع اللي بتخطط من خطوط الإنتاج تبعها للأسف.
0: قديش مؤسف في هذا الإشي. في أي خطوات متوقعة من الوزارات؟ تعرف هذا الإشي مش لازم أنتوا لحالكم تكونوا حاملين كل المسؤولية. وين وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، تعرف يعني وزارات مختلفة.
1: نتأمل إنه مع قرب الانتخابات الوزارات تبلش تهتم أكثر، تطلع وتبني برامج أهم إنه كيف تدعم الصناعات نفسها يعني بشكل رئيسي بشكل أساسي وبخلال فترات قصيرة. ما مش طالبين منهم ميزانيات ضخمة، طالبين منهم بس فعاليات أو خطوات
0: عشان الانتخابات ممكن يعملوها. أنت بتقول دكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، شكرا جزيلا لك دكتور محمد، أعطيكم العافية على كل المحاولات اللي بتقوموا فيها رغم أنه الأوضاع مش سهلة. شكرا دكتور محمد. شكرا.
1: شكرا لك.
0: هلا. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور. معنا اليوم من الهندسة الإذاعية إفياتار شمعوني، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار سنعود إليكم لمتابعة المزيد من المواضيع واللقاءات عبر راديو مكان. ابقوا معنا.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الورد.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: أنا المعشوقة الصمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيك؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي،
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: ديكولاين
12: احسن شلخت تسفعوني،
13: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
11: ديكولاين. عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. جروسي يؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستراقب مواقع إيران النووية. نابون يفيد بانعقاد مجلس الأمن القومي لبحث ملف الهجرة الطوعية من غزة. تفاصيل جديدة حول التوتر بين ترامب ونتنياهو. كرواتيا تفوز على بنما في المونديال وأجواء صيفية اعتيادية.
12: راديو مكان الأخبار.
11: سلام الله عليكم. التاسعة في أورشليم القدس، أوضح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن مفتشيها سيراقبون المواقع النووية في إيران. وقال خلال مؤتمر صحفي من اليابان إنه على الرغم من التصريحات المتناقضة الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران، فإن هذا الأمر كتب بصراحة في مذكرة التفاهم بين البلدين. استدعى رئيس مجلس الأمن القومي الجديد شمويل بن عزرا ممثلي الدوائر الأمنية لجلسة طارئة أمس كرست لتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع

0: غزة. وقال مصدر أمني مطلع على التفاصيل لصحيفة هارتس إنه ما من دولة مستعدة لاستيعاب الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة القطاع، وأضاف أن حلحلة هذا الملف مرتبطة بتنسيق بين شخصيات دولية. يكشف كتاب جديد من تأليف صحفيين في جريدة نيويورك تايمز عن أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح خلال مكالمة على رئيس الوزراء نتنياهو قبل أيام من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة العام الفائت. ومما قاله ترامب: لقد سئم الجميع منك يا بيبي، بما في ذلك اليهوديان على الخط الهاتفي، وذلك في إشارة إلى مستشاريه ويتكوف وكوشنر اللذين شاركا في الحديث. نشرت قناة كان وثيقة سرية لأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية تكشف عن سبل تقديم قطر المعونة لإيران في الالتفاف على العقوبات وتعزيز قوتها. وتشير الوثيقة التي حصل عليها المراسلان إليور ليفي وروعي كيس إلى كيفية تحول الدوحة في السنوات الأخيرة لقناة محورية لرفع قدرات طهران العسكرية والاقتصادية منذ نحو 8 أعوام. فازت كرواتيا على بنما بهدف دون رد، محافظة بذلك على حظوظها في بلوغ المرحلة المقبلة من المونديال. ويفيد الزميل باسل زريق بأن كولومبيا تغلبت على جمهورية الكونغو الديمقراطية بالنتيجة ذاتها.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
2: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لتبقى دون تغير يذكر حتى يوم السبت المقبل. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 10.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، أحمد عويساتي أنقلنا إلى الراديو المصور، كوبي مور هندسة إذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم. سليمان، هيا بنا نتابع.

الباحث الأكاديمي، أهلا بك راني. في غضون ثوان معدودات سوف يكون معنا على الخط الهاتفي لمتابعة أيضا تحليل الأحداث والمستجدات. إذن سوف نكون مع المزيد من الأحداث والأخبار والمستجدات، ربما إلى حين ذلك سوف نحاول أن نكون مع فاصل أو نحاول أن نكون مع المقابلة التالية. إذن ريثما نتغلب على هذه المشكلة، تعالوا بنا نكون مع هذه الأغنية.

0: الآن نرحب بضيفنا التالي راني حسن المحلل السياسي والباحث الأكاديمي. أهلا بك أستاذ راني، تحياتي.
1: صباح الخير أخت إيمان لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. مجتمعنا العربي أستاذ راني لديه الكثير من الملفات الصعبة، وبدي بعد إذنك أبدأ بملف العنف والجريمة، لأنه كل الأمور ترتبط ببعضها البعض، وهناك من يعول على إنه الأحزاب العربية تقدر تعمل إشي اللي يأثر على معالجة هذا الملف. كيف ترى وضع هذا المجتمع العربي الذي ينزف؟
1: بالطبع أخت إيمان، وضع الوسط العربي في حالات العنف هو وضع صعب جدا، ويأمل كثيرا من القيادة السياسية بحل هذه المشكلة. هذه المشكلة متفاقمة منذ أعوام، يعني ليس أمر طارئ، ولذلك على القيادة السياسية تحمل المسؤولية والعمل من أجل حل هذه الآفة التي تفتك بالجميع.
0: هل تملك القيادات السياسية العربية أن تفعل شيئا بهذا الملف اللي في مرحلة معينة منوصل لأنه المسؤول عنه وزارة الأمن القومي، وزارة الاقتصاد، تعرف نحكي عن مناطق صناعية، إيجاد بديل لهؤلاء الشباب للعمل، للتعليم، وزارة التربية والتعليم أساسا، فإذا ماذا يملك أن يفعل أن تفعل الأحزاب العربية؟
1: ما تملكه هو المحاولة للدخول لمراكز القرار السياسي في إسرائيل، ومن خلال هذا الدخول يمكن التأثير على القرار السياسي للحكومة، لأنه كما تعرفين أخت إيمان الحل هو قرار سياسي، يعني ليس رغبة من الجمهور أو رغبة من عضو كنيسة هذا أو آخر. ولذلك عندما يكون دخول للحكومة أو لمراكز القرار ممكن أن يكون هنالك تأثير كبير بهذه القضية، وهذا أمر يعني أثبت في الماضي من خلال حكومة التغيير، عندما كانت الموحدة داخل الحكومة كان هنالك تأثير وتم تخفيض نسبة الجريمة يعني بشكل كبير.
0: وهل أستنتج من كلامك إنه الدخول إلى الائتلاف الحكومي هو المفتاح أستاذ راني؟
1: بالطبع هكذا أرى الأمور، وهذا أثبت يعني فعليا عندما كانت الموحدة داخل القائم داخل الحكومة السابقة، تم خفض نسبة الجريمة بنسب كبيرة جدا، ولذلك يعني لا أنا ولا غيري يستطيعون التأثير على المجريات بموضوع العنف إلا من خلال الدخول الحكومي، الدخول إلى الحكومة.
0: وهل هذا ما يريده المواطن العربي؟ لأنه حتى هذه اللحظة اللي احنا شايفينه أنه الموحدة هي من لديها القابلية أن تدخل إلى الائتلاف الحكومي، والأحزاب الأخرى الجبهة التجمع والعربية للتغيير لا نرى الموقف بدخول الائتلاف. السؤال إيش المواطن بده؟ أي خط المواطن بده أستاذ راني؟
1: هناك تباين أخت إيمان بالنسبة لهذا الموضوع، البعض يريد والبعض لا يريد، يعني هناك اختلاف بوجهات النظر، ولكن يعني الأغلبية العامة يعني تفضل دخول الأحزاب العربية للحكومة من أجل التأثير وليس من أجل أي أمر آخر.
0: فإذا في حال لم يتم تشكيل قائمة مشتركة، لأنه ذكر اليوم أيضا في برنامجي بأنه قائمة مشتركة هي المفتاح بأن يجلب أكثر المواطنين العرب إلى صناديق الاقتراع، ماذا سيحدث عندئذ أستاذ راني؟
1: إذا لم تقم القائمة المشتركة سيكون هنالك عزوف كبير من المواطنين العرب عن التصويت، وهذا ما يناشدون به الأحزاب جميعها بالوقوف خلف القائمة المشتركة التقنية التعددية. المواطن العربي لا تهمه التسميات، بل تهمه في هذه المرحلة ما هو سيحصل عليه في المستقبل.
0: إذن أنت حسب رأيك بتفرق بالنسبة للمواطن العربي إذا كانت قائمة مشتركة أو قائمتين؟
1: أكيد عندما نكون موحدين سيكون هنالك زي ما منقول جرف تصويت، وسيتوحد المواطنين العرب خلف هذه القائمة المشتركة، وفي حال عدم وجودها سيكون هنالك عزوف عن التصويت.
0: السؤال في حال عدم وجودها هل سيكون عزوف عن التصويت ولا يمكن يروحوا لأحزاب تانية ومن ضمنها إما أحزاب جديدة عم تخرج على الساحة؟ كان عندي لقاء مع تحالف الأخوة، في كمان لكلنا مكان، بتعرف الأحزاب الجديدة اللي عم تطلع، وفي كمان يائير جولان الديمقراطيون اللي عم نشوف قائمة من المرشحين من المجتمع العربي. فإذا المواطن العربي حسب رأيك إيش رح يعمل؟ رح يقعد في البيت إذا ما كانتش قائمة مشتركة واحدة تضم الأربع أحزاب، ولا رح يقول طب أنا بعطي صوتي لحدة تاني؟
1: لا شك أنه عدم توحد الأحزاب العربية سيمنح الأحزاب الجديدة مثل حزب يائير جولان بعض الأصوات، ولكن ليس بالنسبة كبيرة حسب ما أعتقد، لأنه الأفضلية عند المواطن العربي أن يذهب صوته لأحزاب عربية تحمل همومه وتؤدي بالنتيجة التي يرجوها.
0: المحلل السياسي والباحث الأكاديمي راني حسن، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لكم ونهاركم سعيد.
0: نهارك أسعد يا رب. ننتقل إلى مواضيع أخرى، وينضم إلينا الآن علاء خروب الناشط الحقوقي والأخصائي النفسي. علاء صباح الخير.
2: صباح النور إيمان لإلك ولجميع المستمعين في كل المجتمع العربي.
0: هلا تحياتي. وصلنا منك بيان فيه مطالبة بضمان الإتاحة والأطر بالذات للمكفوفين في مدينة القدس، إيش الوضع بحيث أنه في حاجة لهذه المطالبة علاء؟
2: يعني احنا في الايام القليله القادمه راح يكون في هناك ذكرى لمناسبه كثير دوليه مشهوره اسمها اليوم العالمي للاعاقه المزدوجه، الاعاقه السمعيه والبصريه، ذكرى ميلاد هيلين كيلر. نعرف انه في هناك اشخاص ذوات اعاقه بصريه، وكمان يضاف اليهم جنب الإعاقة البصرية بكل مرات أحيانا إعاقات سمعية وإعاقات أخرى.
0: نعم.
2: الآن هاي الفئة، هاي الشريحة هي فئة للأسف كتير مهمشة، حتى من خلال المؤسسات الحكومية وصناع القرار والبلديات والسلطات المحلية، للأسف ما بيوفروا كتير، مع أنه مكفول في القانون، مكفول في القانون أنه يكون في هناك أطر وبرامج دعم نفسي وحق التعبير وحق المشاركة في مجموعات خاصة. يعني ما يكون بس مجرد أنه نادي مفتوح أو ملتقى مفتوح، في هناك أحقية لهذه الفئة الحساسة وهذه الفئة المهمشة واللي بتتعرض لكثير من التنمر والإساءة وبتتعرض لكثير من الإقصاء والتهميش وتكميم الأفواه. بحاجة لتوفير هذا المكان وهذه المساحة الآمنة في داخل المؤسسات الحكومية، وترعى هاي المجموعات وهذا الأطر، وإحنا رفعنا هذه الرسالة.
0: بالضبط هذا كنت أسألك إياه، إنه هل هناك مطالبة وكيف تتم المطالبة؟ يعني صحيح إحنا بنحاول نطرح الإشي عبر برامجنا، بس بالآخر مفروض مثل ما حضرتك ذكرت علاء خروب لازم يبقى فيه قرارات مع ميزانيات، فتح مراكز، فحص الإتاحة.
2: نعم صحيح، إحنا تقريبا صرنا سنتين، يعني سنتين وشوي منجتمع مجموعة خاصة، مجموعة النجوم للأشخاص محدودي البصر في القدس الشرقية، لأنه للأسف الأخيرة ما في عنا مكان، يعني ما في عنا مكان فيزيائي لنلتقي فيه بشكل خاص مع الكرامة ومع الاحترام ومع توفير كل الحماية لهي المجموعة ولهذا الإطار. تعرف هاي المجموعة اللي بيستعملوا العصا البيضاء، بيستعملوا أجهزة التكبير، بيستعملوا تطبيقات ناطقة على هواتفهم، بحاجة لمكان يكون واضح محدد. احنا بنلتقي من مكان لآخر، مرات بنلتقي في الحديقة العامة، مرات بنلتقي في تحت ميدان سفرة قرب مباني بلدية.
0: يعني ما فيش مركز معين اللي تقدروا تلتقوا فيه وتعملوا فيه النشاط علاء؟
2: نعم صحيح، وتوجهنا لعدة مؤسسات اللي استقبلنا وننتظر، يعني وكلنا أمل من خلال أثير صوت مكان إنه يكون في هناك أذان صاغية عند صناع القرار في القدس الشرقية وكمان في حدود بلدية القدس، أن يكون في هناك توفير لهذا المكان المحمي وليوفر المساحة الآمنة واللي بكرامة لهي المجموعه الخاصه اللي صار في بيناتهم علاقات كثير طيبه، وزيارات واتصالات ودعم نفسي واجتماعي وفعاليات كمان. نحن بنقوم بفعاليات توعويه في داخل المجتمع وفي داخل وسائل الاعلام وبالشارع بالميدان وبوسائل المواصلات، انه قديش مهم يكون في هناك توفير للاتاحه زي ما تفضلتي، وضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام وذوي الاعاقه البصريه بشكل خاص.
0: طبعا التنظيم مهم، والتواصل معكم انه يكون في مجموعه كبيره هو اللي بيضمن تحصيل الحقوق. فقديش انت شايف انه في انضمام، في تجاوب، انه احنا بدنا نيجي، بدنا نلتقي، بدنا نكون قوه مطالبه؟ بتعرف لما 10 بيطالبوا مش زي لما 100 بيطالبوا يا علاء.
2: نعم صحيح. انا بتذكر ايمان قبل حوالي سنتين ونص لما بدأنا بثلاث أشخاص. اليوم الحمد لله رب العالمين في عنا أكثر من 30 شخص من القدس الشرقية، من كفر عقب شمالا لسور باهر جنوبا، من كل أحياء القدس الشرقية. وطبعا احنا عنا ذكور وإناث ومختلف الأعمار فوق 18 سنة، ومنحاول نساعد كل الأشخاص. يعني باب المجموعة مفتوح للانضمام لدخول أي شخص عنده بطاقة الكفيف من الحكومة، من السلطات الرسمية، اللي ممكن ينضم لنا ويستفيد من الفعاليات والأنشطة.
0: شكرا جزيلا لك علاء خروب، الأخصائي النفسي والناشط الاجتماعي. شكرا علاء، يعطيكم العافية. فإذا مجموعة النجوم هيك أنتم مسمينها علاء؟
2: نعم، مجموعة النجوم للأشخاص ذوي ذات الإعاقة. يسعد صباحك، نهارك سعيد. شكرا إيمان.
0: شكرا
2: لكل المستمعين،
0: تحياتي. شكرا جزيلا. أود أن أرحب الآن بضيفي التالي، حمودة مصري، المحامي المختص بالقضايا الجنائية. أهلا بك أستاذ حمودة، تحياتي.
3: صباح الخير يا إيمان. هلا
0: هلا. الحديث معك في أعقاب جريمة القتل أمس، ذكر إنه الرجل الذي قتل من المجتمع العربي طبعا هو والد شاهد ملك، بالنسبة لكشف قضايا بتتعلق بالفساد والجريمة. هلا إحنا رح نحط يعني الإشي نفسه، القضية العينية، على جنب، وبدي أسألك لأنه هاي نقطة كتير مهمة بالنسبة للي بده يكافح الجريمة في مجتمعنا العربي، اللي هي ما يسمى شاهد ملك. إيش اللي بيضمن؟ مين اللي مفروض يحمي أي شخص بيساعد الشرطة لحل لغز جريمة، للكشف عن عصابات، عن فساد؟ مين بيحميه؟ مين بيحمي عائلته؟ لأنه إذا هو رح يشعر إنه هو مش محمي، أي حدا واعتدوا على أبوه، على أخوه، على أمه، عليه، عمليا كل هاي المنظومة اللي هي عيد مدينة ما يسمى، عمليا رح تختفي من مجتمعنا العربي. يا حمودة،
3: جديد صارت تختفي. بالزمانات إذا نرجع 20 سنة و 30 سنة كان في نظام يشبه النظام اللي كان بالولايات المتحدة، اللي فيه زي في خطة للشاهد الملكي. يعني أنا بتذكر كان في شاهد ملكي اللي ختموا معاه اتفاق طبعا عن طريق النيابة العامة، اللي هو أول براكليت مدينة، هو النائب العام تبع الدولة، اللي بيختم معه اتفاقية إنه إحنا بدنا نسافرك على كندا، بدنا نمتيك 100,000 دولار. بتعلق مين على مين هو بده يشهد. إذا إحنا عم نحكي على شاهد ملكي اللي بده يشهد على كم تاجر مخدرات صغار اللي بيبيعوا كم من يعني بمبالغ صغيرة أو بكميات صغيرة، فمن يمكن يقولوا له تعال بدنا نسكر لك أكم من ملف، إحنا بدنا نحميك من حبس، أو أنت في كان قضية عندك إحنا بدنا نسكر لك إياها. بس لما بيحكوا على شاهد ملكي اللي بده يشهد ضد منظمات إجرامية أو عائلات إجرام، يمكن يغيروا له هويته، يمكن يطلعوه خارج البلاد. هاي كان بالسابق. اليوم واحد مش موجود هالشغلة، اثنين النيابة العامة اختفت عن أكتر. اليوم بيضغطوا على شاهد ملكي إذا هو بيكون جزء من خطة، وبقولوا له محل ما أنت تتحاكم أو بدل ما أنت كمان يكون ضدك لائحة اتهام، تعال اشهد على غيرك وأنت بتأخذ تخفيض.
0: يعني الدافع للشخص نفسه إنه بدل ما ينحكم زي الباقيين، لا هو أو بيأخذ مخفض أو بسمة التواصل إلى تسوية معه،
3: ومش محمي أكيد، والكل متاح. يعني أخته متاحة، ابنه متاح، أبوه، أمه، أي حدا من عيلته. وهي بتكون وسيلة ضغط إنه هو طبعا ما يشهدش بالمحاكم، فبقتلوا الأقارب. لأنه صعب يوصلوا له.
0: هذا أمر مخيف جدا حمودة. فإذا مين اللي بيحمي، مين اللي مفروض يحميه، مين المفروض يحمي العائلة، يحمي مثل ما أنت قلت أخته أبوه؟
3: كانت الدولة السابق، الدولة عن طريق النيابة العامة، عن طريق اتفاق رسمي. اليوم ما فيش أصلاً الشرطة والحكومة، وكيف ما إحنا بنسمع
0: دائماً. إيش يعني ما فيش؟ يعني خلاص أنت قدمت لنا المعلومات، خففنا لك بدل 20 سنة 4 سنوات، ودبر صح. حالك؟
3: دبر حالك صح.
0: بس هذا إشي يعني بخلي كل هاي المنظومة إنه ما يكون في عليها إقبال. مين راح يقبل يدخل في هيك اتفاقية مع الشرطة مع الحكومة لما هو بده يعرض مش بس حاله، كل عائلته للخطر؟
3: مزبوط، هذا هو الواقع الجديد، هذا هو الواقع اللي الكل بيعرف فيه. عشان دائما حتى حكوميا أو الوزير الأمن القومي طبعا اللي مش عم بعمل ولا إشي بضل يقول ما فيش شتوف ولا من المجزار العربي، يعني ما فيش تعاون
0: نعم.
3: بالمجتمع العربي، فهي الزريعة هي حجتين، فإحنا بنقدرش نعمل إشي، أنتم مش عم بتأشروا على القاتل، أنتم مش عم تشاركوا الشرطة، وأنتم مع أنه هاي وظيفة.
0: بس بتوقع أنه بعد هاي الجريمة الأخيرة إذا في ناس بتخاف أنه تساعد وتعطي معلومات رح تخاف أكتر حمودة.
3: طبعا بلا شك، وعن جد ما فيش تعاون، مش رح يكون في تعاون، وعن جد فيش من يحمي. هاي كمان مرة، هذا واقع، هذا مش
0: مش واقع، هي مأساة، هاي مأساة حمودة،
3: هاي مأساة، وهذا الوضع وهذا الموجود. احنا بحكومة مش رح تعمل ولا اشي، لا ما تتوقعوش لا من الشرطة ولا من الاستخبارات ولا من وزير الامن القومي انه يتغير واقعنا. واقعنا سيء جدا جدا جدا.
0: والحل عندك إشي حل؟ يعني صحيح إنه أنت محامي، وأنا بعرف إنه أنت يعني مطلع كتير على إيش عم بيدور في المحاكم، إيش عم بيدور كمان ابن هذا المجتمع. إيش الحل حمودة؟
3: الحل يبلش فينا إحنا أول شيء صراحة، الناس يجي مع بعض. صح إحنا بنقدر نتهم الحكومة إنه مش عم تعمل ولا إشي، وإنه هي مش عم بتوقف المنظمات الإجرامية، بس الإشي لازم يبلش فينا. كل واحد رائب أولاده منين عم يجيب المصاري، كيف تنو ابني عمره 20 سنة راكب سيارة جديدة من الشركة جبته مليانة. الحل لازم يبلش من البيت.
0: يمكن في أهالي مبسوطة إنه يمكن حتى كمان هو بصرف على كل العائلة.
3: معناته هذا بحسنا إنه يضل هيك وكانه مش رح يتغير.
0: وما عرفوش إنه في يوم من الأيام يمكن يجيهم يا قاتل يا مقتول.
3: صح، وينقلب السحر على السحر.
0: قديش مؤلم هذا الإشي حمودة.
3: جداً.
0: ولكن يعني هاي بالذات هاي القضية إنه ما يسمى عيد مدينة، إنه هاي المنظومة إنه تبطل تشتغل بسبب الخطر، هذا بدل انه اكتر واكتر جرائم مش رح نعرف ومش رح تنكشف.
3: لا هاي الحقيقة المرة. طبعا
0: حقيقة المرة. حمودة مصري المحامي المختص بالقضايا الجنائية، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح. شكرا حمودة، تحياتي. هلا
4: الليلة على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: برنامج على الأجندة. أرحب الآن بضيفي التالي صهيب توطح، مدير الصيدلية معالي أدوميم كلاليت، مرشد ورشات الإقلاع عن التدخين والتثقيف بمرض السكري. أهلا بك صهيب، تحياتي.
1: هلا، صباح الخير إيمان، صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: هلا فيك. لفت انتباهي منشورات أنت بتنشرها توعوية مهمة في إطار الصحة، واللي لفت انتباهي اللي نشرته في أعقاب تقرير وزارة الصحة عن نسبة المدخنين العالية والتحذير خصوصا من الأراجيل. فهتقول لي إيش المشكلة وإيش لازم ينعمل صهيب علشان نحمي صحة مجتمعنا؟
1: صباح الخير أول شيء إيمان. هلا بصراحة زي ما أنت حكيتي، إحنا عندنا للأسف في المجتمع صارت عادة التدخين منتشرة، وهي أصلاً منتشرة عادة من السجاير العادية. حالياً هلا بتشوفي دائماً الأراجيل صارت إنه إشي مش منبوذ، بتلاقي العائلات أو المطاعم أو الإشي الأساسي صار مع كل وجبة أو كل اجتماع أو كل طلعة.
0: على فكرة كمان الفتيات والنساء، يعني إذا مرة كانت الفتاة هيك تخجل إنه تدخن قدام أهلها أو كذا، اليوم لا، عادي بقعدوا أراجيل الأهل مع البنات مع الأولاد، عادي صار
1: فعليا. هلا الشيء طبعا احنا نسبه المدخنين عاليه جدا في الوسط العربي، اللي احنا تقريبا احنا بنحكي عن 25%، بين 22 ل 25% نسبه المدخنين المسجلين. هلا وين عندنا المشكله الثانيه؟ لو انت بتسالي شخص انت مدخن بقول لك اه بدخن، اذا هو بدخن سيجاره، بس اذا هو بدخن ارجيله او شيء ثاني ما بعتبرها انه انا مدخن، لانه
0: اه بقول لك لا بدخنش بس بارجل.
1: صحيح،
0: هاي الجملة اللي يعني عن جد غريبة، وكأنه مش فاهم راس الأرجيلة شو فيه.
1: ما هي هلا هي هون التدخين، إنه الأرجيلة في ناس مثلا مرة بالأسبوع، فهي نسبة الإدمان أو نسبة التعويد على هذا الإشي مختلفة. في ناس إدمان على المادة الفعالة اللي هي النيكوتين اللي هي اللي بتخلينا إدمان، وفي ناس اللي هو المجتمعي، لما أطلع مع أصحابي، لما أطلع مع العائلة، لما أروح على مطعم بدي أخذ الأرجيلة. هلا هون الإشي الدراسة إنه الأرجيلة أو الجلسة تبعت الأرجيلة ممكن تعادل 100 سيجارة وممكن أكثر كمان. هلا كيف احنا بنشوف ال100 سيجاره هون؟ انه احنا بباكيت الدخان 20 سيجاره، فانت كانه دخن 5 باكيتات دخان خلال ساعه او ساعه ونص.
0: وتخيلي اضرارها على الباكيتات خلال ساعه ساعه ونص.
1: هلا طبعا احنا ما بنحكي انه بس الارجيله نفسها، بنفس الوقت الجلسه نفسها بكون عده شباب، عده صبايا، عده العائله كلها قاعدين بدخنوا مع بعض، غير نقل راس الارجيله من شخص لشخص.
0: صح.
1: اللي هو مع الامراض تبعته والتغييرات كلها. وفوق هيك عندنا انت بتتعرضي كمان من الاراجيل اللي حواليك للدخان،
0: اللي هو باسيف سموكينج، يعني عمليا التدخين القصري، انه انا قاعده حوالي بارجله فبستنشق غصب عني الهواء اللي بيطلعوه.
1: صحيح. هلا ايش اللي بيفرق بين الارجيله والدخان العادي؟ هلا حاليا احنا بس ندخن او نستنشق غاز او ندخل على محل في مصنع او على كراج سيارات او شيء، دغري احنا بس ندخن، ايش اول شيء بيصير فينا؟ الجسم دغري بده يرفض، بده يمنع الإشي، بتلاقيه بسعل. حتى اللي بدخنه بتلاقيه أول ما شم السيجارة أو بدأ يدخن ممكن يسعل. الأرجيلة الفكرة تبعتها، المي تبعتها، إنه هي بتهدي، بتبرد الدخان، فالرئتين بتحسها بسيطة. الخدعة الثانية الموجودة هي بالمواد الموجودة فيها، اللي هي الطعم والأشياء اللي ريحة زاكية اللي مش مزعجة، ولما الواحد يستنشق بتستنشق لداخل الرئتين أكتر، فالأضرار بتكون أكبر. وهلا حاليا إحنا بنحكي كمان بالنسبة للتثقيف اللي إحنا بنحكي فيه، الجيل الجديد خصوصا السجائر الإلكترونية، الفيبس والأشياء هاي، لأنه صارت يعني زي ما كنا زمان الواحد شم ريحة الولد إنه بدخن أو الولد الصغير عم بدخن. هلا حاليا الريحة زاكية، الريحة ملفتة، يعني بتحكي عن هذيك المرة في دراسة 16,000 طعم موجود في السوق.
0: وال 16,000 طعم. بس في كمان نقطة صهيب، اللي هي احنا هلا بفترة المونديال والناس بتقعد تحضر مباريات، هل بتشوف انه كمان بالمونديال عم بيزيد الإقبال على الدخان والأراجيل؟
1: هلا هي الدخان عم بتزيد، خصوصا فترة الحرب زادت كتير، الضغط النفسي بتزيد، بربطوها بكتير أشياء. وبنفس الوقت زي ما حكيتي اللي هي العادات، يعني قاعدين شلة قاعدين مع بعض، واحد بيدخن التاني بيصير يدخن معه، كيف لو حطينا أكل أو
0: مكسرات أو بطيخ كمان نفس الإشي بيدخنوا بأرجله،
1: تجمع الأشياء كلها. هلا بهذه الفترة أنا حابب كمان أحكي، لأنه في كتير ناس بتوجهوا للإقلاع عن التدخين، والشباب صار عندها كمان ثقافة ووعي
0: وبتحاول نستغل هاي هذا المنبر علشان نوضح كيف ممكن الإقلاع عن التدخين صهيب.
1: هلا الاقلاع عن التدخين، هلا انا بحكي من خلال وظيفتي كمرشد ومستشار للدورات الاقلاع عن التدخين. احنا موجود في عندنا بكلاليه حاليا في اكثر من طريقه، طبعا موجود في كل كوبوت الموجوده في
0: صناديق
1: البلد،
0: المرضى.
1: صناديق المرضى صحيح. هلا عندنا احنا في الطريقه الاولانيه اللي هي الوجاهيه، اللي بكون فيه هي ورشة بتضم الناس بيسجلوا عن طريق تحويلة من طبيب العائلة أو شخصي بيقدر يسجل في موقع إكلاليت ويسجل إنه هو معني بالإقلاع. بتكون الورشات هاي مسجلة في المنطقة بالأسهم باللغة المناسبة له والساعات متعددة، فممكن يدخل ويسجل عن طريق الحاسوب أو عن طريق العيادة يتوجه ويسجل، وهذا الوجاهي بتكون 8 لقاءات. الطريقة الثانية وحاليا أنا عمامني بستخدمها كثير وكثير، انا حاسس انها فعاله خصوصا مع الجيل الجديد اللي هي رقميه اللي هي عن بعد، فالناس بتسجل هو قاعد في بيته عن طريق التلفون او عن طريق الحاسوب تبعه الشخصي، بكون قاعد بالبيت بتوجه للورشه وبنفس الوقت بيكون تواصل دائم مع المرشد وبرضه 8 لقاءات.
0: وبزبط هذا الاشي عن بعد، اي هو بيكون
1: انا
0: قدامك
1: بصراحه
0: وبتكون عم بتهزه وبتقول له وقف تدخين.
1: بصراحة كانت تجربتي جديدة، أنا هون بالقدس الشرقية
0: نعم
1: سوينا دورة قبل رمضان وسجلوا 22 شخص، وقبل ما يوصل رمضان يعني خلال 3 أسابيع كانوا 17 موافقين للتدخين.
0: ممتاز.
1: وإحنا هلأ بتواصل معهم حاليا، ولهلأ ال 17 موافقين عن التدخين نهائيا والتواصل دائم بيني وبينهم، فهذه بتحسي انه كمان انه الواحد عم بيساعد بالمجتمع تبعه بثقفهم.
0: هاي رساله يا صهيب انه انت صاحب رساله، يعني غد عدا عن كونك صيدلاني مبدع ومتميز وفي لك كثير عمليا الرساله اللي عملتها انقذت حياه ناس انت من خلال كونك صيدلاني من الدرجه الاولى، بس هذه الرساله ايضا للتوقف عن التدخين. كيف ممكن اللي سمعنا وقال تعرفوا يا جماعه انا كمان بدي اوقف عن التدخين، لمين يتوجه؟
1: ايه هلا بس انا بدي احكي كمان نقطه في الطريقه الثالثه اللي هي التلفونيه، في ناس ما بحبوا يكونوا في ورشات او مع ناس او اجتماعي، متوفر كمان تلفوني بكون شخصي متواصل مع مستشار خاص، بكون بس 6 لقاءات بس بتكون شخصيه. كل هاي الخدمات متوفره مجانا ما في عليها اي رسوم.
0: نعم.
1: التوجه مثلا عن طريق اخرانيتي اللي هي زي ما حكينا عن طريق العياده او التسجيل على الموقع او عن طريق 2700 وبعدين بتعسوا على تحويله رقم 4 اللي هي بتحوله على التسجيل في التدخين.
0: تمام.
1: هلا في شيء جديد كمان وانا لاحظته بحب كمان احكي زي ما انت حكيتيها، وهي نقطه كثير مهمه.
0: نعم.
1: انت قلتي انه صاروا الصبايا كثير بيأرجلوا بيدخنوا بيسووا.
0: نعم.
1: هلا احنا عارفين في المجتمع عندنا مرات بكون الدورات مشتركه او شيء، في برضه دورات بتكون فقط للنساء، في عندنا مرشدات بكونوا فقط نساء او صبايا وهم بيتابعوا الدوره،
0: وهذا مهم يا صهيب
1: طبعا لانه هذا احنا برضه احنا بنعرف بالمجتمع عندنا في حاجه كمان يكون خاص او
0: خصوصيه
1: منفصل
0: للموضوع.
1: 100%
0: بكفي تقولوا لها انه كل هاي الاراجيل سنة على سنة، تخيل اللي صار لها بتأرجل 10 سنوات وعشرين سنة، إيش تداعياتها على الصحة، على النفس، على البشرة، على الوجع، على كل شيء، على الشفايف، على كل شيء. صهيب توطح مدير صيدلية معالي أدوميم كلاليت، مرشد ورشات الإقلاع عن التدخين والتثقيف بمرض السكري، شكرا على رسالتك التي تقوم بها صهيب، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا، نعطيك العافية.
0: هلا فيك. هلا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: والآن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها لنا كالعادة الزميل أحمد عويسات، يأتينا بالمحللين والضيوف والأصوات المميزة. إذن بداية مع هذا الريبورتاج.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك تغلب فجر اليوم منتخب كرواتيا على بنما 1-0، وبنفس النتيجة تغلبت كولومبيا على الكونغو وتأهلت للدور الثاني، وتعادل سلبيا منتخبا إنجلترا وغانا، بينما هزمت البرتغال أوزباكستان 5 أهداف دون رد. سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو مرتين وطبخ برونو فرنانديز كابتن مانشستر يونايتد الهدف الثالث.
8: هذه انطلاقه الدقه الثالث، هنا مر برونو راح راح راح راح راح راح راح الله يا رونالدو يا
7: رونالدو تجاهل سؤال الصحفيين بعد المباراة عن تألق ميسي في المونديال وتسجيل 5 أهداف مع الأرجنتين. المطرب شادي البوريني غنى لرونالدو بعد الهدفين.

0: ويتبرر ليلة الساعة 10 في المونديال منتخبات سويسرا وكندا قطر أمام البوسنة والهرسك، وبعد منتصف الليلة المغرب ضد هايتي والبرازيل أمام اسكتلندا. هكذا هي أجواء الجمهور المغربي أمام فندق المنتخب قبل لقاء التأهل للدور الثاني.
1: احنا جينا باش نشجعوا المنتخب الوطني المغربي. انا من الجاليه المغربيه، جينا من قنيطره، تحدينا الصعاب، جينا لهنايا الحب ديالنا للوطن، الحب ديالنا للمنتخب الوطني. كنتمنوا من الرجال يديروا دي بون ماتش للفيفا، حنا خامس عالميا، كنتمنوا ان حد موفق المنتخب.

0: صباح الخير للمدرب والمحلل الرياضي محمد عوضي. صباح الخير محمد.
1: صباح النور. صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: رونالدو وصل المونديال وسجل هدفين للبرتغال. بشكل عام كل وضع رونالدو والانتقادات اللي كانت عليه بعد هذيك المباراة اللي ما أثبت وجوده فيها، كيف تقرأ اللاعب الآن؟
1: أنا حسب رأيي في المباراة الأولى كل منتخب البرتغال ما كان في مستوى، فهذا الشيء أثر على رونالدو، ولكن رونالدو بين النجوم الكبار بالعالم، ما فيش ولا أي شك بهذا الشيء. ومبارح أثبت للجميع أنه متواجد دائما، وبدون ميسي ورونالدو حسب رأيي المونديال ملوش طعم أصلا.
0: على فكرة أنا عندي شعور أنه كان في معاه محادثة وراء الكواليس، بحيث أنه شفنا هاي القفزة المهمة في المباراة أمس، ولكن هناك نقطة أخرى اللي هي سقوط مفاجئ في فخ التعادل السلبي للمنتخب الإنجليزي أمام غانا. هل الإنجليز مرشحون للوصول للمراحل المتقدمة؟ كيف بتقيم الفريق اليوم؟
1: الفريق الإنجليزي في المباراة الأولى أمام كرواتيا أعطى أداء ممتاز جداً. امبارح استصعب في مباراة الأمس، استصعب جدا في إحراز الأهداف بسبب أنه فريق غانا كان جاهز دفاعيا، وأغلب اللعب ركزوا على الدفاع أكثر، ولكن هذا الشيء بيصير مع أكبر الفرق. يعني شفنا برضو إسبانيا في هذا الشيء، شفنا البرتغال في اللعب الأولى، شفنا بلجيكا في اللعب الأولى.
0: نعم.
1: فأنا حسب رأيي في الدوري القادم راح يكون المباريات أقوى، مباريات أكثر حماسي،
0: لأنها بتصير أكثر مصيرية كمان أن تكون أو لا تكون.
1: أكثر مصيرية، والمباريات راح تكون أكثر مفتوحة من ناحية كرة قدم، لأن في كثير منتخبات اللي شوية ضعيفة اللي تيجي بتسكر مباريات.
0: نعم.
1: راح تخرج من كأس العالم، فالمباريات الأخرى راح تكون أحمس إن شاء الله.
0: صحيح. تأهل كولومبيا للدور الثاني هل كان متوقع بعد الفوز على الكونغو؟
1: لحديث اليوم أنا حسب رأيي فيش مفاجآت في كأس العالم، فيش فريق اللي شفنا إنه متوقع إنه كمل لل 32 وما كمل. النتائج كلها حسب رأيي غير منتخب تونس وتركيا، ما فيش مفاجآت، ومنتخب كولومبيا منتخب عريق، منتخب اللي عنده نتائج ممتازة دائما في كأس العالم وبيستحق التأهل.
0: تعال نحكي عن الليلة، سويسرا ضد كندا، كيف بتتوقع هاي المباراة تكون؟
1: الفريقين تأهلنا للمرحلة القادمة، ولكن النقاش هو مين راح يكون في المرتبة الأولى ومين في الثاني، لأن هذا الشيء كثير بكرر في القسم الجاي للمباريات في الدورة 32. فراح تكون مباراة جدا ممتازة، الفريقين بيلعبين كرة قدم مفتوحة، كرة قدم هجومية. أنا حسب رأيي راح نشاهد كثير أهداف في المباراة.
0: راح نشاهد كثير أهداف، بس أهداف من الطرفين ولا هدف طرف على على طرف؟
1: لا من الطرفين، الفريقين بيلعبين كرة قدم حلوة، كرة قدم جميلة، وراح يلعبوا كثير هجوم، وراح نشاهد اليوم حسب رأيي مباراة ممتعة.
0: بدكش تجازف تقول مين تتوقع يفوز؟
1: أنا حسب رأيي سويسرا بتفوز، ولكن راح تكون مباراة جدا ممتازة.
0: قطر أمام البوسنة، إيش تتوقع بالنسبة لهاي المباراة؟
1: الفريق البوسني هو أكبر من الفريق القطري أكيد، ولكن إن شاء الله إنه الفريق القطري بيقدر يعمل مفاجأة ويفوز على أساس إنه يقدر يتأهل للمرحلة القادمة. مع إنه ما حدا، يعني حتى لو قطر ما تأهلت ما حدا بلومها، قطر فريق متواضع، اللي جاي يلعب ينبسط ومش أكثر من هيك، ما حدا متوقع منه يتقدم لمراحل أكثر.
0: بشكل عام الفرق العربية اللي إحنا عم نتابعها وعم نشوف إنه يعني يكفي وجودها في المونديال أصلا، هذا كمان يعتبر إنجاز بحد ذاته، من ضمنه كمان المنتخب الأردني، لا شك إنه المنتخب المصري الرائع كمان، ولكن المغرب قصة تانية. متذكر في مونديال قطر المغرب كانت يعني جرتنا كلياتنا، هاي المرة وهذه الليلة المغرب ضد هايتي، ماذا تتوقع للمنتخب المغربي؟
1: أول شيء بالنسبة للمنتخبات العربية حسب رأيي المنتخب المصري والمغرب والجزائر راح يوصلوا مرحلة ممتازة. المنتخبات الباقية حسب رأيي أعطت اللي عندها، إلا إذا منتخب قطر اليوم بفاجئنا. بالنسبة لمباراة المغرب اليوم حسب رأيي المغرب راح يعطي مباراة ممتازة، ولكن راح تكون

0: انا اكثر على الدور القادم بما انه توصل للدور القادم راح يحافظ على لعيبته اكثر.
1: نعم.
0: وبالنسبه لما كانوا ده اليوم المغرب ظلوا بنفس المرتبه اللي هو موجود فيها راح يلاقي على الاغلب منتخب هولندا وراح تكون عنده مباراه صعبه في الدور القادم.
1: هولندا من المرشحين للكاس عمليا
0: للكأس.
1: فمش سهل. البرازيل ضد اسكتلندا، تعرف البرازيل في لهم هيك اسم عبر التاريخ كمنتخب قوي، ولكن كيف بتتوقع؟ لأنه بهذا المونديال مرات عم نشوف مفاجآت وقداش في مباريات بتنتهي عمالها بالتعادل، فماذا ترى بالنسبة لمباراة هذه الليلة البرازيل ضد اسكتلندا؟
0: منتخب البرازيل على الورق لازم يفوز في المباراة، لكن المنتخب الاسكتلندي منتخب بيستعمل كثير القوة كثير الأسلوب الدفاع والهجمات المرتدة فبقدر يفاجئ، ولكن حسب رأي البرازيل لازم يفوز في المباراة وينهي مشواره في المرتبة الأولى في المجموعة اللي بليك في اسمه كبرازيل.
1: نعم، فإذا يعني هاي بالنسبة لمباريات هذه الليلة. قبل ما ننتقل للحديث عن فريقك هبوع الباقة، خليني أسمع منك انطباعك العام عن المونديال لحد الآن، كيف عم بتشوف هاي الأيام، كيف عم بتشوف المتابعة، الأجواء كمان أستاذ محمد، يعني هيك في أجواء حلوة.
0: أول في المونديال حسب رأيي في قطر كان أكثر إله هيبي.
1: حتى الافتتاحية على فكرة، حفل الافتتاح في قطر كان إشي غير.
0: أنا شايف إنه اليوم أكثر الدعايات والشو في أمريكا مشان جلب الأموال والاقتصاد بيسيطر أكثر من كرة القدم. مثل ما إحنا شايفين بما إنه كبروا المونديال لأكثر فرق، فالدوري هذا الأول صار أكثر ضعيف من ما كان في قطر. ولكن المونديال راح ان شاء الله في الدور القادم يكون اقوى، يكون في اكثر متعه.
1: نعم،
0: وراح نستمتع اكثر ان شاء الله لقدام في المباريات.
1: اكيد راح تكون مباريات حلوه. انت مستمر بتدريب فريق هبوع الباقه الدرجه الاولى بالموسم المقبل استاذ محمد؟
0: ان شاء الله راح تكون قاعده بالاداره يوم الخميس، فيش ولا اي شك اني راح اكمل. انا سنه 4 سنين في الفريق، هاي السنه الخامسه راح تكون 4 سنين عملنا بلوف علوي، وإن شاء الله بحالة كملت الفريق يوم الخميس إن شاء الله هتكون جلسة مع الإدارة راح نبني فريق برضو قوي اللي شرب باكا والمنطقة.
1: نعم،
0: وطبعا على أساس أنه كدش أكثر نكون في القائمة اللي فوق.
1: وماذا عن تحضيراتكم وأهدافكم؟ لأنه لما بنتهي الدوري بتكون فترة مش للنوم، يعني بتكون عادة فترة للتحضيرات والتشكيل والتركيبة والرؤية المستقبلية والأهداف، شاركنا يا محمد.
0: الصراحة بسبب الحرب الدوري خلص جدا بدري، 28/2 خلص الدوري، فكان فترة استراحة كبيرة كثير.
1: صح،
0: فالفرق راح تعود في الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية والجنوبية تتدرب في وقت أكثر من قبل. قبل كان نبلش في 27/7 حسب رأيي، هاي المرة راح يبلشوا 5/7 و10/7 أساسا يرجعوا اللياقة أكثر للاعبين. راح تكون في الانتقالات حرب على اللاعبين بما إنه الاتحاد العام بيحكي إنه في صعود للدرجة القطرية درجة جديدة، فمش راح يكون سهل على الفرق. الفرق لازم تحضر ميزانيات أكثر المواسم اللي قبل.
1: نعم،
0: مش راح يكون سهل، ولكن راح نعمل كل جهدنا إنه يكون عندنا فريق قوي ونحافظ قديش أكثر على الكادر اللي كان موجود بالفريق.
1: إحنا طبعا منقول أنتوا أدها وبنتمنى لكم النجاح دائما. المدرب محمد عوضي، تابع الاستمتاع بمباريات المونديال وتابع أيضا في تدريب فريق باقة لتاخده دائما لأعلى المراتب. شكرا أستاذ محمد. شكرا.
0: شكرا لك لجميع المستمعين. شكرا،
1: تحياتي. ونبقى في سياق المونديال، ولكن من جانب آخر ينضم إلينا الآن بلال حج علي، مركز الدورات في اتحاد الإنقاذ إخوت هتسلا. أهلا بك بلال، تحياتي.
2: تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
1: تعرف إيش اللي لفت انتباهي؟ أنا كتير بتابع أخبار المونديال، إنه أنتوا كطاقم للإنقاذ شاركتوا في مسيرة من مسيراتك الاحتفالية في المونديال في شفا عمر على ما أعتقد.
2: صحيح.
1: فإذا إيش اللي صار وقداش أنتوا هيك شركة في كل موضوع الاحتفالات والمسيرات والمتابعة، بالإضافة يمكن كمان مهم تكونوا جاهزين عشان إذا حدا صابته نوبة قلبية لأنه فريقه ما فاز تكونوا مهيئين مع الإنقاذ يا بلال.
2: صحيح. إحنا أول شيء ندعي السلامة لجميع الإخوة والإخوان. إحنا طبعا دائما إحنا بجهوزية عالية، إذا كان على طريق المتطوعين اللي متشاركين معنا من ناحية أجهزة، دائما إحنا بنعطيهم الأجهزة تضلها معاهن، وبحال اي طلب اغاثي بتوصل المخشير السلكي قريبه من بيتهن او من الحاره او حوالي البلد تبعتهن، احنا دائما على هبة الاستعداد لتقديم المساعدات.
1: بس قديش كمان انتوا بتتابعوا مباريات، خصوصا لما بتكونوا موجودين في وردية، بتكونوا موجودين في مهمة بالنسبة للإنقاذ؟ شاركنا في صحيح. تفاعلكم مع المونديال يا بلال.
2: احنا دائما احنا متابعين كل الفعاليات، كان مونديال كان احتفالات اي شيء، احنا مشاركين طبعا بشكل شخصي وبحالي انه اخذت
1: بلال حاج علي
2: نطلع لتقديم المساعدات.
1: بلال حاج علي مركز الدورات في اتحاد الإنقاذ. شكرا جزيلا لك بلال، تحياتي. شكرا،
2: اهلا وسهلا.
1: هلا. والختام في برنامجنا اليوم مع مرشد الرحلات والخبير في شؤون الطبيعة هاني شناوي. اهلا بك هاني، تحياتي.
3: صباح الخير اخت ايمان لك ولجميع المستمعين.
1: المخاطر في الطبيعة، كان في قبل فترة ابن آوى اللي هجم على خيام ناس مخيمة في طبرية. نعم. بس غير هيك هاي فترة الأفاعي العقارب، نبه. نعم. الجمهور هاني لأنه عطلة صيفية والناس تطلع رحلات.
3: طبعا أول إشي بلادنا حلوة ولازم نتمتع بمناظرها الجميلة، بس بشكل حذر وبشكل مخطط مسبق.
1: صح.
3: اليوم كل فصل كل شهر له المخاطر تبعته. مثلا بالشتاء كان في مخاطر الفيضانات، إسا بهاي الأيامات بفصل الصيف المخاطر بتزيد أكثر. أول إشي درجات الحرارة عالية، الناس اللي بتطلع بدون تخطيط لمسار مشي معهاش كميات مي كافية، قبعات من ناحية جهوزية، أشياء اللي هي بسيطة اللي هي ألف باء إحنا لازم نخذها على المسار، هاي في مرات بتنقذنا من أشياء اللي هي مش لازم تصير معنا بالمسارات.
1: على فكرة لما أنت بتقول مي كافية يا جماعة مش يعني أنين صغيرة، لا خدوا كميات كبيرة من الماء.
3: يعني أنا بحكي كمية مي كافية أخت إيمان، يعني لتر ونص 3 لتر لكل شخص وحسب المسار اللي أنت طالع عليه. من ناحية ثانية المخاطر من كائنات الحية، اليوم الأفاعي كانت بفترة سبات إسا بلشت تطلع. اليوم مع انه اذا بدنا ناخذ الاشي بشكل عام، اذا انت اذا الافعى بحسش حاله في خطر هو بيعتديش عليك. اذا انت ماشي في طريق والافعى في طريق، كل واحد بيكمل في طريقه. اما اذا بحس حاله في مرحله من المراحل انه في عليه خطر، ساعتها هو بده يعتدي على اللي بيسبب له خطر في مرحله من المراحل. عشان هيك مليح احنا نعرف وين احنا رايحين ونخطط الاشي بشكل مناسب.
1: نعم.
3: ما نقربش من الكائنات الحية البرية، الكائنات الحية البرية لازم تعيش لحالها بالبر، الانسان مش لازم يتدخل فيها. يعني في مرات بتشوف مناظر انه سكان بطعموا الكائنات الحية، يمكن شفناها المناظر بكميات كبيرة في مناطق ان كان بالشمال وان كان بالجنوب. الكائن الحي لازم يتعود على الأكل بالطبيعة، مش لازم يتعود على الأكل اللي هو من صنع إيد الإنسان.
1: نعم. يعني طب حادثة حيوانات ابن آوى اللي هجمت على ناس يعني وكان في إصابات، كيف بتفسروها؟
3: هاي الحادثة هاي مرات بيكون أول إشي من شغلات كل إشي إذا بدنا نحكي عنه هو سببه الإنسان. ابن آوى عمليا هو احتمال إنه يكون مصاب بداء الكلب، احتمال واحتمال لا. إسا من ناحية ثانية ابن آوى بيكون بيجي بيقرب على مناطق اللي هي سكنية أكثر، مناطق اللي هي وين الناس موجودة وين في أكل. عشان هيك إحنا كثير مرات أخت إيمان منحذر خاصة في المناطق السكنية والبيوت اللي موجودة في جوانب البلاد، إنه إذا مثلا بتفتحوا سلة المهملات عودوا سكروها ما تخلوهاش مفتوحة.
1: صح.
3: ممنوع نحط نفايات خارج السطل. كل هاي الشغلات اللي احنا بنحكي لك عنها اللي هي الناس يمكن عدم وعي او بتعرف ايش، هاي بتجذب كائنات حية لمناطق اللي فيها.
1: والافاعي كيف نتصرف معها هاني؟
3: الافاعي اول اشي اذا لا سمح الله صار في لدغة افعى، انت بتضلك مكانك وبتتصل بطاقم الاسعاف، ممنوع تستعمل ولا أي طريقة ثانية. كل مكان طاقم الإسعاف عندك بشكل سريع كل مكان الإنقاذ والعلاج بيكون بشكل أسرع وبيكون أمين أكثر. في ناس اللي عندها طرق اللي هي
1: اجرح واربط واعمل هاي كلها غلط يا جماعة.
3: أهم إشي سيارة الإسعاف.
1: ومهم أظن تصوير الأفعى إذا حدا قدر يصورها عشان يعرف طاقم الطبي إذا كان سامة أو غير سامة. هاني شناوي مرشد رحلات وطبيعة، شكرا جزيلا لك هاني، وإن شاء الله يكون موسم رحلات ممتع للجميع. شكرا، تحياتي.
3: شكرا شكرا لك أخت مان، شكرا،
1: هلا فيك. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة، أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا أحمد عوسات من الراديو المصور، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
7: يلا
5: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عقلي.
6: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
5: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
8: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها؟
9: نحن جوعانين وجاهزين.
10: اللحمه فظيعه،
9: واو واو واو، شيء فاخر من الاخر.
5: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
11: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
12: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
14: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
13: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
12: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: عناوين الساعة من مكان. رئيس هيئة الأركان يؤكد حاجة جيش الدفاع إلى آلاف المحاربين. مدير وكالة الطاقة الذرية يقول إن المواقع الإيرانية ستخضع للتفتيش. اعتقال المزيد من الفلسطينيين الماكثين في البلاد بخلاف القانون. مكابي تل أفيف بطلا لدور كرة السلة، وطقس صيفي اعتيادي.
5: راديو مكان الأخبار.
15: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس، صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع في حاجة إلى آلاف المحاربين، داعيا إلى انخراط أوسع لكافة شرائح الشعب في الجيش. وقال خلال لقائه حاخامات من التيار الصهيوني المتدين إن استيعاب نساء في مهام عملياتية يعد مساهمة جوهرية في المجهود الحربي. وأكد زمير أن الجيش يحافظ على نمط الحياة للجنود المتدينين. أوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مفتشيها سيراقبون المواقع النووية في إيران. وقال خلال مؤتمر صحفي من اليابان إنه على الرغم من التصريحات المتناقضة الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران، فإن هذا الأمر كتب بصراحة في مذكرة التفاهم بين البلدين. قدمت إلى محكمة الصلح في عكا لوائح اتهام بحق 4 فلسطينيين من سكان نابلس وطول كرم تنسب لهم دخول البلاد بخلاف القانون. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة هيئة حرب بأنه ألقي القبض عليهم الأسبوع الفائت في شفا عمر وعبلين. توج مكابي تل أفيف بطلا لدور الدرجة العليا لكرة السلة بعد أن فاز في الدربي على هابوعيل بنتيجة 83 نقطة مقابل 79، أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
16: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون تغير يذكر حتى يوم السبت المقبل، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة إيلات 38، منطقة البحر الميت وغور بيت شان 37، هضبة الجبل جولان ومنطقة بحيرة طبرية 35، بئر السبع والناصرة 33، أورشليم القدس وتل أبيب 29، وفي حيفا تصل إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
9: يلا
5: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
6: نوم من طارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
5: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
8: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بنفع تطحن لي إياها.
9: نحن جوعانين وجاهزين.
1: اللحمة فظيعة.
9: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
5: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل برنامج ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن برنامج ماريا وعرين.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد ابن نمر بالإنتاج، نادية أصمر مارون بالراديو المتلفز، وأوسكار بالهندسة الصوتية. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح الخير عرين بسول.
0: تعب؟
1: إرهاق، بعترف أنا مرهقة جدا.
0: في شيء خاص ولا تراكمات؟
1: لا إرهاق، في يعني أنا بفكر بالسنة الأخيرة تقريبا ما أخدتش إجازات، ما عملتش بريك، ما أعطيتش لحالي للحظة أدعس على البريك، أوقف السيارة ترتاح شوي، فبصير في إرهاق وتراكمات، فالواحد مرهق. ما بقدرش، أنا مش سوبر وومن ولا وندر وومن ولا امرأة المعجزة ولا المعجزات، إنساني زي الباقي، تعباني. كمان لما بتكوني بمنصب معين،
0: توقعات
1: لا مش بس التوقعات، في مسؤولية كتير كبيرة، والمسؤولية هاي بدك تتحملها على كتافك، غير مسؤوليات البيت، غير غير غير غير غير نحن مش سوبر ويمن.
0: بحس انه هاي الشغلة مثلا التعب سميتيه إرهاق، اللي هو درجة
1: أنا
0: شوي
1: قلت له
0: أعلى،
1: تعب يعني
0: قلت إرهاق
1: إرهاق تعب وإرهاق
0: فبقول انه انه كأنه احنا عارفين انه رح نوصل لهاي المحطة، وبرغم عن هيك بنحمل بنحمل بنحمل بنحمل. يعني هاي اللحظات اللي انت إسا اليوم عايشيتها، يمكن انا عشتها مبارح او اولت مبارح او بكرة، يعني هي بشي مرحلة بتوصل، بس السؤال بنفع نمنع حالنا نوصلها؟ بنفع؟
1: اكيد اكيد، اذا بتجيبي إسا حدا من تنمية البشرية وكل اصحابنا اللي دايما
0: بيوعزوا
1: بيجوا بيزورونا وبيحكوا، طبعا في توازن وفي خط وفي خرطة وفي اكتبي واعمل وحط وساوي
0: ورفرغي
1: ودائما انا بسأل السؤال، يعني انتو عن جد قد ما بحاول، انا عندي يعني وعي كتير كبير للشغلات بزبطش، يعني حتى لو باخد اسا بشم وردة
0: وبتخيل شمعة
1: وبتخيل الشمعة، في لحظات لا بدي وردة ولا بدي الشمعة، ولا اعطوني وقتي خلوني انام ساعات.
0: انا اليوم حابة شو عم
1: بسمع. لا انا انسان كتير واقعية عارين وفكر بتعرفيني.
0: انا اليوم كتير حابة شو عم بسمع.
1: اسا هذا بقولش انه انا اسا رح ألملم كل اشي، بلملمه وبتلملم، ويعني مبارح اعطيت لنفسي الفرصة الكاملة ارجع من البيت سكر علي الأوضة وأنام، يعني أنا واعي للشغلات، بس إنه أنا بعترف
0: الواحد مرات.
1: والحلو لحظة لحظة بس الاعتراف كتير مهم، نعترف إنه بقدرش، أنا بهاي اللحظة بقدرش، مش قادرة أكمل، وبدي الأوف تبعي. البيت فهم، أعطاني المساحة، أعطاني ألم لم إسا بلم لم كل إشي، وبرجع وبكمل، بدعس على البنزين وبكمل بشغل السيارة.
0: هاد اللي أنا بدي أقوله، إنه الواحد لما بيجي بيحكي وبفضفض بيكون بحالة إرهاق، ومش بيكون مثلا متشائم، ومش بيقول إنه طفى كل الأمانات نزلن، ومش إنه بدوش يكمل، هو للحظة بده نفس طويل. سمرت لما باجي بوصل لهي المرحلة بتنقي بتشكي، لا هو في تراكمات وفي تعب وفي إرهاق، وجسمك بصير يخونك وجسدك بصير يخونك ونفسيتك بتصير تخونك، ومسموح لك. وأنا
1: هو
0: مبسوطة إنه
1: لا
0: مسموح
1: لا لا
0: لك. تواني بس أعطيني زي ما أعطيتك، لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي
1: تفضلي
0: لو سمحتي،
1: منصة لك منصتك.
0: أنت بالرزمة تبعتك كان في عندك الإمكانية إنه البيت يسمح لك وتفوتي وتقفلي على حالك وتنامي. اللي أنا حسيته بالفترة الأخيرة إنه في الظروف مش ممكن تسمح لك شوي تعملي ريستارت، عشان هيك بصير الإشي بمتواليات أسرع، فبصيروا يقولوا لك بدلك تشكي. ليه؟ لأنه فيش عندك هاي المغارة اللي تنزلي تحت وفيها انت تقولي اوكي انا مش موجود اليوم، اوكي انا بدي هاي الساعة اليوم.
1: اول شيء انا بعود وبفهم من الاول من الاساس، يعني اللي عندي بالبيت مثلا بيعرفوا لما انا بقول انه انا تعبانة عندي وجع راس ومسكرة، فاهمين جدا انه هاي هي الحالة تبعتي اسا، وبيعطوني المساحة، وهي عودتن عليها من الاول، فهمتن من الاول من البدايات. الشغلة الثانية باخد يعني نفس ورا نفس، بحاولش كل الوقت اكون هقول الاشي، بخليه جويتي بتعامل معاه بالأول لحديت ما أوصل لهاي النقطة. بتعامل مع الإشي مع حالي شوي شوي، بحكي مع حالي كتير، بأخذ نفس، عشان هيك في تفاوت بين نقاط الأطراف يعني في وقت معين وخلص. يعني بتعامل مع الشغلة مع حالي بالأول. إذا كل واحد فينا مختلف كيف بتعامل مع الشغلات. في ممكن الواحد يقول كل الوقت يحكي وهذا بعطيه شعور ممتاز إنه هو عم على القليل بيطلع.
0: في ناس بتشارك
1: وبتشارك وحدا بيسمعك وبيفهمك، وفي ناس اللي بخلوها لنفسهم كل واحد على نمطه، بس يعرف يدعس على البريك ويقول أنا إسا
0: ستوب.
1: أنا إسا أخذ لنفسي هاي ال 12 ساعة، أنا بديش أشوف حدا، بديش أسمع حدا، أنا بقلب حالي نايم مثلا،
0: صافن
1: نايم صافن وتأذر بقلب المغارة تبعي. أنا بسميها المغارة، بقلب المغارة. أنا إسا بدي أعمل الريستارت تبعي، شوت داون أند ريستارت. أي
0: بالفعل بحاجة لإلها. وبفكر أنه كتير مستمعين ومشاهدين يمكن حاسين معاكي. إحنا بني آدمين بالآخر، أرواح، النفس اللي مرات بنقطع من كل الضغوطات ومسؤوليات اللي بتصير حوالينا، بس لازم نلملم زي ما قلتين. نلملم 072-335-993 اتصلوا فينا. إيش
1: في غنية حلوة؟ إيش لملم تكراني
0: أوكي
1: تنيني
0: حلوة
1: بحبها لعازر حبيب.
0: أوكي أسا بحط لك إياها، بس أنا بحط لك إشي تاني بطريقتي أنا الخاصة. أنت ما قلت ليش إحنا ما التقيناش غير إسا بالاستوديو، بس حسيت إنه بحاجة أعطيكي هيك دفعة من الطاقات وأتفهمك.
1: تليفونات بس
0: أهم إشي أتفهمك وأحتويكي وأحتوي مشاعرك وأستوعب مسموح لك.
1: مسموح لي؟
0: مسموح لك. أوكي. طبعا قد ما بدك.
1: واو.
0: 072-335-993 على هذا الرقم التليفون. تسلونا شاركونا، فاهمين ماريا، مستوعبين شو عم بتقول، عم تتعبوا بإرهاق، كيف ممكن تساعدوا حالكم، ساعدونا إحنا كمان، أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509-07-1321.
0: بنت حديدية.

0: بنت حديدية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا عرين. في قصص كبيرة بتبدأ من أحداث كبيرة، وفي قصص أكبر بتبدأ من تفاصيل صغيرة جدا صغيرة، صورة، كلمة، نظرة، فيديو، موقف عابر ما حدا كان متوقع إنه يوقف لعنده. شغلات كتير مفهومة ضمنا بتصير حوالينا، مراتك منمر عليها مر الكرام، بس في أشخاص مننا بتوقف للحظة تستوعب بالذوت اللي عم بيصير حواليها وبتقرر إنها تعمل إشي مع الموضوع. إشي كتير بديهي عادي مش غريب لكتير ناس، ولكتير ناس بقول لك بتعرف شو إلي مفهوم ضمنا لغيري مش مفهوم، هات لأحط عليه الضوء، أسلط عليه الضوء وأعطيه أكون عبرة لغيري لناس تاني.
1: فمرات شو ممكن؟ صورة واحدة بتكشف إشي إحنا بنعرفه من زمان، إنه الناس بالنهاية بتتعلق بالمحبة وبالأمان وبالعلاقات الإنسانية الحقيقية، ومرات نفس الصورة بتكشف كمان قديش مجتمعنا سريع بال حكم، سريع بإبداء الرأي وسريع بالنقاش. ومن هون رح نبلش حلقتنا اليوم من صورة لطفل صغير نام على كتف مربيته، صورة فتحت نقاش أكبر بكتير من الصورة نفسها. فرح نكون نحن مع لقاء خاص جدا متأخر أكتر
0: لموجود على السوشيال ميديا، لموجود على السوشيال ميديا يمكن صادف هذا الفيديو
1: كتير،
0: فيديو بحضانة يهودية اللي فيها حاضنة عربية لابسة على راسها بتحتضن الأطفال. طبيعي إنه يكون في حاضنة وإنها تحتضن الأطفال وتحبهم، يعني هاي العادي اللي قالته مبارح حرية، ومستغربة ليش الناس مستغربة.
1: بس نحن بوضع وبمنطقة مفيش إشي مفهوم ضمنا فيها
0: أبداً،
1: وبالذات بالسنوات الأخيرة،
0: وفي كراهية
1: في كراهية وفي خوف. بفكر الكراهية بتيجي من خوف، خوف كبير. مرات الخوف يعني له أسبابه، مش رح أفوت أنا بهذا الفرصة الكبيرة بالتحليلات، بس فالواحد بيستغرب لما بيشوف هيك صورة، وهي صورة عادية جدا، يعني وين ما شفناها بنكون بنقول هذا إشي عادي. بس تعرفي ممكن محل تاني بالعالم كمان، ممكن جدا إذا في حاضنة بلون بشرتها داكن، محلات حتى عنا بالشرق الأوسط
0: 2026
1: حاملة طفل كمان كان بيستاقوا منها
0: حسب المنطقة اللي انت موجودة فيها. يعني عشان هيك مرات بقولك الشغلات اللي عادية إلك يمكن مش عادية لغيرك. هذا أكتر إشي بقولك إياه، إنه بعد بدنا شغل كتير بالإنسانية بالعالم بالظروف اللي عم نعيشها.
1: حسب مين كان عنا الدكتور وقتها، إنه كمان 100 سنة مش رح يكون فيها الدنيا هاي.
0: إبادة؟
1: مش إبادة، جليد. عصر الجليد برجع
0: نيزك إشي.
1: يعني عنا هالمئة سنة هدول بعدين، أنا فش عندي كتير منهن. يعني
0: إذا عطيني أمر إنهار اليوم مش عارفة أخلصه.
1: بمرق،
0: بعرف إنه بمرق،
1: و30 سنة بمرق، و40 سنة بمرق، و50 سنة والمئة توصل ل100 وبصير العصر الجديد، ويمكن ساعتها بتتجدد الكرة الأرضية.
0: أنا بدي أفكر بالعصر تبعي. طيب اللي بدي يصير بعدين يصير.
1: طيب
0: لا، بس في ناس بتقولك لا كمان اتركي وراكي أثر حلو.
1: مزبوط،
0: فكريش بأنانية بس بنفسك.
1: طبعاً من عم بفكر بأنانية
0: لا، يعني انه في بقول لك انا استعايش مليش خصنيش بغيري مخصنيش ببكره. صباح الخير، معنا اتصالات. الو، من معنا؟
2: الو،
0: هلا.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: استقتلكوا، وانا عشان هيك بتقل شوي عليكم وبشتغل وبسمع.
0: عم نستفيد لك والله
1: الصراحه،
2: ما شغل تعرفي وإشي وبلتي يعني من الشغل وبسمعكم كل الوقت.
1: في كتير اعراس هسه، اكيد الناس بدها تصلح وتقيم.
2: طبعا هسه انت قلتوا على الموضوع انه الواحد ناحيه نفسيه
1: ترفيش
0: لحظه عندها دكاني.
1: لا، دكاني وكمان
0: بتبيع اواعي مش مخيطه.
1: تصليحات
2: مش بس اواعي وريحه وبكره.
0: لا بس تصليحات، بس مخيطه تصليحات. لا
2: تصليحات
0: لا.
1: والله لا، انا
2: كنا من زمان
1: نعمل
2: بدلات ومش بدلات. لما بيجي قريب بالضبط صلي قريب 60 سنه،
0: لا موقفه
2: 58 بشتغل. من زمان، عمري 17 سنه خلصت، بيجي 5 شهادات أخذت، وكما إني مخلصة 5 تعلمت كتير أشياء. تجميل وشركة لون فيدا مشعور وشعر وأشغال يدوية ودقباج وفرتاج وأشياء كتير.
0: بسم الله عليك يا سهيل.
2: طلعتني بالخياطة وعلمت وأنا بخلص خامس قلتني علمت كمان بالنادي 5 سنين.
0: بسم الله عليك سهيل. إيش كنت بدك تعلي اليوم على موضوعنا؟
2: استدعي لأشياء إنه التعب الجسد أو الفكر يعني النفسية. أنا بحسش فيه مش إنه أنا مش حاسة فيه لأن أنا بطلع من حياتي. في مثلا واحدة إجت عندي دائما بتقول لي موجوعة وموجوعة موجوعة، قلت لها اسمعي إذا بتقولي لي موجوعة بصير أنا كمان موجوعة معاكي، يعني حاولي إنه خفف الإشي هذا. فاللي بقول إنه بنتي عم تدرس بتقول لي يوم تعبت بدي تعبانة، قلت لها اتركي كل إشي وناميلك ساعتين بهدوء وشوف ارجع كيف بتدرس منيح. بالفعل بتنام، هي عم تحضر طوأر شنين للحسابات. إسا بقول لها لما عملت هاي النصيحة بتقول لي مظبوط، ساعتها بفيق بدرس أكتر وبشتهد لهاي معوديتين ولادي واني صغار. ما كنتش أقول انت عارو دغري من المدرسة وقعدوا اكتبوا، لا لا لا، اتغدوا اتحمموا العبوا، بدك تنزلوا شوي بدك تلعبوا أتاري بدك تلعبوا إشي، بعدين اقعدوا وادرسوا
0: أتاري
2: وبنها والصبح مراجعة. يبقى كتير كتير هوين. فأنا بفوتش بضغطات إن مثلا تعباني نفسيا، خلينا نقول تعباني نفسيا،
0: تسمحي لنفسك إنك ترتاحي وتعيدي طاقاتك.
2: بسحب حالي بروح على محل اللي بحبه هو البحر، بسحب حالي بروح عند صديقة اللي بحبها، يعني بتريح وبرجع للهاي. هاي اللي أنا بقولها يعني لازم كل واحد يعملها. في شغلة إيش عملوا فيه مفاجأة أحفادي أقولكو، عملوا جابوا غراض وأنا معيش خبر. جابوا من دنديل جمنا أشياء ألعاب ومش ألعاب، وصاروا قالوا لي ستي ما نعمل الطاولات. طب ليه؟ بقول لهم قالوا لي بدنا نعمل بازار صغير. بس إيش عملوا؟ إيش عملت فيهم؟ عملوا بازار صغير وشريت منهم، كل واحد شرى من الثاني وكل إشي شريت بسبعين شاكل. بدي أرجع السبعين شاكل كيف أرجعها؟ عملت زاوية ليلي. واحد يقول لي شريتيها بعشرة دك فيها باتناش.
0: تاجري.
2: رجعت الستين مش سبعين.
0: برافو عليك
2: اسمعوا، ما أنا هيك
0: سهيل محلى روحك وكيف بتعلمي أحفادك والقد عندك.
2: شو ضحك شو ضحك.
0: وقلتي إنك مع كل هذا بتتعبي وبتروحي بتفضي فضي للبحر وبتروحي
2: طبعا وبروح عند صاحبتي، بروح وين في خضار في إشي باي. والإشي اللي أحسن اللي قاموا فيه بنتي تقول أنت اشتروش من ستكم، لأنه جيت جابيت أكياس تربيت بدي أبيعن باتنين شكل كل واحد، أما أخذوا وفرقونا حالا قالوا لي نهاية من البيت هاي مش شرطية. يعني كتير كان يوم حلو فكاهة. دائما اعملوا أحفادكم ولولادكم كمان في صندوق صندوق الكلمات، في من غير كلام، في أشياء يعني كتير حلو بتقدروا اشتغلوها معهم، أشغال يدوية، أشياء كتير.
0: هاي بدنا إياكي إحنا بالمخيم يا سهيلة تجيبي كل هاي الأراء.
2: إحنا هيك كنا نروح على المخيم مع نظير طبعا، مخيم كشاف بس كتير جو حلو. يعني بتقدر تخدون كمان إسا على الكرز موسمه صح. بيقدر يخدون على العكة يأرجون عكة خص بالليل كتير حلو.
1: جاي علينا الصيف والمخيم وبدنا هاي الصيف معنا كله رح يكون موجود
2: بالجنينة الأم.
0: حلو كتير.
2: احنا
0: شكرا يا سهيلة. شكرا وتابعينا براديو مكان لأنه رح يكون عندنا كمان فعاليات للصيف. شكرا
2: إن شاء الله.
0: باي باي يعطيك العافية. ألو كمان اتصال من معنا.
3: مرحبا.
1: أهلا صباح النور.
3: كيف الحال؟
1: تمام كيفك أنت من معنا؟
3: معكم مازن. كيف حالكم؟
1: أهلا يا مازن. تمام كيفك أنت؟ ماشي الحال داحلي. أنت شو أخبارك؟
0: مندحلة يا مازن.
3: الحمد لله. أنا بدي أحكي، كنت أنا حكيت معكم مرتين بس المرة الثالثة كانت عرينة ومرية في يوم العيد غايبة. صح. كان في شاب معكم
1: كانت عرينة غايبة. شادي
0: بلان.
3: أيوة شادي كان كان شادي ومرية
0: صح.
3: عرين كانت عرين متبع. كانت
1: عرين كانت بالعيد معيدة.
3: حكيت معكم قبل عن الـ الأهل والـ
0: والـ
3: والطعم اللي بصير. وحكيت معكم. أنا كنت بالهند، تعلمت بالهند أنا.
1: شو تعلمت بالهند؟
3: تجارة محاسبة.
0: قديش وقت كنت هناك؟
3: 5 سنين ما روحتش ولا
1: يوم. وين؟ دلهي وين؟
3: بالشمال. طلعت بال84 بآخرها بشهر 11-12 وروحت بال90 بشهر 12.
1: راح لما ما بالأيام حدا محل يروح. روح على الهند كل الاحترام.
3: أنا كنت وأنا صغير أحب السينما وأحب أروح السينما وأحضر أفلام.
1: أفلام هندية بوليوود؟
3: لا بالسينما.
1: بالسينما.
0: طيب شو اللي وصلك على الهند؟
3: النصيب. أساس إنه هناك لغة إنجليزية قوية، وأبوي قال لي خلاص مازن حجزت لك وكل شيء تمام وطلع الهند. يلا
0: شو اللي رجعك يا مازن؟
3: غلطة وندمان عليها.
0: طيب شو جبت معك من الهند من التسعينات لليوم؟
1: التوابل. التوابل.
3: جبت الشهادة بس.
1: شهادة؟
3: بس.
1: أنت من وين يا مازن؟ أي بلد؟
3: علقتها بالصالون لأبوي.
1: وانت بتشتغل يعني اليوم بزنس مان؟
3: انا بشتغل بمطعم برمت جان. والله
0: هندي؟
3: انا اشتغلت ثلاث
0: مطعم هندي ولا؟
3: لا مطعم مغاربي مراكشي. انا اشتغلت ثلاث شغلات بحياتي، علمت انجليزي 10 سنين.
0: حلو.
3: من 93 ل 2004 بعد اشتغلت بالكتب والقصص برضو إلي عن شغل شخصي 10 سنين.
0: أوكي.
3: 2017 لحد اليوم فنادق ومطاعم.
1: حلو.
0: طيب متنوع.
1: من أي من وين أنت؟
3: بس أنا كل هذا أنا كل هذا ولا إشي. أنا أقولكم إشي واحد بالهند. رحت على حفلة المسلمين في بنت يعني مع أمها، كانت كان عمره 18-19 أو هيك شيء.
1: طلعت إيدها.
3: يعني طلعت علي المغربيات وأنا طلع عليها. طلعت. ثاني يوم.
1: وسد حبر.
3: كل بنات.
0: فيلم هندي.
3: بنات. ثاني يوم رحت. غزال وسارحة.
0: أيوة. قلت لها نامستي.
3: غزال وسارحة. المهم. في صاحب إلي كنت أمشي معاه خرب علي.
1: طيب. خرب عليك كمان. أخذها جوزها.
3: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا
0: حكت انت
3: حكت انت إزعر يعني إنه ماشي معاه.
0: أيوة شبطايش.
3: لحد اليوم هي موجودة هون.
0: هي إجت
1: جوزته؟
3: لا
0: إجت من الهند؟
3: موجودة.
0: لحظة شوي، هي هندية يعني.
1: أيوة هذا موجودة
3: هندية. مسلمة مسلمة.
0: فكرناها اجت من
1: الهند. فكرت انه عندنا اسا قصه المغرب محمود والمغرب،
0: واجت الهنديه لعند مازن طلعت هون بعدها هون بقلبه.
1: يا مكسور قلبك يعني مازن.
3: يلا يعطيكم العافيه.
0: شكرا. باي مازن.
3: يلا باي باي
1: باي. حرام محروق بعده. لازم نسمعه بعدين تكمل الى التشابتر 2.
0: اسمعي شوقني.
1: تشابتر 1 تشابتر 2
0: شوقنا حبك. واو مازن يعني رجعلنا باتصال يتبع 3 نقط.
1: شابتر 2.
0: ألو صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: شو الأخبار؟ معك نبيل السباحات.
1: أهلين أستاذ نبيل. شو؟
4: أنا وعدتك صح، وعدتك لما رونالدو بجيب جول لازم أرجع.
1: جاب جول؟
4: 2 شو واحد.
1: أنا ما حضرتش امبارح، كنت نايمة.
0: فظع امبارح.
4: قولين.
1: قولين.
0: قول لي ايش قال للحكم؟ قال له شيء يروح للفار؟ اقنعه يروح على
4: طلع يا ما هو انا بس سابق برضه حكم فوتبول. يعني بالسابق انا حكم فوتبول. هو راح هو
0: مش عم نسمعك منيح استاذ نبيل.
4: ممنوع واحد يحكي مع الحكم، بس اللي الكابتن. هو كابتن الفريق. هو انا من طبعا انا من اللي بحبوه جدا جدا. جدا يعني بحبوه، بس هو عنده نقاشات مع الحكم اللي هي زايدي.
0: فهمت عليك. بسمح لنفسه.
1: مين كريستيانو؟
4: رونالدو كابتن. اسف سامعتين مليح؟
0: انا سامعينك.
1: ممتاز.
4: هسا نفوت على كلمتين وبس، بلاش اكتبهن كتابي.
0: نعم.
4: انا بدي انتقد التخريج تاع الطلاب. يعني من الروضة للبستان، من البستان للسادس، من السادس للتاسع، من التاسع ل 12 في اهالي اللي عندهم 4-5 اولاد. انا طبعا ما عنديش الحمد لله، انا خرجتهم كلهم وجوزتهم.
0: بس شو هي الموضه اللي صار من صف لصف نخرج الاولاد؟ شو القصه؟
4: بعرفش. انا تخرجت
0: طب مش صف 12 بعدنا ما غمسناش. شو اللي بيلبسوا الاولاد سنتين رب
1: الرب والطاقيه؟
0: ايش
1: موضه عشان السوشيال ميديا
0: فرحانين باولادهم؟ بالعكس انا مش
1: صوروا. لا
0: بس استنوا شوي اصبروا، كل صف منخرج كل صف منخرج. مش عارف يمكن ينتقدوني، يمكن فرحة الأهل كتير كبيرة، بس إنه معك حق أستاذ نبيل
1: 100%.
0: خلينا نتفق مثلا على احتفال بس بعد لقب أول أو تاني مثلا،
1: أو يعني نحن بنحتفل مع بعض.
0: أستاذ نبيل سمعنا إحنا أنا وماريا عم نحكي لحالنا. طيب نقطع الخط لكان أوسكار إعلانات.
1: إعلانات أوسكار.
0: أوسكار
1: إعلانات.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون
8: والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
11: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
10: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
9: الآن برنامج مريا وعرين.

0: رجعنا لكم مع برنامج ماريا وعرين ومكملين لحد الساعة 12. وإسا وصلنا لزاوية التحدي. شو تحدي هذا الأسبوع ماريا؟
1: تحدي هذا الأسبوع سمينا زيارة صيفية، بدنا هذا الأسبوع نزور شخص كبير بالعمر، جد جدي عم خالي خال جار جارة أو أي شخص عنده قصة وتجربة وحكاية كبيرة قديمة من وقت قاعد هون فترة بهالدنيا هاي، اللي عنده تجارب حياة، اللي هو ممكن يكون وحيد كمان وبده حدا يسمعه ويزورنا. في كتير ناس حتى نحن بنسمعها لما بتصلوا فينا، اللي هي بتقولنا أنا لحالي بدي حدا يزورني، بدي أكون أسمعكم وبشارككم، فمهم نزورن، مهم نرفع للتليفون، مش زيارة سريعة ويلا على الهامش.
0: صح، مع أنه أنا بقولك يعني بوعدكيش أني بقدر أعملها مثلا بإني أزور كتير، بس إحنا عنا جار اللي هو سيدو شيمون اللي الأولاد كتير بتروح لعنده،
1: أحلى،
0: وبتدق عليه الباب وبتسأل عنه وبقطفه من عنده، عنده البردقان الصغير
1: صغير.
0: فبقطفه من عنده، فمبارح هيك عن قصد، يعني عادة بصير الإشي بعفوية، بس أنا مبارح هيك قلت لنا تعالوا نروح نزور
1: عشان التحدي اليوم
0: فهيك
1: عشان الإشي. نعرف إيش نحكي اليوم كن عنده هو، بس نحن نوعز بالفعل عارين شو، بس أنا حابة أسمع من الفردان يبعتونا رسائل مين زاروا، يعني هو التحدي إلنا وإلكو كمان،
0: مين زرتوا شخص سألتوا
1: عنه، بعتولنا رسالة نعرف.
0: صورة واحدة كانت كافية توقف ألاف الناس عندها، صورة طفل صغير نايم على كتف مربيته، وإمه نشرت الصورة وكتبت إنه ابنها نايم على كتف أحب الناس على قلبه. صراحة هيك نشرت فيديو مقطع صورة اللي فيه كتبت إنه أنا بوصل على الروضة ولما بوصل هناك، طبعا كتبت بالعبري وهي يهودية الأم، وبتقول إنه الأولاد عم بتنط بالجمبري وبتدور على ابنها دوري، فجأة بتلاقيه وين؟
1: على كتف،
0: على بحضن مربيته. فبتقول انه انا اخترت الحضانة اللي فيها احسن مربي وحاضني لابني،
1: وحب الناس على قلبه انها وضافت وقالت انها اختارت الدولة انها بتضم طاقم من المربيات الرائعات
0: اللي هن مربيات عربيات ببيئة اللي هي يهودية، مع عائلات اللي هي يهودية، اللي لما كانت تنشر كان يقولوا لها، كان يوصلها كتير انتقادات انه كيف انت بتركني، كيف انت بتأمني، كيف انت يعني انت شايف الجو اللي حوالينا، كيف انت ممكن هيك تحطي ابنك بين ايدين هدول المربيات. بس الفيديو لها نجاح كتير كتير كبير بانه يجي ويوضح الصورة بشكل اكبر، انه بعد فيه ناس وبعد فيه خير
1: الإنسانية
0: وبعد فيه
1: موجودة
0: أمل.
1: والناس يعني هي ناس بالآخر، البشر هو بشر، يعني فيش هون نفرق بين اكس واي زد، نحن كلاتنا يعني ناس. فلما المربية بتحتضن اي طفل فهذا إشي طبيعي جدا زي ما قالت حورية، يعني وين
0: احنا سكرنا مع المربيات، مع نجوى تقي ومنيرة مصاروي، وما كانش في بعد في ضجي، فجأة بتشوفي الجانب العربي بالسوشيال ميديا، فيش حد، هاي خالتي،
1: شفتي
0: هاي
1: خالة منيرة ايش كتبت بعتيلي
0: يعني فيش، ما ضلش حدا غير ساند المربيات التنتين اللي هالقد عم بيعملوا شغلهن وعملهن مع ضمير، مع حب للأطفال، اللي هيك
1: هنا أطفال يعني
0: عادي، مش هيك
1: فرق بين جنس ولون ودين أو أي شيء.
0: فاليوم حابين نهتم بهذا الموضوع ونحكي عن هاي القصة وعن العلاقة الخاصة اللي بتنبنى بين الأطفال والمربيات، وعن إيش كمان ماريا؟
1: عن قوة اللحظات الإنسانية البسيطة اللي بتجمع الناس. ومعنا إسا على التليفون
0: صباح الخير نجوى تقي، مسؤولة في صف الروضة بمستشفى إخيلوف، ومنيرة مصاروي اللي هي مربية أطفال في الصف.
1: ومنيرة نفسها بيبي صغيرة كلها 19 سنة، يعني صح. فكرة
0: يسعد صباحكو نجوى ومنيرة.
2: صباح الورد. صباح الورد.
0: يسعد صباحكو نجوى.
2: نعم.
0: قديش صلك بهذا المجال؟
2: أنا إلي بشغل مع الأولاد أكثر من 10 سنين، لأنه أنا بنتي صغير يعني عمري 18 سنة.
1: محلاكو.
0: وعشر سنين عم تشتغلي بضمير وبحب بمنطقة اللي فيه أغلبها يهود بمستشفى إخيلوف، ولا كيف؟
2: أنا هذا المحل كنت فيه أكثر من سنتين وسبته ورجعت كمان مرة، وأنا كل حياتي بشغل مع يهود ومع الأولاد اليهود ومع الفئة، ولا مرة حسيت أنه أنا مختلفة أو إشي غير مثلاً.
0: دائما كانوا يحسسوكي كمان ان هن مرتاحين مثلا لما بحطوا اولادهم؟
2: الولاد اول اشي لما يجي الولاد بس يصحوا الصبح من النوم اول ما يسمعوا انه رايحين عند نجوى او منيره او رايحين عند البنات العربيات دغري برمحوا على الروضه، وغير هيك اخر اليوم بعيطوا بدهم مش يروحوا. فهذا الاشي اكيد
0: بدفي القلب.
1: نجوى بدي افهم يعني مستشفى اخلاف في روضه اللي هي لعمال المستشفى للدكاترة وللطاقم أو يعني هيك شوي
2: بمستشفى إخلوب في زي عمارة جوا المستشفى اللي هم ساكنين فيها الدكاترة،
1: وبطابق 8
2: وبطابق 8 في الروضة لأولاد الدكاترة اللي هي بتيجي فيتو شركة فيتو اللي بتيجي خاصة للدكاترة.
1: أحلى حلو
0: حلو كتير
1: خيالي عاملين هون. نحن كنا كمان روضة
0: أنا بنام هون إذا
1: هون هيك
2: يعني شغل شغل روضة دار هيك يعني
0: ما أحلى
1: حلو.
0: وهل قدي كمان بتحس إنه بجو بيت الأولاد بتحس بجو بيت؟
2: هم الصراحة بحسوا أكتر من جو بيت لما هم يعطونا هاي الإحساس إنه بدهم مش يروحوا على البيت أو بدهم مش أهاليهم وبدهم إيانا. بالعكس هذا الإشي إحنا بنفتخر فيه.
1: شو بتعملوا لن تيحسوا هالقد بالبيت؟
0: عن جد ليش؟ من وين تجي هاي المحبة؟
2: من وين تجي هاي المحبة؟
0: شو سر نجوى منيرة؟
2: السر انه احنا بنعطي روحنا وبنعطي حبنا بنعطي كل اشي اللي احنا يمكن ما اخدناهوش بالطفولة منعوضه هلا للولاد هدول. احنا منطلعش كديانة مين هم ولا شو هم، لا بالعكس
0: اطفال ابرياء
2: على اطفال اللي كيف ما بدي بيوم من الايام يعاملوا ابني انا بدي اعامل اولادهم.
0: نجوى انت من وين؟
2: انا من يافا.
0: من يافا. ونجوى ليش اخترتي هذا المجال بالذات؟ فيه تعب، فيه مسؤولية، اولاد.
2: أول إشي أنا بحب كتير الأولاد، وأنا كان دائما حلمي إنه يكون لي ولد مني لإلي. فأنا من فصلة، أنا تجوزت بجيل كتير صغير وانفصلت، ما ربنا ما رزقنيش بولاد. فأنا كل إشي انحرمت منه بعوضه لأولاد غيري
0: حبيبتي.
2: فهذا الإشي كتير بخليني أحب شغلي.
0: واو نجوى يعني تأثرنا كتير من كلامك، وهذا الإشي مش مفهوم ضمنا اللي عم تعطيه.
1: مين كانت بالصورة، منيرة أو نجوى؟
0: منيرة. منيرة ومصاري صباح الخير. منيرة مهم كتير نوضح للي شافوا البوست أو اللي ما

0: يعني ف
1: حياة.
0: انا
1: هاي دوري.
0: ما توقعتش انه يعني صدر جهاز الاشي. انا طلع الاشي عن جد عفوية، ما بكاش انه لا انا ولا المجموعة اللي معايا يعني يطلع الاشي سياسي، مش بلا سياسة.
1: صحيح، في كان
0: فهذا
1: كتير
0: هو الاشي اللي
1: انتقادات.
0: اطلع ضده، انه مش عارفين مين البنت اللي بالصورة ولاعبين فيها. فانا امبارح طلعت على بث مباشر كمان ضربت بمكان عندكم، وحكيت انه انا اللي طلعت بالصورة، انا اللي معكم، برضه اطلع ضجه وبرضه نزلوا الفيديو. ف
1: اول اشي
0: بتعرفي
1: يعني صار في كتير ضجة، ويمكن صار في كتير شغلات اللي تغيرت، بس احنا دوري الام اللي هي نشرت، الام اللي نشرت
2: نشرت
1: الفيديو والصورة، دوري تواصلنا معها، وهي اللي كتير فرحت وكيفت وانبسطت، واحنا قلنا لها انه احنا راديو باللغة العربية،
2: ايوه،
1: فاحنا كتير بشرفنا انه منيرة ونجوى يكونوا عنا بالراديو.
2: عطتنا ارقامكم.
0: مظبوط، هي برضه شجعتنا على هذا الاشي انه نطلع وبالعكس ونحكي وندافع عن اللي صار. احنا عن جد ما توقعناش انه يجي بإشي لسياسة.
1: ليش انت حاسه انه الاشي قلب لسياسي؟ نجوى ممكن توضحي لنا
0: لانه
1: كمان؟
0: انتفاضات
3: انا بوضح
0: مين
3: لكم
0: اتحرك.
3: الصورة. اللي اشي اللي صار انه عشان منيرة لابسة منديل عرافة او شال، فالإشي قلب لسياسة إنه إحنا بعد فترة معينة مرقناها، إحنا منأمناش للعرب أو منأمناش للبنات العربيات، أو كيف أنت بتحطي ابنك عند واحدة عربية وأنت بتخافيش. وبالعكس الأهل من أول يوم حطوا أولادهم عنا، بدهم إيانا نعلمهم العربي قبل العبراني، وفعلا هذا اللي بصير. وفي كتير فيديوهات مننزلها إنه إحنا كيف منعلم الأولاد عربي وعبراني، والأهل كتير مبسوطين وفخورين بهذا الإشي. فالإشي طلع كتير بضجة وكتير بصورة مش حلوة، إنه في بعض العالم نزلوا أشياء مش منيح. بس بالعكس إحنا منطلعش على السلبيات، إحنا بنطلع على الإيجابيات، لأنه إحنا بنعمل شغلنا وزيادة.
1: نجوى منيرة، بحب أقولكم إنه يمكن حواليكم اليوم في كتير ضجة، اللي هي مش
0: بعد
1: ضجة،
0: هذا الإشي
1: مش
2: مش
1: الضجة،
2: ضجة
1: مش
2: الأولاد،
1: ضجة الأولاد،
2: مش
1: ضجة
2: ضجة
1: الأولاد
2: الأولاد،
1: هي أحلى ضجة بنسمعها،
2: ضجة
1: ضجة العالم الخارجي. الإشي انتشر بالسوشيال ميديا، وإحنا بنعرف وكتير فاهمين إنه السوشيال ميديا بتعمل كتير ضجة، بس هاي الشغلة
0: أكيد.
1: يمكن 1%، 99% من
2: في
1: الناس
2: إيجابي،
1: اللي شافت الأمور هاي حبت وملاني حب ومثلنا، وهذا الإشي يعني
2: ما هو لما إني احنا بناخذ هيك صوره، كيف بدنا نغير الانماط وكيف بدنا نغير التفكير
1: هي
2: بالاخر؟
1: هدول الناس المريضه اللي هيك بتفكر،
2: ما هيك يعني هاي الصوره هي اللي بتكسر الحواجز، هي اللي بتقدر انه تورجي الانسانيه من وراء الاشياء. كل ما كترنا منها كل ما تغير الراي، يعني باخذ وقت، نحن مارقين فترات صعبه من جهتين، يعني
1: اعلى من صوتك، صوت اعلى من
2: صوت الاصوات السلبيه الموجوده على السوشيال ميديا، وكثير هوين هي على شمال ويمين، يعني على على على اللابس منديل او مش لابس منديل، على نحن بنفسنا بالمجتمعنا قد ايه نحن من ناق، يعني بنحب ننتقد حالنا، فهذا جزء لا يتجزأ من الإشي. بس
3: لأنه بالآخر هذا بدل قديش إحنا العرب قد ما بناخذ احترام وقد ما إحنا فينا أصل وخير، بنورجي هذا الإشي لو لأنه جهة ولأنه دين بهمنا، المهم إحنا بنعمل بأصلنا.
1: حلو، إحنا سامعينكم.
3: الإشي يعني اللي بدنا نوصله إنه إحنا بنفتخر إنه في بنات عربيات بمجتمعنا بيشتغلوا بحب وباحترام وبيعملوا شغلهم، وبالعكس هذا الإشي فخر لإلنا. وفي ناس سلبية وإحنا بفعش نغير كتير آراء
2: أكيد، وهي رسالة كتير مهمة، يعني مش مهم الواحد في عنده رسالة لما بيشتغل بمهنة معينة، عنده رسالة يقدمها، مش مهم اللون، الدين، من وين جاي، إيش هو المهم، هو هاي الإنسانية وإنتوا عم بتقدموا، مش مهم مين الطفل، ايش هو الطفل، الطفل هو طفل، وهذا اهم اشي، انتو عم بتربوا اطفال.
1: وكتير مهم كمان انه حتى ولو امرأة اللي في اللي هي موجود وبتاخد كتير انتقادات، انتو خليكوا قوايا واعطوا بضمير واعطوا الماكسيموم اللي بتقدروا عليه، وكل الاحترام لإلكو، كل الاحترام
3: حبيبتي. واحنا كتير مبسوطين انه انتو صدفتونا معكم، بالعكس احنا نوصل بس صوتنا وكلامنا.
2: بالعكس، عندكم كمان إشي بتحبوا تضيفوه؟
3: منيرة تضيف إشي.
1: منيرة
0: أول إشي أنا بحترمت كل الآراء اللي طلعت عن انتقادات سلبيات إيجابيات، كله أنا احترمته، بس مع هيك أنا عارفة منيح إنه أنا بس اللي بحب مع الأولاد. صحيح إنه أنا يعني بعمل صغير ما عنديش أولاد.
2: بعدك بيبي.
3: بالضبط.
2: انت زين بعدك زين يمكن عشان هيك الحب
3: غير مسكولة انه وهذا

0: في دوجه العائلة أكيد أهلي هسه سامعيني وشايفيني، فبجوز إنهم ما قصروش فينا أعطونا، ومع هيك أنا حطيت إنه مع هدول الأولاد أنا بعطيهم أزيد وبدي أشوفهم أزيد على الاحترام اللي أعطوني إياه أهلي، على الحب اللي أعطوني
1: إياه. بالفعل
0: فأنا جيت أعطي هدول الأولاد. بالعكس أنا لا حضنت قومية ولا سياسية ولا هوية ولا أي شيء، بالعكس وهذا اللي أنا بدي أقوله.
1: كوني مين انت وكل الاحترام، وبجيل هالقد صغير هالقد قوية واثقة من نفسك، فكملي زي ما انت واعطي بحب، والصورة بتجنن
2: كتير حلوة. يعني واحد يعني هون هو تجسد الانس الحب
0: انهم هم لاعبين بالصورة، وهذا الاشي اللي برضه زاد بزيادة ضد
1: احنا اليوم بعصر الاي اي،
2: مين لعب في حدا لعب بالصورة؟
1: احنا اليوم بعصر الاي اي، يعني انت ما
0: يعني كانت مكان اللي انا كنت بحكي معكم طلبوا انه بدهم الصوره نفسها وكيلوا يحكوا معي المؤكد مباشر على التلفزيون. فبالفعل طلعت وحكيت انه هاي انا اللي بالصوره، انه مش انه امي فاكره عمرها 40 سنه 50. فبرضه اللي زاد بزاد انه عمرها 19 سنه البنت،
1: صحيح.
0: فهذا هو
1: في تلاعب كتير، وهذا هي عبرة كمان منيرة يتعلموها كل الناس، انه على السوشيال ميديا اليوم عم بيكون في كتير تلاعب بالصور والاي اي، فاهم اشي كتير نتأكد من مصداقية الخبر من الصورة من نشرها، ونتأكد كمان التفاصيل من صاحب الشأن نفسه، يعني اللي هو مسؤول عن الخبر نفسه، ومش نصدق شو عم بيصير ومتداول بالسوشيال ميديا. فمنيرة مصاروي 19 سنة، يعطيك ألف عافية. نجوى تقي،
0: شكرا لكم،
1: شكرا،
0: الله يعافيكم
1: بالنجاح.
0: شكرا
1: شكرا. باي باي. طيب كان في شوية ضجة
2: بس هذا الحلو، هن بقلب الحضانة موجودات عم بيشتغلوا وعم مهم لإلهن يمرقوا الرسالة، ومهم إلنا كمان يمرقوا رسالتين، وهذا الحلو. وإذا نحن عم نحكي على جمعة التقدير، فهذا تقديرنا لكل مربي، لكل شخص اللي هو مهم لإله مهنته وبيأديها على أحسن وجه، مش مهم وين، مش مهم لمين.
1: العنصرية
2: يعني
1: والسياسي ممكن تكون موجودة بكل محل، السؤال بس إحنا ما نتأثرش من هذا الضجيج اللي بيكون حوالينا، ونضلنا متأكدين وواثقين من نفسنا، ونعطي مجال إنه نسمع بس الأصوات المنيحة. كل الاحترام لنجوى تقي ومنيرة مصاروي اللي موجودات وعم بربوا أطفال، مش مهم شو هني وشو قوميتن وشو لغتن.

0: وصلنا على زاوية جربناها. زاوية جربناها هي زاوية اللي فيها منقدم إحنا نصيحة بس من شغلة اللي إحنا جربناها ومتأكدين منها. ياما ناس اليوم عم موجودة على السوشيال ميديا بتعطي نصائح وبتوعز بس مش شرط جربت. فشو نقول لنا اليوم ماريا؟
1: الناس ممكن تنسى شو قالت وممكن تنسى شو عملت بس ما بتنسى كيف يعني كيف حست بالأشياء. مرات التأثير الحقيقي ما بيكون بالحكي, بيكون بالشعور اللي بنتركه عند الناس. هاي حكينا قبل شوي عن الأثر اللي بنخليه, فهو الأثر بنخليه. يمكن صورة اليوم هي دليل على هذا الإشي. فشفنا من صورة واحدة أثرت
0: منيرة
1: تصورت
0: عم تعمل شغرة, صوروها من دون ما تعرف عم تحتضن الولد.
1: مش مهم انه غيروا صورتها ولا
0: بالاي اي قديش في اشرار.
1: واو. بس هذا الاثر اللي بتخليك بفكر يعني.
0: والمرات مرات التاثير والحب
1: احساس
0: اللي انت عم تعمليه بتعرفيش قديش ممكن ياخذ منحى.
1: حسيت انه الحب بين الاولاد بدون شروط على فكره تنتين في اشي كان هيك كتير انساني بالمقابلة هاي اللي حكيناها إسا.
0: وكتير حبيت كمان إن ما تأثروش كتير أشخاص مثلا اللي إحنا منبادر نقابلهن لما بيشوفوا هاي الضجة اللي بتصير على السوشيال ميديا وبصير هاي الهجوم
1: خصوصيتين يعني
0: بخافوا بتراجعوا ببطلوا بدهن يحكوا. بس هنا كانت اليوم نجوى طاقي ومنيرة مسار ويحكوا إنه إحنا
1: مهم.
0: مش عم نتأثر بهذا الصوت السلبي
1: صح,
0: وإحنا مكملات وعم نعمل شغلنا ومش عم نعمل أكتر من هيك
1: 100%.
0: فقديش مهم إنه ما نتأثرش من اللي عم بيصير. وآه آه في ناس بتغير بصور وبتأثر سلبي على أحلى إشي ممكن يكون بالعالم, صورة بريئة.
1: صح عليك.
0: صورة كتير بريئة.
1: صح
0: شو اللي ضحك؟
1: ولا شيء.
0: مين بعت لك رسالة؟
1: مرحبا, كل الاحترام والتقدير لكم كتير وإلى الأمام وبالتوفيق من أمجد.
0: شكرا أمجد. مين بعد بعت لك؟
1: بعتولنا طلبوا الرقم هيك. صباح الخير لأحلى الصبايا, أنا من متابعين مكان كل يوم بشوفكم حبيباتي, أمل من الرملة.
0: شكرا يا أمل.
1: في كمان رسالة حلوة, يسعد صباحكم. أنا كنت مربية لبنت كان عمرها 5 شهور وضلت معي 4 سنوات, كنت أعملها وكأنها بنتي لأنه ما عندي أولاد ولهلأ ما نسيتها. كمان الطفلة بتذكرني وبتتذكرني وبتناديني ماما. يعني عن جد شعور كتير حلو. شكرا لكم على هذا البرنامج الحلو. وممكن اغنية اصحاب مين من هاني شاكر؟
0: اصحاب مين؟
1: انا بدي ايش اسم غنايتي؟
0: اصاحب
1: عم
0: مين؟
1: لملم
0: عم لملم حياتي. ما عارفه ايش احط لك اياها. اصاحب مين؟
1: لا هاني شاكر.
0: مش اصحاب مين, اصاحب.
1: اصاحب مين؟ طيب. انتبهتش.
0: طيب ايش عندنا لك؟ عن الساعة الثانية عندنا هاني شاكر وعازر حبيبي. ايش
1: شو نرجع لم
0: حاجة عم تغنيها غلط أكيد. طيب شكرا لكل مين تبعنا بهاي الساعة, مكملين معاكم بالساعة الثانية من 11 ل 12 بكمان برنامج ماريا وعرين. بس قبل هيك في أخبار الساعة 11, فتروحوش لولا محل, اسمعوا الأخبار وكملوا معنا لكمان ساعة. شاركونا واتصلوا فينا وكونوا جزء من برنامجنا. 072 سجلوا عندكم
1: حناني عم لملم حناني
0: 072-33-55993. هذا هو رقم الاتصال اللي ممكن تشاركوا فيه على الهواء أو رسائل عم لملم حناني عند الحنوني ماريا
1: 0509-71321. كتير هنا حلوة. طيب مظبوط إنه قديم يعني.
0: طيب
1: عندك مشكلة مع القديم؟
0: شكرا لطاقم البرنامج اللي رفقنا بهاي الساعة, رانيا
1: شادة
0: ونمر من الإنتاج, نادية أسمر مارون من الراديو المصور, أوسكار من الهندسة الصوتية. إلك ماريا يا حنونة
1: وأكتب لك

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الله
0: يا ابو
1: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: لاشاتيمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
5: انا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: عناوين الساعة مما كان. الائتلاف يسحب قوانينه من الكنيسة على الرغم من التقارير حول صفقة مع الأحزاب الحريدية. رئيس هيئة الأركان يؤكد أن جيش الدفاع في حاجة إلى آلاف المحاربين. مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد مشروع قانون ينص على وقف الحرب في إيران. حادث دهس في ناشر يودي بحياة رجل ستيني والحرارة على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: 11 في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. على الرغم من أن من الأنباء حول صفقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والأحزاب الحريدية بشأن دعم متبادل لمشاريع قوانين، إلى أن الائتلاف الحاكم سحب مشاريعه من جدول أعمال الكنيسة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن الحريديم يشترطون بدء إجراءات عملية لدفع قوانينهم قدما. هذا ويرى فقهاء في القانون أن التشريع الذي تعكف الأحزاب الحردية على سنه لمنع اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية لا يستوفي المعايير القانونية السليمة، كما أن محكمة العدل العليا ستقرر إبطاله. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية ديكلا أهرون شيفران بأن دائرة الاستشارات القانونية في الكنيسة لن تدعم هذا التشريع الذي من المتوقع أن يطرح كأمر مؤقت. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زامير بأن جيش الدفاع في حاجة إلى آلاف المحاربين، داعيا إلى انخراط أوسع لكافة شرائح الشعب في الجيش. وخلال لقائه حخامات من التيار الصهيوني المتدين قال إن استيعاب نساء في مهام عملياتية يعد مساهمة جوهرية في المجهود الحربي. وأكد زمير أن الجيش يحافظ على نمط الحياة للجنود المتدينين. انتقد الرئيس الأمريكي ترامب مجلس الشيوخ لاعتماده مشروع قانون ينص على وقف الأعمال الحربية ضد إيران. وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال أن المجلس قدم بذلك العون للعدو، كما حمل على الجمهوريين الذين صوتوا إلى جانب القانون قائلا صوت 4 خاسرين مع الديمقراطيين الأغبياء. توفي في مشفى رمبام رجل ستيني متأثرا بجراحة بالغة الخطورة أصيب بها صباح اليوم في نيشر بعد أن صدمته حافلة ركاب.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكلي.
2: أكل جاي على الطريق، انتوا معي.
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تظل درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم السبت المقبل ضمن معدلها الموسمي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن برنامج مريا وعرين.
1: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان، انتم مع برنامج مريا وعرين الساعة الثانية مكملين معكم لحد الساعة 12. كونوا معنا جزء من برنامجنا 0723355993. منحب نسمع أصواتكم معنا بالراديو أو نسمع صوتكم بالتلفزيون كمان. لا
2: بالتلفزيون طبعا.
1: أو رسائل نصية من صوت مريا الحنون عم لملم حناني على أي رقم؟
2: الأغاني 0509-07-1321. الكل سكر إسا الراديو لما سمعني بغني. حلوة كلمات الغنى يا عازر حبيب، حلو.
1: شو ذكرك فيها؟ عشان عم بتلملمي حالك. بس بفكر لملمتيها سريع. مستمعين ساعدوكي وانا كمان صح؟
2: طبعا دايما انت
1: لملم
2: حنان.

0: كلمات طيب. الشعر الياس ناصر وألحان عازر حبيب نفسه.
1: واو.
0: مهم نقول
1: طيب صح حسي شادي بلان فن فنانين
0: أو غازي بس حلو
1: أكيد طبعا في فريق عمل كبير برا هاي الأغنية وأغاني القديمة ومحلاها وتندمجي فيها ويا حياة بدي أفوت على جوقة
0: طيب عارين يلا
1: إذا الساعة الأولى حكينا عن صورة اللي جمعت الناس حول قصة إنسانية قوية حاضنة عربية حاملة ولد يهودي حبيته شو صار
0: طجي
1: فالساعة الثانية رح نحكي عن الصور والمنشورات والمحتوى اللي منشوفه كل يوم على السوشيال ميديا
0: صح
1: السوشيال ميديا مسيطرة على حياتنا بدنا
0: حياتك
1: إيه من وين عم بتجيبي أخبارك من وين عم بتجيبي مواضيعك كوني واقعية كوني صادقة
0: هو سؤال كيف تستعملي
1: السوشيال تضحكيش على المستمعين والمشاهدين
0: مش ضحكي حدا السؤال كيف تستعملي
1: قد بتقعدي هناك قد
0: قد بتقضي ساعة
1: ساعة الصبح
0: بس عشان ألملم مواضيع
1: على فكرة أنا إذا بترك مجال شغلي وإن شاء الله لا
0: اللي كتير مؤثرة
1: لا بسكر كل قنوات السوشيال ميديا
0: معاك أنا
1: ببطل عندي
0: معاك
1: زمان قبل شو زمان يعني قبل سنة كان عندي حساب بالإنستغرام مسكر فيه بس 200 شخص فإجا شخص بيقول لي أنت إعلامية صحفية whatever بعرف شو بالندولي مقدمي إنه كيف يعني عندك جمهور عندك ناس عندك متابعين ففتحته وحسيته وكأنه إنه ليه أنا لازم أكشف حالي عشان حدا وكأنه اليوم كتير ناس كمان بيكونوا موجودين بجمعات كيفش عندك إنستغرام كيفش عندك فيسبوك كيفش عندك تيك توك كيفش عندك سناب شات كيف أنت مش موجودة على السوشيال ميديا
0: سناب شات
1: مش من جيلنا أنت قد عمرك
0: 57
1: قال لي 40 لا اللي خلقوا بعدك ب40 سنة عندن
0: سناب شات
1: فكرته
0: صار قديم
1: لا السوشيال ميديا بلشت كوسيلة تواصل واليوم صارت مكان للشغل والإعلان والإعلانات واللي بتبني أراء وتشكل أراء وتأثر على أراء ومرات كمان لتحاسب ولا تعمل ضغط اجتماعي في ضغط اجتماعي
0: هو كل برنامج كل يوم يومين نحكي على الموضوع قد في ضغط اجتماعي من وراء السوشيال ميديا يعني كمون
1: إسا شو تخيلي حالنا إسا نرجع كم من سنة لورا فش سوشيال ميديا
0: بجنن
1: يعني يا بتسمعي لك كلمة من الجار يا بتسكري الباب يعني بقولوا لك زمان مثل الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح اليوم فتحين الباب بدون ما يستئذنوا بيجوا بيأثروا عليكي بضايقوكي بحسبوكي بجلدوكي بدون ما
0: بس الشطارة ما تهتملهن
1: شو انتي من فولاذ شو انتي من حديد أثر عليهن بس رجعوا لملموا حياتهن
0: رجعنا لها بلملموا خلص الأغنية وخلصنا منها
1: لا ما انتي خلصتي السيرورة صرتي تلملمي ما احنا كل مرة منعلقها كلمة نلملم
0: ليه لازم نحلق على الكلمة
1: حبيت لأنه صح معاك حق مرقنا بسيرورة والسيرورة هاي عم بتجيبنا على محل إيجابي
0: حلوة
1: فاليوم إحنا اليوم إحنا تعبانين وعم نلملم
0: يعني عنا السيرورة ونلملم هاي الكلمات
1: خلصنا السيرورة
0: يعني بقي للبرنامج الأحد اثنين ثلاثة بقيت وبكرة أربع برامج طيب أوكي يلا سيرورة ونلملم حلو
1: لملموا حالكم
0: لملم.
1: وامشوا بسيرورة معنا وكونوا قوايا وتتأثروش من السوشيال ميديا
0: أيوة
1: طيب
0: هاي العبر هل تخدوه بالآخر من نهاية برنامج ماريا وعارين
1: لو سمحتوا ركزوا معنا وسجلوا هاي الكلام جواهر
0: لأنه طالعين بعدين
1: 072-33-55-993 على هذا الرقم عم نستنى اتصالاتكم نسمع أصواتكم الحلوة أو
0: 050-97-1321
1: شو بستنانا الصيف حابة تقولي لنا
0: خلينا عم نلملم عم نلملم زوايا
1: ومنبني برامج للصيف اللي جاي الطويل
0: ماريا بدون إجازي
1: وتعبت المسكيني
0: خلص
1: وانقطع نفس

0: Ai,
1: sai.
0: Non c'è tiri.
1: Ai, sam në zhar.
0: Ai, sam në zhar.
1: Enti mish muakbi al hadas, mish bi focus, min mbara. Alo, sabah al khair, min ma'na?
2: Sabah al khair.
1: Ya sabah al urun ful.
0: Ful yasmin.
2: Kif al hal, shu al akhbar?
1: Tamam. Ahlan, hala.
2: سليم من الناصر اللي بحكي.
1: أهلين سليم. عم نحاول نلملم ونرحلها
2: بدنا نضلنا نحاول بدنا نضلنا إن شاء الله إنه كل شيء بزبط وإن شاء الله يعني بنوصل الأولاد لأهدافهم وإن شاء الله كل شيء بزبط إن شاء الله.
1: سليم أنت اللي ابنك مسافر؟
2: ابني روح كان مسافر وروح بالسفر.
0: وين كان بيننا؟
1: بالمونديال.
0: بالمونديال
2: بالمونديال يعني.
1: روح بخير وسلامة
2: الحمد لله رب العالمين.
1: نشكر الله.
2: بس الحمد لله يعني.
1: يلا المهم انبسطوا.
2: لا انبسطوا كان شيء كثير.
1: ارتحت يعني. انت لما وصل المطار وراق وشوف
2: طبعا 16 ساعة وهو بالطيارة
1: مشوية مشوية. قديش الولاد مرات بتحسش بأهليها؟ شو مرات أغلب الأحيان قد ما تكون تحترمها بتستوعبش. يعني أنا بتذكر إسا كيف عم بحكي سليم بتذكر أهلي لما سافرت على الهند. إنه شو عبالي أنا؟
0: يا حرام يا حرام يا
1: أنا
0: داروح سافرت على الهند يعني
1: ما صدقوا إنه وصلت على البيت ورجعت. فقديش الواحد بس لما يصير أهل بيستوعب.
2: يا عين عليك شاريش فيها هاي إلا لما تتجوزي ويصير عندك أولاد.
0: أمي كانت تقول استنى
2: تشوفها يروحوا على المدرسة ويروحوا بتضلك على الصوت.
0: أنا أمي الله يرحمها كانت تقول كل وقت استني استني تيجيك ولاد بتشوفي احكيني قابليني.
1: وبس إجا الولد إجاكي من ربيكي ما إياكي كنت هيك تشايبيني.
2: الولد بكبر وكمان بكبر يعني مشاكل معك.
0: أيوة.
1: مزبوط.
0: الله يطمنك.
1: على فكرة لما باجي بقول لماريا مضغوطة بتقولي خلينا صغار. اسمعي مني خلينا صغار.
2: وانت صغار أنا مرتب يعني
1: لا وعندك سيطرة كمان يعني انت بتتحكم بس يكبروا وين
2: تبتين عكيفي انت شو بتستحلي بس يكبر نسة صغيرة يعني بس بأي عدادي لا انا في البوت الثاني
1: صح
2: بدي للبوت الفلانية لا ليش تحبي معها التلفون
1: الا
2: ليش كذا
1: نتأثر سليم وكتير ناس عم بسمعها اليوم بعده صغير وتركيه وشو عليه وبعده صغير كتير بقى منش بهاي الجملة من جيل صفر من جيل سنة ربوهن وأسسوا لأنه بعد شوي بيكبروا وبصيروا شباب وعن جد بصير عندهن رأيهن وبفرضوا شخصيتهن وقتها يمكن بصير أصعب. بقولش إنه بيقدرش يعمل تغيير الأهل وقتها بس بصير أصعب. ما حدا يقول لي الولد صغير من جيل صغير يأسس
0: الولد الصغير بس بيأسس بس بيتذكر انه بعده صغير
1: يعني صار في حالي اللي كنا هيك مجموعة وشفت الولد مش عم بيحكي صح عم بيحكي مثلا مصطلحات اللي هي مش ملائمة. الولد صغير بعده صغير لا لا فشكي شيء من قصة مش لما يكبر تصير تقولي ليش حكي وهيك
0: بس نعامله كمان كصغير يعني بنفهمه بطريقة
1: بس هي. الأسس يعني اليوم سليم بيقدرش يبلش يركض وراهن
0: لا
1: يا بتأسس من هنا بالضبط هذا المقصد.
2: أنا بشوف أهل يعني قالوا بتهدلوا قدام الناس الأولاد وهذا سببه كله بعده صغير ولا بكبر وكذا لا بكبر بغلبك أكثر لازم تعملي له حدود لازم تعملي له بركات لازم يسمع لما أنت تشكي لازم يعني لما يشكي أنت تسمعيه كمان يفهم إنه في احترام في في تصدير في يعني الشغلات الصغيرة قبل الكبيرة يعني الشغلات الصغيرة كيس النايلون شايفي كيس النايلون لما في لنا حاجة منه ممنوع تكبه حبيبي بدنا إياه يعني شغلات صغيرة لما أنت تحكي على الشغل
1: بأدق التفاصيل
2: هو بفهم إنه يعني إذا صغيرة هيك يعني صغيرة كيف التربية ما بتموت التربية منيحة
1: ولو بكي اليوم ولا نبكي بكرة
2: بالضبط لو إنه حرمتي شوي صغيرة بتربيه بتأسسيه مظبوط زي بتشكليه يعني كانوا يعني يحكولنا وإحنا صغار زي الفخارة لما بتشكليها وهي طرية قبل لا تنشف يعني أنا بتشكليها كيف بدك إذا بدك يكون لها مثلا هاي اللي بتنزل المي أو الإيد اللي فأنت بتشكليها وهي طرية كيف بدك بس
1: 100% سليم إحنا دائما بنحب مشاركاتك ودايما سمعنا صوتك واتصالك معنا
2: بشكو بجنن والصيف قدامنا، احنا بلشنا الصيف من 3 ايام.
1: احنا بحاجة لك الصيف تساعدنا وتساعد الاهل بالصيف ولا كيف؟
2: طبعا احنا بلشنا الصيف من 3 ايام، من 21 الشهر. الصيف عندنا طويل، ننتبه لاولادكم،
1: ناخذ نفس
2: سيارات.
1: صح،
2: سيارات اهم شيء، ما ننساش اولادنا في السياره، ما نلتيش بالتلفون وننزل نسكر السياره بعد ساعه، يعني
0: الاولاد مع
1: الاولاد بالسياره
0: مثلا.
2: طبعا لا تصغار، لاني بتعرف الحوادث اللي بتصير في السنه ان شاء الله ما بنشوفها ولا
1: ان شاء الله
2: ما حدا بيشوفها. كمان شطوط البحر تبوا لاولادكم وين يسبحوا وكيف يسبحوا ولما بنزلوا، كل هاي الامور ان شاء الله انه الصيف يمرق على خير.
1: مهم كتير كلامك، شكرا يا سليم، وسمعنا صوتك دائما ورفيقنا دائما ببرنامجنا،
2: دائما
1: يعطيك العافيه.
0: نهارك حلو. باي باي.
1: معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور. جوزيف.
3: جوزيف انا جاي على اساس انها زعلاني من ناريا. انا لا بدي افيق في الشغل مثل ما كنت في الشغل.
1: انا كمان مريم، يعني ماريا بتزعل
3: سبع مرات من خشومك وصل عمل تمك ترتاحي.
1: ايش
0: لازم اخذ نفس نخشومي
3: من خشومك وقتلي من تمك على عدة مرات هاي قلت الدكتور، لان انا كمان كان يصيبني ضغط انفاس. ايش بالنسبة لك، جيبي ورقة وقلم واكتبي ايش بدك. ايش بدك يعني تقدر تعملي مربعات، تقدر تعملي
1: زعلاني من الصبح يا ام جوزيف. عم
0: لا خليني في تبات من ام جوزيف. مهمي
1: مربعات، اعملي مربعات.
3: المربعات السحرية انا في الاسامي السيئات اسم اعطيني من 4 حروف بحلوا أرواحي، يعني بنطيك 4 أسامي ورا بعض.
0: يلا أعطيني.
3: مثل مثلا بدك ماري، ماري إيش بدك؟ الألف، الألف تكتب أليس مثلا. بدك تكتب إيش بدك؟ تجمعي اللي فوقاني الثالث والرابع إيش بتيروا، بطلع منهم كلمة، لازم الأخير يطلع كمان مش كلمة، اسم.
1: سارة
3: بتوفي هاي إيش أنا يعني
1: سارة مارة
3: بكون رايقة. 4-5 أسامي بعمل قبل ما أنام، 4 كل أسامي ورا بعض.
0: ماري أليس سارة ويارا،
3: حتى لحديث باسم مين، جعفر كتير صعبة وضبطت وطلعت معي
1: جعفر رامي.
3: بس انت بدك تكون معاك جعفر بتجيب العين،
0: عين
3: عامر مثلا،
0: عامر
3: جعفر صعب بس منفعش عامر لانه في ارتعد. عماد،
1: عماد
3: مثلا،
0: عماد
3: بدك تكون ردد اسا عماد جعفر كيفا فيفا جعفر كمان بيجي، مش جعفر وايش قلنا عماد بيجي فا فادي
1: من جعفر.
3: أيوة إيش الأخير إيش أجد جعفر وعماد
1: رامي
3: ردد يوم تبتك الفادي تطلع ردي ردينا ردينا هاي صار أسامي هاي بصورة دائمة. بس هذا بحط حالي بالتخت عشان أعرف أنا بسوي.
0: بعدين هون بحاول.
3: أنا يوم تمجوزت كنت بسنة 59-19 سنة فوت عندي أقول لك يعني اليهود. أنا كنت ببنيامين ساكني.
0: تمام واو.
3: كنت ببنيامين
0: حلوة ساكني. بنيامين.
3: أنا يهود.
1: 17 سنة.
3: المستجر عندي يهود. كله عندنا هالزوافة هالمندلينة العنب شو خضرة بنيامينة
0: حلوة بنيامينة
3: كانوا يلاقوني ياخذوني دلوني على الدكاكين هني وياخذوني اجي عندن يعمل يعني يوم السبت كمان فرحة وجبوني يعني كتير كانوا مناح معاي لحد بايش انا بعرفش كبات انه في كبات قليم عندن وإشي احنا ما كانش عندنا شيء لكبات قليم
0: كان في 59
3: انا سجلتني الين عند بخار هي مالكة بخار سجلتنا اروح اتحكم بعندين مدام نحن هنا انا لا افرجيك قديش يوم ما كنت ما اشوف حالي الا جايني سطل مندلينا من بده ياكله انا لحالي
0: مالكة من مالكة
1: من برخة
3: صدقيني والعنب داير ما ينضر البيت تاعي وين انا ساكنة ويوم ما تسهلت يعني رحت على حيفا قعدت 10 سنين بحيفا
0: وين بأي حالة بحيفا
3: من
0: بالكبابير
3: ابو علي القزب
1: من بنيامينة
3: لحكبابير حتى بالمدرسة هناك مدرسة اللي هذا يعني بس تخلفت هناك من أول
1: ومن حيفا لوين رحتي؟
0: عن ناصري
3: إسا أنا شايفة كان عندي يعني جيران من حيفا وكنت أتعلم هناك يعني أتعلم
1: إيش كانوا يجيبوا لك؟ مندلينة؟
3: هذا الحس السابع بلشت أتعلم فيها ما كملتش لأنه بلش يجيني أولاد.
0: تعلموا مدارس حيفا الأولاد؟
3: تعلمت عبراني يعني تعلمت عبراني وفتت عام تعلمت أخرى 6 أشهر طبيخ مع اليهود. ما عجبني شو أولاد قال طبيخ يهودي.
1: أدي أنا كثير كان ذاك مصطلع أدي خلفتي أولاد؟
0: شو كنت تطبخي لهم؟
3: 10 أولاد عندي.
0: اسم الله
3: أنا عندي 3 أولاد ولا ولد عندي. ولد بحيفا ولد ببريطانيا بنت ببريطانيا ولد الثالث راح كفر يسيب مع أنه عنده دار 200 متر فوقنا. أنا إسا أنا وبنتين هون بالدار لحالة 3 طوابق.
1: اسم الله
3: الله يسهل علينا مش مهم
1: الله يوفقهم.
3: بس أنا المضبوط بدي أقول لكم أو كمان أسويكم
1: عدوا تبخيل الملوخية تبعتك.
3: كنتوا تحكوا بالنسبة عن الحزن وعن
1: عن ماريا لليوم ما أخذ الحزن معها عمد عم تلملم حالة.
3: يكفينا الشر على ولد أو على جوز أو على
1: لا لا سمح الله تعب تعب الحياة
3: حاسة المسا الإنسان ينسى هاي حاسة عشان الإنسان ما يموتش ورا التاني
1: فهمتي ما يحطش بقلبه فيه حاسة نسيان
3: يوم ما تنسى خلاص
1: انسى كب ورا ظهرك
3: كل يوم الميت بنتسى رمية حجر وإحنا لازم نحط بقلبنا.
1: وأنا بالنسبة
3: بتقولوا لي الشهيد ما الشهيد أنا بيتي كان كله حاطة فيه من الأشغال اللي بشتغلها. أجت الست بنتي من بريطانيا يوم أنا بعرفش كنت عند الدكتور رأيت هاي بكل الأغراض اللي كانوا يصوروا فيه مين ما يجي والأخرى
1: يمكن هي كان نيتها يمكن كان نيتها تساعدك
3: كل يوم مشوال كبته بالمزبالي
1: بس يمكن كان يعني بدها تساعدك فاهمي
3: تأسفت بالآخر
1: تأسفت المهم تأسفت
3: بالآخر بس قلت لها يما الشهادة قالت لي الشهادة حطيتها بر ورا الميجة أنا ما لقيتهاش زتتها تأسفت إنها زتتها. طب أنا يعني كل إيش نسكتي بس هاي الشاهد على كل حال مش أنا بصح برضه وإن شاء الله بتكون الدنيا منيح عليكم بدي أحكي لكم قصة الفراط هدول تنتين عشان تفش خلقكم. هاي صارتين بيلعبوا بمطبخ عند واحدة لقوا إنه في مرتبان زيت نطت واحدة عليه
1: ماريا ركزي
0: نطت واحدة عليهم في مرتبان زيت
3: واحد من نطت على هالزيت صارت تعمل بتمايك ما لحياتش أعزب بزيت ديلي حتى الديلة صارت تمصي تمصي كيفت نزلت ركبت بين واحدة تاني كان مقطوع ديلة هديك اللي بعدين ضلت تستنى تشوف شو بدها تساوي تمص ديلة ما تلاقيش تمص بعيبات ما فيش نتيجة تقول الله يقطع هيك زيت حرق بطني وحرق معدتي الذي ليس هذا كله ذنب زيت الرامتي قصر بالزيت لا حركة يا عمتي
1: شكرا كتير كتير يا ماريا
3: بارتش انك تكوني زعلاني
0: انا مش زعلاني تعبان
3: يعني فضل انت وعرين ورامي
1: يعني انا بشتغل على حالي كتير كل يوم افيق متفائلة
3: احسن اشي التفاؤل
1: يلا
3: والحزن كبي برا يا بنت الحلال
0: خلاص خلاص رح اجيب بقى
3: يوم انت تحزني على حالك
0: انا مش حزينة
1: ابوك منيح ابنك منيح كل الناس منيحة
0: ممنوع اتعب
1: لا مش سيري
3: الا جبار عبريت بكلالش اني لمات عبريت
0: ماتك ببين يمينة
3: بكل عمو بموتي
1: شكرا شكرا يا ام جوزيف واحنا بنحبك كتير كتير يا غالي
0: نقدرش بدونك ام جوزيف
1: شكرا يا غالي. طيب احنا طالعين لفاصل اعلاني روبي روبي روبي روبي روبي فاصل ونواصل
4: امريكا ترحب بكم
5: المكان اللي كل الاحلام تتحقق فيه
6: مونديال 2026
5: في امريكا وعلى مكان
4: واحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لاكبر المباريات في التلفزيون والراديو
4: وايضا في الموقع وفي كان بوكس
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح
8: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان
13: نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن برنامج مريا وعريم.

0: بالساعة الأولى من برنامجنا اليوم حكينا عن صورة بسيطة اللي قدرت عن جد تلمس آلاف الناس، وهذا الإشي بدل إنه لحاله بذكرنا قديش الصور والمنشورات اليوم صارت جزء من حياتنا، وقديش السوشيال ميديا صارت المكان اللي بتوصل من خلاله القصص للناس. بس بنفس الوقت شو ماريا كمان؟
1: السوشيال ميديا مش بس مساحة نشارك فيها صورنا وأراءنا، صارت كمان مساحة للأحكام وللضغط وللجدل ومرات للمحاسبة.
0: واليوم
1: بعد النشرة الإخبارية
0: على قناة مكان
1: مكان توكس، برنامج مكان توكس،
0: ورح اللي رح يطرح
1: سؤال يمكن كل واحد فينا سأل حاله، وهو هل السوشيال ميديا حررتنا ولا حطتنا تحت رقابة مستمرة من الجمهور وترند وراء الناس؟

0: السوشيال ميديا حررتنا ولا قيدتنا، وبعد نقاش كتير أوسع رح يكون اليوم على مكان توكس على بعد النشرة الإخبارية
1: على
0: قناة مكان. وعشان نحكي أكتر عن الحلقة وشو رح يكون فيها اليوم، رح أسمعكم مقطع ومنكمل مع ضيفتنا المميزة اللي هي جزء لا يتجزأ من برنامج مكان توكس، مقدمة البرنامج جوانا أشقر. بس خلينا نسمع بالأول جزء من برنامج اليوم.
2: قبل نبلش الحلقة اعملوا لها لايك
3: وفعلوا الجرس، لأنه الليلة في كونتنت حساس شوي.
2: حساس؟ مش تحجب لنا يا الخوارزميات؟
3: خايفة على الريتش؟ الخوارزميات بتدعم إثارة الجدل، تقلقيش.
2: زملاء عضمانتي، جهزوا حالكم على الإكسبلور، لأنه حلقتنا اليوم عن السوشيال ميديا، ومع هيك ستوري بدون فلتر والرياكشنز بدون إيديتنج والحكي مع علي شادوبان، لأنه ببساطة هذا مكان توكس.
0: صباح الخير جوانا أشقر.
4: صباح الورد.
0: يا
1: صباح. شو الأخبار جوانا؟
4: مشتاقتلكوا كتير، كيف أنتوا؟
0: إحنا مناح، دحلين بهاي الدنيا،
4: بحب حماسكم للحلقة.
0: جوانا الصراحة
4: كل حدا بيتابع مكان توكس عن جد لازم يتحمس، لأنه الحلقة اليوم راح تكون كتير
0: بحس أنه خاصة إلك راح تكون
1: صح.
0: واو،
1: عشان السوشيال ميديا.
0: جوانا أنا بعرفك من السوشيال ميديا.
1: مش بس عارين، تعال نحكي
0: بس صراحة. انا شفت وجهه وفيديوهات.
4: لحظة
0: انا انكشفت لجوانا بالديجيتال لما كانت جزء من طاقم مكان،
1: مظبوط،
0: والسوشيال ميديا وفيديوهاتها غاد
1: صح
0: ولا لا؟ كان في إلك مثلا شغل قبل الميديا، قبل السوشيال ميديا، قبل الانستغرام، قبل الفيسبوك؟
1: اكيد.
4: طلع هي مسيرتي، يعني إذا نحكي بشكل شخصي، فهي أنا يعني كان في إلي تجربة قبل مكان ولكن قصيرة، بس الواحد يعني أنت عم
0: مش عم نحكي على مكان، عم نحكي على السوشيال ميديا.
1: صغار فيها كتير
0: سوشيال ميديا كل الوقت، كانت يعني تبرزي فيها شغلك ولا كان ممكن بطرق تانية تبرز شغلك؟
4: أنت عم تحكي واحد اللي تخرجت دغري، خشت في المجال، فكان أول باب بوجهه هو العالم اللي عم بيتطور، اللي هو كل عالم الديجيتال وكل العالم تبع السوشيال.
0: هذا اللي قصدي عليه،
4: لما أنت بتطلع كطالبة جديدة لعالم اللي هو عم يتطور، فهناك بنات بالأساس.
0: هذا اللي أقوله، أنه جيل جوانا وخاصة بعملها وشغلها فقسوا دغري للسوشيال ميديا، هيك بيطلع الواحد من البيضة وبلاقي حاله بالسوشيال ميديا.
4: ومش هوين؟
0: لا
1: عن جد مش هوين. أنا حاسة حالي أنه كله بالسوشيال ميديا، وكله صار مؤثر، وكله صار كتير هوين.
0: ما بدك تتميزي هناك كمان، وبدك تكوني مهنية كمان، وبدك تعطي محتوى كمان، وبدك يعني تكوني غير عن
1: يعني. بس أنا شعوري لما بقلب كل الدنيا هناك،
0: وهذا شو بيقول يعني؟
1: مش عارفة كيف بعدني اطلع على الموضوع. انت بتعرفي رايي بالموضوع ده؟
0: طيب احنا كل الدنيا بتكون بالمدارس، كلنا بنتصرف صح؟
1: لا،
0: كل الدنيا بتكون مسافره، كلها
1: لا يعني ده هوين الواحد، كانه حاسس انه هوين الواحد يكون بالسوشيال ميديا.
0: كتير صعب، كتير متعب.
1: مش عارفه
0: جوانا،
4: انا معكم، انا مستمعه.
0: كيف علاقتك بالسوشيال ميديا؟
4: انا بفهم ماريا وبفهم كمان جيل اليوم، وبالفعل هاي واحدة من الحلقات النقاش اللي راح تكون في الحلقة اليوم. كمان هي كل هل يعني قديش عن جد اللي احنا عم نشوفه على السوشيال اليوم هو بعكس الواقع؟ طبعا هذا تساؤل اللي كتار منا عم بتساءلوه، وفي عليه جدل واسع. وكمان هل كل مؤثر هو صانع محتوى، وهل العكس صحيح؟ هل اليوم إذا أنا بتابع حدا فهذا بيعمل مؤثر؟ وهل صانع المحتوى هو شرط يكون مؤثر؟ ففي حلقة واسعة اليوم طبعا مع ضيوفنا الأعزاء المميزين راح يكونوا في البانل، راح تناقش هذا الموضوع.
0: في حلقة واسعة وحلقة مفقودة عنا إحنا الجمهور اللي عن جد مش عارف يستوعب، والإشي عم بتطور وبزيد، وحياتنا عم بتسيطر عليها السوشيال ميديا، وماريا بتقول إنه لا، بس أنا بفكر إنه كل شيء عم نتلقاه من هناك، مواضيعنا، تأثيرنا، حياتنا،
4: جدولنا اليومي،
0: كل
4: الأجندة اليومية اللي إحنا بنتعائل، الأخبار اللي نستقيها اليوم، هي العناوين يعني أنت بتلاقيها في السوشيال. أنت بطلت تفتح الراديو،
1: بس في كتير ناس عم بيفتحوا راديو. لا بس كتير يعني مزبوط. عم بشوف المستمعين عم بيفتحوا راديو، بيحضروا تلفزيون. هل يعني مجبورين يفتحوا؟
4: إحنا عم نحكي على فئة الجيل، يعني الجيل اللي
1: هون تعال نحكي إنه فئة جيل معين، مش كل فئات الجيل.
0: بس هذا الجيل اللي عم بيسيطر على،
1: بس كل فترة في جيل اللي بيسيطر، هو بيسيطر على ترند، هو بيسيطر على
0: يا عمي تمام زمان كان في ترند إشي اسمه تلفزيون كان
1: بس يعني هذا موجود
0: تمام بس اليوم السوشيال ميديا يعني. اللي هي ترند اللي جيلنا عم بيك جيل كبير عم بيكبر عليه فيه كتير جوانب
1: فيه كتير جوانب
0: ما عندناش سيطرة عليها التلفزيون عندك سيطرة عليه
4: وراح أضيف لكم إشي اللي هو بنظري بخوف كمان أكتر ممكن إنه هذا الحديث كلياته إذا بدنا نحكي له كمان 10 أو 15 سنة لقدام يبطل كمان إله واقع يعني أنت عم بتروحي كمان على إشي اسمه virtual reality يعني ممكن لا التلفزيون ولا السوشيال ولا الراديو ولا إشي يكون إله يكون بعده يعني
1: موجود
4: إله خاص
0: مريا التلفزيون في إله موظفين في

0: ده اختيار.
1: انت مع مين؟
2: ماريا مظبوط انت بتحكي، بس تنسيش انه اذا انت بتكيش تشوفي هذا بقولش انه انت مش راح تكوني على علم. يعني مثلا كل الجيل تبع التيك توك، حتى لو احنا رافضين فكرة التيك توك، بس في شو تعملي؟ يعني انت حواليك في ناس اللي هي عم بتجيب ترندات، عم بتجيب مشاكل، عم بتجيب بلا مؤاخذة كمان فضايح اللي عم بتكون متواجدة هناك، وانت عم تعرفي فيها حتى لو انت رافض هاي
0: 100% بوافق.
1: شو رايكم؟ انا بعرفش اخر فضيحة موجودة بالتيك توك. شو رايكم؟
0: طيب بقدر احكي لك شغلي، انا ولادي 5 سنين و6 سنين مش موجودين على التيك توك، تمام؟ ليش مروحين عارفين كل الترندات وسمعين كل الأغاني
2: والرقصات
1: من أصحابهن؟
0: حلو. فيمكن أنا مش هناك بس غيري. طب إحنا عايشين بمجتمع، شو أنا عزال وأعزل أولادي؟ ما بيروحوا على المدرسة وبلتقوا بالصف، وصف أول بروح لي حافظ كل الأغاني وكل الرقصات وكل الترندات، ولو بديش فجأة بقول لك مثلا ابن أخوي بده يعمل تاكو إسا بعرف شو أكل مكسيكي بين بالتيك توك، طب أنا ابني كان
2: مثلا
0: في ملان شغلات أنا بديش إياها، بس إحنا عايشين بمجتمع
1: تمام.
0: مجتمع كامل عم يحضر.
1: إذا المجتمع عم بيعمل إشي مش مزبوط لازم أكون جزء منه.
0: ما أنت جزء من المجتمع.
2: لازم أكون جزء منه، بس لازم نفهم إنه اليوم الرادع عم يكون الإفكت تبعه أضعف من قبل، والعكس. وبدي أقول لك إنه العكس صحيح، اليوم السوشيال إذا إحنا منشغلها بشكل مظبوط. بدي أعطيك مثال المظاهرات اللي كانت قبل كم من شهر في سخنين، فهي الموتيف تبعها هو طلع من السوشيال، هو طلع من السوشيال إلى الشارع، بس هو انتشر عن طريق السوشيال. ففي عندك كمان عندك كمان الخير وعندك كمان الشر في هاي الآلة، في شو نعمل؟
0: معي 100%
2: مجبورين نختار، بس
0: سيف ذو حدين زي ما بيقولوا، وإحنا علينا إنه نعرف نستغله صح. جوانا أنت بالسوشيال ميديا عم تستغلي هاي الإشي لمنصة اللي هي كتير كتير مثلا بالذات وقت الولادي أنا كتير حسيت وتعاطفت مع كل شيء قلتيه، والإشي شجعني هقوم ووقف على إجري. قديش مهم إنك أنت تيجي بتكوني بتعرفي شو بديش أسميها مؤثرة، بس يكون عندك محتوى اللي يغذي المخ.
2: اولا انا بسميش حالي يعني مؤثره، فيش حدا يعني بعرفش قديش ممكن الواحد يوصل لدرجات من فهم او انه يكون مفضي حاله، مش 100% مليون بالمية عشان يسمي على للمنصة هاي العالم لهذا العالم عشان يكون مؤثر، لانه بدها استنزاف كبير. بس انا باللي بحاول باللي بعيشه باليومي وبالواقع تبعي، إذا بشوف إني بقدر أفيد ولو 1% من جزء الزميلات والزملاء اللي بعرفهم على السوشيال، فأنا هاي بحسها كرسالة اللي ممكن أوجهها. مثل أعطيتي مثال اللي هي مثلا أنا جاي من عالم الرياضة كمان، فكل إشي خاصه باللي مرقته من ناحية ولادي لكيف أتصالح مع جسمي وكيف أمرق جسمي عملية التشافي عن طريق الرياضة والتمارين الصح، بحاول اني انا امرقها بالطريقه اللي انا بامن فيها.
0: جوانا بعد ما خلفت وطبعا كانت انسانه كثير محافظه،
1: يعني جزء من الاشياء بتابع جوانا لانه بحسه ملائم، بحسه حلو فيه،
0: بحسه
1: اشياء مقنع، وفي عنده ادد فاليو
0: صحي.
1: بس في اشياء يعني فهمتش ايش لازم اتابعها واطلع عليها.
0: خدي
1: يعني
0: نفس، اعطي جسمك وقته، اصغي له، كملي اشتغلي على حالك.
1: لا بس اللي عم بحاول اقوله،
0: جوانا اللي هي مدربه وعارفه شو عم تعمل، جسمها ما مشيش زي ما هي بدها ومش بالخطوه اللي مشيها.
1: وكمان ما تنزلتش، الحلو بجوانا انه كملت
0: في
1: كل
0: سيرورة.
1: الوقت في سيروره ونحن متابعين السيروره، فهذا محتوى انا بحب اتابعه، فهذا محتوى بيعطيني.
2: هذا ريكورد، هقول لك انه انا هذا بقولش انه ما كانش في انكسارات
1: طبعا
2: ما حكيت او يعني
0: بس هذا اللي انا بدي اياه جوانا، انه انا بدي الانكسار لانه كل شيء عم بشوفه حلو، كل شيء عم بشوفه لافي دافي وهيك كله تمام وكله، فجاه لحظات الانكسار منصورهاش، وهذا الاشي بجيب اكتئاب للمتابعين.
2: شخصيا لحظات الانكسار تبعتي هي
1: خاصه
2: بدي اقول لك مؤجله لفيديو قادم، بس يكون كيمو معطيني الوقت اني اشتغل على الموضوع. بس مضبوط انا بوافقك انه احنا العالم الوردي اللي عم نجرب انه نورجيه هو
0: من وراء
2: عم يفوتنا على كثير
0: كماليات وجماليات
2: وتوترات. مضبوط اللي احنا عم نحس حالنا دائما في نقص. إلي شخصيا أنا بقول إني عم بحاول بدل ما أورجي الكماليات والجماليات بالواقع مثلا بتجربتي، أنا لا، أنا عم بحاول إني أشجع، وفي بنات بتوجهولي يعني على الدايركت اللي بيسألوني وبجاوبهن مثلا على كل موضوع الانفصال العضلي انا ولا مره حكيته، احنا عم نتوسع بس

0: بس بحاول
1: لا
0: اني
1: مهم.
0: اجيب الواقع واني ادعم بلا بطريقتي، حتى لو مش عم بورجيها بشكل مباشر على السوشيال. وانا بقدر كل بني ادم اللي هي او بني ادم مؤثر او صانع محتوى او موجود على السوشيال، اللي هو مش بس بدي اقول شوينج اوف للعالم انه شوفوني وسووني، انما كمان وراء الكواليس يعني بلا هو بيحاول يساعد الاشخاص اللي بتتوجه له
1: أخلاقي
0: بالمجال تبعه. فأنا بحس انه هذا هو التأثير اكثر من ما اطلع على ستوري واورجي.
1: مهم، مهم
0: حلو
1: كتير،
2: حلو.
1: توسعتي، بس هذا الاشي بخلينا نستوعب أكتر من وراء هاي الشاشة أو هذا الفيديو شو عم بيكون وشو عم بيصير، وفي قصة إنسان اللي كمان عم بيعطي من وراء الكواليس، من خبرته، من مجاله، من وقته، يعطي ويدعم وينصح كتير أشخاص موجودة.
0: 100%.
2: جوانا، أنت عندك يعني الفقرة تبعتك بمكان تغص هو التقرير الاستقصائي. شو طلع اليوم من التقرير؟ أو هيك شوي تعطينا لمحة صغيرة
1: أو عن شو عنوانه كان؟
0: لا بدي أعطيك كل موضوع اللي هو رح يكون شوي الجانب الثاني الجدلي بكل موضوع السوشيال ميديا. أنا أخذت الموضوع تبع اليوم لما إحنا أصحاب مصالح بدنا نتوجه لفلوجر أو لشخص اللي هو عنده عدد متابعين كبير ليعمل دعاية، فقديش إحنا عم نحكي على مقابل مادي عشان يجي إكس أو واي أو زد يعملوا لي دعاية.
1: 5,000 و6,000 و7,000
2: في أكتر.
0: بدي أصدمك إنه ممكن يوصل كمان
2: أكتر بكتير،
1: ويمكن على ستوري
2: بتعلق
1: اللي
2: منه قد عنده متابعين
1: 24 ساعة وكم من
2: بس بعده بجاب يعني عن جد بتقدر تحكي لنا يعني إنه اللي دفع نقول إكس مبلغ كبير
1: مثلا جاب مدخول قديه
2: المردود، يعني اللي هو استثمر بالإكس مبلغ قديه هو بالآخر اليوم كان عنده ليدز. جاب له ليدز، بس ليدز ولا جاب له فعليا مصاري؟
0: لا ما هو حسب انت شو نوع المصلحة اللي انت فاتحتيها، ممكن يجيب لك ليدز، ممكن يجيب لك زباين اللي هن على أرض الواقع
1: مبيعات.
0: الإشي جدلي، الموضوع جدلي جدا. يعني من الفكرة الأساسية، هل أنا بحاجة إني يعني هل أنا عم ببالغ إني أطرح إنه أحط هيك مبلغ عشان بني آدم يجي عمل لي دعاية، بالمقابل قديش أنا راح أجيب مكسب من هذا الموضوع؟
1: موضوع
0: في
1: يعني
0: ناس اللي بلائمها، في ناس اللي بلائمهاش، في ناس اللي بقول لك أنا بقدر مثلا بألفين شكل إني أعمل دعاية ناجحة وتجيب لي، وفي ناس اللي بتقول لك لا، مثل ما أنا بروح مثلا بحط كامبين اللي هو ممكن يكلفني 50 و60 و70 ألف، فممكن أنا مستعد إني أحط هذا البادجت.
1: جوانا كيف بتشتغلي على هاي الزاوية؟ بدها مجهود كتير كبير لحتى تقدري تحللي هاي وتفككي وتفهمي.
2: في معها طاقم غير هاي طاقم
1: لا بس كامل. انه يعني بدك مخ مفكر يعرف ياخد ويشمل كل هاي الجوانب لحتى يقدر يجيب
2: لك يعني.
1: المرة مش نقصة جوانا مخ. جوانا
0: نعم.
1: شوقتينا اليوم مكان توكس عن السوشيال ميديا من عدة جوانب، وانت ماخدي فقرة كتير كتير مهمة. نعرف هدول المؤثرين لما باخدوا مبالغ على قد كبيرة قدي عن جد ساعدت صاحب المصلحة أو صاحب الإعلان، فهذا الإشي كتير مهم وشوقتينا نعرف أكتر تفاصيل. اليوم مكان توكس قناة مكان بعد النشرة الإخبارية الساعة 8 موضوع السوشيال ميديا. شكرا جوانا.
2: شكرا جوانا،
0: عفوا إلكم،
1: بالنجاح ورح نكمل
0: انتبعكم. استمتعوا بس أنا رأيكم.
1: أكيد
2: شكرا.
1: أكيد
0: حبيباتي.
1: باي باي
0: باي باي
1: بالنجاح.

0: معنا اتصال هيك سريع واخير لبرنامج اليوم. الو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: اهلا
2: نور.
1: جاكلين بتحكي.
0: هلا جاكلين. احنا متعودين تبعتي لنا رسائل.
2: صح.
0: تجربتي اليوم
2: طلبت لنا.
1: الله يسعدكم يسعد صباحكم.
0: محلى صوتك ومشاركتك
1: حبيبتي. انا كنت بدي اعقب بالنسبه للحاضنه.
0: طبعا.
1: انا كتبت امبارح انه انا الي 15 سنه بشتغل مقابلات. وبالفعل يعني لازم يكون مشاركه، لازم يكون، مش لازم الواحد يتطلع من اي جي، من اي دين، من اي قوميه، احنا كلنا بشر يعني.
0: حلو، كل الاحترام. جتلين يعني انت باي منطقه بتشتغلي؟
1: بشتغل عند يهود وزي عيلي الي يعني. محلى. هم بيحترموني بحبوني زي بنت لهم يعني، وانا نفس الاشي يعني.
0: كل الاحترام. جاكلين قديش صار لك بهذا المجال؟
1: 15 سنة.
0: بسم الله. وقديش بتحسي مسؤولية كبيرة لما الناس تيجي بتعطيكي أغلى ما يملكوا اللي هن أولادن، وبتحسي إنه هاي أماني بإيدك؟
1: طبعا طبعا بحبوني وأنا بحترمهم وبحبهم وعندي إياهم يعني زي أهلي يعني. عارفة شو يعني 15 سنة؟
0: عائلي
1: يعني. أنا بديت معاهم بعد ما إني ماتت بشهر. يعني المرة اللي أنا بشتغل عندها يعني إمي بحكي معها، بتحكي معي، بتفضل الشغلات اللي بجوز لبناتها بتحكيهاش، وانا نفس الاشي.
0: ما احلى
1: يعني. كثير كثير
2: بالاخر نحن بني ادمين يعني. يا جاكلين بالاخر نحن بني ادمين وبنحب اللي بحبونا واللي بحبونا بنحبهم.
0: هذا مجال جدا حساس اللي فيه، وانت بتكوني يعني حاضنه للاطفال.
2: مش بس حاضنه بشكل عام يعني. نحن بشر، نحن بالاخر بشر.
1: تطلع على عربي مسلم
2: باي مجال إن كان يعني.
0: بس مهم نسمع هذا الصوت، ما ناخذش ولا شيء كمفهوم ضمنا. جاكلين اللي انت هسه عم تحكي يمكن الك عادي، يمكن انت عايشه مع عيلة، يمكن انت مرفقيتن بيحترموكي، بس هذا مش موجود بكل بيت، ويمكن انت عندك جارك.
2: لانه بنعرفش لانه في
1: انا مش مع عند عيلة، انا عندي 7 و8
0: لك يعني. انك انتو حاسين كعيلة، هذا المقصد. بس هذا مش مفهوم لإلك، لجارك، لحارتك، لمجتمعك. فمهم نسمع هذا الصوت.
1: لا لازم نسمعه، لازم لازم. احنا لازم نكون هيك، انه ايد واحدة. مش لازم انه نفرق بين عربي يهودي، مش لازم نفرق بين مسيحي ومسلم. احنا كلاتنا بني ادمين. لما الانسان بحب شغله
0: كل الاحترام. كل الاحترام. جاكلين شكرا كثير لاتصالك. شكرا.
1: يسعدكم، يسعد صباحكم، بحبكم كثير.
0: واحنا كمان. باي باي. معنا كمان اتصال بس معناش غير نص دقيقه. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا، معنا وقت كثير قليل. مين معنا؟
3: حوريه.
0: هلا حوريه.
3: شو الاخبار؟ بدي احاول بالنص دقيقه اختصر جدا جدا جدا جدا جدا. اول شيء بدي ابعث تحيه اجلال واكبار للقائد اللي بجنن رفيقي وصديقي أبو السعيد محمد بركة، وبدأ أقول له يا جبل ما يعزك ريح.
0: أوكي، وشو بعد يا حرية؟
3: بعد بالنسبة للسوشيال ميديا، أنا عندي كتير متابعين، بس أنا لما بعمل دعاية لمحل أو لأي مصلحة ولا مرة أنا بتقاضى أجر ولا بطلب أجر. لما أنا بنفست من محل، أنا لما بنفست من محل بحس إنه بيستاهل إنه يتطلع الضوء عليه.
0: كلمة حلوة.
3: أنا بسوي كلمة حلوة بتدرش.
0: حرية، قديه عندك متابعين؟
3: أنا عندي بالإنستغرام حوالي 20,000 متابع.
0: حلو.
3: بالفيسبوك عندي حوالي 30,000 يعني. حلو. عندي 6,000 صديق، بس ما عنديش إمكانية أستوعب أكثر.
0: بس قديش عم تستغلي هاي المنصة لأن أنت دايما تحكي وتعطي كلمات حلوة لناس اللي ساعدتك وبدون مقابل كمان.
3: أنا عادة بحكي على الأمور الحياتية، إذا عندي إشي أنصح فيه من تجارب خاصة أنا بحكيها. بس هلا شوي لروح الدعابه بدي احكي على ال
0: فش. بطل معنا وقت يا حوريه، بدنا نحاول. بركي تتصلي لنا بكره.
3: بس جمله اخيره، انه بالنسبه للمونديال لا تستهينوا بقى على اي فريق. انا ايش ضحكني كثير لما مشجع اردني قال اذا الجزائر
0: نادوني سوسو، كل الجزائر نادته سوسو.
3: مش بس الجزائر وغير الجزائر، انا بدي اقول يا عمي
0: صح.
3: ما تستهينوا باي فريق، ممكن الرابح يخسر، ممكن الخسران يربح.
0: صح. شكرا يا حوريه. شكرا يا حوريه.
2: باي حوريه.
0: طيب احنا شكرا لكل مين تابعنا وكل مين رفقنا, شكرا مين بعت لنا واتصلنا
2: ومين ما قريناش
0: بكرة رح نعطيه فرصة. شكرا ماريا دبينا,
2: شكرا عرين بسول,
0: شكرا رانيا رشاد ابو نمر كانت معنا بالانتاج, ريتا نادر تيودوري كانت معنا بالراديو المصور, والروبي كان معنا بالهندسة الصوتية. تابعونا بكرة بنفس الموعد 10-12. باي باي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: لشتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: هدم منزل شيد بخلاف القانون في مصمص، الائتلاف يسحب قوانينه من الكنيسة على الرغم من التقارير حول صفقة مع الأحزاب الحريدية، مراقب الدولة يحذر من فقدان إسرائيل لاستقلالها في قطاع الطاقة، حملة شرطية في إفنيل ضد زواج القاصرات، وأجواء ليلية صافية بوجه عام.
4: راديو مكان الأخبار.
8: 12:00 في أورشليم القدس. مستمعين الكرام، إليكم نشرة أخبار المنتصف. قامت اليوم سلطة أراضي إسرائيل بالتعاون مع الشرطة بهدم منزل شيد بدون ترخيص على أراضي أميرية في قرية مصمص، ويشير مراسلان هيئة حرب وتامر الكيلاني إلى أن الهدم نفذ بعد مداولات قضائية استغرقت 10 أعوام. على الرغم من الأنباء حول صفقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والكتل الحريدية بشأن دعم متبادل لمشاريع قوانين، إلا أن الائتلاف الحاكم سحب مشاريعه من جدول أعمال الكنيسة اليوم. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن الحريديم يشترطون أولا بدء إجراءات عملية لدفع القوانين التي يرغبون في سنها: قانون أساس، تعلم التوراة، ومنع اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. حذر مراقب الدولة أنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في قطاع الطاقة على الرغم من اكتشاف كمية كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة. وجاء في تقرير أصدره أن احتياطي الغاز الطبيعي قد لا يكفي للاستهلاك المحلي، بحيث ستضطر إسرائيل إلى استيراد الغاز في غضون 22 عاما. ويشير مراقب الدولة إلى أن نصف كمية الغاز التي أنتجت سنة 24 تم تصديرها إلى مصر والأردن. داهمت صباح اليوم قوة كبيرة من الشرطة وحرس الحدود بلدة إفنيل الجليلية، وأوقفت على ذمة التحقيق أشخاصا ضالعين بحسب الشبهات في تزويج قاصرين وقاصرات بخلاف القانون. وتبين أن حفلة زفاف أجريت في العادة في ساعات الصباح الباكر، ومنع خلالها من إدخال الهواتف المحمولة.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم السبت المقبل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
9: يلا
4: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
3: نوم من طارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
4: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
10: بعد ما تطلع له اياها نشوي قال بنفع تطحن لي اياها.
9: نحن جوعانين وجاهزين.
11: اللحمة فظيعة.
9: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: هدم منزل في مصمص لعائلة أبو شهاب، سنكون هناك بعد قليل بعد التحركات الشعبية التي كانت من أجل منع الهدم وأيضا المسار القضائي. حدث ما توقعته العائلة وطبعا حدث الهدم، سنكون هناك بعد قليل. موسي راز يعود إلى الحلبة السياسية، منافسة قوية بداخل حزب الديمقراطيون في الانتخابات الداخلية. طبعا موسي راز المعروف بانتمائه لميرتس الآن يترشح في الانتخابات الداخلية لحزب الديمقراطيون، طبعا الحزب الذي يدمج ما بين حزبي العمل وحزب ميرتس. سنكون مع مؤتمر مركز السلطات المحلية وتصريحات فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، وأيضا ما حدث بينه وبين بيني غانتس في هذا المؤتمر. أسئلة كثيرة حول القائمة المشتركة الثلاثية، تذمر في الجبهة، طبعا مصادر تتحدث عن تذمر بداخل الجبهة بسبب عدم التقدم في المفاوضات الثلاثية، والسؤال من يعرقل ذلك؟ واليوم توقعات بشلل الحركة السير في عدة مناطق عصرا، احتجاجات طبعا الحريديم وأغلاقات مرورية كثيرة، وسنكون أيضا مع الزاوية اليومية كأس العالم 2026. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، لينا شحادة رزق أنتجت حديث الظهيرة، حندهان في الهندسة الإذاعية، ريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. أهلا بكم مستمعينا، رأسا إلى مصمص وهناك يتواجد مراسلنا تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر، إذن هدم منزل عائلة أبو شهاب في مصمص.
1: نعم بالفعل يوسف، بعد أيام من الاعتصام الشعبي والانتظار الذي كان مشوب بالكثير من القلق، بدأت عملية الهدم قبل قرابة الساعة. منزل، طبعا عملية هدم منزل عائلة أبو شهاب أحمد أبو شهاب إغبارية في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى القرية. طبعا خلال هذه اللحظات وأنا أتحدث معك أشاهد ثلاث آليات تقوم بعملية هدم المنزل، هذا المنزل المأهول الذي يضم ثلاث عائلات مكون من ثلاثة طوابق. طبعا في هذه اللحظات أيضا يشهد محيط المنزل توتر بعد وصول آليات الهدم، وأيضا خلال عمليات الهدم كان هناك مئات من المعتصمين من أبناء مصمص والمنطقة منذ أيام تضامنوا مع العائلة قبل أن تبعدهم الشرطة عن محيط المنزل لتبدأ أعمال الهدم. شاهدنا كذلك الجرافة التي كانت بمرافقة الشرطة كانت تفتح الطريق من أجل مرور الآليات الكبيرة وتقوم بإزاحة وإزالة والإضرار بالمركبات التي ركنت على جانب الطريق بطريقة يعني أثارت استغراب من تواجد هنا. مركبات المواطنين العزل الذين لا علاقة لهم بهذا الهدم تم أيضا الإضرار فيها. تقول عائلة أبو شهاب أن المنزل هذا يؤوي ثلاث عائلات ويضم أطفالا ونساء وكبارا في السن، مؤكدة أنها خاضت معركة قضائية استمرت سنوات طويلة للحفاظ على هذا البيت، وأنها كانت تنتظر قرار محكمة العدل العليا في هذه القضية. في المقابل الشرطة وسلطة أراضي إسرائيل نشروا بيان مشترك وقالوا إن قوات الشرطة تقدمت صباح هذا اليوم طبعا في تنفيذ أمر قضائي بحق مبنى أقيم بحسب البيان بصورة غير قانونية ومن دون ترخيص على أراضي دولة في قرية مصمص وفقا لبيان الشرطة. وأضاف البيان أن عملية الهدم الشائع بعد نحو 10 سنوات من الإجراءات القضائية، وأن المحكمة قررت أن البناء أقيم خلافا للقانون. والشرطة أوردت مقتطفات من قرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم، والذي جاء فيه أن الالتماس المقدم للمحكمة رفض وأن الملتمس لم يكشف بصورة كاملة عن الإجراءات. هذا يعني جزء.
0: إذن هذا جديد، يعني أنت تقول بأن المحكمة العليا رفضت التماس العائلة اليوم.
1: بالفعل بالفعل خلال الأيام الأخيرة كان هناك انتظار، كان هناك ترقب. العائلة يوم السبت الماضي تقدمت لمحكمة العدل العليا في عملية طعن واستئناف حول القرار من أجل إبطاله، لأن العائلة كانت على دراية من خلال الشرطة أن آليات الهدم ستصل لتنفيذ عملية الهدم في حد أقصى حتى نهاية هذا الشهر، والشرطة كانت قد أعطت فرصة للعائلة أن تقوم بهدم هذا المنزل من خلال جرافات خاصة بها وليس آليات تابعة للدولة. العائلة رفضت ذلك وأثارت الطريقة النضالية من خلال إقامة خيمة اعتصام والتحشيد أمام هذا المنزل، لكن كل ذلك لم ينفع. بالنهاية هدم المنزل، هدمت الأحلام هنا في مصمص. يعني إذا تحدثنا عن الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والعاطفي للعائلة، هناك نوع من الحزن الكبير أن يهدم هذا المنزل. وهنا في الشارع العربي وحتى في مصمص يقولون لا يوجد بدائل بالنسبة لهم، أكان هذا المنزل مع ترخيص أو بدون ترخيص، لا يوجد توسيع مستصفحات أراضي البلدات العربية. لذلك أحيانا يعني يضطر المواطن العربي من أجل أن يبني وأن يبني مستقبلا لأولاده وأطفاله وأحفاده، نهاية المطاف النهاية تكون صعبة. وأيضا ربما كلمة أخيرة يوسف، يعني ما شاهدته من خلال المناوشات التي كانت مع الشبان والعائلة والشرطة، يعني دائما يتحدثون هنا في مصمص أن هذه هي سياسة جديدة، سياسة بن غفير، كون قرار الهدم تم إقراره قبل 10 سنوات لكنه ينفذ الآن. هناك من يقول أيضا في القيادة العربية أن بن غفير قبل أن يودع منصبه في هذه الحكومة لما الانتخابات قريبة يريد تنفيذ أكبر عدد هدم من المنازل في الانتخابات العربية، على لسان طبعا القيادات العربية واللجنة الشعبية المتواجدة.
0: نعم تامر زيد الكيلاني أنت هناك، سأعود إليك بكل تأكيد طبعا بعد قليل لنواصل متابعة هذا الملف وكل التطورات من مصمص. شكرا لك في هذه المرحلة. الآن ينضم إلي الأستاذ محمد جلال إخباري رئيس مجلس طلعت عارة، تحية لك أستاذ محمد.
2: تحياتي.
0: إذن أجواء مشحونة في مصمص بعد هدم منزل أحمد أبو شهاب إغبارية، هل هذا كان متوقعا في عقاب طبعا التصريحات التي خرجت صباح اليوم بأن هنالك قرار قد يكون في صالح العائلة من قبل المحكمة العليا، تبين في النهاية بأن المحكمة رفضت الاستئناف؟
2: أخي أنا سأتحدث معك على موضوع ثاني الكلية.
0: تفضل.
2: أجا حتى إنهم أجوا بدهم يهدموا البيت. طبعاً إحنا في اللجنة الشعبية في البلد قرروا إنه هاي المرة بدنا نوقف هذا اللوجو اللي مستمر، كل واحد يهدم بيته. كفي، لأنه صار عندهم تعود، كل واحد عنده أمر هدم بيهدم. يعني عشرات آلاف أمر الهدوم الهدم موجودات في الوسط العربي وغير الوسط العربي، الوسط اليهودي أكثر. لكن لأن في طلعت حارة صارت إيدهم خفيفة وإيش، والناس يقنعوا الناس يهدوا بيديكم. اللجنة الشعبية بالتشاور مع أهل البيت والآخر قالوا لا المرة بدناش. مع ذلك كانت وقفة موجودين بالخيمة، قالوا تحدثنا، أجت قوات شرطة مدججة بدون سؤال بدون جواب.
0: أستاذ محمد، أستاذ محمد بس بدي منك توقف في مكان واحد عشان لأنه على ما يبدو الإرسال ضعيف، يعني كف في مكان واحد عشان ننهي هذا الحوار بشكل أنه يستمع إليك بشكل جيد كل الناس. تفضل.
2: هسه أنت سمعنين؟
0: سامعك جيد. تفضل.
2: اللي بقوله حتى أجوا يهدوا كموجودين شباب في خيمة الاعتصام قاعدين ولا حدا تحرك، فاتوا عليهم قوات الشرطة مدججين بدوا يضربوا فيهم بدون ما حدا يفتح سمه ولا حدا حكي معهم ولا حدا، وكثير إصابات عنا موجودة هنا.
0: لحظة، أنت تقول إنه الشرطة دخلت إلى خيمة الاعتصام، أعضاء اللجنة الشعبية اعتدت على أعضاء اللجنة الشعبية؟
2: الناس العاديين، الناس الموجودين، نعم. أهل البيت، اللجنة الشعبية موجودين بدوا الاعتداء عليهم.
0: في إصابات؟
2: لا في إصابات طبعا، ما حدا طلب من حدا حتى إنه يلا يضربوا بعدين كله يطلع، مش يعني يطلب منه يطلع. يعني أنا لما توجدت وجيت على بعد ما واصلوا معي جيت هنا وأنا مارك كل أكشول شوية أشوف إصابة. ليش؟ ما حد سأل حدا. في عمليات إغماء، عمليات إصابات، يعني بعد حتى هم بعدوا الشباب لتحت، صار عملية استفزاز بشكل واضح. يعني واقفين كل دقيقة أرجع لورا، إذا أرجع لورا يستفزوا كل دقيقة يعطك لحدا. يعني برضو عندنا عدة اعتقالات. أنت قاعد بتهد بالبيت، المبدئية نحن مش متفقين إنه كله ظلم ظلم، ولكن قاعد بيستفز بكل شخص وشخص. في شخص
0: إنسان حكيت مع قائد الشرطة الموجود لديكم الآن في مصمص؟
2: طبعا
0: أنا
2: كنت خايف. أنا في مدرسة ابتدائية طلاب ابتدائي بعاد 20 متر عن مكان الهدم، وأنا خوف عني الأولاد موجودين برعب، الأهالي أجي مش مخلين ولا حدا يكرب على المدرسة، يعني فهمت عليك دين احنا موجودين لا. وتواصلت حتى مع وزارة المعارف، تواصل يعني وضع مركب بشكل مش منطقي ولا اي شيء. والدار طبيعه الاهالي اولادهم ما في حدا ولا معطين ابوه انه يكرب على المدرسه حتى على اساس
0: يعني حاليا الطلاب ما زالوا في المدرسه،
2: الطلاب بالمدرسه، في الاولاد في قاعدين بعيطوا بيبكم شايفين، في بيسمعوا كل شوي اطلاق القنابل الصوتيه اللي قاعدين بضربوها، الاولاد برعب، الاهالي خايفين على اولادهم.
0: وأنت كرئيس سلطة محلية تطالب بأن يتم تسريح الأولاد إلى المنازل.
2: إحنا برضو بدنا نحافظ على أمن الأولاد.
0: طيب.
2: إحنا موجودين.
0: من يرفض؟
2: بدنا نحافظ على هسه. إحنا منخلي الأولاد جوا ولا إنه يتضرر إشي حتى من قنابل صوتية اللي موجودين قاعدين، ولا حد أو يعتدي على أهليهم. قاعدين أنا موجود هسه بتشاور مع اللجنة الشعبية ولجنة الأمور، قاعدين كيف ننظم الأمور بالتواصل مع الموجود.
0: إذن أنت تطالب بأن يتم تسريح الطلاب من المدرسة حاليا بعدم الخروج حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
2: إحنا موجودين لجنة الأولياء كلهم للشعبية كلها، تهديد الخطة كيف نقول سلامة أولادنا هي مش بكل مقطع، لأنهم هنا الدار من ورانا، يعني للأسف ما بنقدر نحميها. ولكن احنا حتى قاعدين كل قاعدين طلع، انا بطلع اسبح في بطلع كل الشرطة بيضحكوا بكحات باستفزاز للشباب، بس واحد بتقول له روح اشوف الدار كان تيجي بكره تشوف فيها احسن. طلع على مين يعني؟
0: شرطي يقول لمن؟
2: لصاحبة البيت.
0: صاحبة البيت.
2: لبنت صاحبة البيت. يعني بقول لك يعني حتى مستوى الانسان صفر عندهم بالتعامل.
0: نعم. هذا هو الحال. إذن العملية الهدم انتهت أم ما زالت مستمرة؟
2: لا ما زالت مستمرة، والناس كل هذه البلد موجودين.
0: طيب حاليا أنت طبعا كرئيس سلطة محلية يعني تواجه موقف مركب، من جهة تريد حفظ السلامة العامة النظام يعني قد ما بتقدر طبعا، هذا من جهة، من جهة أخرى عملية الهدم مستمرة.
2: أنا أقول لك أخي الأهل البلد حافظوا على النظام، بدهم انهم يتظاهروا ويوقفوا بشكل قانوني بشكل سلمي، حتى هاي الامور مش معطينهم، ولا واحد اعتدى على شرطي، ولا واحد ضرب حجر، ولا واحد عمل شيء، حتى الاحتجاج السلمي مش معطينهم اياه. كل ما اذا كل حدا بيطلع بيجي بيعتقلوه بيجي بيضربوه، طلع على وين؟ انا على التعامل نفسه احتجاج سلمي، هذا الشرعي وكل قوانين الدنيا بتعطيهم اياه.
0: نعم. اصابات طفيفه متوسطه، شو تقديرك؟
2: أنا المضبوط فيها تيب العلاج، شخص كبير بالسن بالستينات أخذوا للعلاج، ما منع حتى التواصل معه صعب، خلينا أنا قاعد بحاول أتواصل أشوف شو وضعه.
0: نعم. في معتقلين أستاذ محمد؟
2: في عنا، أنا اللي بعرفهم لحد في 3 معتقلين ولا أي سبب جملة كيف شوتير، فالملك أنه الشباب هم صورين كل إشي سبب صحيح، يعني بيشوف الفيديوهات الموجوده اللي بيقولوا على كفاتشوتر، اذا واحد طلع على كفاتشوتر ما طلعت كفاتشوتر.
0: نعم. اذا اعتقال 3 بالاشتباه فيهم بالاعتداء، هكذا طبعا تقول الشرطه بالاعتداء او بمنع طبعا عمل شرطي من تاديه واجبيه طبعا.
2: ولا شيء، ما حد ضرب شرطي، جندي الشرطي ما واحد حجر، ما حد عمل شيء، ومع ذلك تم الاعتداء علينا.
0: شكرا لك السيد محمد جلال الإخباري رئيس مجلس طلعت عارة على كل هذه المعلومات. إذن كما استمعتم توتر شديد في البلدة في مصمص، قوات معززة من الشرطة، عملية الهدم ما زالت مستمرة، هدم منزل أحمد أبو شهاب إخبارية في مصمص. تامر زيد الكيلاني مراسلنا قال بأن المحكمة رفضت الالتماس، وبالتالي هذا الرد كان متوقعا من الشرطة، أيضا من القوات المسؤولة عن عمليات الهدم. دخلت مصمص صباح اليوم وشرعت بعملية هدم المنزل، الشرطة تقول بأنه غير مرخص. وكما استمعنا هذه المشكلة القضائية استمرت على مدار 10 سنوات ما بين أصحاب المنزل وكذلك دائرة أراضي إسرائيل. ما حدث بعد ذلك كما يقول محمد جلال إخباري رئيس مجلس طلعت عرب، أن الشرطة هكذا يقول، داهمت خيمة الاعتصام واعتدت على كل من تواجد فيها بشكل غير إنساني، وهنالك عدد من المصابين، أيضا 3 معتقلين في مسمص. ويقول نحن نحتج بشكل سلمي بدون مشاكل، لم نعتدي على أحد ولم نعرقل عمل الشرطة كما تدعي، بل على العكس الشرطة تتصرف بشكل غير إنساني وتستهزئ طبعا من خلال أحد الشرطيين الذين طبعا تحدثوا باستهزاء لصاحبة المنزل عندما كانت تنظر إلى المنزل وهو يهدم. فعلا وضع متوتر جدا في مسمص، سنعود إليه خلال هذا البرنامج.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع، تحية لك.
2: تحية لكم لجميع المستمعين.
1: أجواء متوترة جدا في مصمص. طبعا قبل ثلاث دقائق أنهينا الحديث مع محمد جلال إخباري، طبعا تحدث عن توتر شديد. الشرطة اعتدت بداخل خيمة الاعتصام على المحتجين طبعا بطريقة سلمية، احتجوا ضد الهدم. خيمة اعتصام الحراك الشعبي يقول هنالك اعتقالات وهنالك إصابات، ويحاول أيضا تسريح الطلاب، طبعا طلاب المدرسة المحاذية للمنزل الذي يهدم الآن، وضع لا يستهان به. وبالأمس أنت مثلا كنت في مؤتمر المركز، مركز الحكم المحلي، السلطات المحلية، ووجهت هذا الحديث لبيني غانتس طبعا بكل ما يتعلق بتقسيم العرب وربما فصل العرب وتصنيف العرب. دعنا نستمع.
2: حقيقة
3: شمعني عكبت أحرية الثروب شلخة على أميرون شلخة، أنا مكيف تمملختيوت شلخة. הקו הזה של הקמת ממשלה ציונית מבלי לדבר על שותפות עם ערבים היא טעות היסטורית כלפי מדינת ישראל, כלפי מדינת ישראל. כי אני מבקש לראות ב-20% של החברה הערבית חלק בלתי נפרד מהמדינה.
4: אנחנו רוצים,
3: כי אנחנו רוצים להיות שם, רוצים להיות שותפים ולקדם את העקרונות האנושיים והבסיסיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל.
1: נעם, هذه تصريحاتك كانت بالأمس أستاذ فراس،
2: وهذا يعني تصريحات اللي انتم بثيتوا جزء منها، ولكن كان هناك استكمال. وانا قلت لبيني غانتس خلال الحديث، يعني عندما تذهبون الى المستشفى ويعني المريض يكون بين الحياة والموت، وياتي طبيب عربي ليداوي المريض، انتم تقبلون ان يكون هناك يعني طبيب اللي يداوي شاب يهودي او امرأة يهودية بين الحياة والموت؟ هناك تريدون شراكة لكي يعني مشان تعيشوا مشان نعالجكم، أما شراكة في الحكومة لا تريدون. أي نقيض هذا؟ اللي الحياة والموت، يعني الطبيب العربي ينقذكم في داخل المستشفى، ولكن في الحكومة لا تريدون أن يكون الشريك أيضا مع العرب. فأي نقيض هذا؟ هذا استمرار للحديث اللي حكيته لبيني غانتس. وثانيا استثناء الوسط العربي الذي يشكل 20% من المواطنين في دولة إسرائيل، وإقامة حكومة صهيونية دون شراكة مع الوسط العربي، هي يعني ليس فقط خطأ تاريخي تجاه دولة إسرائيل، وإنما يمس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل. دولة إسرائيل التي تتغنى بين الأمم بأنها دولة ديمقراطية لا تستطيع أن تستثني الأقلية العربية التي هي جزء لا يتجزأ من هذه الدولة، ويعني تبقى الديمقراطية مع علامة سؤال كبيرة جدا. وثالثا عندما تقول أنك تريد أن تعالج الجريمة والعنف والأمور المستعصية في المجتمع العربي، لا يمكن أن تكون يعني كما ذكرت في خلال الحديث بترون على عربيم، يعني أن تكون تأتي إلى المجتمع العربي من فوق، تكون سيد على المجتمع العربي دون أن يكون من يعاني من هذه الأزمات شريك في حلها. ويعني اعتقد انه يعني احنا وضحنا الصوره، لانه هذا المؤتمر هو فرصه ان نضع الامور الحارقه للمجتمع العربي ونشرحها بصوره موسعه، لانه هناك مشاركه من السياسيين اليهود والصحفيين اليهود. ولهذا السبب هذا اللقاء يعني لك اصداء كبيره جدا، بسبب انه ايضا قلت لبيني غانتس هو يعني يتغنى ان لا يريد العرب في حكومه اسرائيل لان هناك قرارات امنيه تخص المجتمع اليهودي،
1: فقلت ولكن العرب اوصوا عليه لدى الرئيس
2: الدولي، العرب اوصوا عليه. طيب، فقط مشان مجتمعنا يبقى واعي انه لتصرفاتنا السياسيه في داخل هذه الدوله، رغم انه يعني القوائم العربيه اوصت على بيني غانتس، ياتي بيني غانتس بهذا يعني الحل ان تقام حكومه صهيونيه دون المشاركه للعرب. فقلت له أنا لا أريد أن أكون شريك في القرارات، قرارات الحرب لدولة إسرائيل، أنا أريد أن أكون شريك في قرارات السلام لدولة إسرائيل، لأن قيام دولة إسرائيل منوط بأن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. ولهذا السبب فقلت لبيني غانتس أنتم مخطئون عندما تستثنون العرب وتنادون، يعني هذا تغذية للفكر العنصري اللي موجود عند اليمين المتصرف في داخل دولة إسرائيل. وهذا استكمال لما أنتوا هسا عرضتوه في الصحافة أخي العزيز.
1: نعم.
2: بقضية مثلا قضية الهدم. قضية الهدم في المجتمع العربي من النقب إلى المثلث إلى الشمال، هناك المئات من أوائل الهدم في داخل المجتمع العربي،
1: عشرات الألاف
2: بالضبط. هسا لما نقول يعني نحن يعني تعصف تحديات كبيرة في المجتمع العربي في قضية الجريمة والعنف، في قضية الهدم، في قضية شح الميزانيات، في قضية القوانين العنصرية الموجهة ضد المجتمع العربي. واليوم يعني شهدنا في مصمص يعني حدث يعني مؤلم جدا، إنسان مع رخصة بناء بسبب خلاف مع دائرة أراضي إسرائيل يهدم بيته، ويعني غضب شديد يعم المنطقة أثناء هذا الحدث. فنحن نريد أن نعيش بكرامة، ونعيش بكرامة معناها أن يعني نخلق تأثير جديد سياسيا اللي يأثر على الحكومة القادمة في داخل دولة إسرائيل. وهذا يعني بقودنا لقضية الوحدة في داخل الأحزاب العربية وإقامة القائمة المشتركة ليكون التمثيل أكبر، وليكون هناك أمل لإزاحة الحكومة اليمينية، لكي نقدر نعطي أمل لجماهيرنا. جماهيرنا يعني محبطة يأسانة، تريد وحدة، لأنه عن طريق الوحدة تكون لنا قوة على التأثير. وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى الأحزاب العربية.
1: في أمل أستاذ فراس، في أمل أنه يكون في وحدة، في أمل أنه يصير في قائمة مشتركة رباعية، لأنه مثلا بعد قليل سنتحدث عن موضوع القائمة المشتركة الثلاثية مع مراسلنا الشؤون الحزبية فلاح حبيب. فلاح حبيب لديه معلومات طبعا تقول بأنه حتى بداخل الجبهة بسبب عدم التقدم في المفاوضات الثلاثية يعني بين التجمع والجبهة والعربية للتغيير، هناك تذمر، يعني الثلاثية مش عارفين يركبوها.
2: هسا أنا بدي أحكي لك يعني بصورة واضحة، ويجب أن نصارح جماهيرنا العربية بما يحدث في قضية إقامة القائمة المشتركة. أولا ليعي الجميع وخاصة في الأحزاب السياسية العربية أنهم يذهبون بالكنيسة بأصوات المجتمع العربي، والمجتمع العربي يريد وحدة، ويريد أن تكون هناك قائمة عربية مشتركة، لأن جميع الاستطلاعات يعني تشدد على أن أكثر من 80% من المصوتين العرب يريدون قائمة مشتركة، وهذا الصوت يجب أن يصل إلى جميع رؤساء الأحزاب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، دون زيادة التمثيل بالكنيسة لن يكون أمل في حل أو الضغط على حل المشاكل العالقة في داخل المجتمع العربي. وثالثا يجب يعني أنا بدي أقولها بصورة بسيطة، الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا. تعالوا اتركوا الخلافات جانبا، نحن نعترف أن هناك فرق في الناج، أن يوجد هناك اختلاف في الرأي، ولكن في ظل التحديات الكبيرة التي تعصف مجتمعنا كما ذكرناها، الجريمة والعنف، الهدم، شح الميزانيات، والقوانين العنصرية، هذه المواضيع التي تشغل الشارع العربي. وفي هذا الوقت اللي مجتمعنا في خطر، يجب أن تكون باقي القضايا جانبا، ونعمل على توحيد الصفوف. وأخيرا أريد أن أقول في قضية المشتركة، رغم أن هناك إحباط وأن هناك غضب كبير في داخل جماهيرنا العربية بتصرف عدم إقامة يعني أمل عدم إقامة القائمة المشتركة، ولكن اليأس ليس خطة عمل. يجب أن نستمر، ويجب أن نضغط، ويجب أن يعي القياديين في الأحزاب العربية أن هذا مطلب الجماهير، وعلى القياديين أن يكونوا أذان صاغية لمطلب الجماهير. الآن مجتمعنا بخطر، وفي حالة خطر الوحدة هي التي تعطي حل. طيب، لمجتمعنا العربي،
1: بما أنك طبعا تتمنى نهج التغيير، هل تعلن الآن بأنك تدعم القائمة العربية الموحدة النائب دكتور منصور عباس؟
2: أنا أدعم قائمة مشتركة تجمع بين جميع الأحزاب، وأدعم الفكر الذي يقول يوم بعد الانتخابات لكل حزب حرية التصرف إذا كان يريد أن ينضم إلى حكومة الائتلاف أو لا يريد أن ينضم إلى حكومة الائتلاف. هذا هو الحل الصحيح، بناء قائمة على أساس أن تكون تقنية تعددية وحرية التصرف للأحزاب يوم بعد الانتخابات. تعالوا تروح على الصندوق بورقة واحدة، هذا يعطي أمل لجماهيرنا العربية، وهذا ما تريده الجماهير العربية في داخل مجتمعنا العربي. وعلى القيادات القطرية أن تكون أذان صاغية لهذا المطلب الجماهيري، لأن وجودهم بالكنيسة هو بسبب المصوت العربي، والمصوت العربي يريد مشتركة، ومن لا يريد أن يصغي إلى الشارع أنا أعتقد أنه ستكون النتائج وخيمة وستكون نسبة التصويت واطية، وإذا كانت نسبة التصويت واطية التمثيل العربي في الكنيسة سيكون أقل، وهذا يعني لا يمكن أن نبرره يوم بعد الانتخابات. نحن نحذر الآن قبل الانتخابات أن هذه النتيجة ستكون سيئة للمجتمع العربي وللجماهير العربية، ولهذا يعني أفضل أن نعي هذه الخطورة قبل يوم الانتخابات. وأنا سأستمر بكل قوتي إن أضغط لإقامة القائمة المشتركة، ولا بديل للقائمة المشتركة.
1: شكرا لك رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي على هذه المشاركة معنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا عزيزي.

0: أنه من أكثر من مصدر فيما يتعلق، يعني واضح جدا أنه هي لا تأتي على شكل تذمر أكثر من كونها عتب لربما على شريك وحليف. ومع ذلك تأكيدا لما يتم تداوله يوسف، لا يوجد أي مسار رسمي للمفاوضات الرباعية، هي توقفت المحادثات تماما في هذا الأطار رغم محاولات إنقاذها المستمرة. أما فيما يتعلق بالمفاوضات الثلاثية فهي لم تأخذ بعد طابعا رسميا أو جديا، لا تزال الأطراف تعيش حالة من الترقب. انتبه، التجمع يركز حاليا على إنهاء انتخاباته الداخلية المقررة يوم السبت المقبل، رغم أنهم مع عدم المماطلة والمباشرة بالمفاوضات يوم بعد انتخاباتهم. التغيير لا تزال متمسكة بخيار الرباعية وتمنحه الأولوية، حتى وإن كان ذلك مرهونا بانتظار الحل الرسمي للكنيسة والذهاب إلى انتخابات رسميا، وهو الشرط يوسف اللي وضعه أو وضعته القائمة الموحدة ومنصور عباس. الجبهة تشهد أروقتها تذمرا واضحا، جهات ومصادر تحدثت معها تؤكد أن النائب أحمد الطيبي لا يبدي حاليا رغبة في دفع عجلة المفاوضات الثلاثية.
1: لا يبدي رغبة.
0: ملاحظة المشهد يوسف،
1: نعم،
0: بناء على ما نستمعه يمكن اختزالها في معادلة واضحة. الجبهة تنتظر التجمع والطيبي، والطيبي ينتظر منصور، والوقت لا ينتظر أحدا، ولعل هذا ما يثير حفيظة بعض الشخصيات القيادية في الجبهة التي ترى أنه في الوقت الذي فيه الأحزاب العربية تعيش حالة من المراوحة في ذات المكان والمماطلة، هنالك من يقتحم المجتمع العربي من أوسع أبوابه ويبدأ بترتيب صفوفه والعمل من أجل استقطاب أصوات من داخل المجتمع العربي، وهذا لعله ما يقلق بعض الجهات داخل الجبهة.
1: مثير جدا. شكرا لك فالح حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية. شكرا
0: على الرحمة
1: جزيلا لك. بانتظارنا أيام ساخنة جدا سياسية. شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.

0: إلى هذا التقرير الذي يشير إلى معطيات بارزة حول آلاف السيدات اللواتي يطلبن إنهاء الحمل. الحديث عن عام 2025، الآلاف تقدمنا بهذا الطلب، ولكن اللافت أيضا تراجع في نسبة القاصرات. سامح قادري والتفاصيل.
1: معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل كشفت عن تراجع مستمر في نسبة الفتيات القاصرات اللواتي يتوجهن إلى لجان المصادقة على إنهاء الحمل، رغم تسجيل نحو 850 طلبا قدم خلال عام 2024 من فتيات دون سن 19. ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى لجان إنهاء الحمل خلال العام الماضي نحو 14,600 طلب. قد تم إنهاء الحمل فعليا في أكثر من 19 الحالات التي حظيت بالموافقة. وبينت المعطيات أن السبب الأكثر شيوعا للموافقة على إنهاء الحمل كان الحمل خارج إطار الزواج، إذ شكل ما يزيد عن 42% من مجمل الطلبات. تلاه الاشتباه بوجود تشوهات أو إعاقات لدى الجنين بنسبة قاربت الربع، ثم الخطر على صحة السيدة بنسبة تجاوزت الخمس بقليل. كما أظهرت الأرقام فروقات بين المجموعات السكانية، ففي حين كانت نسبة الطلبات بين الفتيات العربيات منخفضة ولم تتجاوز 2%، بلغت نحو 7% بين اليهوديات، ووصلت إلى نحو 8% بين المسيحيات غير العربيات والنساء غير المصنفات دينيا. ومن اللافت أن أكثر من نصف المتقدمات بطلبات إنهاء الحمل كن نساء متزوجات، مقابل ما يقارب 4 من كل 10 من العازبات، ما يشير إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الشابات غير المتزوجات كما يعتقد أحيانا. وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن معدل طلبات إنهاء الحمل

0: في إسرائيل يعد متوسطا مقارنة بالدول المتقدمة، وهو أقل من المعدلات المسجلة في إنجلترا، السويد، فرنسا والولايات المتحدة.
1: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة ينضم إلينا، تحية لك إياد، أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: اليوم توقعات بشلل حركة السير في عدة مناطق عصرا، احتجاجات الحريديم وغلقات مرورية، حدثنا عن ذلك إياد.
2: نعم يوسف، بالفعل الأنظار تتجه اليوم إلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مناطق مختلفة من البلاد، من المنطقة الشمالية وحتى جنوبي البلاد، على خلفية يوم الغضب الذي أعلنت عنه الأوساط الحريدية المتزمتة، وبموجب ذلك تستعد هذه الجهات لتنظيم احتجاج واسع النطاق صحابة هذا النهار على أرضية اعتقال البعض من المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك عبر تسيير قوافل مركبات تصل إلى الألاف من المركبات تسير ببطء على طرقات مختلفة من البلاد، حيث توقع أن تؤدي لازدحامات مرورية شديدة وحتى شل حركة السير في هذه المسارات اعتبارا من الساعة 4 من بعد ظهر اليوم وحتى الساعة 8 مساء، وذلك وفقا لما أعلن عنه. وبحسب الجهات التي تنظم هذا الاحتجاج فقد تم الإعلان عن تسجيل أكثر من 1000 سائق للمشاركة في هذه الخطوة، حيث ستنطلق القوافل من مدن مختلفة من بينها أورشليم القدس، بني براك، بيت شمش، أشدود، حيفا، صفد، كريات جات ونتانيا باتجاه السجن العسكري سجن 10 المتاخم من كفار يونا. وذكرت الجهات التي تنظم هذا الاحتجاج أن هذا النشاط منسق مع الشرطة وأنه سيتم رفع لافتات تندد باعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، وأن هذه القوافل ستسير على طرقات البلاد ببطء متعمد لإبطاء حركة السير بهدف إيصال الرسالة الاحتجاجية. وعند الوصول إلى القاعدة العسكرية على جانب سجن 10 سيتم إطلاق أبواق السيارات ومن ثم العودة إلى مدنهم. أما الطرقات التي من المتوقع أن تغلق يوسف سحابة هذا النهار فهي عديدة، نخص بالذكر طريق رقم 1 على مشارف العاصمة، جسر الأوتار، طريق بر إيلان، طريق رقم 4 مفترق جيا بالقرب من بني براك، مفترق ألوف صديقة نوت، طريق رقم 6 في منطقة مفترق بن شمن، نخشونيم وكفر قاسم، طريق رقم 20 شارع نمير وطريق هشلوم، طريق رقم 1 مفترق بن غوريون، طريق رقم 40 بالقرب من المطار، وطريق رقم 44 بالقرب من إلعاد. في المقابل أكدت مصادر في الشرطة أن الجهود المتواصلة تتركز على تنظيم هذا الحدث كما يجري مع أي نشاط احتجاجي آخر، لكنها حذرت أنه إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية مع منظمي الاحتجاج أو لم تمنح الموافقات اللازمة فقد تفرض المخالفات والغرامات على المشاركين بسبب تعطيل حركة السير في الطرقات. أمس كان قد شارك العشرات من الحريدين بإغلاق طريق رقم 6 لفترة قصيرة بعد اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية، والشرطة يوسف تستعد بقوات كبيرة في الطرقات والمحاور الرئيسية بشكل سري ومرئي، هي ستقوم بنشر قوات شرطية كبيرة تحسبا لشل حركة السير وإغلاق الطرقات أمام حركة السير وبالتالي التسبب إلى تشويشات كبيرة في طرقات البلاد. ولكن التوقعات تتحدث عن يعني ازدحامات مرورية شديدة في ساعات بعد ظهر اليوم خاصة في مركز البلاد. إليك
1: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إلياس حبايب محلل كرة قدم مدرب، تحية لك إلياس، أهلا بك.
4: أهلا صديقي يوسف، أجمل التحية.
1: تأهل كولومبيا بعد فوزها على الكونغو 1-0 وفوز كرواتيا على بنما 1-0، الكرواتيون يستفيقون من الخسارة الثقيلة أمام إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، كان متوقع كولومبيا كرواتيا.
4: بالضبط، يعني المنتخب الكولومبي ومنتخب اللي تأهل من جنوب أمريكا مع في الفرق غاد جدا ممتاز، والمنتخب الكولومبي كمان عم بيكون عنده دفاع جدا قوي وعم بيكون عنده هجوم، دائما كان عنده هجوم قوي. المنتخب الكرواتي بعد الخسارة 4-2 كان بحاجة ماسي للفوز، وكان في داليتش المدرب عمل تبديلات بين الشوطين، أخرج لاعب دفاع وأدخل أنتي بوديمير هذا المهاجم الممتاز طويل القامة لاعب أساسونا، وكراميريتش نجم هوفنهايم بالدوري الألماني كان عنده موسم ممتاز وقدر أنه يفوز 1-0، فوز مهم جدا للمنتخب الكرواتي. يعني عرف بالتأهل لما في عندك المرتبة الثالثة كمان ممكن أنه تتأهل، 3 نقاط يعني تعادل في المباراة اللي تبقت يمكن يتبضوا التأهل لدور 32، يعني تعود دور 32 متعودين الأولى تم النهائي ودور 16 ولكن في هذا المونديال بدنا نتعود اولا لدور 32.
1: كولومبيا ستنهي برايك في المرتبه الاولى في المجموعه؟
4: يعني على الاغلب في احتمال، لانه نعرف المنتخب الكولومبي حاليا عنده نتيجتين انتصار من مجمل مباراتين، بعدين المباراه امام
1: البرتغال،
4: البرتغال والمباراه اكيد بتتعلق فيه انه البرتغال يعني اللي بيفوز.
1: انت فاهم ليش انا بسالك الياس؟ لانه كل هاي التقاطعات اللي راح تكون في الدور 32 والدور 16 تتعلق يعني بشكل كبير جدا في النهايه، تحسم طبعا تحسم في موضوع المرتبه بداخل المجموعه، لانه مهم البرتغال تريد ان تنهي اولا لتتفادى لقاء منتخبات كبرى في دور 32. صحيح،
4: تذكر في المونديال الأخير منتخب إسبانيا حاول إنه يتفادى المنتخب البرازيلي وفضل إنه يخسر ويلعب مع المغرب، وشفنا شو صار في نهاية المطاف.
1: ركلات الترجيح. صحيح،
4: أكيد صعب جدا الواحد يتكهن. عم نشوف حاليا في موقع للبي بي سي اللي عم بيعمل حسب كل نتيجة مباراة برتب المباريات الدور 32، ترتيبه جدا شيق، والكل عم بينتظر دور النوك أوت، لأنه نعرف ما في زي إنه الواحد الخاسر يذهب إلى البيت. المونديال عم نشوف حاليا عم بأخذ صورة النجوم الكبار، ميسي، رونالدو، امبابي، جميع هدول النجوم الكبار عم بياخذوا دور كتير كبير في هذا المونديال. المونديال برأيي الشخصي نجاح كبير جدا من ناحية الملاعب، من ناحية التنظيم، من ناحية المباريات، من ناحية التحكيم، من ناحية التصوير. كان في نقد قبل المونديال اللي بتذكر على انه المونديال راح يكون فاشل والمونديال مش راح يكون ناجح، مونديال قطر كان التوب العالمي، لكن عم نشوف انه بالولايات المتحدة الأمريكية، خلينا بعاد عن السياسي، من ناحية تنظيم، من ناحية ملاعب، من ناحية كل الشغلات اللي بتحيط بملعب كرة القدم، نجاح باهر لحديت إسا بعد انتهاء جولتين. اليوم بدنا نبدأ الجولة الثالثة، وإسا بدأ إسا بتبدأ الدراما، كل فريق من بتأهل من بطلع، وأكيد الدراما الكبيرة اللي راح تكون على مين هن الثمان فرق من المحلات التوالت اللي راح يتأهل، وراح يكون في حسابات جدا دقيقة وجدا طويلة، بطاقات صفراء، أهداف، مين سجل أسرع أهداف، مين
1: سجل
4: أقل أهداف، راح يكون منظومة كثير شيقة راح نتابعها بالجولة.
1: نعم الياس، اليوم عند العشرة تبدأ رسميا الجولة الثالثة من المباريات، هنالك مباراتان عند العشرة طبعا في نفس المجموعة، سويسرا أمام كندا، البوسنة أمام قطر، هاتان المباراتان.
4: بالنسبة للبوسنة مجبورة أن تفوز على قطر، قطر بعد الخسارة الكبيرة مظبوط كان في بطاقات تنتين حمر استقبل اللاعبين في المباراة، ولكن المنتخب البوسني بيأمن انه هو مجبور انه يفوز على منتخب القطر. نفس الشيء منتخب القطر بالنسبة له الفوز في امل كبير انه ينطي الارتقاء حتى المرتبة الثالثة. سويسرا وكندا مباراة جدا شيقة، المنتخب الكندي برأيي من واحد من مفاجآت البطولة، مظبوط المباريات عم بتكون في ملعبين وفي كندا، ولكن عم نشوف تقدم كتير كبير للكرة الكندية، وعم نشوف جوناثان ديفيد ولارين لاعب ساوثهامبتون عم بيقدم اداء ممتاز، وحتى بهاي المباراة امام سويسرا نتيجة التعادل الفريقين بتأهل، ولكن بيمكن نشوف فوز لمنتخب كندا لأنه عن جد عم بيبلي بلاء حسن في هاي البطولة حاليا، وحابب أنه ينهي في المرتبة الأولى.
1: طيب الواحدة بعد منتصف الليل، طبعا معي دقيقة واحدة، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اسكتلندا البرازيل، مباراة فخ للبرازيل أم أنه أنت شايف البرازيل تتخطى بسهولة اسكتلندا؟
4: المنتخب الاسكتلندي هو منتخب اللي بيلعب بنمط اكثر دفاعي، شفناه مع المغرب مضبوط تلقى هدف في الدقائق الاولى، ولكن كان ند عنيد للمنتخب المغربي، اكيد راح يغلق المساحات. المنتخب البرازيلي يستصعب جدا لما الفرق اللي امامه بتغلق المساحات امامه، لكن المنتخب البرازيلي مجبور يعني كارلو انشيلوتي لا خيار له، عم بيكون حتى
1: بنفس الساعه المغرب وهيتي،
4: صحيح مجبور يفوزوا.
1: نعم المغرب ايضا مع هيتي في نفس الساعه، الساعه الواحده، اثاره الجوله الثالثه ستكون. شكرا لك الياس حبايب.
4: شكرا زميلي يوسف.
1: إذن الليلة تابعوا كل هذه المباريات، انطلق الجولة الثالثة الحاسمة، الآن بدأ المونديال الحقيقي كما تحدثنا. شكرا لكم على هذه المتابعة، مني يوسف شداد معد ومقدم حديث الظهيرة، لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة لهذا اليوم، حين دهان رافقنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. أجمل تحية لكم، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: عناوين الساعة من مكان: أنباء غزة تفيد بمقتل طفل في غارة إسرائيلية، اكتشاف نفق قرب معبر لزعيم شرق أورشليم القدس، هدم منزل شيد بخلاف القانون في مصمص، غضب في الائتلاف على ما وصف بصفقة بين الأحزاب الحريدية والعربية، ومراقب الدولة يحذر من فقدان إسرائيل لاستقلالها في قطاع الطاقة.
5: راديو مكان الأخبار.
12: الواحدة في أورشليم القدس تفيد أنباء غزة بمقتل طفل فلسطيني اليوم في مواصي خان يونس إثر غارة إسرائيلية، كما أصيب آخرون بجروح. إلى ذلك دمر ليلة الماضية جيش الدفاع في قطاع غزة 4 منصات قذائف صاروخية تم إعدادها خلال فترة وقف إطلاق النار، وجاء في بيان عسكري أنها كانت جاهزة للإطلاق صوب قوات الجيش في القطاع ودولة إسرائيل. اكتشفت الشرطة نفقا بطول 25 مترا قرب معبر الزعيم شرق أورشليم القدس، مرجحة أنه خصص لأغراض إرهابية بينها إدخال فلسطينيين إلى البلاد بخلاف القانون. وتم إلقاء القبض على شخصين ثلاثينيين، أحدهما من سكان بلدة العزرية والآخر من شرق العاصمة، بشبهة حفر النفق. قامت اليوم سلطة أراضي إسرائيل بالتعاون مع الشرطة بهدم منزل شيد بدون ترخيص على أرض أميرية في قرية مصمص، ويشير مراسلان إياد حرب وتامر الكيلاني إلى أن الهدم نفذ بعد مداولات قضائية استغرقت 10 أعوام. على الرغم من الأنباء حول صفقة بين رئيس الوزراء نتنياهو والكتل الحريدية بشأن دعم متبادل لمشاريع قوانين، إلا أن الائتلاف الحاكم سحب مشاريعه من جدول أعمال الكنيسة اليوم. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن الحريديم يشترطون أولا بدء إجراءات عملية لدفع القوانين التي يرغبون في سنها: قانون أساس، تعليم التوراة، ومنع اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. ويضيف مراسلنا أن من بين مشاريع القوانين التي اضطر الائتلاف إلى سحبها مشروع قانون منع الأذان الذي طرحه حزب عصمة يهوديت. وهناك غضب في صفوف الائتلاف على ما وصفه بعض النواب بصفقة بين الأحزاب الحريدية والعربية تم بموجبها تعطيل مشروع هذا القانون مقابل تغيب النواب العرب مؤخرا عن التصويت على قانون أساسي تعلم التوراة. حذر مراقب الدولة أنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في قطاع الطاقة على الرغم من اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة. وجاء في تقرير أصدره أن احتياطي الغاز الطبيعي قد لا تكفي للاستهلاك المحلي، بحيث ستضطر إسرائيل إلى استيراد الغاز في غضون 22 عاما. ويشير مراقب الدولة إلى أن نصف كمية الغاز التي أنتجت سنة 24 تم تصديرها إلى مصر والأردن.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان:
3: طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
4: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
3: طنجرة وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر حتى السبت المقبل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
14: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
15: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
16: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان،

تحية مسائيات يا رالة جميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي هايد بارك. معكم دائما عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا، ومعنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية، وتحية من أسرة برنامجنا اليوم في الإنتاج فاتن حداد تبراني وجسلين محميد إبريق، روبي أوسن هولز هندسة إذاعية، في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

موضوعنا لليوم شوي رح هيك يخلينا نفوت في عمق العلاقة اللي بيكون أحد أطرافها يعاني من الـ HD من الـ ADHD. الـ ADHD عمليا هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هلأ خلال الحلقة هذه رح نتحدث بتوسع عن الموضوع، ولكن هذا الاضطراب ممكن يأثر على العيلة، ممكن يأثر على الشخص نفسه، ممكن يأثر كمان على اللي قباله، على الطرف الآخر إذا كان مجوز أو إذا كان بالبيت، الولد على أخوته على أهله. كل الموضوع هذا رح نتحدث عنه بتوسع، ورح نحاول على قد ما فينا نشرح النقاط لحتى كل المستمعين يقدر يعرفوا بالضبط نحن عن شو عم نحكي. ضيوفنا لليوم رح يكون معنا بالقسم الأول منيربا مزاوي، معالجة نفسية متخصصة بالعلاقات الزوجية، وبالقسم الثاني رح يكون معنا دكتور علاء أبو صالح، أخصائي الأمراض العصبية في مستشفى زيف في صفد. فإذا هذول هن ضيوفنا التنين. موضوعنا كتير كبير، موضوعنا بحاجة لانتباه وبحاجة لنعرف بالضبط كل شيء بتعلق فيه. احنا عم نتحدث عن تصرفات ممكن تكون غصب عن الواحد، ممكن تكون سرعة حركة، ممكن تكون عدم هدوء لا نفسي ولا جسدي. فكيف نحن كطرف تاني بدنا نتعامل مع هذا الوضع، إذا كان شريك حياة أو إذا كان واحد من الأولاد أو واحد من الطلاب.

0: ADHD. يمكن نحن بنسمع هالمصطلح أو هالأحرف اللي بتدل على موضوع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. معنا صارت ضيفتنا الأولى على الخط الهاتفي مينيرفا مزاوي، معالجة نفسية متخصصة بالعلاقات الزوجية. مساء الخير مينيرفا.
1: مساء الخير سوزان وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. نحن عم نتحدث عن موضوع يمكن الأغلب بيعرفوا إنه كتير من اللي بيقولوا أوف جوزي بقعدش بالبيت، بدل يحرك بدل يبرم، بعرفش يهدى، بعرفش هيك. وكتير من الأمهات كمان بيقولوا نفس الشيء على أولادهن. كيف فينا نفرق ما بين التصرف العادي مع سرعة الحركة وما بين الـ ADHD اللي هو اضطراب بفرط الحركة؟
1: اوكي، اول شيء اليوم هيك هقل بنستعمل كلمه اضطراب، انما بنستعمل اكثر كلمه الشخص اللي بيعاني من ADHD، لانه بدنا نحاول انه اقل نطلع عليها كشيء اللي هو مرض، انما هي حاله مميزه عند الشخص اللي بدنا نعرف كيف نتوجه لها، كيف نتعامل معها.
0: اوكي،
1: اذا نجي ندخل اكثر للعلاقات الزوجيه وقبل لدور نغوص ونحكي عن العلاقة الزوجية اللي بميزها شريك أو شريكة حياة مع ADHD، أول شيء نعرف شو متطلبات الشركة الزوجية بشكلها الطبيعي. أوكي، فإحنا لما نحكي عن علاقة زوجية نحن بنحكي عن شراكة زوجية، يعني منعيش بحيز مشترك، كل واحد منا عارف شو واجباته بالبيت وبالعلاقة، ملتزمين لهاي الوجبات، بنعرف كيف وين تمرت أتحنى وأحط احتياجي على جنب علشان أعطي كمان مكان لشريكي. فهون بنشوف شراكة متوازنة. لما بدخل تشخيص الـ ADHD للعلاقة الزوجية بيصير في أمام الأزواج تحديات من نوع تاني، لأننا ببساطة نحن مش عم نتعامل مع الشريك اللي عمدا مهمل أو مشتت أو بضل يحرك كل الوقت، إنما عم نتعامل مع دماغ يلي بيشتغل بطريقة مختلفة عن شخص عادي وبيحتاج لأشي تاني.
0: وهذا طبعا هاي الشغلات كلها ما فينا نعرفها من البداية، يعني محتمل جدا انه الاشخاص التنين يلتقوا يحبوا بعض يخطبوا يتجوزوا تبدأ حياتهم، وخلال الفترات هاي يبدأ واحد يكتشف انه هذا الشيء موجود بالطرف الثاني. يعني ما في دلائل من الاساس اللي بتدل على هذا الشيء.
1: لا، في نقطة كتير مهمة يا سوزان اللي عم تحكيها. الـ ADHD قبل ما احنا نلاحظه ما نكون شايفينه ببداية العلاقات الزوجية او علاقة التعارف لسبب واحد، بيكون الشخص اللي مشخص بـ ADHD بحافز كتير كبير، هو متلهف، هو مبسوط، هو معجوق، في هون علاقة، في حافز كبير اللي ساعتها بيطلع لبرا وكأنه هو شريك عادي. وين الاشياء بتبدا تظهر؟ لما العلاقه بتبدا تاخذ تمشي للمحل اللي هو اكثر روتيني، فبصير في اشياء اللي بالنسبه له اكثر ممله، بصير في اشياء بده حافز اكثر عشان يعملها، عشان يتذكرها، عشان يكون مصغي اكثر لشريك او شريكه الحياه بدون ما يبين انه مشتت، ما ينساش لما تطلب منه شغله يروح يجيبها من السوبر مع انه كتبت له بقائمه الاغراض ايش لازم تجيب.
0: هلا النقطه هاي بالتحديد كل واحد بصير يقول لك انا كمان عندي هذا اللي بدي الاعراض، خلينا نقول بدناش نقول اضطراب، لانه ياما باخذوا القوائم وبروح بدهم يجيبوا اغراض بيجيبوا اشياء تانية وبنسوا. يعني في شغلات كتير اللي احنا بنعملها بحياتنا بنمارسها بحياتنا، ولكن بنفس الوقت اذا اخذناها من ناحيه طبيه او من ناحيه علاجيه او نفسيه بنلاقيها بتدل على اشياء تانية. بضل السؤال وين النقطه، وين الخط الاحمر اللي ممكن يضوي لنا انه هون لا، هون صار في شيء تاني مش مجرد تصرف عادي. هذا
1: انا دائما بطلع عليها سوزان، انه ننتبه للوتيره ولحده الاشياء. لما بنحكي على وتيره اللي ما بتوقف بالرغم من انه بنحكي بالموضوع مليون مره وبذكرك مليون مره ومنعاود بنتفق على الشغلات كمان مره وبضل في احباط، وبنشوف انه في هون عوامل كتير عماله تتكرر بدون تغيير، وبالاضافه عم نشوف انه الطرف اللي عنده ADHD ويمكن مش عارف بعد انه عنده ADHD بدا يحس بالاحباط، انه عم بحبط الشريك الاخر، بدا يحس بالذنب، انه عم بحاول يعمل المستحيل بس جد مش ضابط معاه. هون كنت بقول وقفه، هاي اوريدي اشارات اللي عماله تقول نيتك طيبه، نيتك منيحه، انت فعلا عم بتحاول بس في اشي مصعب عليك، هون تعال وقف. نبدا نشوف ان جوده العلاقه الزوجيه كمان عم تتعب، فكتير مهم انه نتوجه لشيء اخصائي عشان نفهم منين هذا الاشي جاي.
0: هلا بالنسبة للشريك الحياة خلينا نقول، أو بالنسبة للأم للي عندها ولد كمان، شو هي الأعراض اللي أنت في البداية ذكرت النقطة كمان جدا مهمة، إنه الإشي إذا بيزيد عن حده بخلينا نوقف ونقول هون في إشي مش مزبوط، بالنسبة للأم وكمان بالنسبة للزوجة أو للزوج إذا كان زوجته من هذا النوع، شو هي الأشياء اللي عادة بتصير مش بتتكرر، لأنه كل واحد معنا بتكرر كتير شغلات، ولكن شو هي التصرفات اللي عادة بتدل على وجود هاي الأعراض؟
1: اوكي، هو ممكن احنا هيك اجيب بثلاث امثله اللي عاده بنشوفها كثير بتتكرر، ويعني بقدر اقول لك انه بتتكرر بالغرفه العلاجيه لما فجاه بنلاحظ انه هيك بنوقف بنقول لحظه هل في هون ADHD. اول شيء بنشوف انه في شريك حياه مشتت. هلو.
0: نعم حبيبتي، مشتت بمعنى انه مش قادر يركز بالاشياء تماما، او يمكن بنظرات العيون، او يمكن بالكلام، يعني مش مركز تماما.
1: يعني هاي بعطي هيك مثال من اليوم يوم. بكون عم بحكي مثلا مع شريك الحياه كمان مره، ممكن يكون شريكي ممكن يكون شريكي، بس هيك حكي بكون احكي معه بموضوع بهمني، بس بلاقيه بنشغل فجاه بتليفونه، نظراته مش علي، باخذ اي غرض قدامه بصير يلعب ويطقطق فيه بشكل طبيعي. أنا ممكن دغري أفسرها بأنه شريك حياتي مستهتر باللي أنا بحكيه، وأنه مش مهتم فيه وبشو عم بصير معي خلال النهار. بينما في الواقع هاي الحركة اللي جاي منه هي آلية اللي هو تبعها اللي تساعده أنه يكون مركز معي، بس تظهر لبرا وكأنه في حدا اللي هو مستهتر، ودغري دغري الإشي ممكن ينفرني، دغري أنا ممكن أغضب. بس بعدين اللي بتفاجئ منه إنه إذا بعد فترة بتعود ترجع على الموضوع، في احتمال كتير يبيك كبير يعاود يذكر لك ويقول لك أنا ذاكر لما حكيت معي بموضوع إكس، ويرح تتفاجأ. فهاي كمان ممكن تكون دلالة وإشارات على إنه لحظة، فهو فعلا مركز مش عن جد مشتت. تاني شغلة بنلاحظها كمان صعوبة بإدارة المهام، أوكي، خاصة عند النسوان كمان، هاي بشوفها اللي عندهن ADHD. مهام روتينية عن شخص مشخص بـ ADHD تاخد منه كتير مجهود وطاقة عشان يبدأ يعملها، وهاي بسبب انه افراز الدوبامين بالمخ كتير قليل وكتير بطيء، فبخد لهم اكتر وقت يعملوا اشياء اللي اشخاص عاديين بالنسبة لإله هذا اشي بديهي وبخلصوا بسرعة. فمنشوف مثلا كتير نساء وصبايا اللي مثلا بيجي زوجها بتزمر وبقول كل نهار بالبيت، انه لا بعد مش مخلصة الاشياء، لا بعد انه شو عملتي كل نهار، اوكي. فهي بتكون مستصعبه بالمهام اللي هي بالنسبه لها ممله، مثل انه الجلي بالنسبه لها ممل، طاوي الغسيل شيء ممل، تروح على سوبر ماركت شيء ممل، ففي شيء هناك حافز. فبنلاقي انه اغلب المهام اللي ببدوها بيوقفوها بالنص، بس بنلاحظ كمان قديش ان المحبطين بانه عم بيحاولوا يحلوا المشكله بطريقه بين اقواس عاديه وكأن شخص عادي، بس مش عم بزبط معاهم. فهاي كمان هون
0: إشارة لحظة. هاي النقطة بالتحديد اللي هلا ذكرتيها، احنا بنعرف انه الستات بشكل خاص ممكن يقوموا بأربع خمس شغلات مع بعض، يتركوهن بالنص ويطلعوا من الأولى للثانية للثالثة للرابعة للخامسة، وبالنهاية بيخلصوا الخمسة مع بعض. هاي ممكن يكون عارض من الأعراض كمان، ولا إشي طبيعي عند البعض؟
1: احنا متعودين وهذا صحيح علميا، اوكي، انه المراه بتقدر تحول على كل شيء.
0: صحيح.
1: فعند المراه اللي هي عندها ADHD بنشوف اكثر الاحباط العاطفي تبعها، بانه عم بتحاول انه تلحق كل شيء، زي ما بتسمع صاحبتها انه قدرت تلحق خمس شغلات وتخلصهن، ففي احباط انه مش قادره تبدا الاولى عشان تخلصها، واذا بديتها وقفت في النص.
0: اوكي.
1: هاي إشارة. في كمان شغلة إحنا ممكن نلاحظها عند الأزواج هي الاندفاعية، اللي مرات بنشوفها كمان اندفاعية مادية أو عاطفية. فجأة شريك الحياة بروح على البيت وجايب كلب جديد على البيت عشان يبسط الأولاد.
0: هذه على شو بتدل؟ في كتير أشخاص اللي بقوا مثل هاي الشغلات بيحاولوا يعملوا مفاجآت للبيت، للأولاد، الواحد لزوجته، شو المشكلة فيها؟
1: ما فيش فيها مشكلة، المشكلة بتصير سوزان لما وترت الأشياء والأغراض اللي بتنشر بدون مشاركة شريك الحياة بمبالغ كبيرة بشكل مندفع، بدون ما أفهم شو عوارض وعواقب هذا الاشي اللي انا بدي اشتري بدون ما اعمل حساب كثير شغلات تاني عمالها تتكرر. يعني الاشي مش انه مرة واحدة انا اجيت وفجأت اولادي بكلب.
0: التصرف بنعاد على نفسه.
1: السوبر ماركت. هي المشكلة كمان بتصير انه انا بعتك على السوبر ماركت تجيب اربع اشياء. تيجي ناقص منها امتنان وشارع 20 عادوا بزيادة اصلا بدناش اياهم.
0: طيب هاي شو ممكن الزوجة أو الزوج شو ممكن يحلله بنفس اللحظة إنه وين كان عقلك ما أنا أعطيتك ورقة أو أنت ما كتبتش. بس قليل جدا اللي بعرفه إنه في إشي اسمه ADHD أو الأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، فما حدا بيروح على هذا المجال ولا حدا بيفكر فيه. أستاذ
1: سوزان، إذا إحنا نجي نحكي يعني نطلع على مصطلح ADHD وبفكر إذا نسأل أغلب الناس شو ADHD، شو بتعرف عن ADHD؟ بقول لك بني آدم مش مركز وبضله كل الوقت حرك.
0: أوكي.
1: مش هذا مش بس هو ADHD. ADHD بدك أنت تكون فاهم إنه الشخص في عنده صعوبة لأنه دماغه بيشتغل غير.
0: صعوبة بالتركيز. في
1: ليش في صعوبة بالتركيز؟ الصعوبة فيه هو لازم يفهم، وهاي بالذات بين الأزواج. عشان انت تبدأ تساعدي الزوج يتعاملوا مع الـ ADHD، الشخص اللي هو مش مشخص، يعني الشخص اللي هو دماغه تعني نقول عادي، بحاجة يفهم انه دماغ شريكته او شريك حياته عماله يشتغل غير وعماله يتشتت. بس ليه عماله يتشتت؟ يعني اذا انا وانت سوزان عنا نقطة بالدماغ اللي هي اسمها RAS. الـ RAS هي بتشتغل زي هيك شبكة اللي بتعزلك كل الأشياء، الأصوات والحركات اللي حواليك، مثل إذا أنا وياك عم نحكي ومركزات. في عندنا نقطة بالدماغ اللي هي RAS، اللي هي بتخفض من صوت وحدة كل إشي إسا حوالينا، ريحة، صوت أشخاص برا عمالة تحكي، إحنا بنقدر نركز. بس تخيل شخص اللي عنده ADHD باللحظة اللي فيها أنا وهو عم نحكي وسمع كل إشي حواليه، كل إشي، قديش بصعب عليه انه يركز. فلما احنا بنيجي بنفهم فعلا هاي المعاناه من تحت عند هذا الشخص، احنا بنفهم انه هو مش بس عنده فرط حركي، هو مش بس عنده تشتت، هذا بيقول انه عنده صعوبه انه يركز. فانا كمان بدي اتعلمه لهذا الشريك حياتي كيف دماغه بيشتغل عشان نقدر نوصل للحظات اللي فيها احنا قادرين نقعد نحكي وهقل ما يمكن تشتت. يعني ADHD انا اذا بدي اطلب من شريك حياتي شغلي ضيقتني شغلي فيه،
0: اوكي،
1: فعشان انا اجي احكي كتير كتير كتير حكي واعطيه ملان تفاصيل، هاي الملان تفاصيل رح تشتته.
0: بس هذه في حالة منرفة، هاي في حالة انه الطرف الثاني كان عارف انه هذا الشيء موجود عند شريك الحياة، ولكن بنسبة كبيرة الأطراف ما بعرفوش، يعني اتنيناتهم ما بعرفوش، بعرفوا إنه أو هي أو هو تصرفاتهن حكيهن عندهم أسلوب مش قادرين نفهمه. ما حدا بيروح على هذا الاتجاه. إمتى فعلا لازم الشخص الثاني، شريك الحياة الثاني أو الأم إذا إحنا عم نحكي حالة أولاد، إنه يروحوا يتوجهوا يسألوا شو عم بيصير وليش هاي الأعراض إحنا عم نشوفها.
1: أول إشي عشان إذا بنجي نحكي على أولاد، مع إنه هذا مش حواري بس إنه هيك بشكل عام.
0: لأنه بالضبط كمان في الأهالي اللي عندهم أولاد كمان هيك، فمش رح نعمل كمان حلقة هلا قريبا عن هذا الموضوع. فبدي أسمع منك كيف الأم المفروض إنه تتصرف أو تعرف، وبنفس الوقت شريك أو شريكة الحياة.
1: أوكي. أول إشي يعني هيك أنا كمان هيك ذكر، أو الطفل ما بشخص، ما بناخده على تشخيص إذا في عنده ADHD قبل جيل 7 سنين. طيب، لأنه في كتير تصرفات اللي هو ممكن يتصرفها من لحديد جيل 7 سنين، اللي هي كتير بتميز جيل ولا
0: الطفولة
1: أو جيل الطفولة.
0: أوكي،
1: بعد جيل 7 سنين، أوكي، 7 سنين وفوق فرضا، هناك إحنا بنحاول أنه نفحص الأشياء. وكيف نفحص الأشياء؟ أول إشي قبل ما إحنا نيجي يعني بحزن لما فجأة الأهل بيشوفوا إنه الولد ورش أو البنت ورشة أو البنت أكتر من اللازم من طويل، دور بنجي نطلع عليهم كاللي بغلب، كاللي فقعني، بسمع ليش. فلما إحنا بنجي نعمل برامج مثل البرنامج تاعك، مثل إنه كمان برامج تانية اللي يحكوا أكتر على هذا الموضوع، يوسع التوعية تبعت إيش يعني هذا وكيف ممكن نشوف وشو العوارض اللي ممكن نشوفها بأي حالات. هذا أول إشي بيساعد إنه الأهل ينتبهوا ويوقفوا للحظة ويتساءلوا ويقولوا لحظة هل في هون إشي إلا أنا لازم أفحصه. هاي واحد. ثنين عند الكبار هذا الإشي كان مختلف، واليوم اليوم أكتر عمالي أشوف أكتر لأنه هو أكتر بمجالي أشخاص اللي هني على كبر بس شخصوا بعد ما صار في كتير تحديات وإحباطات بقلب العلاقة على تكرار نفس المواضيع. ما هو مين الأشخاص اللي عادة بتيجي على علاج الزوجي؟ أشخاص اللي عمالهم يعانوا من موضوع معين تاني والعمال يتكرر كل الوقت.
0: أوكي. في حالة التكرار الزائد وبدون معنى أو بدون سبب، هون الواحد شوي بيقول آه لا لازم أروح أنا وأسأل وأشوف شو عم بيصير. ولكن اللي أنت عم بتقولي إنه بالحالة هذه قبل ما يروحوا لسؤال ليتوجهوا اتنيناتهم ما بيكونوش عارفين شو عم بيصير، يعني لا هو عارف شو عم بيصير معه ولا هي عارفة ليش. يعني في حالة إنه ما توجهوش هون الخطورة، ممكن الخطورة ممكن إشي يكمل معهن على طول، وممكن حتى انه يؤدي لانفصال لانه هذا مش فاهم على هذا وهذاك مش فاهم شو عم بيصير معه. واذا ما راحوش ما توجهوش لاستشاره معناته ممكن يؤدي لطلاق لانفصال.
1: صح، بدون اي شك سوزان انه هاي الحالات مرات كمان بنشوف انه بيصير في فجوه بين التنين، والديناميكيه اللي بتصير بيناتهم بتتلخص بديناميكيه الوالد والطفل. بصير الشخص الغير مشخص مجبور يلعب دور الوالد أو دور المراقب أو اللي بضله يذكر التاني شو يعمل شو ما يعملش شو وانت يجيب وانت ما يجيبش، وهذا الدور مرهق ومحبط. بينما الشريك اللي مشخص بـ ADHD هو كمان بده يحس انه لازم يضل يدافع عن نفسه، فبضل في كل الوقت مشاحنات، كل وقت يحس بالذنب لأنه بالحقيقة ما بنقصه حب ولا بنقصه نية طيبة، بل بنقصه بس القدرة على تنظيم حياته بعدة مجالات لأنه دماغه بيشتغل بطريقة مختلفة.
0: من خلال تجربتك أنت بهذا الموضوع، شو كنت بتقولي للزوج أو الزوجة، لأي شخص اللي فيه عنده بحياته كمان شخص من اللي بيعانوا من هاي الأعراض، فرط الحركة وتشتت الانتباه، وبتحكي معها عن شغلة بيعملوا غيرها أو بعملوها أو ما بعملوها أو بعملوها مرات كتيرة وبعيدوا دايما عليها، شو كنت بتقولي لهم؟ شو كنت بتنصحيهن بالإضافة للتوجه والاستشارة؟ شو كنت بتقولي لهم في البداية شو لازم يعملوا؟
1: اوكي، اول شيء سايكو اديوكيشن. سايكو اديوكيشن يعني انا اتعلم ايش يعني

0: فهمي هاي الحالة شو بيميزها عشان فعلا أكون فاهمة من شو عماله يعاني شريك حياتي. تنين انتو التنين هم شركاء بدكم تتعاونوا مع بعض مرات انه تلاقوا حل مبدع للاشياء اللي انت عم تمرق فيها. يعني مثلا انا قادر اشاركك واحدة من عجب من احلى اللحظات اللي انا سمعتها قدامي.
1: أوكي.
0: لما فهمنا انه الزوجة في عندها بالغالب في هناك ADHD ففجأة هو بيجي بيقول لي تعرفي من عارف ايش لاحظت انه لما هي بتروح تعمل رياضة بتكون راجعة بفل طاقة. إسا هاي الفل طاقة بشوفها بهالقد حماس ففهمت إنه هون الدوبامين تاعها طلع. فلما ارتفع هون الدوبامين هون صرت هقولها المهام المملة اللي أنت مصرة تعمليها إسا اعمليها. يعني روحي على الرياضة بس ترجع من الرياضة إسا خلص الغسيل إسا خلص
1: تعمل الشغلات كلها اللي كانت تأخذ منها طاقة وأعصاب قبل إنه أعمل شغلي وأخلصها.
0: مظبوط. بس الحلو أوكي. فيها إنه شريك الحياة كمان بصير ينتبه لما هو فاهم الحالة بصير هو ينتبه كمان ويساعدها على كيف احنا بنحل المشكلة. او مثلا مشكلة قائمة السوبر ماركت اذا انا باجي بعطيه قائمة السوبر ماركت ودائما ناقص منها شغلات فبدي فعلا لاقي حل مبدع انه انا اجي هقول اوكي اهم الاغراض اسا الان الحاجة انه بنفعش هون ناقصها مثل شغلات بستعملها باليوم يوم بدي بيض بدي حليب خلص الشامبو هدول احطن اول اشي بالقائمة اول اشي اضمن انه الاشي اللي اسا انا بحاجة له يكون موجود. أوكي.
1: بدي كمان سؤال طبعا هاي النقاط لأنه إحنا حكينا عنها وعدتيها مرتين ثلاثة للمستمعين والمستمعات لحتى يحاول واحد يفهم الثاني. ولكن كمان سؤال هلأ خطر على بالي وإنت عم تحكي ممكن يشكل هذا الطرف خطر أيا كان على الطرف الثاني ولا هذا ما دخله في موضوع الخطر أو تصرفات ممكن تكون أليمة وهيك ما بعرف أي شيء تصرفات أليمة أنا عارفة جنون بلحظة معينة شتائم يمكن رفعت إيد يمكن شيء ولا هذا ما دخله في موضوعنا.
0: أول إشي في اندفاعية اللي هي عاطفية. لما إحنا بنقول في اندفاعية عاطفية هذا بنقول إنه الشخص اللي مشخص بADHD هو أكتر حساس كمان للشعور بالرفض. أوكي. هو أكتر حساس لما بيحس إنه لقباله عماله يتهمه ويلومه لأنه خلص فجأة بصير في عنده عاصفة مشاعر من جوا اللي بنفس اللحظة فعلا بصعب عليه إنه ينظمها. فقال للأسف مرات ممكن نشوف ردات فعل اللي هي مؤلمة بعدين رح نزعل على الحكي اللي هو ينحكى. موضوع واحد اللي عن جد بس هيك بدي أذكره على السريع بدون ما نخوف أي حدا. أوكي. مرات ممكن نشوف الاندفاعية هاي اللي كانت العاطفية وباتخاذ هاي القرارات اللي ممكن تشكل أزمة في العلاقة لأنه ممكن مرات نشوف هناك صارت خيانة غير مقصودة.
1: خيانة وغير مقصودة كيف بدها تكون خيانة وغير مقصودة؟
0: لأنه في الاندفاعية.
1: أوكي.
0: هاي الاندفاعية تاعت إيش حكيت أنا كلمة إيش رديت على الهال بدل ما أتأنى وأستوعب إيش هاي الخطوة اللي إيش بدي أعملها إيش هاي الرسالة اللي إيش بدي أبعتها ليه عم ببعتها وشو اتباعياتها زي ما حكينا على قصة الكلب زي ما حكينا. هاي الاندفاعية ممكن نلاقيها بمواضيع ثانية اللي ممكن يتشكل هيك صعوبات كمان أكبر. هذا ما بقول إنه كل ممكن يروح لهونات بس عم بقول لأنك ذكرتي في السؤال كل موضوع الخطورة
1: لأنه لازم كمان نشرحها هاي النقطة. لما إنسان بيكون مشتت بأفكاره ومش عارف شو عم بيعمل ومش قادر يركز بالأشياء اللي عم بيعملها وبتطلع منه شغلات بدون تفكير فمحتمل جدا أيضا إنه يكون في تصرفات أليمة اللي هو أو هي يمارسوها على الطرف الآخر. وأنت عم بتقولي إنه هذا الإشي وارد مثل أي تصرف تاني. بهاي الحالات الوقت اللي بنشوف إنه الإشي ما عادش ينسكت عليه بهيك حالة ما فينا نقول إنه طيب ويمكن كان معصب ويمكن شو المفروض إنه يعمله؟
0: إذا بنفع تحددي السؤال هيك
1: لا السؤال هيك السؤال إنه لما بيكون في مثل هذا التصرف اللي ممكن يأذي من إذا كان من الرجل أو المرأة للطرف الثاني بهاي الحالة على الطرف الثاني إيش يعمل عدا عن إنه الاستشارة عدا عن إنه حتى لو كان عارف إنه الـ ADHD كمان عند الطرف الثاني بس هذا بقولش إنه يرفع إيده ما بيقول إنه يعمل لك كل يوم الثاني مشكلة فشو الحل هون؟
0: صح مظبوط. هذا بقول إنه كمان مرة في هون مسؤولية اللي بترجع على الشخص اللي هو مشخص بـ ADHD في هون مسؤولية عليك. إذا أنت مش أخذ بقى دي ما بنفع تعمل إسا أسباب وأعذار لكل إشي. أعذريني عشان عندي ADHD فأنا كل مرة بتطلع مني مسبي، لا
1: أوكي.
0: هذا مش مرض، هذا مش خلل، هذا مش إعاقة، هاي حالة اللي بتتطلب منك بس إنه تتعامل مع الأشياء بطريقة تانية. ففي هون عندك مسؤولية شخصية إنك تفهم الاندفاعية تبعتك كيف بتيجي وين بتيجي، عشان تعرف كمان تتملك نفسك، تعرف وانت تنسحب من النقاش كمان كمله عشان ما يكون في أذى للطرف الآخر.
1: الموضوع فتنا في موضوع هيك عمل كتير تساؤلات على القليلة عندي، إنه الأشياء مش بس مجرد تصرفات اللي هي غصبا عن الواحد، لأنه بحالة معينة ممكن تصل كمان لأذية، وأنا بتخيل هون كمان بدي شرح أكتر كمان في حلقات مقبلة. منيرفا مزاوي معالجة نفسية متخصصة بالعلاقات الزوجية، ألف شكر إلك عزيزتي، شكرا إنك كنت معنا، وشكرا على كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها.
0: شكرا لكم،
1: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها بنواصل حلقتنا لليوم من هايد بارك.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا ابو الورد.
5: اجا اجا
6: ايوه اجا اجا
5: اجا
6: هدوء هدوء هدوء.
7: هابي بيرثدي.
8: هي يا جماعه بس شوي
9: استنى، هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
8: اه يا جماعه كملوا انا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: ومن وصل أحبائي معكم حلقتنا اليوم من برنامج هايد بارك، وبسعدنا بشرفنا يكون معنا دكتور علاء أبو صالح، أخصائي الأمراض العصبية في مستشفى زيب بصفد. مساء الخير دكتور.
1: هلا هلا أخت وزان، كيف
0: كيفك؟
1: حالك؟
0: أنا بألف خير، وأنت كيف؟
1: الحمد لله على حبيبتي.
0: الحمد لله دائما. كيف فيك تعرف لنا دكتور الـ ADHD؟ هلأ من شوي كنا عم نحكي مع مانيرفا وكنا عم نقول اضطراب، فقالت لا احنا عم نحاول ما نسميهوش اضطراب، هي أعراض. خلينا أسمع منك تعريف للـ ADHD لحتى من بعدها نسمع كمان عن قديش نسبة الانتشار أو الشيوع لهاي الأعراض وأسبابه وكل التشخيص اللي ممكن يكون.
1: نحن ما فينا نروح بعيد عن التعريف العالمي لهيك حالة. أنا بأيدها أنه ممكن نسميها حالة مجموعة أعراض، بس الاسم الرسمي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. ما في تعريف آخر طبي، هذا هو التعريف الطبي. يمكن اليوم أنه شوي انتشاره زايد، فنحن نبتعد عن أنه نسميه مرض أو متلازمة أو اضطراب، نسميها حالة معينة.
0: أوكي.
1: هو عبارة عن اضطراب عصبي نفسي، يعني قسم من أعراضه أو أعراض الجملة العصبية، والقسم الآخر هي أعراض النفسية نيروسايكيتريك. هو شيع أكثر طبعا عند الأطفال والمراهقين، بس هذا لا يعني أنه مش موجود عند البالغين. فقسم كبير من الأطفال أو المراهقين المصابين بهيك حالة تستمر عندهم لسن البلوغ وحتى أكثر شوي.
0: فينا نقول أنه في أطفال بيخلقوا هيك، وفي رجال أو في شباب أو صبايا على كبر بشعروا أنه في عندهم هاي الحالة موجودة؟
1: كلمة اللي بيخلقوا هيك شوي مش ملائم، لأنه ما في حدا بعمر شهر شهرين بيكون في عنده ADHD. هي حالة بتظهر بعمر أكثر شوي، 5-6-7 سنين يعني.
0: أوكي.
1: فهي بتظهر بهيك عمر. في الشك أنه ممكن يكون هو موجود مغيّن من الطفولة بس غير مشخص. وفي أشخاص، هذول الأطفال أو المراهقين اللي كان عندهم ADHD بيستمر فترة البلوغ والتعليم الجامعي والزواج وبعدين. وفي قسم مش كبير كثير اللي التشخيص ممكن يتم أثناء بعد البلوغ. يعني
0: في أسباب خاصة لهي الأعراض دكتور؟
1: السبب إذا ما أقول سبب، لم يوجد سبب غير معروف الأبحاث، لا تجد سبب اللي هو محدد نقول إنه هذا السبب. بس الأبحاث العلمية وجدت إنه في الأشخاص المصابين بالADHD عندهم تغيرات في بعض المناطق في المخ، وخاصة نقص بالنقلات العصبية للدوبامين.
0: يعني
1: هو أكثر شيء وجد إنه في نقص بالدوبامين ببعض المناطق في المخ.
0: يعني في شغلات اللي ممكن أنتوا كأطباء أخصائيين بهذا الموضوع تقدروا تعرفوها وتكتشفوا إنه هذا الشيء موجود، ولكن بضل السؤال كيف الأهل ممكن يكتشفوا هذا الشيء؟ وهذا اللي هلأ كنا عم نحكي مع مانيرفا عن هذا الموضوع. بالنسبة للتشخيص الكليني دكتور، شو فيك تخبرني؟
1: التشخيص الكليني للمرض هو بيعتمد على الأعراض اللي بتظهر عند الطفل المراهق أو الكبير.
0: أوكي.
1: هي الأعراض تقسم لقسمين، يعني أعراض نقص انتباه وأعراض الفرط النشاط أو الحركي.
0: وهن بعكس بعض تقريبا.
1: نعم
0: تقريبا اثنينات بعكس بعض، يعني أو إنه تشتت الانتباه ومش منتبه بالضبط شو عم بيصير، من جهة تانية عنده حركة كتير وبقدرش يقعد، بقدرش يضل في محل لفترة معينة. يعني اثنينات كمان ممكن يكونوا مختلفين، وبنفس الوقت إذا بدك تشوف واحد تابع للتاني ممكن يكون واحد بتواصل مع التاني.
1: صحيح من نعم حددي، بس لازم نركز إنه الأعراض تختلف ما بين الأطفال المراهقين لبين البالغين.
0: مثل
1: يعني
0: إيش؟ خبرنا.
1: المقصود إنه أعراض فرط الحركة هي أكثر عند الأطفال والمراهقين. نقص التركيز موجود أخف، بينما عند البالغين العكس تماما، تقريبا فرط الحركة بيكونش موجود بكثرة، وإنما نقص التركيز بيكون موجود أكثر.
0: أوكي.
1: فإذا بنحكي على أعراض، نحن أشياء الأعراض اللي نلاقيها وهي أعراض نقص التركيز، مثلا صعوبة أخذ القرارات أو إدارة الوقت، النسيان المتكرر، ضعف التخطيط، فقدان الأشياء الشخصية، عدم القدرة على تنظيم فعاليات محددة، التشتت الذهني، هي أعراض نقص التركيز. الجنب الآخر أعراض الهايبر أكتيفيتي أو فرط النشاط، أنه الشخص على طول بيشعر بعدم الراحة، على طول بيحب يكون في عنده حركة دائمة، أو إذا بده يشتغل عمل معين فهو بفضل يختار العمل اللي في حركة مش العمل اللي هو فيه جلوس وشيشة وهيك أمور. حديثه يكون كثير، عنده أعراض اندفاعية، وهي هذه أكثر الأشياء اللي بتؤدي للمشاكل، بتؤدي لإنهاء العلاقات. بنلاحظ هذول الأشخاص عندهم أغلاط بالعمل تبعهم، فبيتصرحوا من عملهم وبينتقلوا من عمل لآخر، ما بينجحوش بأي عمل. أثناء القيادة أو السواقة بيرتكبوا الكثير من المخالفات، وبصور المخالفات تصير هذا عرض موجود. وطبعا هذه كل الأشياء بتؤدي للإحباط عند الشخص.
0: يعني إذا كان بده يمرق بهاي الحالة ومع هاي الحالة ونتيجة إلها بده يمرق بكل الأمور اللي أنت ذكرتها.

0: فشو الحل مع الكبار؟
1: نبلش من هون انه نحن جدا مهمة نفرق اذا في عن امراض نفسية مرافقة.
0: كمان مع امراض نفسية ممكن يكون
1: قسم كبير من الاشخاص اللي عندهم ADHD في عندهم امراض نفسية مرافقة، ومهم جدا نشخص وجود او عدم وجود هاي الامراض. اشياء الامراض النفسية الموجودة هي المود ديزوردرز، تغيرات مزاج،
0: اوكي،
1: الانكزايتي، القلق، الوسواس القهري، الاو سي دي، هذول الامراض النفسيه بحد ذاتها اللي هي شائعه وممكن تكون موجوده مع اي دي اتش دي. مهم جدا نشخص اذا موجوده او غير موجوده، لانه اذا موجوده هاي الامراض فالعلاج بيختلف تماما.
0: ثلاثتهن او الاربعه لازم يكونوا موجودين ولا مجرد
1: لا لا لا
0: وجود
1: لا.
0: واحد منهن؟
1: لا، على الاغلب مش موجودين كلهم، على الاغلب مش موجودين ثلاثتهن، على الاغلب شيء منهم موجود. الوسواس القهري او سي دي هو الاكثر شيء شيوعا، والمود ديزوردر اللي بيجي بعده، فوجود الثلاثه سوا لا نادر جدا.
0: الوسواس القهري شو اعراضه بالنسبه للشخص اللي بيكون عم بيعاني من اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه؟
1: الشخص اللي بيضل كل الوقت متوتر، عم بيفحص اذا عنده شغله ولا ما عمل هيك، بيرجع عليها اكثر من مره، في عنده شكوك بالوقت، فهذه الاشياء بتخلي الشخص يزهق، متوتر وحالي كثير.
0: هلا بدي ارجع معك لموضوع الزهر وموضوع
1: بعد في شغله جدا
0: طبعا
1: مهمة.
0: تفضل.
1: كمان نركز اذا في الشخص عنده استعمال للادويه والمخدرات، انه ممكن قسم من الادويه والمخدرات تعمل اعراض مشابهه، فهي شغله جدا مهمه وممكن تكون موجوده ايضا عند الاشخاص اللي في عندهم اي دي اتش دي.
0: طب هلا انت عم تحكي هيك وانا عم بخطر ببالي انه واحد عنده اي دي اتش دي مع كل صعوباتها وكمان بتعاطى، شو وضعه هذا بيكون؟
1: علاجه هذا نفسي أكثر مش طبي، مش عصبي.
0: علاج نفسي
1: صعب جدا. نحكي على حالة طبية، حالة طبية مستعصية صعبة جدا. علاجها بده يكون حذرين جدا بعلاجها، لأنه في ناس نعطيه أي دواء، لأنه الأدوية اللي نستعملها لعلاج ADHD ممكن تسبب الإدمان. فهون نحن عم نحكي على علاج شوي معقد.
0: للكبار ولا للصغار؟
1: الكبار نحن بنحكي عن
0: الكبار.
1: الإدمان الأدوية للصغار هو تقريبا مش موجود، لأنه في سلطة الأهل اللي هي بتمنع هذا الشيء.
0: شو موضوع أوكي هذا بالنسبة للكبار، ورح نرجع لبعض تصرفاتنا هيك شغلات، ولكن خليني كمان استفسر عن موضوع الأدوية بالنسبة للصغار، لأنه مرقت فترة من سنوات وكانوا المعلمة أي ولد ما يقعدش مثل ما لازم، ما يسمعش، ما يردش، على طول عنده فرط حركة، على طول يلا أعطوا حبوب الريتالين. هذا الشيء بعده موجود ولا توقف ولا شو اللي صار؟
1: للأسف الشديد بعده موجود، عم بيزيد. اليوم أي طفل أو مراهق مدرسي اللي عنده شوية تغيرات بالتصرفات أو شوية فرط حركة مباشرة بيبعثوا للأهل فحصوا إذا في عنده ADHD. أنا رأيي الشخصي كطبيب، فرط الحركة عند الطفل هو أمر طبيعي.
0: طيب
1: الطفل لازم يكون حركة، لازم مش كالأطفال حركين طبعا، بس قسم كبير من الأطفال هن عندهم فرط حركة اللي هو مش مرضي، وفرط حركة اللي فيه علاجات عدة. بس إذا هذا فرط الحركة بس هو العرض الوحيد بدون نقص تركيز، بدون تشتت انتباه، بدون نسيان، بدون أي أعراض أخرى، كيف نجي نقول إنه عنده ADHD؟
0: أنا بتخيل إنه الأم أو المعلم اللي بتشوف ولد قاعد كل الوقت كل الحصص مش عم تحرك مش عم بعمل شغلي، هون يمكن لازم تسأل في إشي مش مزبوط.
1: صح.
0: لأنه بعادة الأولاد إنه دائما تتحرك ودائما في، حتى لو بالعينين وبالإيدين وشو مكان، أما بتشوف إنه في حياة فيهن، هاي الحياة عند الأطفال، هاي تصرفاتهن الطبيعية، هيك المفروض إنه تكون.
1: من الطبيعي انه الطفل يتحرك ويكون حركة، هذا حسب رأيي الشخصي. مشكلة الأطفال، في أطفال بتكون هديه في هالنوعين. فمثل ما حكينا الـ ADHD هو اضطراب حالي، كيف بدك تسميها، انا ما راح ادخل للنقاش طبيا، هو اضطراب لازم تتوجد فيه مركبات معينه، كمان بنقص التركيز وكمان بفرط الحركه لحتى نشخصها. ما نجي نقول انه هذا الطفل حرك، عنده حركه زايده فعنده ADHD، لا.
0: طيب بدي أوقف معك أنا مع هذا الموضوع، مع المعلمات ومع المستشارة اللي بتكون بالمدرسة واللي بقرروا هني، لأنه هالولد عم بتحرك وبالنسبة إلهن كتير ويمكن عم بدايق الصف، إنه في عنده ADHD أو لازم هذا الولد يأخذ ريتالين أو غيره. بهاي الحالة لمين المفروض إنه الأهل يتوجهوا؟ هل كل شيء بتقوله المستشارة أو المعلمين وبيطلع قرار من المدرسة بالنسبة للطفل؟ إحنا عم نحكي عن أطفال.

0: لازم الأهل يوافق عليه، وإذا لا شو الفحوصات اللي لازم يمرقها، وين لازم يأخذوه، شو لازم يعمله؟
1: أولا أنا بشوف أنه من الطبيعي أو من الأصح أنه الأهل يأخذ بعين الاعتبار شو بتحكي المعلمة أو المستشارة، يفحص الموضوع بشكل عميق أكثر. هل بالفعل ابنهم عنده هيك أعراض ولا ما فيش عنده هيك أعراض؟ والفحص بتم عن طريق أنه يتوجهوا لطبيب مختص أو طبيب أعصاب مختص، طبيب أطفال مختص بالأمراض العصبية أو طبيب أعصاب بالغين، لأن الاثنين بيعالجوا هيك حالي لحتى يعمل تشخيص دقيق. التشخيص الدقيق ممكن يبلش كمان عند الأهل عن طريق استبيان معين، احنا بنسميه استبيان كونورز للأهل وللمعلمين. الاستبيان هذا في عدة أسئلة اللي هي محددة، بتسأل أعراض معينة بالنسبة للفرط الحركي وبالنسبة للتركيز، فممكن يوصلوا لعند الطبيب جاهزين على الاستبيان، الطبيب يقرأ الاستبيان ويرجع يسأل أسئلة محددة. التشخيص بالADHD هو سريري، فيش عندنا أي فحص مكمل اللي بيعطيني 100%، هو سريري نفسه. عرفت كيف؟ نحن كأطباء من في عنا كمان استبيانات خاصة فينا اللي بنسأل، بدي أسميه مريض أنا لأنه هو مش مريض، الشخص اللي يتوجه لنا بس اللي محدد، ولازم يكون في معايير محددة اللي هو ملائم لها لحتى نشخصه.
0: هالشي ممكن يكون وراثي دكتور؟ يعني أب طبعاً. أو أم يكون طبعا يعني في منه وراثي هذا؟
1: قسم كبير من الـ ADHD 76% الأبحاث بتقول ممكن يكون وراثي.
0: يعني الأب أو الأم اللي بعرفوا أنه عندهم الـ ADHD هذا الاضطراب بالحركة وتشتت الانتباه، المفروض أنه يعملوا فحص لأولادهم كمان قبل ما تبين حتى الأعراض عليهم، ولا ما في فحص ببين من الأساس؟
1: في ناس نجي نعمل فحص إذا فينا الأب أو الأم عنده ADHD، نجي نعمل فحص مسبق لنعرف الطفل في عنده. إحنا عم نفوت على الأبحاث العلمية ساعتها أو الوراثية حتى نبحث إذا في جينات محددة. هون الشيء هو أكثر تصرف، إذا الأب أو الأم عنده هيك أعراض ولاحظنا أنه عند الطفل في هيك أعراض نأخذ الطفل للفحص. فلا نستدق الأمور ونفحص هل ممكن يصير عنده ADHD، أي شغلة مش موجودة تقريبا.
0: أوكي، بس كمان بدي أتكلم معك في موضوع الأطفال. حضرتك كدكتور وكأخصائي بهذا المجال، كل موضوع الأعصاب، وكتير أوقات إحنا بنشوف إن أولادنا عايشين مع الهواتف النقالة، بيتنفسوا الهواتف النقالة، بيناموا بقوموا هالهاتف بإيدن، وأوقات بدون ما ينتبهوا الأهل حتى بيقوموا للولاد اللي بيسكروا الباب على حالن، بقوموا الساعة 2 و3 و4 بيفتحوا التليفون وبقعدوا. الاستعمال الزايد، التعرض للهواتف، هل ممكن يؤدي هو أيضا لاضطراب؟
1: هو بحد ذاته يؤدي لها، بينما التغيرات التصرفية البيئية اللي نحن عايشينها آخر سنين عم بتزيد من تشخيصنا الحالي.
0: يعني كيف يعني؟ شو
1: قصدك بالتصرفات البيئية؟ سابقا كان الطفل ما عنده غير منفس أو مخرج غير الطابة والملعب والساحة والركض والأمور اللي هي أمور صحية أكثر لجسم الإنسان. اليوم صار الطفل مثل ما أنت حكيتي يروح على المدرسة، يرجع من المدرسة أو بأي مطلة يسكر الباب، وكل نهار مقضيها أمام الشاشة، شاشة التليفون أو شاشة TV أو بلاي ستيشن أو مشتقاته. أغلب اللي عم بيعرض على هي الشاشات عبارة عن فيديوهات قصيرة وسريعة اللي عم تعود المخ تبع الإنسان يتعود على السرعة كل الوقت. فبس يجي يقعد مع أهله أو بالصف مع المعلمي بطل عنده هاي القدرة على على جلسة طويلة، جلسة أكثر من 10 دقائق ربع ساعة، بيصير عنده من أنواع الملل. فهذا الشيء بيؤدي بيئيا لأنه يصير عنده فرط حركي أو قلة انتباه، لأنه بمل بسرعة من هذا الشيء. هو تعود أنه كل الوقت بيقلب على التليفون من صفحة لصفحة من صفحة لصفحة بشكل سريع، بينما حاليا بوقيع المقال المعلمي 5 دقائق 10 دقائق راح يفتت انتباهه، راح يمل، راح يحاول يقوم على الكرسي، يحرك، يعمل اي حركه. ففي الشك انه نظام الحياه اللي نحن عايشينه اليوم له تاثير سلبي بتشخيص اكثر
0: يمكن هالشغلات اللي عم تقول عم تخليني أذكر الأهل والأمهات بالتحديد أكتر، لأنه هن اللي بيكونوا بمعظم الحالات متابعين لأولادهم من المدارس، إنه إذا بتجيكي شكوى من اللي معلمي على ابنك إنه مش عارف يقعد ومش عم بيقدر يركز وكل الوقت بحكي مع اللي جنبه أو بده يزيد شغلي لهون وشغلي لهون، خدي بعين الاعتبار إنه هلأ الكلام اللي حضرتك ذكرته إنه اعتيادهن على الشغلات السريعة عن طريق الهواتف النقالة هاي اللي بتخليهن صعب عليهن يقعدوا بالصف ويركزوا كمان مع الأولاد، فبالتالي لا هن عندن انتباه وبصيروا كمان يخربوا على غيرهن إنه بشتتوا انتباه الأولاد اللي قاعدين لأنه هن مش عارفين يقعدوا مثل ما لازم. هاي نقطة جدا مهمة المفروض كل الأهل هلأ يسمعوها وينتبهوا كمان لهاي النقطة اللي حضرتك هلأ ذكرتها. العلاجات الأدوية وإذا كان في أدوية وغير أدوية شو ممكن تكون دكتور، ولا كل واحد حسب حالته؟
1: طبعا العلاج يكون شخصي، ملائم شخصيا لكل شخص حسب الأعراض الموجودة عنده وحسب إذا في أمراض مرافقة مثل اللي حكينا عنه. العلاج يقسم لنوعين، علاج غير دوائي وعلاج دوائي.
0: أوكي.
1: العلاج غير الدوائي واللي أثبت نجاح كبير هو CBT، العلاج السلوكي المعرفي. أكيد حكيتوا عنه قبل شوي مع الأخ مينيربا، يعني
0: مش بالتحديد حكينا عنه ولكن نعم
1: مش راح نفوت نحن لشو ماهية العلاج.
0: أوكي.
1: بس بشكل مختصر هذا العلاج هو بيركز على المهارات. المقصود فيه تعلم المهارات، يعني إذا الشخص في عنده مشاكل بتنظيم الوقت فهذا العلاج بيعطيه تعليم كيف ينظم وقته، كيف يقسم المهام الكبيرة لخطوات مثل ما كانش في عنده صعوبة فيها، كيف يستخدم التذكيرات والقوائم. هو مش عبارة عن جلسات مثل ما الأشخاص بيفكروا إنه جينا نقعد جلسة مع معالج سلوكي، لا، بينما هو تنظيم أكثر هذا العلاج.
0: تنظيم أكثر، وهذا اللي ذكرته كمان الضيف اللي كانت معنا من أربع مزاوة إنه ممكن يسجل الشغلات اللي بده يعملها لحتى يقدر يركز فيها كمان وما تضيعش منه خلال النهار. دكتور علاء أبو صالح أخصائي الأمراض العصبية في مستشفى زيف صفد، ألف شكر لك إنك كنت معنا، يعطيك ألف عافية وشكرا كتير كتير.
1: الله يعافيك وشكرا على استضافتك معكم، نهارك سعيد.
0: الله يسعدك ويخليك يا رب، تحياتي. باي باي. باي باي. الله معك. لهون أحبائي انتهى اللقاء، بدي أشكر كل اللي كانوا معانا، شكرا لكل اللي رافقونا إذا كان عبر صفحاتنا التنتين على الفيسبوك أو عبر الأثير، وطبعا اللي عنده أسئلة فيه كتب لي ممكن أوجهها أنا للضيوف اللي كانوا عنا، كتبوا لي على الصفحات لأي استفسار أنتوا بدكم إياه. كونوا بألف خير مع كل الحب، وما تنسوا لقائنا يوم الأحد الساعة 1، بنلتقي بصراحة التنتين ما رح يكون في سهرية، التنين التلاتة الساعة 1:30 هدوء نسبي، الأربعة هايد بارك، وأنتوا بالقلب دايما. باي باي، إلى اللقاء.

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناه مكان، تنجره وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عكري.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكه ومية الورق،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
7: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
7: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: عناوين الثانية من مكان: سحب مشروع قانون منع الأذان الذي طرحه حزب عصمة يهوديت، غضب في الائتلاف على ما وصف بصفقة بين الأحزاب الحريدية والعربية، العراق يطبق أحكام مكافحة الإرهاب على تصنيع واستخدام المسيرات خلافا للقانون، أزمة المناخ على أشدها في أنحاء أوروبا، والجو في البلاد يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
2: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. بسبب الأزمة مع الأحزاب الحريدية اضطر الائتلاف الحكومي إلى سحب مشروع قانون منع الأذان الذي طرحه حزب عصمة يهوديت، وهناك غضب في صفوف الائتلاف على ما وصف بصفقة بين الأحزاب الحريدية والعربية لتعطيل تمرير مشروع هذا القانون مقابل تغيب النواب العرب مؤخرا عن التصويت على قانون أساس تعلم التوراة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أعلن العراق عن تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون. هذا ما أعلنه اليوم مجلس القضاء الأعلى في بغداد. في جديد أزمة المناخ، تسجل في أنحاء أوروبا سلسلة أرقام قياسية في ظل استمرار موجة الحر الاستثنائية التي لم تشهد القارة مثلها منذ عام 2003. فعلى سبيل المثال، تزيد الحرارة في بعض الأماكن ب 18 درجة عن المعدلات الموسمية. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ارتفاع الحرارة في أوروبا يزيد عن المعدل العالمي بأكثر من ضعفين. وأصدرت السلطات في دول عديدة تحذيرات إلى السكان حول الحر الشديد، وتم إغلاق مدارس ومعالم سياحية وتقليص ساعات الدوام.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: الحكي اللي جاي على الطريق. انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
4: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
0: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي، قال بنفع تطحن لي اياها؟
4: نحن جوعانين وجاهزين.
10: اللحمة فظيعة.
4: واو واو واو، اشي فاخر من الاخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
11: دقيقة حبيبي بس شوي.
12: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
11: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا, سباق فن فنانينا, سباق جديد, سباق رقم 21 للعام. مين راح يحتل قمة السباق الأسبوع؟ هذا هو السؤال المهم. بس على الطريق راح نسمع أغاني وإصدارات فناني بلادنا بتنافس للوصول للمرتبة الأولى. نبلش مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة, علاء إسحاق, مستقبل مجهول.
2: يوم من

بكرة في بعد عم نستنى وعم نتمنى هذا يعطي وعد. هني بعطوا فارد وإحنا منعطي وارد لليتامى وللأهل. كل موت شكل كله عم بتفنن وإحنا مندفن كل الآت.

0: تقدر فيها كمل يومي بستنى دوري في شبمان حط ستوري يوم منطبطب يوم منطوب يوم بنطخ ويوم مقتول يوم منسأل من مسؤول وإحنا بمستقبل مجهول وأنا شايف وجوه عم تتبحثر عم بتزول عم تتبخر عم بتروح عم نتدهور عم منتوه وأنا
1: الرابر الحفاوي على إسهاق بيتقدم تقدم كبير هالأسبوع أكثر من 12 مرتبة مستقبل مجهول سمعنا أوريجو بالمرتبة العاشرة التاسعة كمان تقدم حلو لمحمد نصراوي سيد العشاق

0: فنان عتامي سمعتنا أغنيتها بالمرتبة الثانية. لسه الوقت لنسمع الأغنية بتحتل المرتبة الأولى. نجاح حلو للأغنية بلبنان، نجاح حلو للأغنية كمان بالأردن، وعنا واصف حبيب بيتقدم 8 مراتب هالأسبوع للأولى. دلعي
1: المرتبة الأولى.

واصف حبيب من دير حنا غنى لنا دلعين واحتلها الأسبوع قمة السباق. إسا الوقت لنسمع ونسمعكو أغاني جديدة لفناني بلادنا. منبلش مع سما شوفاني مشغول بحالك.

أغاني جديدة وإصدارات جديدة لفناني بلادنا بنتعرف عليها بهالساعة بساعة سباق فن فنانينا. إسا محمود كيال بقدم لنا أحدث أغاني ذهب.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. ساعة سباق فن فنانين انتهت لليوم. خليكم معنا لفترة مكملة بعد الأخبار على الطريق. لكم مني دائما شادي بلان، أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: أنا زيك ماما.
10: كيف يعني زيك؟
9: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
10: يا روحي،
9: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
10: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك ماما.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: عناوين الثالثة من مكان. سحب مشروع قانون منع الآذان الذي طرحه حزب عتصمة يهوديت. إيران تواصل العمل على تدبير اعتداءات لاسمية في أستراليا. العراق يطبق أحكام مكافحة الإرهاب على تصنيع واستخدام المسيرات خلافا للقانون. تقرير صحفي يفيد بسوء معاملة اللاجئين السودانيين في مصر. وأزمة المناخ على أشدها في أنحاء أوروبا.
5: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بسبب الأزمة مع الأحزاب الحريدية اضطر الائتلاف الحكومي إلى سحب مشروع قانون منع الأذان الذي طرحه حزب عتصمة يهوديت. وهناك غضب في صفوف الائتلاف على ما وصفه بصفقة بين الأحزاب الحريدية والعربية لتعطيل تمرير مشروع هذا القانون مقابل تغيب النواب العرب مؤخرا عن التصويت على قانون أساس تعلم التوراة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تواصل طهران العمل على تدبير اعتداءات لاسمية في أستراليا. هذا ما أكده اليوم مدير المخابرات الأسترالية مايك بيرغريس، مشيرا إلى أن اعتداءات من هذا القبيل دبرت في سيدني وميلبورن انطلاقا من إيران والعراق. ويذكر أن طرد السفير الإيراني من كامبيرا العام الماضي جاء بسبب ضلوع بلاده في جرائم الكراهية ضد الجالية اليهودية. أعلن العراق عن تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون. هذا ما أعلنه اليوم مجلس القضاء الأعلى في بغداد. أفاد تقرير لوكالة أنباء رويترز من القاهرة بأن ازديادا ملحوظا طرأ على عدد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الذين تطردهم مصر، إذ بلغ حوالي 5500 منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 100 خلال كل من عامي 2023 و2024. وذكر التقرير الظروف المتردية في السجون المصرية حيث يحتجز بعض هؤلاء السودانيين، مما أدى إلى وفاة 3 منهم خلال العام الحالي. ورفضت القاهرة الاتهامات الموجهة إليها بهذا الشأن، مشيرة إلى سماحها لحوالي 1,000,000 لاجئ بدخول أراضيها خلال سنوات الحرب الأهلية في السودان. في جديد أزمة المناخ تسجل في أنحاء أوروبا سلسلة أرقام قياسية في ظل استمرار موجة الحر الاستثنائية التي لم تشهد القارة مثلها منذ عام 2003. فعلى سبيل المثال تزيد الحرارة في بعض الأماكن ب 18 درجة عن المعدلات الموسمية. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن ارتفاع الحرارة في أوروبا يزيد عن المعدل العالمي بأكثر من ضعفين. وأصدرت السلطات في دول عديدة تحذيرات إلى السكان حول الحر الشديد، وتم إغلاق مدارس ومعالم سياحية وتقليص ساعات الدوام.
3: حالة الطقس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
13: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف 29، 31 في الناصرة، اللد والرملة وجبال الجليل 30، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 34، و32 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صلب التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وطهران تتعهد لحماس بطرح ملف غزة على طاولة المفاوضات. الجولة الخامسة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، الانسحابات التجريبية من جنوب لبنان تتصدر الأجندة. وفي قرية مصمص هدم مبنى غير مرخص بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية. وفي الجنوب دعوات لأكبر مشاركة في مظاهرة الغد احتجاجا على سياسة هدم المنازل.
14: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
15: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
16: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
17: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
18: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
19: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
14: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
15: الآن في مكان سوزان ديبي. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
20: مرحبا مرحبا على الطريق، احنا على الطريق للأربعة. أغاني عديدة جديدة معظمها راح نسمعها نتعرف عليها. زوايانا الدائمة كمان موجودة. أخبارنا الفنية اليوم راح نحكي عوائل كفوري وإليسا وأحمد سعد.

سرق لي عمري احدث اغاني وائل كفوري هالصيف. بلشنا معه لهالفنان اللي صار له 30 سنه بقدم لنا اغانينا عشان شوفك

0: اللي بحبه على
1: أوائل التسعينات تعرفنا عليه لوائل الكفوري في 96 حقق نجاح كبير كبير كبير
0: وبيحب الفرقة
1: من وقتها وهو بيصدر أغاني كل صيف كل سرير نكمل مع أغنينا الأغاني اللي بتجينا من لبنان لنسمع إسا جديد فارس كرم
2: عالطريق
3: قربت صوبك عالخير ناوي

انتقدوا لفارس كرم على غنائه هالكلمات اللي اعتبروها ركيكة. شو رأيكم انتو؟ الخير ناوي. هالأغنية كانت مشروع بيجمعه مع محمد رمضان، بس بالنهاية لما تأخر محمد رمضان تسجيل الفقرات المفروض يغنيها

رامي عياش نسخة 2026 هالأغنية غناها بألبوم صدر عام 2000 بعد نجاح نسخة الاي اي عاد تسجيلها رامي عياش زي ما حكينا لكم بأخبارنا الفنية أخبارنا الفنية اليوم مع زميلي عرين بسول بعد شوي بعد ربع ساعة على 3:30 أمين رح نحكي اليوم أحمد سعد وائل كفوري وليسا على 3:30

عن اللوكات الغريبة اللي عم بيطلع فيها بالفترة الأخيرة. رح نحكي على 3:30 بأخبارنا الفنية. التجديد رامي صبري القمر.

0: جمعنا عالطري بدو مكان تعرف على الأغاني الحلوة الجديدة تجينا من مصر من لبنان من سوريا ومن عنا كمان. فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ونعود لنكمل معكم عالطري.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
6: يلا
4: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
5: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد
4: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياها نشوي قال بنفع تطحن لي إياها.
6: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمة فظيعة.
6: واو واو واو، إيش الفاخر من الآخر.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا مع سعد المجرد محمد شاكر.

0: 23 دقيقة ساعة وسياحتنا بحيفا، موعدنا مع أخبار الفن.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارنا عديد اليوم، بلش مع أحمد سعد. ماله أحمد سعد يوتيوب؟ سمعت
1: أحمد سعد معجوق كتير على منتخب مصر بالمونديال،
0: شفته يرقص
1: صح، مبسوطه معجوق كتير، وصراحة عم بيكون عنده لوكات كتير غريبة
0: صح،
1: لدرجة إنه شعره طوله وعمله جدايل، وبعدين كمان
0: دقنه
1: طوله، وبعدين صار حاطط حلق ومغيط مش عارفة بالضبط شو. قرر امبارح قدام السوشيال ميديا كله والمتابعين انه يقص شعره، وقعد يقول انه الصراحة انا برضاش على زعل متابعيني، شكله مش حابين اللوك تبعه.
0: مش حلو اللوك،
1: وقال كمان عن جد بالعكس انا حبيته مميز وغريب،
2: ان انا خلاص تبت عن اي حاجة غريبة، مش هعمل اي حاجة غريبة، اي حاجة تزعل جمهوري اللي بحبه يقعد يقول لي لا انت ليه عامل كده، مش
0: هعملها تاني. على ذكر الإشاعات، إشاعة جديدة بتتصدر ترند، سألتيني عنهن كمان، وائل كفوري وإليسا جوزوا.
1: وائل كفوري وإليسا دائما من لما هن على الساحة الفنية وبفكروا إنه في بيناتن قصة حب،
0: هي بتحبه الظاهر،
1: هي بتحبه هو بحبها، هن بيناتن في صداقة حلوة على فكرة. بنفعش اتنين يكونوا صحاب على فكرة؟ وائل كفوري من فترة إحنا عم نتطلع على شكله وكيف ضعفان، وبركي بعيش قصة حب ولا المنجار وعاملة عميلها الإبري. فوائل كفوري
0: شو بالضبط؟ ما هو متجوز،
1: بيقولوا إنه إليسا وائل إسا بقصة حب، وإنه عم متجوزوا، هاي في إشاعة طلعت إنه نتجوزوا،
0: صورة شفت كمان
1: فبيقولوا إنه هذا ذكاء اصطناعي، وإنه هني بس أصدقاء وفيش بيناتن قصة حب.
0: هو متجوز بعد،
1: هو متجوز طازة صح، ومخلف طازة كمان صح. لا صح، بس خفيها
3: لعلقني بحب وعلق هاوي وبيحب الفرقة، لعلقني بحب وعلق هاوي وبيحب الفرقة.
0: على ذكر وائل كفوري، سانت ليفانت المغني الفلسطيني عامل ضجة،
1: بدي حبك أكتر بعد.
0: صوتك أحلى منه على فكرة.
1: سانت ليفان بيغني بوحدة من حفلاته بدي حبك أكتر بعد،
0: مع الإزعاج
1: قاد النشاز. بفكر انه هو تراجع تندم قال اخر مره بعملها،
0: طلع بوست
1: يوضح حاله. بليز سانت ليفون، احنا بنحترمك، بنعرف الخامس الصوتية اللي عندك،
0: خليك
1: خليك بالكلمنتينا.
0: بدي كلمنتينا. شكرا علي، باي باي.
1: باي.
4: صلي زمان ما خجلتش من وحده.

0: راديو ناجح بيجمعوا الأيامات مع توليت نانو.
1: عالطريق عالطريق.

هسا أغنية ناجحة كتير ترند، سمعنا النسخة الأصلية في بداية هالساعة، رامي عياش غنى زمان زمان، خد حرير سمعكوا هسا النسخة الأحدث AI.

0: غني على الطريق مكمل معكم للأربعة. لسه شيرين مع حمائي غنوا لنا اتنيناتهن بحرية. كمان شوي أجواء البحر رح نكون مع أغني من زمان أجواء البحر والصيف.
1: على الطريق

على شط بحر الهواء. كارم محمود هذا الفنان المصري اللي قدم لنا عدد كبير من الأغاني الناجحة، من أشهرهم سمرة يا سمرة، عنابي، مشغول، كثير أغاني ناجحة كانت لإله.

على شط بحر الهواء. أغنية من زمان اليوم بأجواء الصيف والبحر، لأنها كارم محمود حكينا لكم قبل 60 سنة 1966 صدرت، من وقتها وهي موجودة ونسمعها دائما.

0: Karim Mahmoud, وأغنيته في زاوية أغنى من زمان. إسا الوقت لنرجع للأغاني الجديدة. يلا
1: على شط بحر الهوى.

كوري هذا اغنيته الناجحة الأول حكينا لكم بالتوب 10 بسباق الأغنيات العربية. زميلنا محمد الشيخ خليل برنامج الرياضي بعد الأخبار. نشكر خين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية وإلكم.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
5: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
4: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: عناوين الرابعة من مكان: استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى جنوب لبنان، إيران تواصل العمل على تدبير اعتداءات لاسامية في أستراليا، تقرير صحفي يفيد بسوء معاملة اللاجئين السودانيين في مصر، والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. في واشنطن تستمر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وميدانيا وفي ضوء الهدوء النسبي، تستمر عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى جنوب لبنان. فعلى سبيل المثال، عاد إلى مدينة صور أكثر من ثلثي عدد السكان، وأفيد أن البلدية تستعد لإطلاق موسم السباحة وتأمل في أن تعود المدينة إلى الخريطة السياحية هذا الصيف. وجاء من بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال إرسال بعثة إلى لبنان لمدة 3 أعوام لتدريب قوات الجيش والأمن الداخلي وتعزيز قدراتها على تنفيذ مهام مختلفة بغية فرض سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية. ويشار إلى أن إرسال مثل هذه البعثة يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد. على صعيد آخر، أفيد أن مهربا قتل بنيران قوة من حرس الحدود السوري، فيما ألقي القبض على 16 شخصا آخر أثناء محاولتهم التسلل إلى لبنان عبر طرق غير شرعية في ريف دمشق الغربي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن جميع المعابر غير الشرعية بين البلدين أغلقت قبل نحو 10 أيام في إطار الإجراءات الأمنية المشددة ضد المتسللين وشبكات التهريب. تواصل طهران العمل على تدبير اعتداءات لاسامية في أستراليا، هذا ما أكده اليوم مدير المخابرات الأسترالية مايك بيرجس، مشيرا إلى أن اعتداءات من هذا القبيل دبرت في سيدني وميلبورن انطلاقا من إيران والعراق. ويذكر أن طرد السفير الإيراني من كامبيرا العام الماضي جاء بسبب ضلوع بلاده في جرائم الكراهية ضد الجالية اليهودية. أفاد تقرير لوكالة أنباء رويترز من القاهرة بأن ازديادا ملحوظا طرأ على عدد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الذين تطردهم مصر، إذ بلغ حوالي 5500 منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 100 خلال كل من عامي 2023 و2024. وذكر التقرير الظروف المتردية في السجون المصرية، حيث يحتجز بعض هؤلاء السودانيين، مما أدى إلى وفاة 3 منهم خلال العام الحالي. ورفضت القاهرة الاتهامات الموجهة إليها بهذا الشأن، مشيرة إلى سماحها لنقل حوالي 1,000,000 لاجئ بدخول أراضيها خلال سنوات الحرب الأهلية في السودان.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة. في الخامسة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صلب التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وطهران تتعهد لحماس بطرح ملف غزة على طاولة المفاوضات. الجولة الخامسة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، الانسحابات التجريبية من جنوب لبنان تتصدر الأجندة. وفي قرية مصمص هدم مبنى غير مرخص بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية. وفي الجنوب دعوات لأكبر مشاركة في مظاهرة الغد احتجاجا على سياسة هدم المنازل.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: لكم. أهلا بكم أيها المستمعون، البرنامج الرياضي مكان إكس 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى، نحن معكم من الآن وحتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. شريهان حجير بيكي، جوستين محميد إبريك، حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. المونديال كأس العالم 2026 يصل إلى مراحل هامة للغاية، ستنتهي مباريات الجولة الثانية وانطلاق الجولة الثالثة، حيث المفروض أن تجرى كل المباريات في كل مجموعة في آن واحد. سنتطرق إلى هذا 2026 بشكل مسهب بعد هذه المقابلة الحصرية الخاصة. برنامجنا كان قبل أسبوعين قد صرح بأن خالد دوخي بالاتجاه ليكون رئيس الإدارة، وبعد أيام نشرنا كأول وسيلة إعلام بأن خالد دوخي وفي اجتماع مع محمد أبو يونس أخذ على عاتقه أن يكون الرئيس القادم لإدارة الفريق، فقام الكثيرون معترضين، لم ينشر، قلنا لهم مصادرنا دائما هناك، إن كنا قد أخطأنا نقول كانت هناك مفاوضات، وإن كنا أصبنا نقول هذا ما حصل. وفعلا كان مكان أول من نشر هذا الخبر الذي يعني أثار الضجة الكبيرة ولاقى الاستحسان من قبل الذين خافوا على اتحاد أبناء سخنين، بأنه بعد أن قرر سيد محمد أبو يونس أن يعلن عن استقالته صرح لنا في البرنامج أنا لن أقبل بأن يكون الفريق مع أي أيدي، لن أمنح هذا الفريق إلا للأيادي الأمينة. السيد خالد دوخي رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين القادم، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير أخ محمد لك ولجميع المستمعين.
0: عندما يعني كان الأمر في البداية واتصلنا معك لمقابلة قلت الإشي مش جدي وإحنا لا مش منتهي، أعلننا أنه بشكل قاطع ونهائي، شو اللي كان نواقص صغيرة حتى يتم الأمر بشكل نهائي؟
1: ما كانش في إشي ناقص حقيقة، كان في جلسة والجلسة كانت كثير إيجابية، اتفقنا فيها على كل تقريبا كل البنود اللي لازم نتفق عليها أنا والسيد زميلي محمد أبو يونس، وطبعا استنينا شي يوم يومين عشان يكون إشي بشكل رسمي نوقع على الأوراق وهي الأشياء، فهذا هذا اللي صار.
0: أنا سألت سألت في البرنامج أنا أحد البرامج عن شخصين، هل هذا الشخص يستطيع أن يقود فريق دون ذكر اسم؟ قال لي لا يستطيع. سألته خالد دوخي قال نعم يستطيع، عنده التجربة وبأيدي أميني هناك. تجربة موجودة عندك، الانتقال كان سلس بسهولة ولا كانت صعوبات معينة كانت ممكن أن تفجر هذه المفاوضات؟
1: لا أول أخي محمد، يعني أنا ما نسيت كرة القدم ولا إدارة فريق كرة القدم، طبيعي أنه أنا كنت في هذا الموقع يعني عدة سنوات، صح ما كنت رئيس إدارة كنت مدير عام، ولكن عملنا كتف إلى كتف أنا وزميلي محمد أبو يونس أبو بهجت، وهنا كمان هذه المنصة بدي أستغلها لأشكره طبعا على سنوات عطاء كبيرة. أنا تركت قبل 3 سنين، تنحيت شوي عن الوظيفة، وطبعا ولا مرة تركت الفريق، يعني دائما كنت إلى جانب الفريق، صح ما كنت بالإعلام ما كنت بالأضواء، كنت أحضر مباريات قليلة خلينا نقول مش كل المباريات بالملعب، ولكن تبعت عبر شاشة التلفاز، يعني لما ما كنتش أقدر أكون بالملعب. وفي السنة الماضية كمان في أول الموسم لما كان الفريق كمان بحاجة لدعم، وبعد دعم الجمهور وكل الناس وطبعا الكل مشكور، أنا كمان دعمت بالإشي اللي انطلب مني، والحمد لله إحنا دائما كنا موجودين إداريا. إحنا من اليوم الأول بلشنا نشتغل، فإحنا يعني عمالين نتابع موضوع اللاعبين، موضوع الكادر، اللاعبين الموجودين، اللاعبين المحررين، صار في كم جلسة حتى جلستين أو 3 مع يوسي أبوكسيس المدرب والطاقم المهني، وإحنا طبعا في صدد إنه إن شاء الله نبني كادر وسنة تكون سنة ناجحة أكيد.
0: طيب إذا بنيجي واحدة واحدة، السؤال الكبير حجم الديون، قال محمد أبو يونس يتناقل الكثيرون بأن حجم الديون 13 و14 و15، ما حدا إله عنده أهمية، أنا اللي بده إياه بعطي 8 مليون ممكن تمشي يعني ب5 مليون عاجز وتكمل، وأي شيكل فوق 8 مليون محمد أبو يونس مسؤول عنه، الإدارة الجديدة ما لهاش أي علاقة. بس اطلع المستمعين على حجم الديون اللي يعني يطأ تحت وقعتها الفريق.
1: هات لك يعني الكل بيعرف انه مش سر انه الفريق مديون
0: طبعا.
1: ماشي قديش حجم الدين؟ انا بحسب رايي هذا مش موضوع للنقاش الصراحه،
0: هذا رايك بس راي المشجعين والاعلام مهم،
1: بالذات بعد ما انا اخذت على نفسي المسؤوليه. فانا بظن انه احنا لازم نطلع انه كيف احنا نقدر نصل لوضع انه عن جد الفريق يكون في ميزانيه اللي هي متوازنه بدون ما يكون عندنا ديون، او يكون الديون اللي هي بنسبه مقبوله اللي يقدر الفريق دائما يكون مستقر استقرار مالي وكمان استقرار مهني، لانه ما بصير استقرار مهني بدون استقرار مالي. فانا اللي بدي اقول لك اياه انه حجم الديون هي مش 14 و15 اكيد، ولكن حتى لو كانت 8 او 9 او 10 بين 10 وبين 8 صدقني بميزانيه فريق بالدرجه العليا مرات الامور صح بتفرق وصح كل شيء بيفرق ولكن ما بتفرق كثير. اقول لك انه كمان كانت بتفرق معي كثير. لا ليش؟ لانه ما كانش في مجال ثاني بغض النظر، لانه ابو بهجت قرر انه يتنحى وكان مصر انه بدوش يكمل وفيش عندنا امكانيات اخرى. وانا يعني خلينا نقول يعني الزمت بمحبي او بحكم محبتي للفريق ألزمت بأني أنا أخذ هاي المسؤولية على نفسي، لأنه ما بصير بعدين نسمح لفريق ومؤسسة كبيرة عظيمة مثل اتحاد أبناء سهنين إلى تاريخ وإلى مستقبل كمان أنه تضيع.
0: طيب الديون والميزانية القادمة من وين دكتور صدى؟ هل خالد دوخي بده يفتح الصندوق الخاص أم أنه نفس الشيء البلدية وعد ثم وعد، وكما سمعنا من الإدارة السابقة ما فيش ولا أي شكل، رجال الأعمال والهبة كانت قوية السنة الماضية، حط لنا على الطاولة كيف يمكن أن يسير الفريق من ناحية مادية بشكل متوازن كما ذكرت في البداية.
1: بس انت عمال بكثير المشاكل
0: هذا الاعلام شو بدك تساوي؟
1: ولكن هذا هو الواقع
0: محمد.
1: يعني مع كل الاحترام بيقدر الانسان يكون عنده اهداف وبكون كمان عنده كثير رغبه بانه يعمل وينجح، ولكن بدون ميزانيه بدون مال هذا الشيء ما بصير.
0: طيب
1: الميزانيه هي تتكون من عده عوامل ومنها طبعا المعروف انه مديرية الدوري الاتحاد العام الوينر اللي هو التوتو،
0: يعني كله تقريبا 11 بين 11 ل 12 مليون.
1: ايوه، وبالاخير احنا راح نبني ميزانيه اللي هي ما توازي 20 مليون، لانه المينيموم هو او الاقل الميزانيه الادنى لهي السنه لفريق في الدرجه العليا هو 18 مليون. فإحنا راح نكون بالعشرين، وطبعا إذا بدنا نأخذ كمان عاجز سابق بده يكون أكثر من هيك لأنه هذا كمان بيشملوه في الميزانية. المهمة مش سهلة، لأنه بين 11 وبين 20 و 24 في عندك كمان حوالي 12-13 مليون اللي أنت لازم توفيهم.
0: طيب هذا سؤالي كيف ما أنا سألتك.
1: فأنت بتقول لي كيف أكيد أنه خالد الدوخي كرئيس إدارة لما هو فات على هذا الموضوع عارف أنه في طبعا بده يفتح
0: صندوق.
1: أكيد ميزانيته الخاصة ويحط منها، غير كمان الالتزامات للبنوك، وغير أنه أنت بدك تلزم كمان من ناحية ما يسمى بتعهدات لسلطة مراقبة الميزانيات اللي هي كفالات بنكية اللي أنت لازم
0: تزودين فيها. صارت يعني خلنا نقول بطل في تأجيل ولا شيكات ولا آخره، كلها مدفوعة. مدفوعة
1: بتحط ما فيش هنا أشياء اللي هي مؤجلة، ولكن عندك ما يسمى عربات بنكية اللي هي يعني
0: كفالة بنكية، ما هي مصاري
1: مصادق على اللي هي زي مصاري يعني
0: مصاري
1: اللي طبعا هني بيحطوها عشان يضمنوا.
0: طيب خالد فتح الصندوق، ومين الباقي؟ مين معاه كمان بيوفي بالصندوق؟
1: طبعا احنا هنا بنتوخى كل الخير ان شاء الله من جمهورنا الكريم، وجمهورنا طبعا جمهور كريم ووفي للاتحاد، وانا شايف انه في اجواء ان شاء الله اجواء ايجابيه واجواء كثير منيحه للدعم. الدعم إن كان بالدعم المالي وإن كان بشراء بطاقات اشتراك سنوية وهذا إشي كمان واجب علينا. وفي كمان حملة تبرعات اللي كمان إحنا يعني نتوخى كمان إنه يكون في حملة تبرعات منيحة لدعم الفريق في هاي المرحلة الصعبة. وإذا بدك تقول لي بالنسبة للبلدية
0: طبعا هذا مهم، بدي أوقف عند هاي النقطة يعني
1: أنت أنا ما حكيتش، أنت راح تسألني أنا عارف
0: طبعا واضح ذكرتها
1: طبعا في التزام سابق من السنة الماضية اللي احنا يعني موعدين انه في خلال الايام كمان يكون في تمرير من هاي من هذا الالتزام لصندوق الفريق. وان شاء الله انه يعني راح يكون جلسه مع ابو محمد مازن غنايم بهذا الموضوع على اساس انه احنا كمان ناخذ منه التزام للسنه الجاي، ولكن بدون كمان ما انه نلتزم بالسنه السابقه. اكيد سلطه مراقبه الميزانيات ما راح تقبل التزام جديد بدون ما نوفر الالتزام السابق.
0: كان في التزام مليون شيكل وراحوا هباء مليون شيكل، ومش راح تقبل سلطه الميزانيات كالتزام وانما كدفعه محوله بشكل رسمي.
1: اكيد
0: في التزام من هالشكل. حكى معك اليومين الثلاثه رئيس البديه وقال لك انا جاهز لهن؟
1: والله الصراحة لا، بشكل مباشر ما حكيناش. احنا طيب. التقينا حكينا بهذا الموضوع على انه راح يكون تمرير يعني بالوقت القريب. انا بتأمل ان شاء الله انه يكون في دفعة قريبة.
0: طيب سؤال مهم، شو بده وجع راس خير الدولة؟
1: ولكن مش هي المشكلة الأساسية أخي محمد، يعني احنا بين مليون لبين 11 انت عارف
0: في كمان
1: 10 ملايين
0: حكيت عنه. يعني ممكن يكون في طرف كبير ممول يعني يلوح بالأفق.
1: احنا اول شيء عم
0: مؤسسة معينة أذكرها ولا خليها مخبية حاليا؟
1: لا اكيد طلع
0: يعني قالوا انه في سيد عمك رجل اعمال من الشمال ايضا يكون داعم كبير جدا، مش نقول من اي منطقه، بجوز انتم صرحتوا عنه وانا متحفظ على الاسم لراحه ذلك الشخص حاليا. شو هذا
1: صراحه انا ما سمعتش ولا حدا توجه لي بهذا الموضوع، ولكن طبعا انا حكيت اي انسان بيشوف بنفسه محبة الفريق وبحب انه هو يدعم وبحب انه يكون قسم من الادارة. احنا طبعا الباب دائما مفتوح لكل شخص من وسطنا العربي، من هون من اي مكان من اي بلد. الفريق هو اتحاد ابناء سخنين، هو مش بس فريق لسخنين، هو فريق لكل الوسط العربي وهو مؤسسة هامة، واحنا شفناه في السابق ورفعنا راياته وله تاريخ عريق. وإن شاء الله إنه كلياتنا المفروض نكون يعني نقف جنب الفريق في هاي اللحظة، ونبني كمان خطة اللي أنا حكيت كمان كان في مؤتمر صحفي قبل ساعتين تقريبا حكينا إنه في عنا استراتيجية في بناء قسم الشبيبي، في كثير خطوات اللي إحنا عم نبنيها ومنحضرها. بس كل هذا يعني ما بصير في يوم وليلة، أكيد رح يصير في التزام لسنوات طويلة على أساس إنه إحنا نأخذ نقطف نتائج ثمرت النتائج.
0: طيب ما قعدتش مع حالك؟ طيب أنا عندي مصلحة وناجحة، ما حدا يعني بيعترضني، ما حدا بيشتم الفريق وأنا موجود، وما حدا بيعترض على كما يحدث مع كل رؤساء الإدارة. شوف شاحر شو بيعملوا فيه على المدرجات. وكنت شو بدي بنا بوجع الراس من هي، انا بحضر ومبسوط وبذن مني تبرع بعطيهن اياه واجر على اجر وبتلقى على الصوفة وبحضر كيف بدي. شو بدي بهالفوتي هاي
1: الصراحة؟ لا انت بتحكي صحيح، انا تفكيري دائما يعني في هذا الموضوع انت هنا سيف ذو حدين. وتفكيرك كمان بكون متجزئ ما بين عقلك وقلبك. فالقلب شو بقول انه انا لا بدي ادعم وبدي اكون بالفريق وبدي وبدي وبدي، ولكن عقلك مرات بقول لك لا انت شو بدك بهاي الشغلة. اكيد مش بس انت، في عندك بيتك عيلتك، يعني لما انت بتفوتي بشيء على الشكل اللي هو اشي جماهيري، هذا ما مش شركتك ومش محلك، هنا انت سيد نفسك، انت شو بتساوي هنا ما حدا له عندك. ولكن بالفريق قد ما يكون وقد ما تكون انت داعم وقد ما تكون انت حاطط من مالك الخاص وقد ما تكون انت ماخذ مسؤولية على نفسك، فبل هذا اشي جماهيري
0: اللي مش إلك مش إلك
1: كمان بالضبط، فيه التزام للجمهور وللناس، لانه كرة القدم هي للجمهور مش لخالد ولا لمحمد ولا لأي انسان ثاني. أكيد أنا عارف إنه في هنا يعني التزام، وفي هنا بديش أقول خطورة، ولكن يعني بالآخر ممكن أنت تلاقي أي مشاكل وعقبات مع ناس معينة اللي أنت بالآخر يعني بتقول مرات في غنى عنها. أنا علاقتي منيحة مع كل الناس، ليش أنا شو بدي بهي الشغلة. بس بدي أسألك أخي محمد يعني إذا أنا قلت لا وهو قال لا والأخير قال لا وما فيش حدا، فهل يعني بنسمح لمؤسسة عظيمة مثل هاي إن هي يعني تتسكر أو إنه هي هاي المؤسسة ما يكون حدا مسؤول عنها أو إنه إحنا ما نلاقيها بكرة موجودة؟
0: واضح
1: واضح يعني الضياع. ففي عندك أنا بطلع دائما صدقني ما بطلع على فريق الكبار، إحنا دائما بنهتم بفريق الكبار وغلبنا وخسرنا وإلى آخره وجبنا بلاي أوف عليون وبلاي أوف تحتون، لا إحنا بنطلع على قسم الشبيبي من أولاد اللي هن 4-5 سنين لحديت طبعا جيل 17 و18 وبعدين هن بيطلعوا طبعا على فريق الكبار اللي هو هاي أكاديميا، هاي محل التربية، محل الثقافة، محل إنه نبعد الأولاد من العنف، من دائرة العنف الموجودة اليوم اللي عم تتفاقم وتكبر وتزيد بالوسط العربي تبعنا. ويمكن إذا في كل بلد بيكون عندنا مؤسسة مثل هاي أنا بتأمل إن شاء الله إنه إحنا نقدر كمان نحارب هاي الظاهرة.
0: طيب بدون شك اتحاد التغيير مشروع هام جدا، مش بس رياضي وإنما مجتمعي واجتماعي وأمور أخرى. سؤالي لإلك الآن، هل الطاقم المهني سيبقى هو؟ هل الطاقم الإداري سيتغير ولا ستسير مع نفس الطاقم اللي كان إلى آخره؟ بلكي كمان تعب الطاقم زي ما حدا بيقول استعب، اللي حواليه كمان تعبوا، بده ضخ دماء جديدي. وين رايح أنت؟ هل فريق اتحاد التغيير فريق الرجل الواحد، فريق الرجل الدكتاتور بالمعنى الإيجابي؟
1: لا أولا طلع في فوائد مرات للديكتاتورية، لا أول مرة، لا أنا أول إشي أنا بشتغل بنحن ومش أنا وإذا بتلاحظ دائما بقول إحنا وبقولش أنا، ماشي؟ ففريق مش ل كمان مرة بذكر مش لإلي، الفريق هو للجميع، الفريق للجمهور، الفريق للإدارة، الفريق للطاقم المهني، الفريق للاعبين، الفريق لأهل البلد، لبرية البلد، لجمهور اتحاد أبناء سخنين، للجميع. يعني أكيد إنه إحنا كلياتنا رح نشتغل مع بعض. بالنسبة لسألتني سؤال يعني خاص بالنسبة للطاقم المهني، الطاقم المهني أنا يعني مثل يوسي أبو كسيس أول إشي هو كمدرب بالنسبة لي مدرب قدير، أنا اشتغلت معه سنوات سابقة بال 2015-16 وكان عندنا نتائج ممتازة، سنتين بلاي أوف عليون، كان عندنا بكأس الدولي وصلنا لنصف نهائي كأس الدولة في سامي عوفر. فهو كمان كشخص شخص كثير إيجابي، وهو بكل الأحوال في عنده اتفاقية لهاي السنة اللي أنا يعني ما بنقدر كمان، هو موقع على اتفاقية من قبل، فإحنا نحترم الاتفاقية ونحترم الشخص أو قبل الاتفاقية لأنه عن جد هو شخص ومدرب قدير بالنسبة لنا. وباقي طبعا الطاقم المهني تقريبا رح يكمل معظمه. بالنسبة لقسم الشبيبي في راح يكون كثير تغييرات بالطاقم.
0: طيب.
1: كثير تغييرات. قسم الشبيبي بده إعادة تنظيم من جديد، وهذا الإشي إحنا راح نقوم فيه وبلشنا نشتغل بهذا الموضوع. راح يكون في برنامج وخطة عمل مش لسنة ومش لسنتين، لأكثر من هيك في هذا القسم راح نستثمر فيه، لأنه بالآخر إذا إحنا استثمرنا بأولادنا إحنا اللي ربحنا والفريق اللي كسب، وبالأخير مجتمعنا هو اللي راح يربح من هاي الخطوات. بالنسبة للإدارة أنا بقول لك لا، راح يكون تغيير في الإدارة. شايف مش كل أعضاء الإدارة اللي كانوا راح يكونوا موجودين، راح يكون تغيير في الإدارة، لأنه كمان بالإدارة راح يكون لازم يكون تناغم ولازم يكون لغة مشتركة ولازم يكون أهداف مشتركة، وهيك أنا بآمن. وإن شاء الله مع بعض مع الإدارة الجديدة، وحاليا لحد إسا ما ضمينا حدا جديد معانا لأنه ما في كان توجهات، وإذا بصير أي توجهات أكيد إنه إحنا راح نستقبلها برحابة صدر. طبعا كل إنسان أهدافه مصلحة الاتحاد راح يكون مرحب به.
0: خالد دوخي بقول للجمهور الغفير اللي عم بيسمعه وعم بيسجلوك وبدأت تنتشر على وسائل الإعلام كثير هاي المقابلة، بكلهن اطمئنوا، الفريق بأيادي أميني، بواحد سبعة مسجل، كل الأمور تمام، معسكر تدريب كالمعتاد، فريق يشرف.
1: أكيد طبعا إحنا ما أخذنا هاي المسؤولية على نفسنا أخي محمد على أساس إنه إحنا نيجي بواحد سبعة نقول والله الفريق ما تسجلش. أكيد راح يتسجل إن شاء الله، احنا راح نسجل الفريق، المعسكر التدريبي راح نكون فيه 13/7 في موقع على كل الخطوات بالنسبه ل وكل الشيء بنحتاجه بالنسبه للمعسكر التدريبي وكرتات طياره واوتيل وكل كل الاشياء اللي لازمه. وعم نشتغل صدقني، صرنا عاملين 3-4 جلسات اللي عمالين نحضر فيهم للسنه الجاي. انا اخذت كمان تعهد من اخي عماد حمزي بالنسبه للملاعب انه كل الملاعب راح تكون ان شاء الله جاهزه باول السنه، من كان تدريبات او من كان لقسم الشبيبي وكمان الدوحه. وانا متاكد انه هو لما بلزم كمان هو البلدي يعني وابو محمد مازن غنايم كمان بهذا الموضوع راح يكونوا قد الالتزام، وان شاء الله انه الامور تبلش بشكل ايجابي، لانه اذا احنا بلشنا كمان بالدوحه كمان هذا شيء ايجابي يعني لبدايه سنه ناجحه.
0: وانت عنا في الاستوديو ان شاء الله للاجابه على نفتح خطوط للمستمعين.
1: احنا ان شاء الله بدك تعطينا هيك مجال انه احنا نشتغل
0: اسبوعين والثالث عنا ان شاء الله
1: ان شاء الله نشتغل ونحضر للموسم القادم، لانه عن جد عنا كثير شغل.
0: احنا بتفضل قبل المعسكر ولا بعد المعسكر؟
1: بعد المعسكر احنا ان شاء الله بكون عنا الكادر جاهز ونقدر نحكي بشكل مصحب اكثر، ويكون عنا كمان حديث جديد اللي كمان يعني يكون عندنا إيش نحكي للجمهور. أكيد
0: يشرفنا بعد معسكر تدريب أن تكون ضيفنا، أن يكون السيد خالد دوخي ضيفنا في الاستوديو للإجابة على الأسئلة ساعة كاملة. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق.
1: شكرا عزيز. شكرا. شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: إلى اللقاء.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي. أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
8: يلا
6: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكري.
7: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
6: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
9: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها.
10: نحن جوعانين وجاهزين.
11: اللحمة فظيعة.
12: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
6: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ونضاف دينيز هو لاعب منتخب ألمانيا المتألق يسجل أهداف بالجملة وإن كان قد دخل بديلا. من أصول كردية، الزميل نجيب كزل أعد للنشرة المسائية تقريرا عن هذا اللاعب وأين الأصول، فيعني سلط الضوء على شيء جميل جديد، فلنستمع.
13: من ملاعب الهواة إلى أكبر مسرح كروي في العالم، هكذا يمكن اختصار قصة المهاجم الألماني ذو الأصول الكردية دينيس أوندف. فحتى سنوات قليلة مضت لم يكن اسم أوندف متداولا بين نجوم كرة القدم في ألمانيا، بل كان يشق طريقه بصعوبة بين أندية الدرجات الدنيا، مؤمنا بأن الفرصة قد تأتي يوما مهما تأخرت. واليوم يقف أوندف مرتديا قميص المنتخب الألماني مسجلا الأهداف في كأس العالم ليصبح أحد أبرز الوجوه الجديدة في صفوف المانشافت. رحلة استثنائية بدأت بحلم صغير وتحولت إلى قصة نجاح ألهمت الكثيرين. وينحدر أوندف من عائلة كردية أيزيدية، وقد حمل معه إلى الملاعب قصة شعب وثقافة وهوية ليصبح مصدر فخر ليس فقط للجماهير الألمانية بل أيضا لكثيرين من أبناء الشعب الكردي الذين يرون في تألقه انعكاسا لقدرة الإنسان على تجاوز العقبات وبلوغ القمة. وبأسلوبه الهادئ داخل الملعب وحاسته التهديفية العالية، فرض أنداف نفسه نجما في البوندسليغا قبل أن يلفت الأنظار بقوة مع المنتخب الألماني. ومع كل هدف يسجله يثبت أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الإصرار والعمل الدؤوب هما الطريق الحقيقي نحو النجاح. وفي مونديال 2026 لم يعد دينيس أنداف مجرد مهاجم في تشكيلة ألمانيا، بل تحول إلى قصة ملهمة عنوانها أن الأحلام الكبيرة قد تبدأ من أماكن متواضعة جدا، لكنها قادرة على الوصول إلى العالم بأسره.
0: إذن هذا طبعا يلا كلنا بنتابعه، ولا دينيس أنداف هذا اللاعب من أصول كردية. تعالوا بنا الآن نكون مع موضوع خاص جميل جدا، معي على الخط الهاتفي المدرب رامي براكي، مدرب في مدرسة كرة القدم في عين كينيا في الهضبة، وبجانبه تيم المندر وطالب صف أول. سيد رامي، المدرب رامي براكي، تحية لك.
5: هلا استاذي، هلا يعطيك العافية.
0: وين موجودين حاليا انتو؟
5: حاليا نحن بطريقنا بنرجع على الهضبي
0: من هرتلية.
5: من هرتلية عنا في 3 ساعات على الطريق.
0: اها طيب، بدير بالكم حركة السير بجوز خفيفة عليكم بهذا الاتجاه مش بالعكس. عمليا خلينا نقول من مجدل شمس وحتى راهط مئات الاولاد من كل القطاعات التقيتوا اليوم على ملعب واحد مونديال مصغر في مركز بيرسلي السلام في هرتلية.
5: بالضبط،
0: حدثني عن هذا المشروع.
5: مشروع جدا مميز اللي بلش اول سنه بشراكه مع مجلس عين قنيا المحلي ومركز بيرس السلام مع مدرسه كره القدم عين قنيا طبعا لصفوف رابع خامس من عين قنيا. مع مدرسه توامي من مجلس اقليمي جولين المشاف كناف. الفكره انه تقسم الاولاد لمنتخبات، كل 10-15 ولد بيمثلوا منتخب معين
0: على اساس مونديال، على اساس مونديال مصغر.
5: بالضبط، التقينا اليوم بميني مونديال اللي جمع من اقصى الهضبي اقصى الشمال للجنوب.
0: كانت مهم النتائج ولا عمليا المشاركه هي ذات الاهميه؟
5: اخر همنا النتائج اكيد، بما انه عم نحكي عن فعاليه تربويه قبل ما يري في حلو كثير بسموه كرت اخضر. كثير مهم النتيجة مع الكرت الأخضر، يعني كل طالب بيساعد صاحبه، كل لاعب بيساعد صاحبه بفاول بزقفة حلوة بياخد كرت أخضر، وهذا بعد جول لفريقه.
0: أي المنتخبات مثلا، أي منتخبات سميت في هذا الميني مونديال؟
5: إسبانيا، برتغال، أمريكا.
0: أنتوا شو أخذتوا؟
5: نحن كان عندنا الأرجنتين، إكوادور، كرواتيا، وفرنسا.
0: طيب مين اللي قائم على هذا المشروع؟
5: مشروع بتلك بلش بشراكة مع مجلس عين قنيا المحلي ومركز بيرس السلام.
0: وشارك فيه نجوم اللي فهمته كمان من نجوم محليين وسابقين عرب ويهود.
5: كان في خفيف جدا بس كان في نجوم. صحيح، كمان كانت فرصة للأولاد يتعرفوا ويشوفوا.
0: كان في بيني بليلي نجم المنتخب التلفزيوني،
5: صحيح،
0: كان مهران أبو ريا وآخرين حضروا.
5: صحيح.
0: طيب الطقس كان كيف؟ حم شوي صغيرة كيف؟
5: والله حم. نحن جايين بتعرف من بلاد الخير، جايين من الجو الحلو. على شوب حم.
0: سؤال المدرب رامي بركي، هذا السنوي سيكون تعرف فيش مونديال، يمكن يكون على شرف دوري الأبطال، ممكن كمان سنتين على شرف كأس الأمم الأوروبية، دائما في إشي. هل هذا المشروع سيعني يكون سنويا بشكل أو بآخر؟
5: الفكرة أستاذي أنه يكمل المشروع. الفكرة الكبيرة أنه نجمع أولاد من كل الطوائف، من كل الأديان، من كل اللغات مع بعض، هو شيء مميز اللي عن جد ناقص اليوم بالوضع اللي نحن فيه. فهي فرصة كثير حلوة ومنيحة، وأكيد راح نكمل إن شاء الله.
0: طب اللي فهمته كمان في النهاية كان في حدث هام جدا من عين كينيا لعبته لذكرى 12 شهيد من مجدل شمس.
5: الشك الله يرحمون.
0: آمين آمين.
5: الأولاد حدث فاجعة كيف يقولوا، حدث جدا صعب اللي يعني بأضمن محل بالعالم بملعب كرة قدم.
0: شو عملتوا لذكراهم اليوم؟
5: عطول نحن نذكرهم، عطول نحكي عنهم كيف صارت القصة بالملعب، كيف الأولاد كانت مبسوطة عم تلعب. هاي الفكرة.
0: تعرفتوا على ناس تانيين طبعا، حكينا من الشمال الى راهط، تعرفتوا دعيتوا حاولتوا تعالوا زورونا على الشمال نجي نزوركم على الجنوب
5: طبعاً.
0: فوتنا
5: طبعاً.
0: بهذه الصوره شوي صغير رامي.
5: احنا اليوم مثال بعطيك مثال على شاب اسمه فارس اللي كنت انا وياه شخصيا في بنقد بشهر 8 بالتعليم، اليوم التقينا ثاني مره وعدنا بعض نكون بلقاء عائلي ان شاء الله، هو من راهط الله بيجي على الهضبي وانا بروح صوبه كمان.
0: عظيم.
5: والولاد نفس الشيء طبعا.
0: تعطيني تيم شوي بعدين ارجع لك.
5: معلوم هذا تيم
0: معك. نعم اذا تيم منذر مساء الخير تيم. اها تعال نتعرف عليك، طالب صف خامس انت هيك بطالب الصف الخامس؟
8: ايه.
0: طيب اشرح لي من وين انت بديت تتدرب وليش كل هاي الامور مع رامي، احكي لي.
8: نتعلم على
0: طيب رجعك على الانتاج مش مسموع بشكل جيد، خلي رامي بس يعطيك بشكل افضل نسمعك. ما سمعنا رامي حلو مش عم نسمعك بشكل جيد تايم. اسا افضل. تايم احكي لي بديت تتمرن من صف اول لليوم لك هاي 5 سنين 4 سنين. احكي لي كيف التدريبات وليش اخترت كرة القدم كل هاي التفاصيل.
8: كانت كرة قدم لأنه كرة قدم بتعلمنا على التعاون على الأخلاق والاحترام
0: أنت حبيت أنت حبيت ولا الأهل بيدعموا كمان تايم؟ الأهل بيدعموك؟
8: أهل يدعموني.
0: طب احكي لي عن اليوم هذا اللي اشتركتوا فيه، طلعتوا بكير ومروحين متأخر، كيف كان اليوم؟ بإيش شعرت؟ إيش حسيت؟ إيش عجبك؟ إيش شفت أشياء حلوة جديدة تايم؟ احكي لي.
8: شوف ناس جديد من مختلف الأماكن. تعرفت على ناس جديدة وعجبني إنه كان في لاعبين وشوفنا لاعبين حضرنا مباريات.
0: لعبت اليوم؟
8: إيه.
0: شو بتلعب أنت، مهاجم خط وسط مدافع، شو وظيفتك في الملعب؟
8: بلعب مهاجم.
0: في عندك حلم معين في لعيب هيك بتحضر؟ بتحضر كأس عالم مونديال ولا ما بتحضر؟
8: لا بحضر.
0: مين لعيبك المفضل اللي بتحبه كتير كتير؟
8: مبابي وكريستيانو.
0: كريستيانو مين ومبابي؟
8: أوه.
0: منتخبك المفضل مين؟
8: فرنسا.
0: يعني انبسطت اليوم بالبرنامج؟ يعني لو صح لك ترجع سنة الجاي بترجع كمان مرة؟
8: برجع.
0: ترجع كمان مرة. بالنجاح والتوفيق. أعطيني المدرب رامي إذا ممكن. اذا عدنا الى رامي، عدنا لك، شايف كمان الاولاد مبسوطين وبقول لك مستعد ارجع كمان مره، هذا دليل على ايش؟
5: معلوم انبسطوا اليوم بالرغم من الطريق الطويل من زحمه السير كمان الصبح، الشكل ولد انبسطت حبت الالتزام التعاون ابدا.
0: بالنجاح والتوفيق رامي، نحن هنا لاي مشروع بتعملوه حتى خلال السنه مش بس هذا، يعني بصير عندك مشروع كمان شهر شهرين تواصل معنا، بيسعدنا جدا.
5: اهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافيه.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
5: باي باي.
11: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
14: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
11: موسم غير تقليدي وغير عادي.
14: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
15: أشعلها أبو الورد أشعلها.
11: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
16: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: ونقول مساء الخير للسيد مراد عيسى إدار عضو إدارة الوحدة كفر قاسم. مراد مساء الخير.
17: هلا فيك أخي محمد.
0: إذن يارون خنبويم سيواصل إلى أين الأنظار المرة؟ يعني بتعرف فتح السنة بشكل ممتاز جدا لحديت ما تغير أدهم هادي، بديت تتراجع الأمور، صار الفريق بخطر، ولكن استطاع أن يبقى في الأسابيع الأخيرة بشكل مطمئن. يعني كان طلوع ونزول وخوف، ولوين رايح السنة الفريق؟
17: محمد السنة يعني لأول مرة بتاريخ الفريق كأننا بنبدل أربع مدربين.
0: صحيح،
17: بسنا في أدهم وكمنا في طب والأمسالم، وبعد أجا يارون. يارون أجا في آخر خمس لعبات، غلب من ثلاثة وتعادل واحدة وخسر واحدة الأخيرة لما ممتاز دار واحد.
0: رامي بدنا نوقف في حل أفضل، عمال بتقطع الاتصال، أرجو أن تحسن مكان موضعك حتى نسمع بشكل أفضل. جرب السا.
17: لا أنا توقعت أن يكون صعب الإشي.
0: حاليا جيد.
17: نعم فالأداء تعي وأداء
0: صعب علينا أن نواصل، يعني ربما نستطيع أن نقول عن أمر آخر. وعلى أي حال أردنا أن نستوضح أهداف على الأقل لو بخط عريض الهدف القادم للوحدة كفر قاسم بعد الهدوء المادي وبعد عملية الإشفاء، وأصبح الفريق في إشفاء تام من ناحية مادية. هل رامي عاد إلينا؟ إذن يبدو أننا سنستصعب التحدث إلى رامي، وعليه سنحاول أن نكون مع المدرب المحلل أحمد وهب عن المونديال. نذكر هذه الليلة ماذا ينتظرنا وماذا كان في لمن تابع فجر هذا اليوم مباريات عديدة وبالانتظار أن تنطلق مباريات أخرى. فجر هذا اليوم كانت النتائج التالية: فريق كرواتيا، منتخب كرواتيا فاز على بنما بالنتيجة 1-0، بالإضافة إلى ذلك كولومبيا فاز على كونغو الديمقراطية بالنتيجة 1-0. وعند الساعة 10 سويسرا أمام كندا والبوسنة أمام قطر، وفجر الغد اسكتلندا البرازيل. راديو وتلفزيون مكان سينقل هذه المباراة في بث مباشر، وفي الساعة إياها المغرب أمام هايتي. في الرابعة فجرا غدا الخميس جنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية. رامي سامع؟ مراد سامع إسا؟ طب نعتذر مراد، إن شاء الله يوم الجمعة نتحدث إلى مراد. نعم مراد معي؟ مراد؟ إذن استصعبنا هذا الأمر.

0: إذن من النتائج أيضا التي تحدثنا عنها ولكن نريد أن نوجزها من جديد. فرنسا فاز على العراق 3-0، النرويج فاز على السنغال بالنتيجة 3-2، منتخب الجزائر يعيد الأمل لنفسه ويفوز 2-1 على الأردن، والبرتغال أمام أوزبكستان فاز بالنتيجة 5-0، وإنجلترا كان مخيبا للأمال أمس أمام غانا 0-0 كانت النتيجة. مساء الخير المدرب المحلل أحمد وهب.
1: مساء الخير محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: يعني عم ندخل المراحل الصعبة، طبعا نكفل المجموعات الجولة الثانية ونستعد الجولة الثالثة، كل مباريات يعني المجموعة الأولى آخر مباراة وآخر مباراة مع بعض، مجموعة الثانية المباراة الأخيرة مع الأخير بنفس الوقت، الأمر هيك جيد؟
1: طبعا جيد، مشان أول شيء ولا أي منتخب بيعرف شو النتيجة، هذا ممكن يدخل المنتخبات لأعصاب،
0: هاي استفادوا من أخطاء ماضي كانت تتفق بعض المنتخبات
1: بدون شك من أخطاء ماضي، لذلك هذا ممكن يدخل الفرق لاستهتار، منتخب اللي أنهى المشوار ممكن يستهون الأمور، المنتخب اللي بحاجة يمكن يدخل للأعصاب أكثر، فلذلك في ساعة واحدة الكل حدا بيعرف النتيجة، والكل راح في النتيجة مع انتهاء المباراة، ذاك راح يبقى رونق وهيك أفضل من ناحية رياضية من أجل الكل، ما نقولوش بعدين إنه كان هناك كان تلاعب هناك تهاون،
0: كان حصل يعني سبق وحصل التاريخ
1: السابق طبعا، لذلك عم بقول لك هاي الشيء بتكون أفضل شيء، والشيء المهم محمد إنه بتعلموا من الأخطاء، لما أنت بتعلم من الأخطاء السابقة فهذا مهم جدا على إنه أنت هاي الأشياء تعملهاش في في في في في المنتخبات وفي المباريات، والساعة الساعة الواحدة إنه كل بيلعب في نفس الساعة هذا راح يكون بشكل رياضي أفضل وروح رياضية أفضل، وجميع الفرق راح تعمل المستحيل من أجل الفوز.

0: الحماس اللي بيلعب فيه منتخب كندا راح يعطيه اكثر الاولويه، زي ما انا بشبه للمنتخب من حماس عنده والاسلوب واللعب والسرعه والاكثر الخبره والموجوده عند منتخب سويسرا مع ياكن المدرب هناك كوسط ملعب فروري وجاكا، وهناك لاعبين مع ريدر في وسط الملعب، كانجي كقلب دفاع، البادي كقلب دفاع، يعني عنده لاعبين مع خبره وتجربه كبير جدا اللي بيلعب في الدوري الانجليزي وفي الدوريات الاوروبيه، فهناك راح تكون مباراه مش سهله، ولكن مهم جدا انه هذول الفريقين، في حين انا انه المباراه في تعادل الفريقين راح يصعدوا، ولكن البوسنيا مجبوره تفوز في هذه المباراه بسبب انه من اجل ان تخلص من المرتبه الثالثه، من اجل ان تكون مع اربع نقاط اللي ممكن ياهلها في دور 32.
1: سنرجع لهذيك المباراه البوسنيا وقطر. تفضل.
0: بالنسبة لكندا، كندا محمد أنا شاهدت هذا المباراة وشفنا هذا الفريق في أي طريقة لعب وأي أسلوب بيلعب، والإشي اللي بيميز هذا المنتخب على إحنا نذكر في عنده هناك لاعب عربي علي أحمد، هذا اللاعب الممتاز، لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي، لاعب ممتاز، لاعب خط وسط، وبويكنين في وسط الملعب، كوني في وسط الملعب، فريق اللي بيلعب في طريقة 4-3-3 ومع ضغط في وسط القسم الأمامي للفريق الخصم، وهنا نحن راح نشوف كرة قدم سريعة على الأرض، راح نشوف هناك كرات عالية وكرات طويلة من المنتخب السويسري أكثر والقوة الجسمانية أكثر. أنا حسب رأي المنتخب الكندي لا يستهان فيه، من المباراة مش راح تكون سهلة، وأنا بقول لك أو تعادل أو راح يكون أكثر كفة الميزان للمنتخب كندا بسبب عامل السرعة وبسبب عامل السرعة عند هذا الفريق والمهارات الفردية العالية. منتخب السويسري أكثر ناحية القوة الجسمانية أكثر هناك من ناحية فيديمير ورودريغيز في الدفاع وأكانجي والبادي، البادي في الدفاع جدا جدا من ناحية الدفاع وبيلعب في طريقة دفاعية، ولكن نتأمل أنه في نهاية الأمر الفريق الأفضل يفوز، لأنه مهم جدا للفريق أنه ينهي في المرتبة الأولى من هذول المنتخبات الاثنين.
1: البوسنة وقطر أيضا يعني كمان نقطة نقطة، فوز هون فوز هون ممكن يؤثر، ولكن الأهداف سيئة لقطر، سيئة كيف يعني. خذني إلى هذه المباراة
0: سيئة جدا، يعني ما انه احنا بقول لك، يعني انا كمان بقول البوسنة انا خيبة الأمل اكثر من قطر من لوفوتيجي يعني من المدرب، يعني اليوم يعني مع رورو واخوخي وجابر فصلة الملعب، يعني هناك عنده ما بناش طريقة واسلوب اللي لايم ولهذا المستوى، يعني قطر ممكن يكون فريق اللي يحارب من اجل نقطة هون نقطة هناك، ولكن مش منتخب اللي
1: لا انا خلي بس اسألك بعدين بترجع، البوسنة امام قطر لمين كفة الميزان، بوسنة
0: لبوسنا حتى تعادل، اما البوسنا ليش؟ لا ما تنساش انه عنده ديماريفيتش وادين جيكو في الهجوم، يعني عنده من ناحيه لاعبين افضل بكثير، عنده شمس في وسط الملعب، ديجيتش كاتش، يعني لاعبين مع خبره وتجربه محمد في بشكل هائل، لذلك هاي المباراه مهم جدا، لانه فوز في هاي المباراه راح يعطيني القوه، حتى ممكن اذا احد الفريق خسر بين كندا وجوي راح يعني في على الاقل اذا هناك فريق اهداف جيد في المرتبه الثانيه، اذا لا المرتبة الثالثة في حين فوز راح يضمن له دور 32، وهناك عبيط مع المنتخب البوسني، والمنتخب البوسني ناحية لاعبين وكوكب لاعبين ونجومية أفضل بكثير من قطر،
1: كثير منهم بيلعبوا بدوريات أوروبية،
0: كالوسنيتش خذ كالوسنيتش بيلعب، كالوسنيتش بيلعب هناك، ميميتش هناك، شونيتش بيلعب، ديمتروفيتش، وتنساش الدين جيك واحد أفضل لاعبين معنا متقدم في السن، ولكن هناك عنده هذا المنتخب بيلعب في 4-4-2 مع ديموروفيتش ودين جيكو في الهجوم، منتخب مجرب مع خبرة، وكما مرة حتى الآن ما هناكش لم يتعالى في المباريات حتى الآن، ولكن هاي الامتحان الأخير له، فحين خسارة أو تعادل مع قطر حسب أنها مشواره وروع البيت قبل دور 32.
1: قطر هنالك من قال بأنه اللاعبين يعني ما بتحمسوا على أرض الملعب، أنه أغلبهم يعني أخذوا جنسية قطرية، نمش من أصول قطرية في الأساس،
0: ما بالذات خذ أدميلسون مثلا، خذ لاعب مثل أدميلسون، هذا اللاعب كمان نفس الشيء، يعني كثير لاعبين ورور وكثير لاعبين اللي مش محليين اخذوا جنسيه بسبب المبالغ، بسبب انه هناك اعطوا جنسيه واعطوا مبالغ كبيره جدا، ومش هذاك المستوى محمد، حتى يعني اليوم انت بدك لاعبين في هذا في منتخب وصلوا لكاس العالم على الاقل يظهروا بشكل رائع، بشكل مقبول، بشكل على انه المنتخب يستحق انه يكون في كاس العالم، ولو حتى حتى من هناك خساره على الاقل نقطه، واليوم المنتخبات محمد تبحث عن النقاط. يعني أحد المنتخبات اللي بخيب الأمل أكثر منتخب هو منتخب سكوتلاند. إن بيلعب على نتيجة، بيلعب على وقت، على تضييع وقت بدون سرعة. وحتى إحنا بنقول الخمس ثواني، ولكن الخمس ثواني بنقول وين تبدأ الخمس ثواني محمد؟ لما الكرة بتكون في إيدك ساعتها الحكم بيبدأ. لما الكرة كل بعد الكرة على الأرض أو بيعطيها لاعب بزتها في إجره لأحد اللاعبين، فيش هذا إشي مش محسوب. لذلك في هناك كان تضييع وقت كثير، هناك كان لازم يشدوا في هذا.

0: عمر اكثر من 5 ثواني بعد ما تكون الكره في يده، لازم كانوا يغيروا القانون. لذلك في اشياء كثيره ممكن تتصلح، ولكن في كمان مره المنتخب القطري مش هذاك المنتخب اللي بنقدر نقول عنه منتخب اللي راح يتاهل او ممكن يتاهل بسبب ليش اللاعبين اللي موجودين في هذا المنتخب.
1: وانا قلت في تقريري مره انه سيجد اللاعبون طريقه للتحايل على الوقت. شكرا جزيلا للمدرب المحلي احمد. شكرا جزيلا. نعم، والان استطعنا ان نعود الى مراد عيسى عضو اداره الوحدة كفر قاسم بعد ما شرحت لنا تغيير مدربين الموسم الماضي. الموسم لوين أوجه الوحدة كفر قاسم هذه المرة مراد؟
2: هلا هلا محمد مرة ثانية. إحنا إن شاء الله السنة هي سنة مشان نبقى بالدوري، الهدف محل بين محل ثالث لمحل ثامن اللي هو بلايوف اليوم، ولأنه السنة القادمة راح يكون عندنا استاد إن شاء الله وراح يجهز، وخلال سنتين إن شاء الله راح نبني فريق لطلوع للدرجة العليا ويكون والوحدة كفر قاسم الفريق الأول في الوسط العربي. هذا هو الهدف خلال 5 سنين.
1: التحليل منطقي، طالما أنا ما عنديش ملعب أنا بلعب بثبت حالي إلى آخره. شفنا أنه اعتمدتوا على لاعبين محليين، حتى الطور جبتوه من من من بتحت قفا ابن البلد وإلى آخره، وشفنا لما ما كانش في إمكانية تجيبوا لعيب بدل موسم الفريق مع 5 و6 من أولاد البيت وأعطوا شيء ممتاز. إلى أين هؤلاء؟
2: محمد خلينا فاجئك، انت بتقول 5 و6، كان في الكادر اللي وصف الفريق كان في حوالي 11 لاعب
1: بالتركيب
2: كانوا يبلشوا 6 وكانوا ينزلوا 2 بدلاء، فكنا نشارك 8 لعيبه في لعبه واحده اللي هم اغلبهم شبيبه كفر قاسم. فكل مدرب اجى على الفريق كان عندنا شرط واحد،
1: ايوه هذا
2: بدك تجيب
1: شو ما
2: بدك
1: إدارة.
2: تجيب بدك تحافظ على الكادر اللي موجود عندنا اللي هم اولاد البلد. احنا هدفنا كان ننميهم، وهدفنا انه نطلع للدرجة العليا مع اللعيبة هاي. سهل جدا علينا ان نجيب كم مليون ونجيب لعيبة مستوى عالي من خارج البلاد او من الوسط اليهودي ونقول طلعنا للدرجة العليا، لا، احنا سياستنا انه نطلع مع الكادر المحلي مع اولاد البلد اللي يكون على الاقل 4-5 من اولاد البلد بيقدروا يلعبوا في الدرجة العليا يلعبوا، ونجيب تعزيزات اللي هم حاولوا يطوروا منهم.
1: طيب هذا السياسة الصحيحة عندما تشترط الادارة على الطاقم المهني، هذول اولادي انا بدي تقدم لهم، بتحب تفضل، بتحبش بدي اجيب غيرك، هاي سياستنا احنا.
2: هذا كان عندنا شرط، اول شرط كان مع كل مدربين قعدنا معهم من بعد احنا استلمنا من بعد طالب، فالمدربين اللي قعدنا معهم مسالم ويارون، هذا اول شرط كان عندنا. كان عندهم اعطوني اول لعبه هيك اعمل شو ما بدي، الا انه انجبر في الاخير انه يلعب 6 أو 7 من اولاد البلد.
1: طيب خلينا اروح معك شوي لقدام، هل تم التعاقد مع هذول الاولاد لسنوات قادمه؟ اعطينا الاسماء اللي تعاقدتوا معها، مين جديد على الفريق ومين قلتوا له وداعا؟
2: احنا حررنا حوالي 8 لعيبه من اللي موجودين عندنا، طبعا كل ابناء البلد اللي موجودين عندنا كلهم راح يكملوا معنا. احنا تعاقدنا مع مهاجم مستوى عالي جدا، والهدف انه نتعاقد مع حارس مرمى اللي يكون برضه مستوى عالي.
1: جالانتي راعى الاخاه من عندكم،
2: جالانتي احنا حررناه لانه روديك لعب عندنا اخر 10 لعبات واثبت نفسه اكثر من جالانتي، فهدفنا نجيب كمان حارس اللي هو مستوى عالي، والهدف كمان لاعبين الخط اللي هو اللاعب رقم 6 ما يسمى اللي هو الدفاع متأخر اللي يكون يستلم الكرة ويربط بين الدفاع والهجوم، هاي النقطة كانت ناقصة جدا، وأهم نقطة كانت عندنا اللي هي الهجوم، لأنه كمية الأهداف اللي سجلناها السنة السابقة كانت قليلة جدا بصراحة، وهذا كان واضح عندنا أنه الدفاع مع أننا كنا نلعب مع ولدين إعمارهم
1: ما انتوا حررتوا 2 بيسجلوا اهداف منيح اللي هن نواف بزيع وانس دبور، تحرروا فمشان هيك كم الاهداف خفت شوي. 2 السبب الاخاء
2: انا معك محمد، انت سبت النقطه هنا اللي هي احنا كاداره جديده، لان احنا بنعترف انه عملنا اخطاء، قسم من الاخطاء كنا مجبورين نعملها، كان عندنا خطه اشفاء للفريق، الفريق كان استلمنا الفريق مش لانه جينا وكنا بدنا الفريق، لانه انت الفريق انطرح وما كانش حدا ممكن يستلمه إلا إحنا في الوضع الراهن، فكنا لازم نكون نعمل خطة إشفاء للفريق. ففي لعيب اللي كانوا ممتازين جدا ولكن كانوا مكلفين جدا للفريق، انجبرنا إن نحرر قسم منهم مشان نقدر نكمل السنة من ناحية مادية.
1: متى انطلاق التدريبات؟ هل في معسكر تدريبي مراد؟ شو الخطة طالبها؟
2: الخطة أنه يكون معسكر تدريبي في ميزانية الفريق، نحط خطة أنه نطلع لمعسكر تدريبي قريبا
1: خارج البلاد. هذا السؤال
2: خارج البلاد. طبعا خارج البلاد الفريق كل سنة بيطلع لمعسكر تدريبي، وإحنا هدفنا نحافظ على النهج هاي أنه نطلعهم معسكر
1: وإنت
2: تدريبي.
1: وإنت التدريبات تنطلق
2: خلال بتوقع 3 أسابيع أو شيء زي هيك.
1: السؤال فيه سيكون في اختبارات للاعبين جدد من البلاد بحبوا يتقدموا ولا لا بما بدنا إياه؟ وهذا في كفر قاسم.
2: إحنا كفر قاسم فاتحين بابنا لكل لعيب ممكن يجي يختبر عنا، بشرط واحد إنه إذا بدي يجي يلعب في الفريق ما يكون زيه زي لعيب ابن البلد، يكون أحسب ابن البلد. إذا بدي يجي بيكون مستوى أعلى.
1: أكل ما فيها.
2: أقل ما فيها، إذا ما كنتش بتقدر تقدم للفريق أكثر من اللعيب المحلي فإحنا لا مش عاوزين.
1: مراد عيسى، وسعدنا بأن تحدثنا إليك، سنتواصل إن شاء الله. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق الوحدة كفر قاسم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: شكرا.
1: غدا نلتقي إن شاء الله بعد أخبار الرابعة في برنامج مكانة 2 والبرلمان الرياضي. وأنا نزال نخبركم بأن مكان راديو تلفزيون وديجيتال نحن أصحاب حق البث مونديال على مكان مجانا. فوتوا على كان بوكس، فوتوا على التلفزيون مجانا، احضروا في صورة أروع ما يكون 4K عن طريق كان بوكس. بإمكانكم مشاهدة المباريات التي ننقلها عبر راديو وتلفزيون مكان. أجمل تحية لكم من أسرة البرنامج، جوستين محمد بريك، شريان حجير بيكي، وأيضا حندهان ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي إن شاء الله معكم غدا بعد أخبار الرابعة ويوم الجمعة بعد الساعة 3 في ملاعب وهداف. أجمل التحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
9: أنا زيك بابا.
10: شو يعني زيي؟
9: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
10: حبيبي أنا فخور فيك.
9: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
10: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك بابا.
10: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: عناوين الأخبار: اختناقات مرورية شديدة في أنحاء البلاد بسبب القوافل الاحتجاجية للحارديم، تصفية إرهابيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان، حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تفوق 3,100، استمرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
5: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة 5 من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. في خضم أزمة التجنيد، انطلقت قبل نحو ساعة قوافل احتجاجية للحارديم من مدن مختلفة باتجاه السجن العسكري في مفرق بيت ليد بمنطقة هشارون، وهناك اختناقات مرورية شديدة على طرق رئيسية في أنحاء البلاد، بينها الطرق 1 و2 و4 و6، ومن المتوقع أن تستمر التشويشات خلال الساعات المقبلة. في بلدة اليمون قرب جنين، قامت قوة خاصة من جيش الدفاع بتصفية إرهابي، وأكد مصدر عسكري أنه شكل تهديدا على القوات العاملة في المنطقة. وفي جنوب لبنان تمت تصفية إرهابيين من حزب الله. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية أكثر من 3,100 من عناصره. في واشنطن تستمر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وجاء من بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال إرسال بعثة إلى لبنان لمدة 3 أعوام لتدريب قوات الجيش والأمن الداخلي وتعزيز قدراتها على تنفيذ مهام مختلفة بغية فرض سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية. ويشار إلى أن إرسال مثل هذه البعثة يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد. على صعيد آخر، أفيد أن مهربا قتل بنيران قوة من حرس الحدود السوري، فيما ألقي القبض على 16 شخصا آخر أثناء محاولتهم التسلل إلى لبنان عبر طرق غير شرعية في ريف دمشق الغربي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن جميع المعابر غير الشرعية بين البلدين أغلقت قبل نحو 10 أيام في إطار الإجراءات الأمنية المشددة ضد المتسللين وشبكات التهريب.
5: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير. أهلا بكم إلى جولتنا المسائية المتواصلة حتى السادسة من مساء هذا اليوم. في الإنتاج ناصر سعيد، هلال روت هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم معكم محمد بكري. إلى أهم عناوين التحرير: انطلاق مسيرات المركبات في عدة مناطق في البلاد عند الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم كخطوة احتجاجية للحريديم على قانون التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. قوافل المركبات تسير بسرعة بطيئة تسبب اختناقات مرورية شديدة. الشرطة تنصح الجمهور السائقين بتجنب تلك المناطق، تنشر أفرادها للحفاظ على النظام العام.
1: מה שאתה רואה פה, אתה יודע בגישה ישראל, אתה מבין, נמצאים במכוניות, נמצאים בכביש, רואים חברים נוסעים בכביש. כל אדם שכואב לו, יוצא לרחוב, לראות שכואב.
0: الزميل خالد دراوشي الذي يتولى متابعة هذه المتظاهرات، ما هي صورة الأوضاع المرتسمة حتى الآن؟ خالد أهلا بك.
2: نعم محمد، مرحبا بك. هنا نحن نتحدث عن انطلاق قوافل من الحريديم نحو السجن العسكري أو ما يعرف بالسجن رقم 10 من 19 نقطة. هذه القوافل في طريقها إلى منطقة بيت ليد. الشرطة حذرت من أزمات مرور خانقة وإغلاقات في عدد من الشوارع المركزية. محمد، والحديث هنا عن الشارع رقم 1، شارع رقم 2، شارع رقم 4، وأيضا الجدير بالذكر أيضا شارع رقم 6 المركز. محمد، والشرطة منعت المتظاهرين من المرور عبر شارع كفاريونا خوفا من مشاحنات أو ما يسمى بالمشاجرات. هذه المظاهرة من المتوقع أن تستمر حتى الساعة 8 مساء، والشرطة بحالة تأهب قصوى تدعو السائقين بأن يكونوا جاهزين لمثل هذا الحدث وأن يتحلوا بالصبر حتى انتهاء الأزمات المرورية.
0: شكرا لك خالد، سنكون مع التقرير في سياق هذا البرنامج. إذن لجمهور السائقين التجنب الوصول إلى هذه المناطق. الائتلاف الحكومي يضطر لسحب مشاريع قوانين نظرا لتراجع دعم الأحزاب المتدينة. في ملفاتنا الإقليمية، استمرار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بمشاركة شخصيات دبلوماسية وعسكرية. في قرية مصمص في وادي عارة، دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع الشرطة تقوم بهدم منزل شيد دون ترخيص بعد مداولات قضائية استمرت 10 أعوام. واستعدادات أخيرة في منطقة الجنوب توطئة للمظاهرة المقررة غدا ضد سياسة هدم المنازل. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. كما وعدناكم سنكون مع تقرير عن الاختناقات المرورية، كذلك عن قوافل السيارات التي يسيرها الحريديم في شوارع مختلفة من البلاد. ولكن قبل هذا وذاك، تعالوا بنا إلى قضايا إقليمية مستجدة، إلى المباحثات والمفاوضات بين إسرائيل وبين لبنان. الطرفان يبحثان في تطبيق خطة المناطق التجريبية بين إسرائيل ولبنان ومسألة وقف إطلاق النار، وسط تأكيد إسرائيل متكرر برفض الانسحاب من الحزام الأمني الذي استولت عليه إسرائيل دفاعا عن سكان المنطقة الشمالية. محرر الشؤون السياسية شمعون أراني يواكب ويتابع، يأتينا بالمعطيات والمعلومات. أهلا بك شمعون.
3: أهلا بكم جميعا محمد.
0: نعم تفضل.
3: بالفعل هذه الجولة الخامسة من المفاوضات تستمر لليوم الثاني على التوالي، ولكن مصدر سياسي دبلوماسي رفيع المستوى يؤكد لنا بأن اليوم تتناول المفاوضات فقط مسألة الشأن العسكري، أي الوفدين، أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني يلتئمان في هذه الساعة في مقر وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن لمباحثة المسائل المطروحة على الطاولة. في هذا الإطار تدرس كما تحدثنا عن ذلك كثيرا محمد إمكانية تطبيق الخطة الأمريكية المسمى بمناطق تجريبية. بموجب هذه الخطة سينسحب جيش الدفاع من أماكن معينة، سيتخذ القرار بشأنها اليوم كما يبدو خلال المفاوضات، والجيش اللبناني سيتولى السيطرة عليها ليعمل لمنع عودة حزب الله إلى هذه الأماكن التي قام جيش الدفاع بتطهيرها من إرهابية حزب الله. في طرف الإسرائيلي ليست هناك توقعات كبيرة بأن تتكلل هذه الخطة بالنجاح، ولكن إسرائيل تفسح المجال وتمنح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني فرصة إثبات قدراته ورغبته في تسجيل نجاحات. في حالة تكللت هذه الخطة بالنجاح سيقوم جيش الدفاع بانسحابات إضافية. مصدر أمريكي ذكر بأن إسرائيل طلبت واقترحت على الجيش اللبناني أن ينتشر في تلة علي طاهر قبل في منطقة جنوب لبنان قبل الانسحاب الإسرائيلي. يجب القيام هناك بتطهير أنفاق حزب الله الإرهابية وتأكد بعدم وجود إرهابيين من حزب الله في هذه المنطقة. نقطة مهمة هي بأن أولا اقترح أن نستمع إلى وزير الخارجية جيدون سار الذي تحدث عن مسألة كون حزب الله العنصر الرئيسي الذي يشكل العقبة أمام التقدم. فلنستمع.
4: حزب الله started this war on March the 2nd after an instruction they got from Tehran to do so. As much as حزب الله started the war on 2023, October 8th, one day after Hamas attack on Israel. This last war, from March till a few days ago, more than 7,000 rockets, missiles and drones.
3: يقول الوزير جيدون سار حزب الله بدأ هذه الحرب في الثاني من مارس بعد توجيهات تلقاها من طهران للقيام بذلك تماما كما بدأ حزب الله الحرب في الثامن من أكتوبر عام 2023 بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. منذ شهر مارس أذار فقط يقول الوزير سار أطلق حزب الله أكثر من 7,000 صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. يقول لي رؤساء مدن هل تخيلوا لو أن مدنكم كانت تتعرض لمثل هذه الهجمات أي دولة يمكنها أن تقبل بذلك وألا تتحرك لإعادة الأمن إلى مواطنيها. قال الوزير سعر هناك معارضة شديدة لدى وزراء الحكومة أيضا الوزير إلي كوهين رئيس وزراء وزير الدفاع إسرائيل كاتس الجميع يؤكدون رفض إسرائيل الانسحاب من الحزام الأمني من المنطقة الصفراء ويؤكدون بأن إسرائيل ستبقى هناك. هذه هي صورة الوضع. في الختام نشير فقط
0: نشير أيضا شمعا أران حتى لا يلتبس الأمر على المستمع في البنتاغون المشاورات عسكرية ليس إلا
3: نعم هذا ما قيل لنا إن هناك وفدين إسرائيلي ولبناني يلتئمان لمناقشات هناك خرائط تعرضها إسرائيل على الوفد اللبناني المفاوض لمناقشة هذا الموضوع. بداية قيل لنا من السفارة الإسرائيلية أن اليوم هناك جلسة مشتركة للدبلوماسيين والعسكريين ولكن هناك صعوبات كثيرة. البنتاغون لا يصدر بيانات لوسائل الإعلام لذلك هناك بعض الغموض حول ما يجري داخل القاعة داخل البنتاغون وربما ستتوفر لنا المزيد من المعلومات. فقط للختام محمد هناك مساء اليوم قرر جلسة للمجلس الوزاري للكابينة المصغر لمناقشة مسألة الجهود التي يبذلها الرئيس السوري أحمد الشارع في إعادة سيطرته ونفوذه في لبنان في محاولة للاستيلاء على المعابر الحدودية وما إلى ذلك وذلك بغض النظر عن تصريحاته بأنه لا ينوي القيام بذلك. هناك قلق إسرائيلي ولبناني على السواء من هذا التدخل السوري في لبنان.
0: شكرا لك شمعون أران من لبنان إلى إيران إلى طهران محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم مساء الخير. أهلا بك. تجاذب وتباين لافت بين واشنطن وطهران حول يعني جميع الملفات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فالمتابع لا يعرف أي من هذه التصريحات هي دقيقة وأكثر واقعية وأيها لا بدءا بالأصول الإيرانية المجمدة مرورا بملاحة النفط مضيق هرمز وصولا إلى الملف اللبناني شمع حتى خطورة الملفات تنطلق من وجهة نظر كل طرف. ولكن دعنا نستعرض أولا هذا التدعيم الأممي للسردية الأمريكية حول تفتيش المواقع النووية الإيرانية تفضل.
5: نعم كما نعلم محمد الرئيس ترامب يقرر حتى قبل قليل أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصلون لفحص المنشآت النووية التي تم قصفها في الحرب الأخيرة. وفقا لما نقلته قناة فوكس نيوز عن الرئيس ترامب سينضم مفتشي الوكالة الدولية نظراء أمريكيون للمراقبة طبعا بدون تحديد موعد لهكذا عمليات. طهران محمد ما زالت مصرة على أن أي عملية تفتيش خاضعة لاتفاق نهائي مع واشنطن أي ليس خلال فترة 60 يوما أو ربما أكثر. والتدعيم للموقف الأمريكي يسمعه اليوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي إيمانويل جروسي. نذكر الجانب الإيراني محمد حتى رفض لقاء جروسي كما ادعى، الذي وصل إلى موقع المحادثات في سويسرا الأسبوع الماضي. دعنا نستمع إلى أقوال جروسي.
6: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities.
5: التفتيش تم التوقيع والاتفاق عليه، هكذا جروسي. المادة الثامنة من مذكرة التفاهم تنص بوضوح على إشراف العقارة الدولية للطاقة الذرية على أعمال البحث النووية التي ستتم بالنسبة لمنشآت المواد النووية. ولكن محمد، أسخن نقطة خلاف بين واشنطن وطهران هي ليست الوحيدة. على شبكة تروث سوشيال جدد ترامب مساء اليوم التأكيد على أن الأصول الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها فقط مقابل شراء الجمهورية الإسلامية أدوية ومنتجات زراعية أمريكية بقصد محمد استفادة الشعب الأمريكي منها. طهران كيف لا تقول هذا الأمر مرفوضا، هي ترفضه جملة وتفصيلا. والتناقض آخر، تناقض لافت يمكن أن يصاب في سياق المال والأموال بين الجانبين بشأن مضيق هرمز. طهران مصرة على أن الوضع في شريان النفط العالمي لن يعود إلى السابق عاده، قد بعثت كما نعلم وفدها المفاوض إلى في سويسرا إلى عمان لبحث إدارة مشتركة للمضيق مع فرض رسوم على السفن التجارية. ولكن أمريكا تشدد على العبور الخالي من أي رسوم، بل تفخر بعبور عشرات النقلات بدون أي مشكلة في الأيام الأخيرة. إقليميا محمد، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على فصل الملفين والتفاوض بشأنها بين لبنان وإسرائيل، إلا أن طهران آنيا تعتبر نفسها طبعا منتصرة في هذه الحرب. هي تبقى متمسكة بشرط الجبهتين وبربط الجبهتين، وليس هذا فحسب. محمد، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا طليباف يقول اليوم في منتدى إقليمي في أذربيجان، هو يسعى إلى عودة طهران عمليا إلى الوفود الإقليمي. دعنا نستمع.
7: همکاران گرامی، نمیتوان از آینده منطقه سخن گفت و از مسئله فلسطین عبور کرد.
5: وكما نستمع محمد يقول قليباف، لن يتم تسوية أي مشكلة وقضية وملف في المنطقة إلا بتسوية القضية الفلسطينية. محمد،
0: شكرا لك شمعان بن نعيم. يطيب لنا أن نرحب بالبروفيسور إيال زيسر الخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك بروفيسور إيال.
8: أهلا بك.
0: من أين سنبدأ؟ من تصريحات ترامب والأمريكان أم من تصريحات الإيرانيين؟ اختلط علينا الأمر بروفيسور إيال زيسر. هناك من يقول كما سمعت شمعون بن نعيم سوف تجبي إيران على عبور السفن من مضيق هرمز، آخرون يقولون لا، نبدأ من هذه المناكفات والتصريحات المتناقضة فيما يتعلق بالمفاوضات بين طهران وواشنطن ثم ننتقل إلى لبنان. تفضل، ما رأيك؟
8: لا، يعني الأساس هي المفاوضات ما بين طهران وواشنطن. يعني علينا أن نأخذ بالاعتبار بأن ما تم الوصول إليه هو نوع من اتفاق مبدئي، مش تفاصيل، ولكن الاتجاه واضح. يعني أمريكا تريد أن تغلق ملف الحرب مع إيران، وهذا يعطي لإيران الفرصة للحصول على إنجازات إضافية، لأن واشنطن هي التي نراها كالذي تريد بكل ثمن الوصول إلى اتفاق، بينما إيران لديها الوقت ولديها ساحة المناورة. هذا ما نراه، وربما هذا ما يحصل فيه.
0: طيب تعال ننتقل، يعني حديثنا أستاذ أو البروفيسور إيال زيسر عن مفاوضات لبنان وإسرائيل. إسرائيل سوف تنسحب جزئيا وسوف تترك مناطق للجيش اللبناني كي يسيطر عليها، مناطق سميت بمناطق تجربية بايلوت، انسحاب إسرائيلي جزئي. باعتقادك هذه مؤشرات على إمكانية نجاح هذه المفاوضات بين الطرفين؟
8: لا طبعا، يعني ما يحصل هناك هو نتيجة لما يحصل بين إيران والولايات المتحدة، ربما هناك خلاف داخلي داخل الإدارة الأمريكية ما بين الوزير الخارجية روبيو ونائب رئيس فرانس، ولكن نائب رئيس وصل إلى اتفاق مع إيران بأن إيران لها الكلمة الأخيرة بموضوع لبنان، وإذا يعني استجابت إسرائيل لذلك، يعني ما قيمة المفاوضات مع الدولة اللبنانية وليس لدي القرار. أعتقد بأن علينا أن ننتظر ونرى ما هو القرار الذي يتحيزه الرئيس ترامب، أم يعني قبول تام لما وصل إليه وانس مع الإيرانيين، أو يعني قبول للرأي الآخر رأي الوزير الخارجية روبيو. لأن إذا قبل ترامب موقف فانس ستنسحب إسرائيل بدون شروط، ويعني كل هذه المناطق البايلوت يعني لا كما في لي لا.
0: طيب بروفيسور إيال زيسر، لا يمكن أن نتحدث عن مفاوضات لبنان وإسرائيل بمعزل عن مفاوضات طهران وواشنطن. طبعا يعني ملفان مرتبطان ببعضهما البعض إلى حد ما. باعتقادك طهران، وإذا يعني فعلا كانت لديها نوايا في المضي قدما في هذه المفاوضات وبالتالي التوصل إلى الاتفاق، يمكنها أن تردع حزب الله كما يقال في اللغة العربية أو تسيطر على سلوكه العسكري؟
8: المصلحة الأساسية لإيران ولحزب الله هو الانسحاب الإسرائيلي مع لبنان والعودة إلى الأوضاع اللي كانت هناك قبل 7 من أكتوبر، وتحت الإمكانية لحزب الله لإعادة بناءه، ولذلك ليس هناك مسألة سيطرة على حزب الله وإيران، المسألة هي سيطرة على ما تفعله إسرائيل، ولكن بدون شك الإيرانيين هم الذين يتحيزوا القرار، يوتون القرار لإدارة الأمريكية، وكما أشار بيا ترامب أن يقبل المطالب الإيرانية وبيا ترامب أن يرفضها، ولكن هذا قرار أمريكي.
0: قرار أمريكي. طيب خلينا نعود إلى المفاوضات بين لبنان وواشنطن. نحن نشهد بأنه وقفا لإطلاق النار سادة الأجواء والحدود وجنوب لبنان في الفترة الماضية. هناك مصلحة لطرف ما أن يؤجج ويذكي إطلاق النار، يستأنف إطلاق النار من جديد مثلا حزب الله؟
8: لا أعتقد ذلك، يعني كما أشرت يعني كل شيء يذهب باتجاه اللي تريده منظمة حزب الله، يعني لذلك ليس له أي سبب لتعجيج أو تصعيد، يعني هو ينتظر عن للضغوطات الأمريكية على إسرائيل بأن تنسحب من جنوب لبنان ويعود حزب الله، ولذلك ليس حاجة إلى أي تصعيد. هناك احتكاك ما بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله، ولكن طبقا للأوامر الأمريكية غير مسموح للقوات الإسرائيلية أن تفعل شيء ضد مقاتلي حزب الله، ولذلك أعتقد بأن القوات تحت ممكن نقول تحت السيطرة.
0: يعطيك ألف عافية بروفيسور إيال زيسر على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا. نريد أن يكتمل هذا الملف من خلال الصفحة التي سوف يقرأ سطورها مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة فيما يتعلق بانسحاب جزء إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان، وكذلك المناطق التجريبية البايلوت التي اتفق على أن يسيطر جيش لبنان عليها. أهلا بك إيال عليمة، مساء الخير.
9: مساء النور محمد، وربما نبدأ بالتطورات الميدانية. في الساعات الأخيرة المتحدث العسكري قال في وقت سابق أن قوات الجيش العاملة في مرتفعات عري طاهر في لبنان رصدت عنصرين مسلحين من حزب الله مما يشكل تهديدا لها، وبالتالي تم استهدافهما من الجو وكذلك من قبل القوات العسكرية. بدورها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة برعشيتة، كما تعرضت سيارة في بلدة النبطية لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية. من مع ذلك فإن الهدوء النسبي لا يزال يسود جانبي الحدود بعد تعليمات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية والضغوطات التي مارستها إسرائيل. وعلى خلفية المفاوضات الجارية بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مصادر عسكرية قالت أنها على أتم الاستعداد للانسحاب من المناطق التي يتفق عليها وفقا للخطة الاختبارية التي تبحث حاليا بين الطرفين في واشنطن. وزير الدفاع إسرائيل كاتس عاد وصرح من جانبه اليوم أن إسرائيل سوف تبقى في الأراضي التي احتلتها في لبنان. في مؤتمر مركز الحكم المحلي قال كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني حتى إذا طالبت بذلك الولايات المتحدة. مع ذلك يبدو أن على أرض الواقع الأوساط العسكرية تدرك جيدا بأن في الظروف الراهنة لا تستطيع البقاء في الأراضي اللبنانية، ليس فقط من الناحية السياسية وإنما البقاء أصبح مستحيلا بالنسبة للقوات التي لا تستطيع أن تفعل شيئا وتضطر فقط إلى التصدي لتهديدات مباشرة كما حدث اليوم وكذلك خلال الأيام الأخيرة. لذلك هناك استعداد لتنفيذ قرارات الانسحاب بطبيعة الحال وفقا لقرارات المستوى السياسي. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة. شكرا.
10: أمريكا ترحب بكم.
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
12: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان،
10: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
11: في التلفزيون والراديو
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
13: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، نواصل مع التقارير المختلفة. تعالوا بنا إلى ما يحدث على طرقات البلاد. ازدحامات مرورية صعبة وشديدة في ظل تصاعد الاحتجاجات الحريدية ضد التجنيد وقرارات تقليص الميزانيات. شوارع البلاد استعدت لموجة من التشويشات المرورية تمتد من الشمال إلى الجنوب. قوافل سيارات تنطلق من عشرات المدن باتجاه سجن 10 قرب كفار يونا وسط استعدادات مكثفة من الشرطة وجهات الطوارئ لمواجهة هذه الازدحامات. خالد دراوشي عن هذه المظاهرات وقوافل السيارات.
18: تستعد الشرطة وشركات إدارة الطرق في البلاد لتشويشات مرورية واسعة ابتداء من ساعات بعد عصر اليوم في أعقاب احتجاج قوافل سيارات ينظمه التيار الحريدي ضد التجنيد لجيش الدفاع واعتقال المتهربين من الخدمة وقرارات تقليص الميزانيات. ومن المتوقع أن تنطلق القوافل من عشرات النقاط إلى 19 مدينة من الشمال حتى الجنوب في خطوة قد تؤدي إلى ازدحامات خانقة وإغلاقات متقطعة في شوارع رئيسية. وبحسب خطة المنظمين ستسير القوافل ببطء باتجاه سجن 10 قرب كفار يونا على أن تطوقه ثم تعود أدراجها. وتشمل نقاط انطلاق القوافل العاد أجدود طبرية بطار عليت بيت شمش بني براق قفعات زئيف حيفا حتصورة قليليت القدس مدعين عليت نوفا قليل نتانيا العفولة عراد صفد كريات جات ورحوفت. وقدرت شرطة المرور أن يتأثر شارع 6 بشكل كبير من الاحتجاج إلى جانب شوارع مركزية أخرى بينها شارع 1 وشارع 443 المؤديان إلى القدس وشارع 4 وشارع 20 المعروف بنتيفي أيالون وشارع 75، كما حذرت من احتمال امتداد التشويشات لاحقا إلى محاور ومفارق إضافية وفق تطور حركة القوافل في الميدان. ودعت الشرطة السائقين إلى تأجيل السفر غير الضروري في المناطق التي ستشهد الاحتجاجات، مؤكدة أنها ستتيح حق التظاهر لكنها لن تسمح بوقوع فوضى أو مخالفات قد تعرض سلامة الجمهور للخطر. وقالت الشرطة أنها ستعمل بشكل متوازن للحفاظ على النظام العام وضمان استمرار الحياة اليومية قدر الإمكان. من جانبها أعلنت شركة نتيفي إسرائيل أنها ستعمل بتنسيق كامل مع الشرطة وجهات الطوارئ، داعية السائقين إلى التخطيط المسبق لمساراتهم ومتابعة تطبيقات الملاحة والتحديثات المرورية المباشرة وتجنب الوصول إلى مناطق الاحتجاجات قدر الإمكان. وفي سياق متصل أعلنت نجمة داود الحمراء أنها رفعت مستوى الجاهزية وستنشر سيارات إسعاف ووحدات علاج مكثف في المناطق التي يتوقع أن تشهد اختناقات مرورية تحسبا لأي طارئ. ويأتي هذا التحرك بدعوة من أوساط في التيار الحريدي وفي مقدمتها حسيدي غور التي تعد من أكبر الحركات الحريدية وأكثرها تأثيرا داخل حزب أجودات إسرائيل، كما تزامن مع تصريحات تصعيدية لحزب يهدوت التراع عضو الكنيسة إسحاق جولدكنوف الذي قال إن الاحتجاجات ستتسع، معتبرا أن قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية باتت معركة مركزية بالنسبة للجمهور الحريدي.
0: بالنسبة لجمهور الحريديم، قضية أخرى حساسة، اليوم قامت دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع الشرطة بهدم منزل شيد بدون ترخيص على في قرية مصمص. تامر الكيلاني يحدثنا عن ذلك. تامر أهلا بك.
19: أهلا بك محمد، جميع المستمعين لك كريم.
0: أهلا بك. كما ورد يعني هذه الإشكالية تم تداولها في المحاكم لعشرة أعوام، ولكن المحكمة لم تسعف أصحاب المنزل وبالتالي هدم هذا المنزل اليوم.
19: نعم بالفعل محمد، يعني انتهت قضية منزل عائلة أحمد أبو شهاب في قرية مصمص بعملية هدم نفذتها اليوم سلطة أراضي إسرائيل بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة، وذلك بعد سنوات طويلة من المعارك القضائية وأيضا الاعتصامات الشعبية. منذ ساعات الصباح الباكر فرضت الشرطة طوقا أمنيا واسعا على المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصرها ووحداتها الخاصة في المكان. والموقع هناك شهد حالة من التوتر والغليان أثناء إبعاد المعتصمين وأصحاب المنزل الذين توافدوا إلى المكان دعما للعائلة ومحاولة لمنع تنفيذ أمر الهدم. وكان أيضا مئات من أبناء مصمص وأم الفحم وبلدات مجاورة قد شاركوا خلال الأيام الماضية في اعتصام استمر عدة أيام مؤكدين دعمهم للعائلة التي تقول إن المنزل كان يؤوي ثلاث عائلات تضم أطفالا ونساء ومسنين. وعقب انتهاء عملية الهدم وانسحاب قوات الشرطة عادت العائلة إلى المكان، حيث علت أصوات البكاء بين أفرادها وهم يقفون أمام ركام المنزل الذي هدم بالكامل. في المقابل، وهذه النقطة المهمة، الشرطة وسلطة أراضي إسرائيل نشرت بيانا وقالت فيه إن عملية الهدم نفذت بموجب أمر قضائي وبعد نحو 10 سنوات من الإجراءات القانونية، مشيرتين إلى أن محكمة العدل العليا أقرت أن المبنى أقيم بصورة غير قانونية على أراضٍ تابعة للدولة. هذه القضية تعيد إلى الواجهة ملف الأرض والمسكن في المجتمع العربي، حيث تؤكد الدولة أن أوامر الهدم تنفذ وفق القانون، فيما تؤكد القيادات العربية أن أزمة السكن وضيق مسطحات البناء لا يزالان من أبرز التحديات التي تواجه البلدات العربية حتى هذه اللحظة. هناك تحشيد وهناك مشاركة من قبل أهالي مصمص والمنطقة يقفون إلى جانب العائلة بعد هذه اللحظات العصيبة. العائلة حتى هذه اللحظة بالرغم من عملية الهدم التي تقول الشرطة إنها قانونية، العائلة تصر على أن هذا المنزل بني وفقا للقانون ووفقا للمستندات المطلوبة والتراخيص والطابو وكل ما كان قد لزم قدموه للدولة. هناك من يصف المشهد محمد في المكان أن في الفترة الأخيرة هناك ارتفاع في وتيرة عمليات الهدم بسبب تغير السياسات في إسرائيل والحكومة الحالية، وهناك من يعتقد أيضا أن بن غفير يريد استغلال الوقت قبل موعد الانتخابات الوشيك أن ينفذ ما لديه من أوامر أهم الهدم ضد منازل في المجتمع العربي التي بنيت دون الأوراق اللازمة على حد وصفها.
0: يعطيك العافية تامر الكيلاني. الآن يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ محمد علي إغبري، عضو اللجنة الشعبية في قرية مصمص. أهلا بك أستاذ محمد.
20: أهلين أخي محمد إلى كل جميع المستمعين والمستمعين.
0: شو اللي صار مع هذه العائلة، عائلة أحمد صالح أبو شهاب؟
20: أحمد صالح زيه زي باقي أبناء شعبه، بنى في أرض اللي هي أرضه، لكن هنا المفارقة أنه هو يعني قدر أنه يحصل على ترخيص لبيته قبل 10 سنوات 12 سنة، ساكن في البيت من 12 سنة وعمره في كد وتعب وشكى عمره، وهو ابنه وساكن فيه هو وابنه وأولاده وأحفاده.
0: كم طبقة هذا البيت أستاذ محمد؟
20: ثلاث طوابق.
0: طيب كل هذه يعني هذا الكفاح القضائي في المحاكم 10 أعوام لم ينجح، عائلة أبو شهاب لم تنجح في إنقاذ البيت، شو إذا بدون ترخيص يقال؟
20: هو مش بدون ترخيص، وحصل على الترخيص، لكن بعد ما حصل على الترخيص دائرة أراضي إسرائيل أجت تقول لأنه في أملاك غائبين كان في
0: أموال متروكة،
20: فبيجي بيقولوا إحنا أملاك متروكة، فهم في قانون في هذا القانون فبيقولوا إنه إلهم حصة، وهذا البيت انبنى في ممكن في قطعة اللي هي إلهم اللي هم شركاء فيها.
0: طب أستاذ محمد أنا بعرف إن دائرة أراضي إسرائيل يمكن أن تتبادل بحصصها في مواقع أخرى أو أن تبيع هذه الحصة.
20: أنا بدي أحكي لك في النهاية في آخر يعني إحنا أنا ما بعرف يعني الموضوع نفسه من قبل 12 سنة ولا مرة كان يعني إنه في هيك في الواجهة، ولا مرة كنا مفكرين إنه في هذا الخطر هيك. اللي قبل سنة ونص المجلس المحلي يقدم خارطة، يعني عمل اللي ما يسمى الإحود بحلوكة في المنطقة، وكان في مصادرة في التخطيط وأوضع خارطة اللي صادر فيها والأهالي الناس وافقت أنها تصادر الماكسيموم اللي هو 40%، وأنه هيك بعد المصادرة 40% وبعد كل ما يتبقى لدائرة أراضي إسرائيل 10 دنومات ونص، مخمن أراضي أجا وعلم في الخارطة لدائرة أراضي إسرائيل أنه هاي 10 دنومات ونص اللي أنتوا بطلع لكم من مجمل المخطط موجودات، يعني موجودات ومش مبني فيهن، وبعد في أراضي مش مبني فيها، يعني هذا حتى بعد مصادرة 40%، لكن هم يعني هاي دائرة أراضي إسرائيل أصروا أنه لا، هاي القطعة اللي مبني فيها على علما أنه في كمان بيوت ثانية مبنية في بالقطعة الكبيرة وفي بيوت بدون ترخيص. هذا البيت هذا البيت شخصي، هذا البيت هم أخذوه كتحدي أنه هذا البيت لازم يهدم.
0: طيب ما كانش يعني ما كانش في أي حل بالمرة، حل قضائي؟
20: أنا ما بقدر أحكي على الحل القضائي. إحنا يعني كلجنة شعبية صدقا إحنا يعني دخلنا في الموضوع لما عرفنا من يوم بعد يوم السبت إنه كان واز التماس للمحكمة العليا، وكانت الأمور يعني في متأخرة وفي الدقيقة 90. إحنا كلجنة شعبية أنا بحكي يعني الأهالي وصاحب البيت اللي فهمنا بعد إنه كانوا متابعين الموضوع ومتابع قانونيا ومحاميين وهيك، لكن إحنا لما يعني دخلنا تقدم في يوم السبت المساء التماس للمحكمة العدل العليا لإلغاء أمر الهدم، والقرار مشوا فيه، واليوم صباحا يعني يمكن على الساعة 9 صباحا أطلع وارتفض الالتماس اللي قدمه المحامي باسم صاحب البيت. لكن اللي أنا بدي أقوله واللي لازم الكل يفهمه إنه اللي بصير يا عزيزي يا أخي إنه إحنا في آخر سنوات مجتمعنا في حجة البناء أو يعني اللي هم بيسموه البناء الغير مرخص إنه زادت الناس صارت تفاديا للغرامات وتفاديا لا يعني إجراءات قانونية اللي كانت ممكن تقام في حق أصحاب البيوت. صارت أصحاب البيوت هي تهدم هدم ذاتي
0: حتى لا تتكلف أتعاب الهدم.
20: مظبوط مظبوط. لكن هذا فتح شهية المؤسسة اللي صارت على جنب طرف. كل اثنين وخميس بتطلع عشرات أوامر الهدم من النقب لأقصى الشمال في صورة غير معقولة. وتيرة الهدم زادت في صورة كبيرة. الهدم الذاتي لكن الوتيرة زادت كثير. وهذا فتح شهية المؤسسة إنه أوكي. أجا أخونا أحمد وهي نقطة لصالحه عشان هيك إحنا واقفين معه ووقفنا معه ومش راحين نتركه. إنه أجا قال أنا شقى عمري تعب السنين تحويشت العمر على أرضي وأرض أبوي وأصدرت الترخيص ودفعت اللي لازم أدفعه. أنا بديش أهدم في بيتي. أنا ما بقدر أهدم
0: يعني بدي أزيد يا أستاذ محمد إنه يعني هذا البيت فيه ترخيص وفيه توفيس أربع نموذج أربع
20: صحيح
0: وخط كهرباء.
20: طبعا يمكن يعني أهل البيت لما حصلوا على الترخيص وحصلوا على نموذج أربعة وربطة الكهرباء وهيك تعرف فكروا إنه حتى لما فتحوا لهم بالهوتس ألف على يعني قضية ملف تيك ما يمكن ما أخذوا يمكن الأمور ما اتخذت في الجدية اللازمة. إنه فكروا إنه يعني إحنا يعني اللي علينا عملناه يعني يمكن الإشي يكون غرامة صغيرة هون غرامة مالية هناك لكن ما توصل الأمور لهذا الوضع. يمكن ما أخذوا الاستشارة اللازمة في حينه ما عملوا التدابير اللازمة. لكن في نهاية المطاف هم بنى قانوني. هم دائما حجة الدولة هاي المؤسسة انت بتمني انه يعني بناء غير قانوني بدون ترخيص. طب يعني الناس اصدرت الترخيص ودفعت التكاليف الترخيص. تكاليف الترخيص تكاليف يعني مكلفة جدا واخذوا على ترخيص من اللجنة اللوائية في حيفا. فيمكن يعني الانسان اللي بيصدر هاي من ناحيته انا عملت كل شيء قانوني كل شيء تمام. يمكن ما في حاجة أتابع الأمور. يمكن أنا ما بقول يمكن كان في هنا سوء تقدير بس الإنسان عمل اللي لازم يعمله حصل على الترخيص. يعني شو بصير إنه بعد ما إنسان يحصل على الترخيص شو ظل قدامه إنه يسوي لما أخذ ترخيص لبيته وأخذ نموذج أربعة وربطة كهرباء. يعني إشي بحيرك حتى لما المجلس المحلي جاب انه قال لهم يا عمي انتوا بيطلع لكم بعد المصادره ال 40% انتوا بيطلع لكم 17 دونم ونص من القطعه الكبيره كلياتها. بعد مصادره ال 40% زيكم زي السكان بصفي لكم 10 دونمات ونص. ال 10 دونمات ونص اللي لكم موجودات يعني انتوا موجودات. احنا بس انت بتعرف عند الوسط العربي كيف بيصير عندنا في مجتمعنا في الوسط العربي والمجالس العربيه بتقدم انت خارطه بينما في بلد يهوديه حريش حدنا في وادي عاره عملوا لها لجنه تنظيم اللي هي محلية لوائية. يعني صلاحيتها لوائية. فحريش كل ما بيقعد المجلس البلدي في حريش وبيجي عباله يبني ويكبر ويتوسع حتى على حساب أراضي العرب فبتوسع. شكرا. هيك بشهرين بتقوم العمار وعندنا إحنا بتقدم السلطات بتقدم اللي لازم تقدمه وبقعد المخططات 4 أو 5 سنين وين الناس بدها تروح في هذا المجال. الناس وين بدها تروح في تكاثر يعني مصمص بلد اللي مسطحها ما زاد من سنة 1982 لليوم ما زادش 500 دونم. طب الناس عدد سكانها تكاثر ضرب 3 يبقى هذول ال 40 سنة.
0: الفكرة
20: وين الناس تروح؟
0: الفكرة واضحة أستاذ محمد علي إخبارية. يعني أشكرك على هذه الإضاءات يعطيك ألف عافية. شكراً جزيلاً.
20: أهلين أخي.
0: أهلين من أهلين. هدم إلى آخر الشيء بالشيء يذكر. تجري استعدادات أخيرة في منطقة الجنوب من أجل إنجاح المظاهرة المقرر تنظيمها يوم غد للسكان البدو في النقب ضد سياسة الهدم في بلداتهم. أحمد أبو سويس.
1: ساعات ظهيرة اليوم الاستعدادات في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في أوجها تحضيرا للمظاهرة الحاشدة المقرر تنظيمها صباح يوم الغد الخميس الساعة 10 أمام مكاتب سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع احتجاجا على سياسة هدم البيوت المتصاعدة وتحديدا في القرى العربية غير المعترف بها. وجاء قرار تنظيم المظاهرة المقررة غدا بقرار من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك خلال اليوم التضامني الذي أقيم السبت الماضي في قرية تل عراد في أعقاب موجة الهدم الذاتي التي طالت منازل عائلتي النبار والأشفق في قريتي تل عراد والسر. والحديث للشيخ عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها:
2: نحن نريد أن نسمع صوتنا، على الأقل يعني نقوم بالواجب الذي يجب أن نقوم به. صحيح أن قمنا في الماضي بعدة مظاهرات، ولكن هذه الحكومة صماء عمياء لا تسمع ولا ترى يعني العدل ولا الحقيقة متر من أمامها، حكومة عنصرية.
1: ورغم حالة الإحباط التي أبديها بعض المواطنين في ظل استمرار الحكومة بالتفاخر بعمليات الهدم، يواصل المنظمون توجيه الدعوات إلى الأهالي للمشاركة الواسعة في المظاهرة، بل هناك من طالب بأن يرافقها إضراب شامل وشل جميع المرافق الحيوية في الدولة تنديدا بسياسة الهدم. والحديث للناشط الاجتماعي والسياسي خليل أبو جربية من قرية شقيب السلام:
21: احنا نطالب بمظاهرة اللي تكون تشمل جميع مناحي الحياة، احنا في عندنا قوة اللي من خلالها بنقدر نأثر على سياسات الدولة، بنقدر لازم يكون المظاهرة ولازم يكون اضراب عام وشامل حتى انهم يوقفوا هاي العمليات الهدم اللي هم مستعملوها ضد أبناء النقب.
1: وفي ظل الاتهامات الموجهة للوزير بن غفير بأنه هو من يقف وراء عمليات الهدم المتصاعدة في الجنوب، دعا عدد من المواطنين العرب إلى تكثيف المشاركة السياسية والتصويت في انتخابات الكنيسة المقبلة، مطالبين الأحزاب والقيادات العربية بالتوحد ضمن قائمة مشتركة واحدة من أجل إسقاط هذه الحكومة وسياسة الوزير بن غفير ضدهم. والحديث للناشط الاجتماعي والسياسي سلمان ابن حميد من قرية بير هداج:
22: التغيير الحقيقي يجب أن يكون على المسار السياسي، وفي هذه الفرصة أنا يعني أدعو رؤساء الأحزاب وجميع من لهم تأثير على الساحة السياسية بأن يوحدوا الصفوف. يجب تغيير بن غفير، يعني حينما تكون المظاهرة هي تعبير عن الغضب وهذا شيء جيد، ولكن نريد أيضا تغيير على المسار السياسي.
1: هذا ومن المتوقع أن تشهد مدينة بئر السبع صباح يوم الغد ازدحامات مرورية في محيط المظاهرة، فيما تستعد الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة، مطالبة المشاركين بالتعبير عن احتجاجهم بصورة سلمية.
13: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
23: مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صلب التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وطهران تتعهد لحماس بطرح ملف غزة على طاولة المفاوضات. الجولة الخامسة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، الانسحابات التجريبية من جنوب لبنان تتصدر الأجندة. وفي قرية مصمص هدم مبنى غير مرخص بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية. وفي الجنوب دعوات لأكبر مشاركة في مظاهرة الغد احتجاجا على سياسة هدم المنازل.
13: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: هي في محاولة لإحداث ربما اختراق في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وبين حماس. مصدر في حركة حماس مطلع على المفاوضات قال إن الحركة والفصائل الفلسطينية الشريكة بحثت الخطة الجديدة التي قدمها ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف، وأنها سترد قريبا على المقترح، ولكن مع وضع ملاحظات على الخطة وضرورة تضمينها بعض المقترح الضرورية. فيما كشف مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن قيام إسرائيل كل مرة بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر من خلال تقديم ورقة جديدة تراجعت فيها عن النقاط التي تم التفاوض عليها سابقا. المصدر قال إن الرد لن يكون برفض العديد من النقاط كما في الخطة السابقة، وإن الحركة سترد بإيجابية، لكنها ستضع ملاحظات على بعض الصيغ والنقاط التي وردت في الخطة، وستطلب تضمين هذه الخطة بصيغ أخرى تضمن التنفيذ من قبل الجانب الإسرائيلي. حماس أكدت خلال بحث الورقة الجديدة أنها تمسكت بحملة من المبادئ التي تحفظ كما قالت حقوق الشعب الفلسطيني. مصدر آخر وفي فصيل آخر من الفصائل يشارك في محادثات في القاهرة يقول إن الرد محمد سيكون بنعم، ولكن لافتا إلى أن الفصائل وحركة حماس لا تزال تجري مشاورات داخلية، وأنها تلقت خلال الفترة الأخيرة اتصالات من الوسطاء ضمن المحاولات الرامية لجسر الهوة، خاصة بعد استلام خطة مالادينوف الجديدة الأربعاء الماضي. الرد الحمساوي سيكون قريبا، لا سيما وأن الفصائل تمسكت بموقف يدعو إلى تنفيذ كامل للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وأن تبدأ إسرائيل بإدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وفق ما ينص عليه البروتوكول الإنساني. في هذه المرحلة محمد يمكن القول هنالك إنجازات أو تقدم ملموس في المفاوضات، لأن الجميع يعرف أنه ربما بعد انتهاء ملف الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية ربما ستكون غزة هو الملف القادم الذي تسعى الولايات المتحدة ربما العمل عليه، لا سيما وأن حماس تستمد محمد التشجيع من أقوال رئيس الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد تراب، الذي أشاد قبل يومين تحديدا قبل 3 أيام بسلوك حماس، حيث وصف سلوك حماس بأنه سلوك جيد، في إشارة إلى عدم قيام حماس بعمليات ضد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة. محمد
1: شكرا لك حسن أبو زيد. نعود إلى قضايا داخلية، أزمة الأحزاب الحريدية مع الائتلاف الحكومي. الائتلاف الحكومي يسحب مشاريع قوانين لا نعرف كم عددها من التصويت بسبب تراجع دعم الأحزاب الحريدية لرئيس الوزراء نتنياهو والائتلاف الحكومي، وكذلك في الليكود يضغطون على رئيس الوزراء بأن يتنازل عن أجندته السياسية الداخلية. فالح حبيب أهلا بك.
2: تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمسمعات، يا أهلا.
1: واضطر الائتلاف الحكومي يا فالح إلى سحب مشروع قانون منع الأذان طرحه حزب عثمة يهوديت. هناك غضب في صفوف الائتلاف على موصفة بصفقة بين الحريديم والأحزاب العربية.
2: صحيح تماما محمد، ليجد نفسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاصرا في كماشة من الشلل المزدوج. من جهة لديه ائتلاف معطل لا يقدر على تمرير مشاريع القوانين التي تعكس أجندة هذا الائتلاف، ائتلاف المعسكر الوطني واليمين. واليوم بسبب عدم التزام الأحزاب الحريدية بالانضباط الائتلافي وإصراره على أنها لم تعد جزءا من هذا الائتلاف وأنها لن تصوت إلا بحالة بدء دولبة وتعجيل وتسريع تشريع مشروع قانون أساس تعلم التوراة، وكذلك الأمر مشروع أو قرار يقضي بعدم اعتقال المتهربين من تادية الخدمة العسكرية، لن يصوتوا مع أي قانون، ليجد نفسه اليوم الائتلاف مضطرا إلى سحب جملة من مشاريع القوانين التي كان ينوي التصويت عليها، ومن ضمنها مشروع قانون منع الأذان لعثمان يهوديت، الأمر الذي أجج نوعا ما الخواطر داخل الائتلاف، سيما

0: عتمة يهودية منذ عدة أيام، بل منذ نحو أسبوعين تتحدث على وجود صفقة بين الطيبي وليد طه وجفني تقضي بأن تقوم الأحزاب الحريدية بعرقلة تشريع مشروع قانون منع الأذان مقابل أن يتغيب عن التصويت أعضاء الكتل البرلمانية العربية، وهذا فعلا ما حدث. يعني واضح جدا أن الأحزاب العربية استغلت ضمن أدوات العمل البرلماني المتاح أمامها وصداقاتها وعلاقاتها البرلمانية مع الأحزاب الحريدية لتمنع تمرير هذا القانون. الآن هذه حالة الجمود هذه محمد لا تقتصر فقط على الائتلاف، وإنما تمتد أيضا إلى داخل حزب الليكود. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه زوابع من الانتقادات والمعارضة، سيما وهو يريد في الفترة الأخيرة إلغاء ما يعرف بالانتخابات الداخلية التمهيدية لبرايمريز واستبدالها عوضا عنها الاكتفاء بلجنة تعيينات، لجنة تنظيم، لجنة منظمة هي تتولى مهمة اختيار أعضاء ومرشحي قائمة الليكود. يوم أمس بسبب الخلافات والنقاشات داخل الليكود اضطر نتنياهو إلى تأجيل جلسة لجنة دستور الحزب التي من المقرر كان أن تلتقي يوم الغد إلى يوم الأحد، وهذا بعد أن التقى كما ذكرت ليلة أمس مع حايم كات. واضح جدا أن نتنياهو هنا يسأل السؤال محمد، هل فقد أدوات سيطرته السياسية الحزبية، سيما وهو الآن يجد نفسه كما ذكرت في كماشة وحالة شلل تام على صعيد برلماني تشريعي وأيضا على صعيد داخل حزب الليكود.
1: على صعيد داخل حزب الليكود، وتقلقه أيضا المظاهرات التي انطلقت هذا اليوم، يعني المئات من المركبات التابعة للحرديم في 19 نقطة في أنحاء البلاد. فالح
0: صحيح تماما، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإن كان في هذه المرحلة يسعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، لأن نتنياهو محرج وفي نفس الوقت قلق. هو يعي بأن القوانين التي تطالب فيها الأحزاب الحريدية حتما ولابد ستضعه في مأزق جماهيري، ستثقل حرجه بل ستعمق حرجه الجماهيري أمام الرأي العام الإسرائيلي. لهذا نتنياهو يسير بين النقاط يحاول المناورة، والأحزاب الحريدية من يوم إلى آخر تحاول تضييق الخناق على نتنياهو، سيما وهي تدرك أن نتنياهو يحاول كسب الوقت المماطلة، سيما ولديها قناعة راسخة بأننا من لم يتمكن من الإفاء بتعهداته منذ بداية فترة ولايته بكل تأكيد لن يجرؤ على فعل ذلك يوم، إذا سمحت لي بالمعنى المجازي، ما قبل الانتخابات. لهذا أنا أميل وباعتقادي أن جميع الأطراف الآن تدير الأزمة كما أدارت الأزمة طيلة الشهور الماضية، وهي تحاول محمد تأمين مخرج طوارئ آمن لها من الائتلاف يضمن لها ما كسب ماء وجهها على الأقل أمام جمهورها.
1: أشكرك فالح حبيب، شكرا.
0: على الرحب يا محمد.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: ومعنا على الخط مباشرة الزميل باسل الزريق يطلعنا على مستجدات ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية. باسل تفضل.
3: والمكسيك وكندا أيضا، مساء الخير لك محمد ولعموم المستمعين. إذن هذا المساء محمد تنطلق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من مباريات كأس العالم. في المجموعة الثانية في العاشرة ليلا المباراتان الأخيرتان مواجهة مفتوحة على المكان الأول على صدارة المجموعة الثالثة بين سويسرا وكندا، وكلا المنتخبين 4 نقاط حاليا في مدينة فانكوفر الكندية هذه المباراة. وفي المباراة الموازية في نفس التوقيت منتخب البوسنة يواجه منتخب قطر، وفي مباراة لا تقبل القسمة على 2، تعادل في هذه المباراة قد يخرج ويطيح بكلا المنتخبين إلى خارج المسابقة. في المجموعة الثالثة محمد في الواحدة ليلا هذه الليلة اسكتلندا يواجه البرازيل في مدينة ميامي، بث حي ومباشر على شاشة قناة وراديو مكان. وفي الواحدة أيضا ليلا في نفس التوقيت منتخب المغرب يواجه هايتي في أتلانتا، هناك سباق محمد بين البرازيل والمغرب على احتلال صدارة المجموعة الثالثة. وفي المجموعة الأولى في الرابعة من فجر غد الخميس مباراتان أيضا أخيرتان في هذه الجولة، منتخب تشيك يواجه منتخب مكسيك الذي انتقل وتأهل وضمن تأهله بشكل نهائي إلى الجولة أو إلى الدور الثاني في المكسيك العاصمة المباراة، في مباراة موازية في نفس المجموعة الأولى جنوب أفريقيا يواجه كوريا الجنوبية في مدينة مونتري في المكسيك. كما ذكرنا المكسيك مع 6 نقاط من فوزين في المباراتين الأوليين، وهو بإمكانه أن يؤكد تأهله إلى الدور الثاني من المكان الأول. كما ذكرنا المباراتان القريبتان في المجموعة الثانية في 10 ليلا سويسرا كندا والبوسنة أمام قطر، هذه المباراة القادمة هذه الليلة وفجر غد الخميس. محمد يعيد البث لي.
1: شكرا لك باسل الزريق، هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج ناصر سعيد، هلال روت هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
6: يلا
4: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
5: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
4: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياها نتشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
6: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمة فظيعة.
6: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أنا زيك ماما.
10: كيف يعني زيك؟
9: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
10: يا روحي.
9: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
10: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك ماما.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: ديكولاين
13: أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
12: ديكولاين.
14: عناوين السادسة من مكان: اختناقات مرورية شديدة في أنحاء البلاد بسبب القوافل الاحتجاجية للحريديم، تصفية إرهابيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان، حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تفوق 3100، اتصالات بشأن إزالة ركام المباني المدمرة في قطاع غزة وتحويلها إلى مواد بناء، والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
4: راديو مكان الأخبار.
14: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. في خضم أزمة التجنيد، انطلقت عصر اليوم قوافل احتجاجية للحريديم من مدن مختلفة باتجاه السجن العسكري في مفرق بيت ليد بمنطقة هشرون، وهناك اختناقات مرورية شديدة على طرق رئيسية في أنحاء البلاد بينها الطرق 1 و2 و4 و6، ومن المتوقع أن تستمر التشويشات خلال الساعات المقبلة. في بلدة اليمون قرب جنين، قامت قوة خاصة من جيش الدفاع بتصفية إرهابي، وأكد مصدر عسكري أنه شكل تهديدا على القوات العاملة في المنطقة. وفي جنوب لبنان تمت تصفية إرهابيين من حزب الله، يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية أكثر من 3100 من عناصره. كشف موقع ولا الإخباري عن أن هناك اتصالات مع شركات إسرائيلية لإزالة ونقل ركام المباني المدمرة في قطاع غزة وتحويلها إلى مواد بناء، إضافة إلى القيام بأعمال ميدانية تمهيدا للبدء من مشاريع بناء جديدة. وأشار الموقع إلى أن الاتصالات تجرى قبل إلقاء حركة حماس سلاحها وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح. هذا وأعلنت قبرص أنها ستستضيف مؤتمرا لمجلس السلام لغزة في 30 من الشهر الحالي والأول من الشهر المقبل. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في نيكوسيا.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة. في 8 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.
3: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صلب التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وطهران تتعهد لحماس بطرح ملف غزة على طاولة المفاوضات. الجولة الخامسة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، الانسحابات التجريبية من جنوب لبنان تتصدر الأجندة. وفي قرية مصمص هدم مبنى غير مرخص بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية. وفي الجنوب دعوات لأكبر مشاركة في مظاهرة الغد احتجاجا على سياسة هدم المنازل.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
5: اللي جاي على الطريق، انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
6: يلا
3: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكري.
5: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
3: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
7: بعد ما تطلع له اياها للشوي، هل بنفع تطحن لي اياها؟
6: نحن جوعانين وجاهزين.
7: اللحمه فظيعه،
6: واو واو واو، ايش فاخر من الاخر.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
16: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
8: احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
10: الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. الانسحابات التجريبية من جنوب لبنان تتصدر المباحثات. عضو الكابينيت الوزير إيلي كوين يدعو نتنياهو إلى رفض إملاءات ترامب المضرة بالمصالح الإسرائيلية. إيران تتعهد لحماس بطرح ملف قطاع غزة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صلب التفاهمات الأمريكية الإيرانية حول الملف النووي. في قرية مسمص هدم مبنى غير مرخص بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية. دعوات لأكبر مشاركة في مظاهرة الغد في الجنوب احتجاجاً على سياسة هدم المنازل في النقب. والمونديال على مكان، انطلاق المرحلة الثالثة من دوري المجموعات هذه الليلة.
11: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
12: أهلا بكم في اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. تركزت المحادثات على تثبيت وقف إطلاق النار وآليات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى جانب مقترح المناطق التجريبية الذي يقضي بانسحاب قوات جيش الدفاع من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها بإشراف أمريكي. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية شيمون عران. أهلا بك شيمون، كيف تسير الأمور في واشنطن؟
13: نعم، اليوم هو اليوم الثاني من المفاوضات ضمن المرحلة، ضمن الجولة الخامسة كما تفضلت نايف. واليوم تتركز المفاوضات وتجرى ليس في مقر وزارة الخارجية وإنما في مقر وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكي، بمشاركة طواقم عسكرية وإسرائيلية لبنانية، كما يبدو أيضا الطواقم الدبلوماسية متتواجد هناك. هناك شبه غموض حول ما يجري داخل المفاوضون الإسرائيليون واللبنانيون يبحثون في مسألة ما يسمى باللغة الإنجليزية pilot zones، المناطق التجريبية. يتحدثون عن إمكانية انسحاب جيش الدفاع، هذا ما تقترحه إسرائيل في المرحلة الأولى. الأولى وربما انسحاب إسرائيل من تلة علي طاهر وإفساح المجال أمام القوات العسكرية اللبنانية بدعم أمريكي أن تتولى المسؤولية هناك لتثبت نجاعتها وقدراتها على مواجهة حزب الله، منع عودة حزب الله إلى هذه المنطقة التي قام جيش الدفاع بتطهيرها. هذا هو وإذا تكللت هذه المهام بالنجاح وأثبت الجيش اللبناني مع أن هناك بعض التشاؤم وعدم تعليق توقعات كبيرة من قبل إسرائيل على هذه النجاحات اللبنانية، لأننا لم نرى في الماضي عملا لبنانيا حازما وصارما ضد حزب الله. إذا تكللت هذه التجربة بالنجاح سيتم انسحاب من مناطق أخرى. نايف،
14: طيب فيما يتعلق بهذا المقترح، يعني قضية المناطق التجريبية، هل هنالك اتفاق أو توافق عليها مع الجانب اللبناني؟
13: ليس بعد. ما يتم التحدث حوله هذه الأثناء في البنتاغون، يتم عرض خرائط والجانبان يتحدثان ويحاولان التواصل إلى موافقة حول المناطق المعينة التي سيتم فيها انسحاب جيش الدفاع من هذه المناطق. العقبة الرئيسية هي بلا شك كما تعلم ويعلم الجميع، وهذا ما يعترف به أيضا الطرف الأمريكي واللبناني بشكل خاص، هو حزب الله، هذه المنظمة الإرهابية التي تمنع وتحاول عرقلة كل تقدم. ووزير الخارجية جيدون سعر تطرق إلى هذا الموضوع اليوم في حديثه أمام عشرات من رؤساء المدن والبلديات من جميع أنحاء العالم، فلنشاهد ما قال لهم اليوم الوزير جيدون سعر.
15: نعم. حزب الله started this war on March the 2nd after an instruction they got from Tehran to do so. As much as Hezbollah started the war on 2023, October 8, one day after Hamas attack on Israel. This last war, from March till a few days ago, more than 7,000 rockets, missiles, and drones were launched from Lebanese territory to Israel. It's an amazing number. Imagine your cities being targeted by thousands of rockets, missiles, drones. Which country can accept that?
14: نعم شيمون، وإلى جانب مسار التفاوض في واشنطن، نحن نعلم أن هنالك مسار آخر للتفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا، وهنالك نوع من تضارب المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة أيضا في الملف اللبناني. الولايات المتحدة تريد انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، وهذا الأمر يثير الكثير من القلق الإسرائيلي. هل يمكن أن نصل إلى مرحلة تضغط فيها الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان دون الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الإسرائيلية؟
13: نعم، أولا هناك تأكيد إسرائيلي بأن واشنطن لم تطلب من إسرائيل الانسحاب من المنطقة من الحزام الأمني. إسرائيل تصر للبقاء هناك لأن هذه المنطقة الفاصلة بين إسرائيل، شمال إسرائيل، شمال البلاد والنهر، شمال نهر الليطاني، هذه المنطقة الفاصلة تواجد فيها جيش الدفاع حفاظا على مواطني دولة إسرائيل. واشنطن طلبت من إسرائيل عدم القيام بنشاطات عسكرية في بيروت والضاحية الجنوبية في بيروت، ولكن بطلب من إيران. إيران أيضا تمارس الضغوط على واشنطن لخروج إسرائيل من لبنان بشكل عام. الآن حاليا هناك رفض إسرائيلي أيضا لرئيس وزراء يعرض ذلك وزير الدفاع العديد من الوزراء، واليوم استمعنا أيضا إلى وزير الطاقة وهو عضو في الكابينت الذي يتحدث عن رفض إسرائيلي لذلك، فلنشاهد الوزير إلي كوهين.
16: لا. אני אומר שאם יהיה תכתיב כזה מארצות הברית לסגת מלבנון, אנחנו צריכים לומר להם don't. אנחנו נשמור את רצועת הביטחון בלבנון, מכיוון שיש לנו מחויבות להגן על תושבי הצפון.
14: نعم شيمون، من جهة أخرى هذا المساء هنالك اجتماع أمني مقلص لدى رئيس الوزراء على خلفية القلق من ازدياد نفوذ سوريا في لبنان، ليس كذلك؟
13: نعم، نعم بغض النظر عن التصريحات للرئيس السوري أحمد الشارع بأنه لا يريد العودة إلى سوريا، هناك دلائل وجهات استخباراتية إسرائيلية تؤكد بأن هناك محاولات من هذا القبيل للعودة إلى لفرض سيطرتها والاستيلاء على مناطق معينة في لبنان وعلى المنافذ الحدودية البرية بين سوريا ولبنان، ربما لزيادة تأثيرها. هناك قلق إسرائيلي ولبناني حول هذا الموضوع. نعم. وبالفعل رئيس وزراء يترأس جلسة للكابينت المصغر حول هذا الموضوع. نايف،
14: شكرا جزيلا لك شيمون.
13: شكرا لكم.
14: وفي ظل محادثات واشنطن، جيش الدفاع يستعد للشروع بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان عملا بفكرة أو مقترح المناطق التجريبية. مساء الخير لمراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، يدور الحديث عن أن جيش الدفاع يوصي للمستوى السياسي بأن تكون البداية لهذا الانسحاب التجريبي من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني، ضعنا بالتفاصيل.
17: نعم، أولا هذا المقترح هو مقترح أمريكي كان قد طرح خلال جولة المحادثات السابقة. نعم. وحاليا هذا ما يبحث. من ناحية القيادة العسكرية تدرك جيدا بأن البقاء في المنطقة التي احتلتها إسرائيل في الأراضي اللبنانية هي مسألة وقت فقط. إسرائيل سوف تضطر إلى الانسحاب من هذه المناطق بغض النظر عن كل التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين. الاعتقاد أن سوف تضطر إلى أن تفعل ذلك وفقا للضغوطات الأمريكية، ولذلك تفضل القيادة العسكرية الأوساط العسكرية أن يتم ذلك من خلال التوصل إلى تفاهمات إلى اتفاق مع الجانب اللبناني وليس عن طريق الضغوطات أو الإملاءات الأمريكية. وفي الواقع هذا ما يحدث حاليا في واشنطن، يتم البحث حول الخرائط حول المناطق التي تنسحب منها القوات العسكرية. على سبيل المثال طرحت فكرة الانسحاب من مرتفعات علي طاهر، تحدثنا قبل أقل من أسبوع، هذه المنطقة وصفت في حينه وكأنها ركنا استراتيجيا عسكريا بالنسبة لإسرائيل، معقل حزب الله الذي تم بناؤه خلال سنوات طويلة. ونرى بأن هناك استعداد أيضا للانسحاب من هذه المنطقة، علما بأن القوات لا تستطيع تدمير وهدم البنى التحتية العسكرية لحزب الله أو لوحدة بدر في هذه المنطقة وفقا للتعليمات الأمريكية. لذلك الحديث يدور حول الشروع بالانسحاب من بعض المناطق. من ناحية القيادة القوات العسكرية على استعداد لتنفيذ هذه العملية، عملية الانسحاب، خلال وقت قصير بطبيعة الحال وفقا للقرارات التي تتخذ في واشنطن ووفقا لتعليمات المستوى السياسي. مع أن الأصوات كما استمعنا من الحكومة من المستوى السياسي ترفض الانسحاب من هذه المنطقة، المناطق التي احتلتها إسرائيل. دعنا على سبيل المثال نستمع إلى ما قاله اليوم وزير الدفاع إسرائيل كاتس بهذا الشأن.
18: خيالين بفليم تشوفين بخوت تشتيوت أروسوت بتي مايمين أروسين وصال نيرخ بكاب ونحن لا نسوقين. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, וזה הסכם כן. מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
19: אין דרישה כזאת?
18: אין דרישה, ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
19: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
18: חלק, עברנו את זה. ראש הממשלה לנשיא, אני לאקסס לצער המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי כן. להגן על תושבי הצפון.
14: يعني يال هنالك نوع من التناقض أو الضبابية في هذه المسألة. يعني من جهة نقول إنه جيش الدفاع يستعد للشروع بالانسحاب، ومن جهة أخرى نستمع إلى وزير الدفاع يقول شيء مغاير تماما.
17: صحيح، لأن هذا الموضوع يقع ربما لاعتبارات سياسية داخلية لتسويق كل ما يحدث حاليا في الجبهات المختلفة والإصرار الإسرائيلي إعلاميا على الأقل بالبقاء. بطبيعة الحال واضح أن إسرائيل لا تستطيع مواجهة الإدارة الأمريكية، مواجهة الرئيس الأمريكي. استمعنا خلال الأيام الأخيرة إلى الخلاف وإلى المواجهة العنيفة ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المراحل السابقة خلال التوصل إلى الاتفاق في غزة، الانتقادات الشديدة، اللهجة الشديدة، الشتم الذي وجهه إليه. واضح أن في هذه الظروف إسرائيل لا تستطيع أن تقول لا للإدارة الأمريكية للرئيس الأمريكي. لذلك بغض النظر عن كل هذه التصريحات، من ناحية الأرض الواقع هذا ما يحدث حاليا، الاستعداد للشروع بالانسحاب. بطبيعة الحال الأمر يتعلق بالتفاهمات التي سوف يتم التوصل إليها، الخرائط، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وربما السؤال الأكبر من ناحية الأوساط العسكرية تتعلق بخطوط الانتشار، إعادة الانتشار بعد الانسحاب من بعض المناطق. هل تستطيع إسرائيل البقاء في هذا الشريط الحدودي المحاذي للحدود للقرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية؟ هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع. دعنا نتذكر أنه خلال جولة الحرب السابقة إسرائيل قد بقيت في 5 نقاط على امتداد الحدود. ربما سوف توسع هذه المنطقة، ولكن للقيادة العسكرية واضح بأن الانسحاب مسألة وقت فقط من الأراضي اللبنانية.
14: نعم واضح، شكرا جزيلا لك إيهال.
17: شكرا نايف.
14: نبقى في نفس السياق، ومعنا في الاستوديو الزميل بيير دياب المتابع للشأن اللبناني. أهلا بك معنا بيير، مساء الخير. نحكي على المفاوضات الجارية في واشنطن بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في صلب المباحثات، المناطق التجريبية، انسحاب إسرائيل من بعض المناطق مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.
20: نعم.
14: هل هذا المقترح مقبول على الجانب اللبناني؟
20: بداية مساء الخير إلى تنيف ولجميع المشاهدين. بالفعل اليوم المفاوضات تتعلق بالشق العسكري، وتحديدا وضع آلية لاستلام الجيش اللبناني المناطق اللي راح ينسحب منها جيش الدفاع، والأهم حصر السلاح بهيدي المناطق. مشان هيك اليوم تلفزيون جديد نقل عن مصادر عسكرية قريبة من المفاوضات قالت انه في تعثر بهيدا الملف. هذا الملف شوي وضع صعب، واعلن السفير الامريكي في بيروت ميشيل عيسى انه بيتصور هو هيدا الموضوع راح ينحل باخر يعني من اليوم من هلا لاخر جلسه المفاوضات راح ينحل هيدا التعثر.
14: اين العقده يعني في هذا الموضوع؟ شو التعثر بالضبط؟
20: العقده انا برايي العقده المناطق التي سينسحب منها جيش الدفاع، والمناطق التي لبنان يطالب فيها. يعني وحسب وسائل الاعلام اللبنانيه امريكا وعدت رئيس مجلس النواب نبيه بري انه راح تعطيه بعض المناطق في قضاء صيدا، الزهراني، وصور كجائزة،
14: بادرة حسنية.
20: نعم
14: يعني بادرة حسنية،
20: ما مش بادرة حسنية، كجائزة للمواقف اللي هو بلش يخدها على دعمه للمفاوضات أو عدم اعتراضه على المفاوضات. بالأخص هيدي المناطق هي تابعة لحركة أمل، فيها تواجد كثيف لحركة أمل، رح يعطوه هيدي المناطق لرئيس نبيه بري، و يستمر هو بالمواقف المؤيده. وايضا الاهم يلجم حزب الله او يقدر يضبط له تحركه. بالوقت اللي حزب الله اليوم رجع قال ما فينا نحن نرفض اي تحرك للجيش اللبناني خارج نهر الليطاني، كل تحرك بده يصير جنوب نهر الليطاني، ما في شمال نهر الليطاني، نحن لسنا معنيين. بده يتحرك بيتحرك بجنوب الليطاني بالمناطق اللي بيسيطر عليها الجيش الاسرائيلي، وهون بلشت العقد تطلع بوجود بوجه الاتفاق اليوم.
14: واضح. ومن جهة أخرى يعني قضية إعادة انتشار الجيش اللبناني وسيطرته على المناطق اللي من المفروض أن ينسحب منها جيش الدفاع، هاي المسألة بحاجة إلى تأهيل الجيش اللبناني، تأهيل القوات، دعمها، التأكد من أن تلك القوات يعني لا توجد بها عناصر تابعة لحزب الله مثلا.
20: صحيح. أليس
14: كذلك؟
20: مشان هيك واشنطن أعلنت أنه هي راح تكون شبه وصي على الجيش اللبناني وعلى وحدات الجيش اللبناني اللي راح تفوت على البايلوت زون أو المناطق التجريبية تتأكد من خلوها من أي خروقات تابعة لحزب الله، يعني ما يكون فيها أي عناصر تشتغل مثل ما اشتغلوا بالأول بجنوب الليطاني لصالح حزب الله. ومشان هيك أيضا كمان اليوم الاتحاد الأوروبي بيفاجئ بإعلان، بس طبعا بعد بده موافقة الاتحاد ككل، إنه هو مستعد يقدم خبرات تدريبية للمؤسسة العسكرية اللبنانية ولكافة الأجهزة الأمنية لمدة 3 سنين ليصير الجيش اللبناني أهل ليكون هو يسلم كافة المناطق التي يتواجد فيها جيش الدفاع حتى الحدود.
14: حلو. من جهة أخرى في المسار القائم في جنيف بين واشنطن وطهران، وطهران تربط مفاوضاتها بالشأن اللبناني، وهناك نوع من الاستياء في لبنان، يعني أنه عدم التعدي على السيادة اللبنانية، ما حد يفاوض مكاننا، مش هيك؟
20: صحيح. أنا بهذا الخصوص بس لقط تعبير كتير منطقي وصادق قاله رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق البيك وليد جنبلاط، قال الله يسترنا من فوضى الاتفاقات من الخليج لسويسرا، أي التناقض. ومشان هيك كمان اليوم رئيس الجمهورية أعلن أنه اجتماعاتنا نحن بواشنطن ما بتتعلق بأي تفاهم صار بين واشنطن وإيران، نحن ما خصنا، نحن عنا السيادة اللبنانية، نحن ماشيين بالمفاوضات بواشنطن مع إسرائيل لنسترجع السيادة اللبنانية. وأيضا رئيس الوزراء نواف سلام طالب حزب الله بتنفيذ ما تعهد به ابتداء من العام 2006 وقت ما كان بالحكومة اللبنانية وشان حرب 2006، وأعلن أنه هو مستعد يسلم سلاحه للدولة اللبنانية على كافة الأرض اللبنانية. إذن العقدة الكأداء هي حزب الله. ومشان هيك وجود إيران على جانب الولايات المتحدة والوسيطين القطري والباكستاني، أنا أعتقد ورأي خاص للجم حزب الله.
14: طيب شكرا جزيلا لك، وإحنا سنواصل متابعة كل ذلك، لنا لقاءات أخرى في النشرات القادمة. ونحن ننتقل الآن إلى جديد المفاوضات بين واشنطن وطهران، ونرحب بمراسلنا وليد يوسف للحديث عن ذلك. وليد، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كل الحديث يدور الآن عن قضية الملف النووي، وأنه في هنالك تفاهمات بين البلدين من أجل إعادة دور مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، مش هيك؟
3: صحيح. وإن كان هناك يعني بعض سوء تفاهم بالنسبة لتطبيق هذا الأمر، الرئيس الأمريكي ترامب يقول لفوكس نيوز مرة أخرى بأن طهران وافقت على دخول مفتشين دوليين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعهم كذلك مفتشين أمريكيين، ولكن ليس الآن. هو يقول نحن لسنا في عجلة من هذا الأمر، وسيصلون في الوقت المناسب يقول. ولكن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي يعني يقول في هذه المرحلة لا توجد أي خطة لزيارة من قبل المفتشين الدوليين إلى المنشآت التي تم استهدافها خلال الحرب.
14: نعم.
3: التي تعرضت للهجوم، وهذا يخالف كذلك ما قاله رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية بأن يعني العمل جاري حاليا من أجل وصول للمفتشين، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الذي بين الولايات المتحدة وإيران تنص يعني في أحد بنودها تنص يعني صراحة بخضوع المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش الدولي.
14: وهذا أول تأكيد رسمي عمليا من غروسي حول هذا الموضوع. طيب من جهة أخرى واشنطن وطهران في مفاوضاتهم يبدو أنه في هنالك موضوع آخر سيطرح على طاولة المفاوضات. طهران تتعهد لحماس بأنه ملف قطاع غزة سيكون مدرج على جدول أعمال المفاوضات مع واشنطن.
3: هو في مذكرة التفاهم في البند الأول منها يعني كان هناك وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، يعني لم يتم تحديد باستثناء لبنان، لم يتم تحديد الجبهات الأخرى. ويعني المطلع في المرحلة الأولى على المذكرة يقول قد تكون الجبهات لبنان والحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق والآن على ما يبدو عراقجي يريد كذلك ضم قطاع غزة إلى مذكرة التفاهم وهو يهاتف المسؤول الحمساوي في قطاع غزة باسم نعيم ويقول له أن إيران سوف تقحم ملف غزة إلى مذكرة التفاهم سوف تطرحه خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس فقط خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة بل على جميع المنصات الدولية.
14: شو يعني هذا الأمر وليد؟ يعني من أي جانب سيتم تناول ملف قطاع غزة في هذه المفاوضات وشو مطالب إيران فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة؟ وهل يمكن أنه الولايات المتحدة تفاوض الآن على مستقبل قطاع غزة مع إيران في مفاوضاتها؟
3: نحن نعلم أن يعني لطالما إيران يعني دعمت حماس في قطاع غزة ونقلت له أموال وأسلحة صحيح. عبر طرق مختلفة وهي تريد على ما يصفه الإيرانيون وكذلك مسؤولين في حركة حماس بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة حسب قولهم على قطاع غزة في هذه المرحلة ولكن إذا ما عدنا نايف إلى قضية مذكرة التفاهم ربما يجب أن نتطرق كذلك إلى زيارة وزير الخارجية
14: الأمريكي روبيو إلى المنطقة
3: هو وصل بالأمس إلى أبوظبي واليوم يزور الكويت وقبل قليل كان له تصريحات بشأن هذه الزيارة التي جاءت لطمأنة الدول الخليجية حيال مذكرة التفاهم وهو يقول يعني نحن سوف نضمن أمن الدول الخليجية وسوف ننسق مع الدول الخليجية التي حلفاء الولايات المتحدة أي أمر يعني يمكن أن يتعلق بمستقبل أمنهم واقتصادهم وشدد كذلك على أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم جباية على مرور سفن في مضيق هرمز وهذا ما تحاول إيران يعني أن تتوصل إليه بالأمس كرر قال ذلك واليوم كرر ذلك في الكويت هو يقول حسب القانون الدولي المياه في مضيق هرمز هي مياه دولية ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تقوم بفرض رسوم ولا يمكن لأي دولة كذلك أن توافق على دفع رسوم لدولة أخرى.
14: طيب وفي إطار الوضع القائم في الخليج يعني دول خليجية تحاول الآن إعادة ترتيب أوراقها مع إيران بعد هذه الحرب ومصدر دبلوماسي يقول لرويترز أنه قريبا سيتم عقد اجتماعات في السعودية مع الجانب الإيراني من أجل تسوية الأوضاع مع إيران وفتح صفحة جديدة ربما في
3: صحيح.
14: العلاقات
3: واليوم نايف تحديدا وزير الخارجية عراقجي الإيراني يهاتف نظيره السعودي بشأن هذا حول هذا الموضوع وحسب ما قلت المسؤول يقول لرويترز أنه قريبا ستكون هناك قمة مصالحة بين إيران والدول الخليجية بما يشمل كذلك ترتيب مضيق هرمز وضمان يعني كونه مضيق حر ومسؤول قطري أو رئيس الوزراء القطري يقول يعني لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا للعالم تحت سيطرة طرف واحد
14: يعني هو فيما يتعلق بمضيق هرمز
3: صحيح يعني هو يشير إلى أنه لا يمكن لإيران أن تسيطر على المضيق وفي المستقبل يعني هي يعني مرة أخرى تقوم بإغلاقه وتشل الاقتصاد الخليجي وتمنع تصدير النفط والغاز وما إلى ذلك وفي هذه القمة سوف يتم تحديد وترتيب هذا الموضوع.
14: نعم شكرا جزيلا لك وليد.
3: شكرا لك.
14: إذن كما أسلفنا إيران تتعهد لحماس بطرح ملف قطاع غزة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. نرجع الآن إلى مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، هل هنالك بداية ردود فعل فلسطينية على هذا الموضوع؟
2: حتى الآن نايف لم يصدر أي تعقيب من أي قيادي في حركة حماس، وأيضا الحركة لم تصدر أي بيانات، ولكن في مرات سابقة كانت هنالك تصريحات حمساوية ترحيب أو ترى حماس بإيجابية كل المواقف الإيرانية التي تدعو إلى وقف الحرب على كافة الجبهات بما في ذلك جبهة غزة. حماس ترى في إيران نايف أبرز ربما الحلفاء الداعمين العسكريين السياسيين والماليين لحركة حماس في قطاع غزة. أعتقد أن موضوع ملف غزة إن طرح في المفاوضات مع الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة ربما لن تسمح لإيران بطرح مثل هذا الموضوع أو ربما اتخاذ قرارات. قضية غزة ستحل في إطار مجلس السلام وفي إطار خطة ترامب، هذا ما يؤكده مصادر فلسطينية في الساعات الأخيرة، مصادر فلسطينية من الضفة الغربية. بطبيعة الحال أعتقد أن الموقف الإيراني جاء متأخرا نايف، لأن عرقجي فقط اليوم باتصال مع باسم نعيم قال إن إيران ستدعم القضية الفلسطينية وستطرح وقف إطلاق النار أيضا في جبهة غزة. على ما يبدو الإيرانيين شعروا بنوع من الخجل بعدما أدرجوا جبهة لبنان قبل عدة أيام كشرط للوصول إلى اتفاق دون أن يتطرقوا أبدا إلى منطقة قطاع غزة والتي تتعرض يوميا لإطلاق نار ولهجوم من قبل جيش الدفاع في مناطق مختلفة. أعتقد أنها فقط تصريحات لن يكون لها أي نتائج أو لن تحقق أي إنجازات في المفاوضات.
14: يعني من الصعب حسم الأمور لما عندك رئيس زي ترامب، ممكن المساومة على كل شيء. ولكن دعنا ننتقل حسن إلى موضوع آخر، يعني في جديد التطورات في القطاع، يجري الحديث الآن عن بناء مدينة خضراء تستوعب 50,000 فلسطيني في جنوب القطاع في إطار المنطقة الصفراء. يعني خضراء وصفراء، فهمنا شو اللي عم بيصير.
2: نعم نايف، بعدما تعذرت ربما كل الأسباب لدخول لجنة التكرغرات وتأخر الإعمار في منطقة القطاع بعد أن منعت إسرائيل دخول مواد البناء بسبب اشتراطها بنزع حركة حماس، رأى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ضرورة حل قضية جزء من النازحين الفلسطينيين. الحديث في المرحلة الأولى نايف عن إقامة المدينة الخضراء جنوب قطاع غزة قرب رفح وفي المنطقة الصفراء التي تخضع بشكل كلي وكامل إلى إسرائيل. الحديث كما ذكرت نايف وكما أشرت إلى استيعاب نحو 50,000 فلسطيني يقوم أو هؤلاء سينقلون إلى هذه المدينة بعد إقامتها بتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل كجزء من فرض واقع جديد في منطقة قطاع غزة وعدم إبقاء مئات الآلاف من النازحين تحت الخيام في منطقة القطاع. ربما الأيام القريبة القادمة سنرى تقدم في إقامة هذه المدينة.
14: طيب سنواصل متابعة ذلك. ومن جهة أخرى حسن، وصول قوات مغربية إلى البلاد للانخراط في القوات الدولية في غزة، مش هيك؟
2: نعم نايف، تحدثنا كثيرا والكل تحدث سابقا عن وصول قوات السيطرة الدولية إلى منطقة قطاع غزة، وبعض الدول تراجعت بعضها قبلت. اليوم سمح بالنشر بأن قوة مغربية من بينهم 4 ضباط كبار وصلت إلى إسرائيل وانتقلت إلى القاعدة الأمريكية الموجودة، قاعدة المراقبة الموجودة في كريات جاد، وذلك للانضمام للقوات الدولية التي ستكون مسؤولة عن السيطرة أو مسؤولية عن إدارة منطقة قطاع غزة أمنيا بالتعاون مع لجنة التكنوقراط. الحديث في هذه المرحلة عن أول قوة عربية تصل إلى المنطقة، هنالك انتظار لقوات إضافية. هذه القوة وصلت إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون ومن هناك انتقلت إلى كريات جاد. ويجب أن نذكر نايف أن الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي يريد أن ينقل القاعدة من كريات جاد إلى منطقة رعيم المحاذية لقطاع غزة. طيب. وفي هذه الأيام تقام قاعدة كبيرة لهذه القوات في المنطقة.
14: طيب سؤال أخير حسن وباختصار لو سمحت، هنالك من يتحدث الآن عن فشل مشروع الهجرة الطوعية من القطاع إلى الخارج، وذلك على خلفية الرفض الدولي لاستيعاب الغزيين.
2: نعم نايف صحيح. أولا إسرائيل وبشكل علني أقامت مديرية خاصة لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة إلى دول عربية أو إلى دول أجنبية، وسمحت وأعلنت أنها ستسمح لكل من يريد أن يغادر قطاع غزة بأن يفعل ذلك، ليس عبر معبر رفح لأن مصر نايف ترفض ذلك، وإنما عبر معبر كرم أبو سالم ومن هناك إلى مطار رامون. لكن أين المشكلة نايف؟ جميع الدول العربية أو الأوروبية التي توجهت لها إسرائيل لاستيعاب ولو عدة فلسطينيين، لو عشرات الفلسطينيين، هذا الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض تماما. نعم. لأن هذه الدول نايف اعتبرت أن هذا الأمر هو بمثابة تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة. بصعوبة ما نايف بعد تدقيق كبير مصر تسمح فقط بخروج المرضى.
14: طيب شكرا جزيلا لك حسن.
2: العفو.
14: في مشهد أعاد إلى الواجهة قضية الأرض والمسكن في المجتمع العربي، هدم منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص بعد سنوات من المعارك القضائية والاعتصامات الشعبية وسط أجواء من الحزن والغضب بين أفراد العائلة والداعمين لها. تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
1: هذه ليست مجرد لحظة هدم منزل، بل هي اللحظة الأولى التي عادت فيها عائلة أبو شهاب في مصمص إلى منزلها بعد انتهاء عملية الهدم وانسحاب قوات الشرطة من المكان. بين الركام والأنقاض علت صرخات النساء وتعالت أصوات البكاء بين أفراد العائلة وهم يحاولون استيعاب ما جرى خلال ساعات قليلة فقط. فبعد سنوات طويلة من المعارك القضائية والاعتصامات الشعبية انتهت قضية منزل عائلة أبو شهاب في قرية مصمص بعملية هدم نفذتها سلطة أراضي إسرائيل بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة.
21: هاي الركام، هاي الصورة البربرية لهاي المؤسسة ولهاي الحكومة. يعني مناش نرجع، كلكم بتعرفوا الموضوع الطار والرخصة اللي مفارقات قوية، ولا مرة بكت لا بالوسط العربي ولا الوسط اليهودي. يعني بتتعدى على ذلك. أجوا اليوم قوات مدججة يعتدوا ببربرية على الشباب، هنا شباب جالسين قاعدين حق سلمي، بدهم يكون احتجاج سلمي من حق كل، يعني كل قوانين الدنيا بتعطيهم.
22: مشهد مؤلم جدا، وإن صح التعبير نقول أن السلطة هي سلطة هدم، وهذا شيء اللي غريب جدا إنه الإنسان يعني يقتل، إنه الإنسان لما يفقد بيته هو عبارة عن قتل للعائلة جميعا.
1: ومنذ ساعات الصباح الباكر فرضت الشرطة طوقا أمنيا واسعا على المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصرها ووحداتها الخاصة في المكان، كما أظهرت مقاطع فيديو من الموقع حالة من التوتر أثناء إبعاد المعتصمين الذين توافدوا إلى المكان دعما للعائلة ومحاولة لمنع تنفيذ أمر الهدم.
23: وإحنا بنقول لأخونا أحمد إحنا معاك لآخر الطريق قبل وبعد، وهذا البيت إن شاء الله رح يرجع ويتعمر مشية رب العالمين. ويعني هاي ناس، هاي حكومة، هاي مؤسسة اللي يعني ما فيش تعامل. انت شفتوا كيف التعامل اول ما اجوا، في اعتداءات على ناس كبار في العمر، على الاولاد الصغار. في هنا مدرسة ابتدائية للاطلاق، النفسية اللي 600 طالب يتعلموا بالمدرسة، شو النفسية اللي كانوا محبوسين في قلب الصفوف، في شو جو التعليم اللي بدهم ياخذوه، شو جو التربوي اللي بدهم ياخذوه، شو العبر اللي بدهم ياخذوها. فهاي مؤسسة انت في صراع معهم، صراع على الارض في النهاية، لكن احنا برضو عندنا نفس طويل.
1: وكان مئات من أبناء مصمص وأم الفحم وبلدات مجاورة قد شاركوا في اعتصام استمر عدة أيام مؤكدين دعمهم للعائلة التي تقول إن المنزل كان يؤوي 3 عائلات تضم أطفالا ونساء ومسنين.
4: العائلة هنا الأب والابن تعبوا هم يبنوا هاي الدار بالمال الحلال برمش العين بنوا هاي الدار بالآخر عشان هيك بلحظة تروح ليه؟ عشان المنهال له 30 متر من أصل 600 متر. عن إيش قاعدين بتحكوا؟ عن إيش أنتوا قاعدين بتحكوا؟
1: في المقابل قالت الشرطة وسلطة أراضي إسرائيل في بيان مشترك إن عملية الهدم نفذت بموجب أمر قضائي وبعد نحو 10 سنوات من الإجراءات القانونية، مشيرتين إلى أن محكمة العدل العليا أقرت أن المبنى أقيم بصورة غير قانونية على أراض تابعة للدولة. وتعيد قضية مصمص إلى الواجهة ملف الأرض والمسكن في المجتمع العربي، حيث تؤكد الدولة أن أوامر الهدم تنفذ وفق القانون، فيما تؤكد القيادات العربية أن أزمة السكن وضيق مسطحات البناء لا يزالان من أبرز التحديات التي تواجه البلدات العربية.
14: وغدا تنظم لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها مظاهرة حاشدة أمام مكاتب سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، احتجاجا على تصاعد سياسة هدم البيوت في القرى العربية في النقب. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
5: لنا 3 كويسات و 3 مزبطات، وإحنا طبعا في هذا الجانب ما ودنا أعلام لا حزبية، ولا ودنا أعلام تبين أي طرف من الأطراف.
6: ساعات ظهيرة اليوم الاستعدادات في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في أوجها، تحضيرا للمظاهرة الحاشدة المقرر تنظيمها صباح يوم الغد الخميس الساعة 10 أمام مكاتب سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، احتجاجا على سياسة هدم البيوت المتصاعدة وتحديدا في القرى العربية غير المعترف بها.
5: نحن نريد أن نسمع صوتنا على الأقل، يعني نقوم بالواجب الذي يجب أن نقوم به. صحيح أن قمنا في الماضي بعدة مظاهرات، ولكن هذه الحكومة صماء عمياء لا تسمع ولا ترى يعني العدل ولا الحقيقة متر من أمامها، حكومة عنصرية.
6: وجاء قرار تنظيم المظاهرة المقررة غدا بقرار من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك خلال اليوم التضامني الذي أقيم السبت الماضي في قرية تل عراد في أعقاب موجة الهدم الذاتي التي طالت منازل عائلتي النباري والأشفق في قريتي تل عراد والسر.
7: 6500 بيت هدمت خلال السنة هذه، يعني هذا لا يعقل يا رجل، تهدم بيوت بدون حلول، يعني حتى وصلت من الإنسان يهدم بيته بيده. وين الأمر هذا صار؟ في أي دولة في العالم، في أي منطق صار الإنسان يهدم بيته بيده ويترك في الخلاء بدون أي حل أطفال نساء؟
6: ورغم حالة الإحباط التي يبديها بعض المواطنين في ظل استمرار الحكومة بالتفاخر بعمليات الهدم، يواصل المنظمون توجيه الدعوات إلى الأهالي للمشاركة الواسعة في المظاهرة، بل هناك من طالب بأن يرافقها إضراب شامل وشل جميع المرافق الحيوية في الدولة تنديدا بسياسة الهدم.
24: مهما تعيد ومهما تزيد،
25: احنا نطالب بمظاهرة اللي تكون تشمل جميع مناحي الحياة. احنا في عندنا قوة اللي من خلالها بنقدر نأثر على سياسات الدولة، بنقدر، لازم يكون المظاهرة ولازم يكون اضراب عام وشامل حتى انهم يوقفوا هاي العمليات الهدم اللي هم مستعملوها ضد أبناء النقب.
6: وفي ظل الاتهامات الموجهة للوزير بن غفير بأنه هو من يقف وراء عمليات الهدم المتصاعدة في الجنوب، دعا عدد من المواطنين العرب إلى تكثيف المشاركة السياسية والتصويت في انتخابات الكنيسة المقبلة، مطالبين الأحزاب والقيادات العربية بالتوحد ضمن قائمة مشتركة واحدة من أجل إسقاط هذه الحكومة وسياسة الوزير بن غفير ضدهم.
26: التغيير الحقيقي يجب أن يكون على المسار السياسي، وفي هذه الفرصة أنا يعني أدعو رؤساء الأحزاب وجميع من لهم تأثير على الساحة السياسية بأن يوحدوا الصفوف. يجب تغيير بن غفير، يعني حينما تكون المظاهرة هي تعبير عن الغضب وهذا شيء جيد، ولكن نريد أيضا تغيير على المسار السياسي.
6: هذا ومن المتوقع أن تشهد مدينة بئر السبع صباح يوم الغد ازدحامات مرورية في محيط المظاهرة، فيما تستعد الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة، مطالبة المشاركين بالتعبير عن احتجاجهم بصورة سلمية.
14: ومساء الخير لمراسلنا في الجنوب أحمد بوسويس. أحمد، بينما يستعد المواطنون لمظاهرة الغد، وزير الأمن القومي بن غفير يعني يتبجح بعرض معطيات مخيفة حول الهدم، ويتفاخر بهدم المنازل في النقب ويتوعد بالمزيد.
0: مساء الخير نايف. صحيح، ويهدد أكثر، يهدد يعني يتفاخر ويهدد، وهذا الشيء طبعا للمواطنين العرب دائما كان معروف منذ البداية. اتهم الرئيس أو وزير الأمن القومي تمار بن غفير بأنه هو من يقف وراء هذه السياسة. بين 5700 بيت هدمت منذ بداية هذا العام، منذ بداية هذا العام، ولكن المواطنين العرب يؤكدون بأن العدد أكبر، 6500 بيت تم هدمها، طبعا أعداد كبيرة. ربما نشاهد هذا المقطع الذي أدلى به بهذه التصريحات اليوم في المؤتمر لمركز السلطات المحلية الذي كان في مدينة تل أبيب.
8: טוב שאתה יושב, 5,700 בתים לא חוקיים בפזורה שהרסנו. עכשיו אמרו לי היום שמאיימים עליי, אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים ישתלטו עכשיו, יושבים בבית ספר.

0: שנורמטיבי, אני אחבק אותו. אבל מי שבונה לא כחוק, אין שום סיבה שאזרח של שי, אם הוא יבנה, תוך יומיים יבוא ויעשו לו. ובבשורה הבדואית היו כאלה שלא נגעו. 5,700 בתים רק בשנה האחרונה.
1: אז זה חשוב.
2: نعم نايف، طبعا تهديدات من وزير الأمن القومي يعني حسن النصاصر نائب رئيس بلدية راط. مساء الخير، تعقيبك على أقوال رئيس وزير الأمن القومي التي هدد ووعد بأن عمليات الهدم ستستمر في النقب، بين بهناك 5700 بيت تم هدمه منذ بداية هذا العام.
3: مساء الخير لك وللمشاهدين. لا شك هذه التصريحات تصريحات عنصرية تعكس ما يجري في وزارة الأمن الداخلي وما يجري في هذه الحكومة من حقد وعنصرية وكراهية لما يحدث في المجتمع العربي في النقب وفي المجتمع العربي. اليوم هدم في قرية مصمص، وكل يوم نسمع عن عمليات هدم في الوسط العربي، ولكن الأغلبية من هذه الأعداد هي موجودة في منطقة النقب الذي هي منطقة منكوبة، منطقة تتعرض لموجة كبيرة من التحريض والعنصرية والكراهية من قبل هذه السلطة ومن قبل هذا الوزير. هذا الوزير هو عنصري،
2: ولكن يعني عفوا المقاطعة أستاذ حسن، يعني غدا يوم الغد هنالك مظاهرة ومتوقع أن تكون مظاهرة حاشدة، برأيك هذه الأقوال كم ستشعل يعني الغضب وتزيد الغضب عند المواطنين العرب، خاصة بأن هناك مظاهرة حاشدة وهناك أيضا التخوف من تنزلق بسبب هذه الأقوال إلى أعمال عنف؟
3: لا شك أن هذا الوزير هو وزير عنصري محرض، ويحرض على المجتمع العربي كاملة وعلى المجتمع العربي النقباوي بشكل خاص، هذا معروف لدى الجميع. لا شك هناك مظاهرة غدا، ستكون مظاهرة الآلاف، سيقومون ضد العنف وضد الهدم ومع الحياة الكريمة ومع البناء. ما يطالبون فيه بكاء غدا، ما يطالبون الرسالة اللي نريد إيصالها من هذه المظاهرة إلى هذه الحكومة هي نحن نريد الحياة بكرامة، نحن ضد الهدم، نحن مع حل قضية السكن ولكن ليس بطرق الهدم.
2: ولكن أستاذ حسن، هذه المظاهرة ليست الأولى، وقفات احتجاجية تظهرنا حتى في مدينة قبالة مكتب رئيس الحكومة في مدينة القدس، مظاهرات عديدة ومظاهرة وقفات احتجاجية، يعني في صوت حدا بسمعنا؟
3: نعم، لا شك هي أداة أخرى، واحدة أحدى الأدوات التي يجب أن نقوم بها هي المظاهرات، ولكن يجب أن نقوم باحتجاجات، أن نقوم باعتصامات. وأنا أعتقد أن إذا نتوخى، طبعا هو تغيير وكنس هذه الحكومة من هذا المكان، بعتقد أنه حان الوقت لتوحيد الصف العربي وقامت المشتركة من جديد، لنستطيع نقول بكل ثقة وجود المشتركة يعني طرد هذا العنصري مع زمرته ومع سموتريش وجماعته إلى مزبلة التاريخ، وبالتالي نكون قد جئنا بحكومة لعلها حكومة أقل سوءا من هذه الحكومة السيئة التي تهددنا وتهدد وجودنا.
2: الأستاذ حسن النصاصر نائب رئيس بلدية راد، شكرا. طبعا هذا صوت، يعني صوت من القيادة العربية يعارض بشدة بالتأكيد نايف. غدا سنسمع تعقيبات أخرى من عدد من ممثلي المجتمع العربي من جميع أنحاء البلاد الذين سيصلون إلى المظاهرة،
4: ونحن سنكون هناك. شكرا جزيلا لك أحمد. في خضم أزمة التجنيد، انطلقت عصر اليوم قوافل احتجاجية للحريديم من مدن مختلفة باتجاه السجن العسكري في مفرق بيت ليد بمنطقة شارون، وهنالك اختناقات مرورية شديدة على طرق رئيسية في أنحاء البلاد، من بينها الطرق رقم 1 و2 و4 و6، ومن المتوقع أن تستمر

0: بدء حتى دولبة المفاوضات الثلاثية، لهذا هي لم تدخل بعد مسار التفاوض الرسمي الجدي الحقيقي. ولعل هذا ما يدفع بقيادات من داخل الجبهة للتعبير عن امتعاضهم، تذمرهم، وبحد وكما يقال بأقل وصف وتقدير التعبير عن عدم رضاهم. ليبدو الواقع على النحو التالي نايف: التجمع يركز حاليا على إنهاء انتخاباته الداخلية المتمثلة أو التي ستعقد يوم السبت المقبل. الحركة العربية للتغيير لا تزال متمسكة بخيار الرباعية وتمنحه الأولوية، حتى وإن كان ذلك مرهونا بقرار حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ما يعني انتظار حتى إعلان حل الكنيسة رسميا والإعلان عن الانتخابات بشكل رسمي، وهو الشرط الذي وضعته القائمة الموحدة ومنصور عباس فقط للتذكير. الجبهة تشهد أروقتها تذمرا واضحا نايف، حيث تؤكد مصادر داخلية أن النائب أحمد الطيبي لا يبدي حاليا رغبة في دفع عجلة المفاوضات الثلاثية، ما يعني نايف أن الجبهة حاليا تنتظر التجمع والتغيير، التغيير ينتظر الموحدة ومنصور عباس، والوقت لا ينتظر أحدا. وهذا لعله ما يدفع بالقيادات الجبهوية التي تحدثت معنا إبداء عدم الرضا عن الوضع الحالي، سيما والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: صحيح جدا، شكرا جزيلا لك فالح. وإلى موضوع آخر، مركز السلطات المحلية عقد مؤتمره السنوي التاسع لبحث خطط لإعادة الإعمار وتعزيز مناعة البلدات في أعقاب الحرب الأخيرة، وطالب المشاركون في المؤتمر الحكومة بتوسيع صلاحياتهم وزيادة الميزانيات وسط تركيز خاص على ملفات الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: وسط حضور تجاوز 12 ألف مشارك على مدار يومين، انطلقت أعمال مؤتمر مركز السلطات المحلية في البلاد الذي افتتح أمس وتحولت أروقته إلى منصة للنقاش حول مستقبل السلطات المحلية وإعادة الإعمار وتعزيز مناعة المجتمع والتحديات الأمنية التي شهدتها البلاد.
3: צריך למצוא דרך עוד מעבר למה שנעשה להציל סמכויות, עשינו את זה בקורונה במקרים אחרים, וכך שיתוף הפעולה יהיה הפורה ביותר האפשרי, הפורה ביותר האפשרי.
4: لا يوجد أمان في المجتمع العربي، والسبب هو انتشار الجريمة وتقصير الدولة كلها والمداخلة التي قدمتها، وإلى جانب الدكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي خير دليل على انتشار الجريمة وعدم وجود الشرطة.
2: المؤتمر الذي يعقد للعام التاسع على التوالي ركز على دور السلطات المحلية في مواجهة التحديات الراهنة في وقت تتزايد فيه المطالب بمنحها صلاحيات أوسع وميزانيات أكبر تمكنها من الاستجابة للاحتياجات المتنامية للسكان.
5: مهم جدا أنه نصل لهون صوتنا ورسالتنا تنسمع، لأنه إحنا أمام تحديات كبيرة من ناحية العنف والجريمة، شح ميزانيات، هدم بيوت، توسيع مناطق نفوذ، كل هاي الأمور. فلمن بتواجدوا غالبية الوزراء هون، المفروض إحنا نكون ونسمع الحكي، مش اللي هني بدين يسمعوه، نعبر عن ألم 2 مليون مواطن عربي اللي فيش أمن ولا أمان.
6: 4 سنين شاني أصار لبيتخون لأومي ونلمي لي شاكشر إما رشويوت זה קשר שלא היה מעולם. אני מדבר איתך על 1,000 כיתות כוננות שפתחנו. אני מדבר איתך על מרכיבי ביטחון, שבפעם הראשונה, אחרי עשרות שנים, המשרד לביטחון לאומי נותן מרכיבי ביטחון לרשויות, עובד בשיתוף פעולה צמוד עם הרשויות.
2: ושהד המאותמר ומושרקת נועסיעת לרועסי סולוטת מחליית ערבית ויהודיה אלה ג'אנב יוזרה ועדה כנסת ושכסיית אקצדיה ואלף המושרקים ומיאת השריקת.
7: מדינת ישראל הפקירה את החברה הערבית, מנסים גם להשפיע על הרשויות המקומיות וכו' וכו'. אנשי עסקים משלמים פרוטקשן. למעשה ארגוני פשע יש להם חוקים משלהם, גובים מיסים במרכאות פרוטקשן וכו' וכו'.
2: וإلى جانب النقاشات السياسية

0: والاقتصادية احتضن المؤتمر معرضا ضخما للابتكار المحلي عرضت فيه حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مجال إدارة النفايات والمواصلات والخدمات الرقمية والطاقة والأمن وتحسين جودة الحياة في المدن والبلدات.
1: يعني احنا اليوم احنا بنشوف انه الحداثة بكل العالم وبدولة اسرائيل، فاحنا بالسلطات المحلية العربية ملزمين ان احنا نتابع الحداثة والا احنا بنتأخر لورا عمليا. يعني اليوم المدارس الحديثة اليوم هو ترند بكل العالم، فاحنا لازم نواكب هذا المركب والا مندلنا بمؤخرة المجتمع.
0: وبين الحديث عن الشراكة والابتكار وإعادة البناء، يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات المحلية متمثلا في ترجمة الشعارات والقرارات إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات والتحديات خلال السنوات المقبلة.
2: والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير خالد دراوشي ورسائل شؤون رياضية. خالد، نبدأ مع ما كان الليلة الماضية.
3: نعم، بداية بدون نشك بالعنوان الأبرز، كريستيانو رونالدو والبرتغال في قسوة على منتخب أوزبكستان بقيادة النجم الأول كريستيانو رونالدو، فلنشاهد هذا الملخص.
4: على استاد هيوستن انطلقت مباراة إثبات الذات للبرتغال أمام أوزبكستان، وكل العيون شاخصة تجاه كريستيانو رونالدو. في الدقيقة السادسة جاءت اللحظة المنتظرة، عرضية من كانسيلو على الجهة اليمنى والسي آر 7 يضع الكرة في الشباك، 1-0 لمنتخب البرتغال. صاروخ تورنادو يكشر عن أنيابه ويعلنها تحد علني للمشككين. الهداف الوحيد الذي هز الشباك في 6 نسخ مونديالية. الدقيقة 17 والجميع ينتظر تسديدة من رونالدو، لكن نونو مينديز يباغت الجميع وهدف ثاني للبرتغال. ظهير باريس سان جيرمان يفرح الجماهير البرتغالية. في الدقيقة 38 العجوز كريستيانو رونالدو ينعش ريعان شبابه. برونو فرنانديش وحيدا في منتصف الملعب يجد كريستيانو رونالدو ويمرر له في قلب الدفاع، وكريستيانو يمارس عادته المفضلة، هدف وثلاثية نظيفة. رقم قياسي آخر يكسر هذه المرة من الدون، كونه أصبح الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف. في الدقيقة 60 برونو فرنانديش بروح الشياطين الحمر بركنية إلى منطقة الجزاء، كرة تمر من الجميع وتصطدم بمدافع السيتي خوسانوف، والحارس نعمتوف يدخلها في الشباك، 4-0 للبرتغال. استمر الغضب البرتغالي حتى الدقيقة 87، هجمة برتغالية سيميدو عرضية نحو كريستيانو لكنها لم تصل، والبديل رافائيل لياو بروح الروسونيري، 5-0 ثقيلة للبرتغال على أوزباكستان. تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من المثير للجدل لياو أمام أعين الدون. ونهاية المباراة، البرتغال يبعث برسالة واضحة للجميع أن الراية البيضاء لن يرفعها لاعب المنتخب في هذا المونديال.
3: نايف، أيضا مباراة أخرى أقيمت أمس، كولومبيا بروح القارة اللاتينية على جمهورية الكونغو في مباراة انتهت 1-0 صغيرة كبيرة، فلنشاهد هذا الملخص.
4: على استاد غوادلاخارا في المكسيك مواجهة مصيرية بين جمهورية الكونغو وكولومبيا، وفي الدقيقة 76 محاولة كولومبية وكرة تصل إلى الجهة اليمنى ودانييل مونيوز وهدف يشعل جنون حوالي 48,000 مشجع. دفاع الكونغو يخترق ومونيوز يخدع الحارس إمباسي ظهير كريستال بالاس، يضع كولومبيا في المقدمة، ابن 30 عاما، وفرحة كولومبية واضحة. ونهاية المباراة بهدف نظيف يضع المنتخب اللاتيني على قمة المجموعة 11.
3: نعم نايف، أيضا مباراة أخرى إنجلترا، المنتخب الذي الجميع توقع أن يصل إلى النهائي، يعني بعض التساؤلات كانت بعد هذه المباراة التي انتهت بتعادل سلبي أمام منتخب غانا، فلنشاهد هذا الملخص أيضا.
4: إنجلترا أمام غانا في مباراة أقيمت على استاد بوستون، الأسود 3 باللون الأبيض والنجوم السمراء باللون الأصفر. التعادل مستمر منذ بداية المباراة، وفي الدقيقة 86 كرة من ساكا على الجهة اليمنى لكن حارس غانا بالمرصاد، وفرصة إنجليزية أخرى، كرة تصل إلى رأس أورايلي من الجهة اليمنى إلى العارضة وهدف محقق يضيع من هاري كين. الحصر الإنجليزية واضحة جداً. في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، رايس والركنية وهدف إنجليزي لا يسجل بقدرة دفاعات غانا على خط المرمى. ونهاية المباراة، إنجلترا وغانا يتقاسمان النقاط بتعادل سلبي مخيب للأمل الإنجليزية. هاري كين كان من الممكن حسم اللقاء، لكن إضاعة هدف ستسجل في طيات ذكرياته واكتفاء ذاتي لغانا.
3: وختام الليلة كانت مسك من كرواتيا 1-0 على بنما. اللون الأحمر والأبيض هو الذي كان عريس هذه الليلة. والملخص نيف.
4: في تورونتو كرواتيا مطالبة بالفوز أمام بنما، وفي الدقيقة 54 عرضية كرواتية من الجهة اليمنى من ستانازيتش إلى قدم بوديمير، وهدف كرواتي من مهاجم أوساسونا الذي يضعها بكل ما أوتي من خبرة. ونهاية اللقاء بفوز كرواتي.
5: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي.
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: عناوين الثامنة من مكان: توقع اتهام صام الجهجه من عرعر المثلث بقتل ابنته ليلى. رئيس الدولة يدعو إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة العنف. اتصالات بشأن إزالة ركام المباني المدمرة في قطاع غزة وتحويلها إلى مواد بناء. قبرص تستضيف قريبا مؤتمرا لمجلس السلام لغزة، وست مباريات تقام في المونديال الليلة وفجر غد.
5: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. من المتوقع أن تقدم غدا لائحة اتهام بحق صامت جهجاه من سكان عرعر المثلث تنسب له قتل ابنته ليلى البالغة من العمر 9 أعوام قبل شهر. وتبين أنه حاول إطلاق النار على شقيقه في أعقاب خلاف بين طفلين، ولكنه أصاب ابنته عن طريق الخطأ. وسينسب له أيضا تشويش سير العدالة قيامه بإخفاء أدلة من مسرح الجريمة بهدف عرقلة سير التحقيق. ودعا رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة العنف خاصة في المجتمع العربي، مشيرا إلى عدم منح الشرطة الصلاحيات المطلوبة، بما في ذلك سن قانون يسمح بالتجسس على الجنات عبر الهواتف النقالة. وتطرق الرئيس هيرتسوغ ضمن خطاب ألقاه في مؤتمر الحكم المحلي إلى التهديدات الموجهة لرؤساء السلطات، موضحا أنها تهددنا جميعا، ولذلك يجب وضع خطوط حمراء ومواجهة هذا السلوك البشع. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. كشف موقع والا الإخباري عن أن هناك اتصالات مع شركات إسرائيلية لإزالة ونقل ركام المباني المدمرة في قطاع غزة وتحويلها إلى مواد بناء، إضافة إلى القيام بأعمال ميدانية تمهيدا للبدء بمشاريع بناء جديدة. وأشار الموقع إلى أن الاتصالات تجرى قبل إلقاء حركة حماس سلاحها وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح. هذا وأعلنت قبرص أنها ستستضيف مؤتمرا لمجلس السلام لغزة في 30 من الشهر الحالي والأول من الشهر المقبل. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في نيكوسيا. في المونديال تنطلق الساعة 10 ليلا بحسب توقيت الشرق الأوسط المباراتان بين قطر والبوسنة والهرسك وبين كندا وسويسرا. وبعد ذلك ب3 ساعات يلتقي منتخبا المغرب وهايتي ومنتخبا البرازيل واسكتلندا. وفي 4 فجرا تتبارك كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، وكذلك المكسيك وتشيكيا.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان: تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
10: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
5: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة. في التاسع سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
12: بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول.
5: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
13: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
13: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
14: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: والورد.
15: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
16: دقيقة حبيبي بس شوي.
17: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
16: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
6: يلا
4: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكري.
5: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
4: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بنفع تطحن لي إياها.
8: نحن جوعانين وجاهزين.
9: اللحمة فظيعة.
8: واو واو واو، إيش الفاخر من الآخر.
4: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: عناوين التاسعة من مكان: توقع اتهام صامت جهجاه من عرعر المثلث بقتل ابنته ليلى. رئيس الدولة يدعو إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة العنف. استطلاعان يظهران تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين. 6 مباريات تقام في المونديال الليلة وفجر غدا، والجو يبقى على حاله خلال الأيام القادمة.
4: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. من المتوقع أن تقدم غدا لائحة اتهام بحق صامت جهجاه من سكان عرعر المثلث تنسب له قتل ابنته ليلى البالغة من العمر 9 أعوام قبل شهر. وتبين أنه حاول إطلاق النار على شقيقه في عقاب خلاف بين طفلين، ولكنه أصاب ابنته عن طريق الخطأ. وسينسب له أيضا تشويش سير العدالة لقيامه بإخفاء أدلة من مسرح الجريمة بهدف عرقلة سير التحقيق. ودعا رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة العنف خاصة في المجتمع العربي، مشيرا إلى عدم منح الشرطة الصلاحيات المطلوبة، بما في ذلك سن قانون يسمح بالتجسس على الجنات عبر الهواتف النقالة. وتطرق الرئيس هرتزوغ ضمن خطاب ألقاه في مؤتمر الحكم المحلي إلى التهديدات الموجهة لرؤساء السلطات، موضحا أنها تهددنا جميعا، ولذلك يجب وضع خطوط حمراء ومواجهة هذا السلوك البشع. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 22 مقعدا برلمانيا مقابل 24 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 67 مقابل 53 للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد والقائمة الموحدة على 4. كما أظهر استطلاع نشرته القناة 13 نتائج مماثلة. في المونديال تنطلق الساعة 10 ليلا بحسب توقيت الشرق الأوسط المباراتان بين قطر والبوسنة والهرسك وبين كندا وسويسرا. وبعد ذلك ب3 ساعات يلتقي منتخبا المغرب وهايتي ومنتخبا البرازيل واسكتلندا. وفي 4 فجرا تتبارك كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، وكذلك المكسيك وتشيكيا.
4: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: يبقى الجو دون تغير يذكر خلال الأيام القادمة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 28، تل أبيب 29، 31 في الناصرة، اللد والرملة وجبال الجليل 30، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 34، و32 في بئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
8: يلا
3: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
5: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
3: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
8: نحن جوعانين وجاهزين.
7: اللحمة فظيعة.
8: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
9: هدوء.
11: هابي
12: هيا يا جماعة، بس شوي.
13: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
12: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا. مكان أنتم مع مكان. مكان الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا.

Bibles torn like windblown sand. Then a rock was formed.

أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذا البث الحي والمباشر عبر قناة مكان للمباراة الثالثة في المجموعة الثالثة لكل من منتخبي البرازيل واسكتلندا في استاد ميامي. ويسعدني أن يكون معي في التحليل والتعليق على هذه المباراة الزميل دكتور زاهر عقلي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ جودة، بك وبجميع المشاهدات والمشاهدين.

0: التحية لكم مشاهدينا الكرام، ونحن سنكون بعد قليل ببث حي. نحن موجودين في حي بث حي ومباشر لننقل مباراة اسكتلندا والبرازيل. وصلنا إلى مرحلة الحسم في المجموعات، المباراة الثالثة لكل من المنتخبين لتحديد الترتيب النهائي، وفي نفس التوقيت يتقابل أيضا منتخب المغرب مع منتخب هايتي. إذن مباراة هامة للمنتخبين. أخي زاهر، ومنتخب اسكتلندا مع 3 نقاط، البرازيل مع 4 نقاط، أيضا المغرب مع 4 نقاط، ومهم جدا هذه المباراة، مهمة جدا للمنتخبين لمعرفة هوية من الذي سيرتقي مرتبة أولى ثانية ثالثة في نهاية هذا اللقاء.
1: نعم، نحن بصدد هذه الحسابات التي تطرقت إليها أستاذ جودت، نتحدث عن السامبا في مواجهة الجيش الترتاني الاسكتلندي. حلم ب28 عاما من الانتظار يتقاطع مع رقصة وداع قد تكون الأخيرة لساحر الكرة البرازيلية نيمار. شاهدنا نيمار قبل في التحضيرات والتسخينات، ولربما سيشارك اليوم، واللي بضع دقائق في مباراة تجمع ما بين المنتخبين، المباراة رقم 11 على فكرة. في 10 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين، فاز المنتخب البرازيلي ب8 مباريات وتعادل فقط في مباراة. المنتخب الاسكتلندي لم يفز في أي مباراة أمام المنتخب البرازيلي. ونحن بنحب نذكر طبعا هذا الحلم عمره 28 سنة، يعني قبل 28 سنة تواجه الفريقان في باريس وفاز المنتخب البرازيلي في المباراة الافتتاحية أيضا بالنتيجة 2-1، وقبل ذلك طبعا مباراة قوية جدا ما بين المنتخب البرازيلي منتخب الثمانينات، منتخب زيكو وسوكراتس وفالكاو 4-1 في مباراة قوية جدا. إذا الانتصارات دائما كانت نوعا ما قريبة جدا ب1-0 أو 2-0، مباراة قوية جدا ستجمع بين الفريقين. سنشاهد ولربما يعني ممكن أن نتحدث عن شحنة عاطفية هائلة من المنتخب الاسكتلندي بعد غياب دام أكثر من تقريبا 28 سنة عن كرة القدم العالمية أو كأس العالم. في المباراة الأولى طبعا الاسكتلندي مع نقطة واحدة فقط، مع 3 نقاط فقط، بعد فوز وخسارة أمام المنتخب المغربي. اليوم في مباراة اللي قوية جدا أمام المنتخب البرازيلي مع 4 نقاط. فوز للمنتخب البرازيلي معناته المنتخب البرازيلي سيتجاوز عقبة منتخب هولندا في الأدوار القادمة،
0: ولكن عليه أن ينتظر نتيجة مباراة المغرب مع هايتي طبعا حتى نعرف من صاحب المرتبة الأولى.
1: نعم، حاليا طبعا الفارق هو ب3 أهداف لصالح المنتخب البرازيلي، لا سيما وأن المنتخب البرازيلي فاز على هايتي ب3 أهداف نظيفة. إذا شاهدنا المنتخب البرازيلي يتقدم رويدا نحو المرتبة الأولى مع أنشيلوتي. إحنا طبعا تعودنا على كرة قدم اللي هي منضبطة ومحسوبة ومنتظمة. شوي يعني ممكن أن نشهد اليوم مباراة من نوع آخر، في أن السحر والرومانسية البرازيلية أمام العامل البدني، الالتحام البدني اللي ممكن أن يميز سكوت ماكتوميني وجون ماكين وروبرتسون، اللاعب الممتاز جدا من ليفربول طبعا الظهير الأيسر،
0: هذا هو رونالدو
1: الظاهرة
0: البرازيلية مع أرسن

0: البرازيل في هذه البطولة.
1: هذه يعني أول فرصة لأنشيلوتي لأنه يدرب طبعا منتخب كانت له فرصة طبعا في منتصف العمر. هو اليوم ابن 66-67 سنة، في عمر 33 سنة أو 34 سنة كان مساعد مدرب في المنتخب الإيطالي. أنشيلوتي معروف طبعا يعني الكل يعرف أنشيلوتي والكل يعرف أنه صاحب أفضل يعني أكثر من حقق وحصد ألقاب في الملعب. هذا رونالدينيو،
0: رونالدينيو نعم تاريخية تذكارية
1: طبعا الساحر رونالدينيو، نعم الساحر
0: بدون شك
1: يؤازر لاعبي المنتخب البرازيلي اثناء دخولهم الى ارض الملعب.
0: وفعلا لاعبو المنتخبين بقياده طاقم التحكيم والحكم الرئيسي اليوم هو سيزار ارتورو راموس من المكسيك، 42 سنه، ثالث مونديال لهذا الحكم، ثالث مونديال يشارك فيه. الجماهير تملأ المدرجات في الاستاد في ميامي.
1: نعم، هذه المباراة الثانية التي يقودها هذا الحكم. المباراة الأولى
0: في هذا المونديال، نعم،
1: جمعت المنتخب الإيراني مع منتخب نيوزيلندا وانتهت التعادل 2-2، هدفين لكل من الفريقين.
0: إذن كالعادة أحد الأطفال يأخذ الكرة ليسلمها إلى الحكم راموس. منتخبا أو لاعبو المنتخبين يأخذان مكانهما في أرض الملعب قبل أن نبدأ بسماع النشيد الوطني للبلدين لإسكتلندا والبرازيل. جماهير البرازيل تحلم طبعا باستعادة المنتخب لألقابه،
1: النجمة السادسة. نعم، نتحدث عن ملكة المونديالات، نتحدث عن منتخب الصحراء. المنتخب البرازيلي هو أفضل وأكثر من حقق هذه البطولة على مدار سنة. على فكرة المنتخب البرازيلي لم يغب البتة عن مباراة كأس العالم.
0: يكفي أن نذكر النجم الأسطورة بيلي، الذي اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاث مونديالات.
1: نعم، الوحيد في العالم. نعم، الوحيد في 1958 و1970.
0: الاستعداد للنشيد الوطني لسكوتلندا.

0: إذا كان هذا النشيد الوطني لسكوتلاند، والآن سنكون مع النشيد الوطني للبرازيل.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Brazil.

0: جميل جدا أن تتفاعل الجماهير في أرض الملعب مع النشيد الوطني وأيضا تثير حماسة اللاعبين في هذه الحالة.
1: والأجمل من ذلك هو أن نشاهد

0: برعاية الثنائي الرهيب أومودا وجاكوب SUV بمستوى جديد. ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: في برنامج طنجرة وغطاها نخذ كل العرس الكروي الأكبر اللي بخطف أنفاس الملايين حول العالم، المونديال. معنا اليوم ضيوف من حول العالم المستدير، اللاعب السابق والمدرب أدعم هادي والصحفي والمحلل الرياضي فادي مصطفى. خصيصا عشانهم أنا اخترت أحضر شرائح السنتة مع المفتول والبتنجان والتحلاي ستلاش مع الرز والفواكه. تابعونا على مكان
2: سهرتنا الجاي. من هيك السهر رح تجمع بين ثلاث ألوان فنية مميزة، الفنان وديع شوفاني اللي بيحمل الطرب الأصيل، والفنان إحسان طافش اللي بيحمل روح فريد الأطرش بأسلوبه الخاص، ومعهم الزجال شحادة خوري، نكهة الكلمة الشعبية وصوت الناس. رح نحكي نغني ونضحك وكل هالطاقة الحلوة على طاولة واحدة، معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان. كونوا معنا.

إذن حكم المباراة كما أشرنا سيزار أرثورو راموس من المكسيك، وهذا طاقم الفار أيضا. وقرعة، القرعة عادة كما تعودنا قبل بداية المباراة حتى يختار كل منتخب أو قائد المنتخب أي جهة سيلعب بها. الجماهير تملأ المدرجات، 64,000 وتقريبا 500 متفرج. هذا وتركيب منتخب اسكتلندا، انغوس جان لحراسة المرمى، نايثن بيترسون، سكوت ماكني، جاك هندري، اندي روبرتسون للدفاع، بن غانون دويك، كيني ماكين، لويس فيرغسون، جون ماكين في الوسط، سكوت ماكتوميناي امامهم، وفي الهجوم شتاكلاند. تركيب منتخب البرازيل، إليسون بيكر من ليفربول طبعا، دانيلو، ماركينيوس، جابرييل ودوغلاس سانتوس في الدفاع، كاسيميرو وبرونو جيمارايش أمامهم في الوسط، وثلاثة أيضا في الأمام، رايان، لوكاس باكيتا، كاسيميرو وبرونو جيمارايش أمامهم في الوسط، وثلاثة أيضا في الأمام، رايان، لوكاس باكيتا وفينيسيوس في اليسار، ومهاجم صريح

0: صريح ماتيوس كونيا من مانشستر يونايتد. هذا هو أو هذا تركيب لاسكتلندا وهذا تركيب لمنتخب البرازيل. لا مفاجآت زاهر في تركيب منتخب البرازيل كما نشاهد.
1: لا طبعا كما هو